0: بالفرشاة وبأحلى الألوان.
1: إذاعة تونس الثقافية.
0: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
1: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا كتابات من العالم. أنا حنان جنان ألتقيكم أسبوعيا لنسافر معا في رحلة خالدة نتجاوز فيها حدود الزمان والمكان، فجواز سفرنا هو الكلمة. ولأن الرفيق قبل الطريق، يسعدني أن تكون رفيقتي في هذه الرحلة الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا بك دلال.
2: مرحبا حنان، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. سعيدة اليوم أن أرافقك من جديد في هذه الحلقة من برنامجنا الثقافي الأسبوعي كتابات من العالم. تحية لكل متابعي الإذاعة الثقافية ولمتابعي هذا البرنامج على الشبكة الجديدة لإذاعة الثقافية.
1: إذن رحلتنا دلال تنطلق الآن، ووجهتها ستكون هذا اليوم فلسطين، القدس، زهرة المدائن.
0: كتابات من العالم. كتابات من
2: العالم. عمي، وصلت من الكويت؟ نادية، لقد أحضرت لك هدايا من الكويت، واشتريت لك البنطال الأحمر الذي أرسلت تطلبينه مني. ارتعشت كمن مسه طيار صاعق.

0: تقاطيع الحلوات إلى الأبد. خرجت يومها من المستشفى إلى شوارع غزة، رأيت الشمس الساطعة تتملأ الشوارع بلون الدم. كل شيء كان في غزة هذه ينتفض حزنا على ساق نادية المبتورة من أعلى الفخذ، حزنا لا يقف على حدود البكاء. إنه التحدي، بل أكثر من ذلك، إنه شيء يشبه استرداد الساق المبتورة. لقد خرجت إلى شوارع غزة، شوارع يملأها ضوء الشمس. لقد قالوا لي أن نادية فقدت ساقها عندما ألقت بنفسها فوق أخواتها الصغار تحميها من القنابل واللهيب. كانت نادية تستطيع أن تنجو بنفسها، أن تهرب، أن تنقذ ساقها، لكنها لم تفعل ذلك. لماذا؟ لن أعود يا صديقي، لن آتي إليك، بل عد أنت لي، عد لنتعلم من ساق نادية المبتورة من أعلى الفخذ ما هي الحياة وما قيمة الوجود. عد يا صديقي، فكلنا ننتظرك. ورقة من غزة من المجموعة القصصية أرض البرتقال الحزين للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني.
1: شكرا على هذا الاختيار الجميل وعلى هذه القراءة. إذن أعزائي المستمعين، على وقع هذه الكلمات وصلنا بسلام إلى أرض السلام، وصلنا إلى فلسطين، حيث سنتجول معا في حروف كتبت عن هذا البلد، عن شعبه، عن صموده في مواجهة الاحتلال الذي يجثم على صدره منذ عقود. موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من كتابات من العالم سيكون حول كتابات عن المقاومة الفلسطينية. ما هي الكتابات التي اخترتها دلال؟
0: إذا حنين، دعينا أولا نعرف ما أدب المقاومة، ومعنا الأستاذة والمبدعة نجاة البكري، وسيكون لنا بعد ذلك حديث في هذا النوع من الكتابة. أدب المقاومة، أذكر أن غسان كنفاني عرفها بأنه الأدب المعبر عن الذات الواعية بهويتها، الذات المتطلعة إلى الحرية في مواجهة الآخر العدواني، على أن يضع الكاتب نصب عينيه جماعته وأمته. الأدب المقاوم هو أن يتحرر الإنسان من الخلاص الفردي، وأن يكتب لأجل الآخر، لأجل المجموعة. تسريد المقاومة الفلسطينية في الرواية العربية، كذلك كان في الشعر، كان في المسرح، كان المثقف الفلسطيني والعربي كان يعيش المقاومة ويمارسها، ليس لا يعيشها فقط نجاة، وإنما هي ممارسة يومية. تحولات الكتابة في فلسطين في الرواية الفلسطينية بدأ مع إميلي حبيبي، وقد نشر تلك اليوميات، تذكرين نجاة تلك اليوميات التي تحدث فيها عن الاحتلال الصهيوني، اللي تحدث عن يوميات البطل سعيد ذاك المتشائم الذي يعيش بين التفائل والمتشائم.
1: نعم.
0: رواية كذلك عائد إلى حيفا لغسان كنفاني.
1: نعم.
0: الذي تناول فيها قصة سعيد الذي عاد بعد 20 سنة من الاحتلال.
1: نعم.
0: وصفية ليس كيف يقول تلك
1: الوطن هو لا يحدث
0: كل هذا يا صفية.
1: نعم.
0: نذكر كذلك نصوص سحر خليفة. كذلك هناك في هذه المرحلة حنين يبدو أن الوعي قد تبلور أكثر في نشوء المقاومة. صورت سحر خليفة في باب الساحة تمكن انتفاضة من هدم تلك البوابة نجاة التي أقام الاحتلال. نذكر كذلك رواية جميلة جدا نطفة لأدهم الشرقاوي، واشتغل على تلك النطفة التي هربها في دلالاتها وفي رمزياتها لبقاء النص، الحفاظ على الأرض، التمسك بالأرض في دلالاتها الرمزية. كذلك لدينا من نذكر وسيل الأعرج في سونيا الأشباح القدس، تلك الرواية تحكي سنفونية الوجع في حقيقة الأمر، تلك الرسامة ماي التي كانت والتي غادرت غزة في سن القدس، في القدس غادرت القدس في سن 8 سنوات، فكانت ترسم لوحات زيتية لحظة كأنها ماذا تفعل بهذه اللوحات، كأنها تسترجع هذا الوطن حتى بالفن، لكن لنا الفن أحيانا حتى لا تقتلنا الحقيقة.
1: نيتشه.
0: العراء كذلك حفل. نعم. قرابيبان، هناك تسريد القضية في رواية العراء وغيرها
2: في رمزيتها.
1: نعم. فعلا أيضا هناك من الكتاب، أنت ذكرت أغلبهم كتاب فلسطينيون وعرب، هناك أيضا إلياس خوري وباب الشمس. نعم. وهو الذي عاش مع المقاومة. أنا في الحقيقة اخترت كاتبا آخر نجاة ودلال، لأنه أعتقد أنه من الطبيعي نوعا ما أن يتحدث الفلسطيني عن قضيته أو العربي التي في فترة ما كنا نعتبرها أنها قضيتنا بالأساس، ولكن خاصة مع ما يحدث هذه الأيام من تضامن عالمي حول فلسطين أصبحت القضية الفلسطينية

0: قضية إنسانية. هي أقول أصبحت ولكنها كانت
1: منذ البداية.
0: نعم منذ البداية. لذلك أنا اخترت أن أتحدث عن كاتب وشاعر فرنسي معاصر عاشر الفلسطينيين في المخيمات ولمس نضالهم وألمهم وانتصاراتهم أيضا. هو جون جوني، الكاتب المتمرد الذي عاش منبوذا في مجتمعه لأنه لم يقبل اختلافه. عاش جون جوني مشردا، ارتكب الجريمة ودخل السجن، ولكنه كان إنسانا منفتحا على قضايا العدل والحرية ومبدعا منتصرا للمهمشين والمقموعين في كل أنحاء العالم، حتى أن جون بول سارتر كان يلقبه بالقديس جوني. وهذه هي الدخلة التي اخترناها اليوم حتى نتحدث عن جون جوني وعلاقته بالقضية الفلسطينية. بدأت العلاقة سنة 1970 دلال عندما زار مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن. وفي الحقيقة 1970 هو تاريخ فاصل وفارق في تاريخ القضية الفلسطينية. لما نقول 1970 قلوا أيلول الأسود، وذلك الاقتتال بين الأردنيين والفلسطينيين حيث سال الدم العربي بالسلاح العربي. في تلك الفترة بقي جون جوني سنتين كاملتين مع المقاومة في الأردن، وخلالهما تعرف على الفلسطيني الحقيقي، خليني نقول بمعنى الفلسطيني الإنسان من لحم ودم، وليس الفلسطيني الذي نراه أمام الكاميرا أو نقرأه عددا رقما أو حدثا في كتب التاريخ وفي نشرات الأخبار. عاش هذه التجربة بكل ما فيها من ألم ووجع ويوميات، وبعد أكثر من 10 سنوات تمكن من الكتابة عنها. أسير عاشق هو عنوان الكتاب الذي أرخ من خلاله جون جوني لهذه الملحمة، وضمن فيه أفكاره وانطباعاته، وانتصر فيه للإنسان المقاوم الثائر من أجل أرضه وحريته وكرامته. سنة 1984 دلال، يعني بعد 14 سنة أو 13 سنة، نشر هذا الكتاب، وكان في آخر أيامه يصارع المرض، وتوفي بعدها بسنتين جون جوني. على مدى أكثر من 400 صفحة ضمن كل هذه الأفكار وكل هذه المواقف وهذه التجربة الإنسانية. أنا في الحقيقة باش نختصر لكم الكتاب في جملتين، جملة البداية وجملة النهاية. في البداية يقول: بدافع اللعب أكثر من القناعة استجبت للدعوة لإمضاء بضعة أيام في صحبة الفلسطينيين، وإذا بي أمكث هناك زهاء عامين. وختم بهذه الجملة: لقد بذلت كل ما في وسعي لأفهم إلى أي حد لم تكن هذه الثورة كسواها، ولقد فهمت ذلك بصورة من الصور. جون جوني كتب بإحساسه، كتب بإبداعه، وتمنى أنه فهم، يعني شوفوا حتى التواضع قدام عمق القضية الإنسانية. هو يقول أنه، قريت هذا في حوار من حواراته منشور، يقول: كتبت الكتاب بشغف وبإخلاص للتجربة ولمن سمحوا لي بأن أكون بينهم ومع عائلاتهم وفي خيمهم. يضيف: لطالما كنت منبوذا في مجتمعي بسبب هويتي وتاريخي، وأعتقد أن هذا الأمر ساهم في جذبي إلى الشعب الفلسطيني المنبوذ والمبعد بهدف طمس هويته وتاريخه. ما أشبه اليوم بالأمس للأسف، على مدى عقود ما زالت المعاناة مستمرة. الكتاب الثاني اللي اخترته لجون جوني هو 4 ساعات في شتيلة. هذا كتاب مميز جدا لأنه كتبه أيضا بعد أن عاش التجربة بنفسه. سنة 1982 زار جون جوني مخيمات صبرا وشتيلة في بيروت مع من؟ مع المناضلة الفلسطينية ليلى خالد، ورأى بعينه هول الكارثة، المجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في مخيمي صبرا وشتيلة في بيروت. جملة واحدة اخترتها من هذا الأثر تلخص كل شيء. يقول: إن الصورة الشمسية لا تلتقط الذبابة ولا رائحة الموت ولا القفزات التي يتحتم القيام بها عندما ننتقل من جثة إلى أخرى. يعني الإنسان لا يستطيع المشي بين الجثث، الجثث تكدست، جثث الشهداء، حتى أن الإنسان يضطر إلى القفز حتى لا يدهسها. هنا قرر، أو أحس، هو يقول: أحسست أني أصبحت فلسطينيا. قرر جون جوني أن يكون فلسطينيا لأنه نجاة ودلال أمام الموت والظلم تلغى كل الفروق العرقية والدينية والاجتماعية، نعم، والهويات بين البشر، ونتحدث عن إنسان. ولعل هذا هو فضل الفن عموما والكتابة خصوصا، ونحن في كتابات من العالم، الكتابة تؤرخ للإنسان سواء كان مناضلا أو شخصا عاديا، وتنقذه بين ظفرين من، خليني نقول، من براثن نشرات الأخبار وكتب التاريخ التي قد تحوله إلى مجرد رقم. رقم الشهداء ليس أرقاما، كل شهيد وراءه حياة ووراءه أحلام ووراءه مستقبل، وكان يظن أن وراءه أيضا ماض. إذن هم محظوظون الكتاب الذين تمكنوا من العيش في فلسطين ومن رصد كل هذا، وأحنا زادة محظوظين لأنه اليوم معنا كاتبة تونسية تمكنت من خوض هذه التجربة وعاشت سنوات في فلسطين وتمكنت من كتابة كتاب سنتحدث عنه بعد حين.
1: إذا جون جيني حنان أو كاتب ربما الهوامش المعتمة لأنه كان عاش على الهامش وكتب على المهمشين، يقول إن في حديثي عن الفلسطينيين،
0: نعم،
1: يقول إن جمال الثوار الفلسطينيين فاتن وملموس، ففيه نوع من الوقاحة والتحدي تجاه الشعوب التي أهانتهم. لقد غير الفلسطينيون الصورة التي كانت راسخة في ذهني على الشرق التقليدي، فهو شعب يقوم بأمور مليئة أو مثقلة بالرموز والمعاني. يعني هذه في الكتابة من الواقع وليس،
0: نعم،
1: تكتب وأنت في المحنة وأنت في أرض المعركة. نعم. ثم يقول كذلك في 4 ساعات في شتيلة، هي ليست رواية لأني كنت فعلا هناك، أي في شتيلة، إن كلمة الرواية تحيلني فورا إلى الحلم وإلى ما هو متخيل. لذلك أعتبر مدام بوفاري رواية، أما نصي عن شتيلة فهو شهادة واقعية.
0: فعلا هو دليل، ربما لأجل ذلك أخذ وقتا طويلا حتى يكتب عن تجربته في مخيمات الأردن، لكن بالنسبة لصبرة وشتيلة هو لم يكتب رواية أو خيالا، لأن الواقع أفظع بكثير من الخيال، فكتب كتابة واقعية. نجيت لك أن تتدخلي حول جون جوني ثم سنعود إليك. طبعا
2: جون جوني بالنسبة لصبرة وشتيلة نفس الشيء، أخذ مسافة من الوقت حتى يكتب عن المأساة التي حدثت في صبرا وشتيلة. ممكن كان البعد، ممكن استقبال الغرب للقضية أو قبولهم للقضية دائما يضع الكاتب إذا تحول إلى بلادي أو المنطقة الغرب، دائما هناك حدود لنشر الحقائق.
0: نعم.
2: فوجد نفسه يجب عليه أن يأخذ مسافة بين يعني ما رأيه
1: موضوعية، يعني كل موضوعيا،
2: أي موضوعيا، وفي نفس الوقت هناك يعني دائما هناك حدود لإخراج تلك الحقائق بالنسبة للغرب.
1: نعم.
2: فيضعون،
1: نعم،
2: للكاتب إذا ما تنقل عندهم ولم يكتب من فلسطين أو من بيروت لنشر ما كتب، فعليه أن يضع حدودا. لذلك أنا قرأت عن مرحلة صبرا وشتيلة، يقول ما كان يجب علي أن أنقل الصورة بقدر ما كان يجب علي نقل الإحساس.
0: نعم.
2: هو صحيح نقل الإحساس شيء جميل بالمعنى الفني، ولكن يعني هناك كانت ضوابط حسب ما أنا كنت أشاهد الأجانب الذين يغطون المآسي التي،
0: نعم،
2: تحدث في فلسطين، هناك دائما ضوابط تمنع الكاتب أن ينقل الغربي بالذات أن ينقل كل ما شاهده، لأن الصهيونية تلاحقه.
0: هناك سردية أخرى يريدون الحفاظ عليها يعني،
2: ولكن الصهيونية تهدد.
0: نعم.
2: الصهيونية تهدد، فهو يختار أن يكتب بأسلوب جمالي أفضل من أن تغيب تلك الحقائق.
0: فعلا، وهذا دور ربما كتابة الرواية بالذات والكتابة الأدبية والفنية في نقل الحقائق، كما قلت ربما منذ حين، حتى لا تتحول إلى مجرد أرقام وأخبار، يعني حتى أن القارئ تصله المعلومة وهو يقرأ حكاية. وهذا ما حاولت أنت ربما فعله نجيت، وسنعود إليك الآن. إذن أعزائي المستمعين، أنا قلت منذ قليل أنهم محظوظون من يتمكنون من الذهاب إلى فلسطين والعيش هناك والتغلغل في وسط المجتمع الفلسطيني حتى يروا الصورة بوضوح أكثر، فدائما من يرى ومن يشاهد ليس كمن يسمع، فما بالك إذا كان هذا المشاهد هو فنانا ومبدعا. وهذا هو حال ضيفتنا التي شرفتنا في هذه الحلقة، الأستاذة المبدعة نجاة البكري. هي أستاذة فرنسية وكاتبة وشاعرة ومترجمة، انتقلت إلى العيش في فلسطين منذ سنة 1994، وهناك عاشت تجربة فريدة وثرية داخل المجتمع الفلسطيني. يعني كما قلت منذ قليل في حديثي أنا ودليل، لم تكن مجرد زائرة ومقيمة، وإنما كنت فاعلة في ذلك المجتمع. أنت عملت مدرسة وأيضا مترجمة فورية مع فريق أطباء بلا حدود في مخيم جنين. أنت أيضا عملت بأرشيف الرئاسة الفلسطينية بغزة وبمركز للبحوث بمدينة نابلس، وساهمت وكتبت أنت أيضا وأنجزت عدة دراسات في الشأن الفلسطيني، وهذا يجعلك قريبة جدا من هذا الواقع. ضيفتنا نجاة البكري لها كتابات متنوعة بين المقال الصحفي والقصة، حيث تحصلت على جائزة وزارة الإعلام الفلسطينية عن قصتها ردة فعل مختلفة، كما أنها مترجمة تترجم دواوين كثيرة من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية، ولها رواية هي قالت رواية سيرية، ونحكي بعد في النوعية الأدبية والجنس الأدبي لهذه الرواية، اسمها ولي خطوات في فلسطين. وفي الحقيقة نحن سنركز على هذه الرواية لأنها كتبتها من واقع عاشته على مدى سنوات في تلك البلاد. إذن ضيفتنا مرة أخرى نرحب بها هي المبدعة الأستاذة نجاة البكري، مرحبا بك.
2: شكرا، شكرا على الاستضافة أولا، شكرا على التقديم. بالنسبة للكتاب ولي خطوات في فلسطين، هو ليس بالرواية حتى نكون واضحين، وأنا كل
1: الميثاق الأول هو ليس رواية.
2: أي لا لا، ليس رواية، وإنما اختار الناشر أن يضعها ضمن صنفها رواية سيرية.
0: نعم،
2: لأسباب تخصه هو.
0: كنت سأسألك هذا السؤال ولكنك أجبتي، تفضلي. لا لا، قبل السؤال حتى
2: أنا أحب أن أكون واضحة، و هناك ثقة بيني وبين القارئ.
0: نعم.
2: المتلقي. بالنسبة للتجربة التي خدتها في فلسطين، هي بالفعل كانت تجربة ثرية جدا، ومنحت لي الفرصة لأتعرف عن فلسطين بكل تفاصيلها. بكل تفاصيلها، لأني حملت صورة غير مكتملة.
0: نعم.
2: حملت صورة التي كان يعطينا إياها الإعلام.
0: نعم.
2: الشاشة التي ترصد فقط الحدث آني، حدث آني الذي شاهدته أنا أيضا هناك، ولكن أين بقية التفاصيل؟
0: نعم.
2: هي غير موجودة ومغيبة، والمشكل أنه الإعلام العربي هو أيضا يطمس تلك الحقائق.
0: نعم.
2: ويدع المجال للإعلام الغربي والإعلام الصهيوني الذي هو يمتلك المزح في البداية، وبعدها يمتلك الصورة ويمتلك الشاشة.
0: تتحدثين سيدة نجاة على التسعينات، يعني قبل أن تنتشر وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف. أكيد. التي تحولت. أكيد. إلى كاميرا. نعم.
2: أكيد أكيد، يعني هذا في التسعينات. نعم. لم يكن ممكنا أن حتى قبل يعني قبل من، إذا أردنا أن نرافق ما كنتم تتحدثون عنه في السبعينات وما قبل ذلك، لم تكن هناك حتى شاشات.
0: فعلا.
2: ما يصل هو المزدح الذي ينطلق من القاهرة تحديدا ويبلغنا حتى تونس. ما الذي ينقله ذلك المزدح هو انتقاء، ليست كل الحقيقة. فمن يقرأ كتب التاريخ، أنا أخيرا قرأت كيف حكم عبد الناصر مصر، ولم يكن يعني بمصر فقط، عبد الناصر كان يعني هو نقلنا هذا الكتاب صورة لواقع الشرق الأوسط.
0: نعم.
2: صورة هذه الصورة لما انطلقت أنا نحو فلسطين.
0: نعم.
2: بدأت أبحث بقية المشهد، أين بقية المشهد، هذا الإنسان الفلسطيني الذي أنا عشرته قليلا قبل أن انطلق نحو فلسطين. وطبعا هذا الإنسان الفلسطيني الذي صادفته في تونس هو يحكي عن فلسطين وعن القضية بمنحى عاطفي.
0: نعم. ذلك قضيته
2: أولا، قضيته وذلك المشتاق إلى تلك الأرض، وسيجمل بعض الأشياء لأن حنينه مثل أي إنسان يغادر بلاده ويعيش الغربة، لا يريد الاحتفاظ إلا بالصورة التي تعطيه شيء من الأمان. نفس الشيء كان هذا لما ذهبت هناك، وجدت أن تبعت عدة أشياء وبدأت أتلمس في الحقائق، فوجدت أن الفلسطيني هو إنسان كبقية البشر، له ما له
0: وعليه
2: ما عليه.
1: إيه يعني أستاذة نجاة، محنة الكتابة يعني أنت ذهبت وفيك محنة الكتابة أم هنالك وما شاهدت هناك من فضاء جعلتك تكتبين روايات أو تكتبين هذه الشهادات أو وتوثقين لما يحدث هنا على أرض فلسطين؟
2: بصراحة أن الكتابة يعني فكرة أني أكتب وأخرج بكتاب هي فلسطين كانت القادح، كل ما كان يحدث في فلسطين كان القادح. كنت أكتب أشياء بسيطة وقصص، يعني إلى حد الآن عندي مجموعة قصصية لم أنشرها. فما يحدث في فلسطين من قضايا سواء كانت اجتماعية ولا سياسية بعلاقتها بالاحتلال،
0: نعم،
2: هي التي دفعتني، وخاصة الانتفاضة. الانتفاضة الثانية جعلتني أكتب، وفي هذه الفترة بدأت مواقع التواصل الاجتماعي تنشط. هناك كان موقع نيتلوغ قبل فيسبوك، بدأت أكتب ما أعيش وما يصادفني في نصوص قصيرة جدا، وبعدها دخلنا على الفيسبوك فبدأت أكتب بالفرنسية حتى مش بالعربي،
0: نعم،
2: فكان هناك جمهور يشجعني أن أكتبي وجمعي كل هذه النصوص وخروجي بكتاب.
1: يعني نجيت على هامش الحرب والحديث عن المنفى والشتات وما يعيشه الفلسطيني اليومي، ربما هناك أشياء تغيب عن عدسة الكاميرا ولكن الكاتب يلتقطها لأنه فيه حس التقاط التفاصيل التي قد لا ينتبه إليها الآخر أو الإنسان العادي. كيف مثلا من التفاصيل التي كانت تشدك، التفاصيل اليومية مثلا طفل يبحث عن رشفة ماء أو نعم، أب يبحث عن لقمة عيش فيعود إلى المنزل فيجد كل العائلة قد نصفت، هذه التفاصيل التي يمكن وفي نظري ممكن هي التي دفعتك أن تكتب هذه الرواية بين ظفرين؟
2: هو في الحقيقة نمط الحياة في فلسطين لا يشبه أي بلد، لا في الغرب ولا في شمال إفريقيا ولا في أي دولة. ما كان يشدني هي مرافقة الآليات الحربية لنا ونحن نسير في الطريق، مثلا هذا مشهد
1: يومي وعادي جدا،
2: وعادي جدا، يعني ممكن أن تمر من جانبك سيارة عسكرية وأنت تواصل الطريق. أنا في البداية كنت أتوقف لأنه حاجة جديدة بالنسبة.
1: كان هناك أستاذة تطبيع مع الخوف كذلك؟
2: لا، الفترة اللي وصلت فيها ربما
1: مع الفلسطيني يعني لك التطبيع مع الخوف،
0: تعود
1: على الخوف.
2: تعود على الخوف، هو يمكن ما عادش يخاف.
1: نعم،
2: ما عادش يخاف. وقتاش يعني متى الإنسان الفلسطيني يخاف؟ الأم والأب،
0: نعم،
2: هم الذين يخافون عن أبنائهم. مثلا ليليا هناك اقتحامات واعتقالات، وهذا دخل في وتيرة حياة الفلسطين
1: اليومي.
2: يعني مثلا الآن هناك حرب في غزة،
0: نعم،
2: هناك اقتحامات في الضفة الغربية،
0: نعم،
2: هناك محاولة تغيير مشهد لكل الأراضي الفلسطينية، ورغم ذلك عملية الاعتقالات اليومية،
0: نعم،
2: هي دائما مستمرة. الحواجز مثلا من المشهد الثابت في الأراضي الفلسطينية خاصة في الضفة، لم يكن هناك مثلا حواجز في غزة قبل هذه الحرب، أما في الضفة الغربية هناك دائما حواجز، دائما وقوف على الحواجز، ويخضع المواطن الفلسطيني عند الحواجز إلى مزاج الجندي.
0: نعم،
2: يعني ممكن أن نمر في 10 دقائق لأني أنا كنت أمر منها تلك الحواجز، ويمكن أن تبقى ساعات وأنت واقف عند ذلك الحاجز. هذه مشاهد معتادة، هذا مشهد ثابت الذي يتعايش معه الفلسطيني. يعني احنا بعد الانتفاضة بقليل او عندما خفت وطأة الانتفاضة قليلا كنا نمر ممكن بعشرة حواجز، فنضطر مثلا مسافة تأخذ منك ربع ساعة كانت تأخذ منا ساعة وساعتين.
0: نعم،
2: لأنه مضطرين أنه نأخذ طريق لقرى بعيدة حتى نصل إلى إلى الهدف، إلى المكان الذي هو هدفنا.
0: نعم، أنت تحدثت من ضمن ما قرأته، هو كتاب حق متميز جدا، وأنا قريتها على الأقل مرتين، الرواية هذه بين الظفرين. العفو العفو أستاذة نجاة. تحدثت عن تلك المرأة الفلسطينية التي كانت تذهب للمستشفى لتضع مولودها، ومنع زوجها وعائلتها من الذهاب معها، فذهبت وحدها ووضعت مولودها ورجعت ماشية مع مولودها وهي نفساء. يعني أنا لما قريت المشهد هذا،
1: ومشهد حقيقي، يعني
0: حقيقي طبعا حقيقي، يعني نجاة ذكرت بالاسم وبالمكان وبكل شيء. أنا في الحقيقة هذا هو سؤالي من وحي هذه القصة وقصص أخرى كثيرة أنا أتحدث عن هذه الأم. أنا دائما أقول نجاة ولك أن تصلحي لي، الأم الفلسطينية هي أم مثلي ومثلك ومثل دليل ومثل أي مستمعة تستمع إلينا، تخاف على ابنها وتخاف على ابنتها، ولكن يبدو أن حب الوطن هو أقوى من ذلك، فهي اضطرت أن تكون بطلة، ألا توافقينني؟
2: حب الوطن ربما حب الحياة،
0: نعم،
2: أكثر من حب الوطن، لأنه هذا الوطن المريض المعتل. يعني لا أظن، يعني حسب أنا معاشرتي لهذا الشعب، لا أريد أن أذهب إلى الترميز وإلى يعني رواية البطولات. نعم. البطولة تأتي عندما هذا الإنسان الفلسطيني والأم بالتحديد تتحدى هذا الواقع.
0: نعم.
2: لأنها تريد أن تعيش، لأنها تريد أن تحمي أسرتها. المرأة الفلسطينية هي بطلة لا لأنها تعيش دور البطلة، هي بطلة في تحديها للواقع، في تحملها المسؤولية عندما يعتقل زوجها لسنوات.
0: نعم.
2: وهناك من الرجال من لا يقبعون في بيوتهم أكثر من شهر ثم يعادوا اعتقالهم من جديد، فهي التي تتحمل مسؤولية ذلك العبء. هنا يعني من الروايات التي نذكرها على بعلاقة حياة المرأة بتلك الحواجز، خاصة في الانتفاضة، هناك نساء أنجبن أطفالهن
0: في الحاجز
2: لأنهن منعن من المرور، لأن الجيش يمنع وصول سيارة الإسعاف، تكون السيارة بعيدة 100 متر وهو يمنعها أن تقترب حتى تحمل تلك المرأة التي ستضع مولودها.
0: نعم.
2: ويمنع الزوج
0: من مرافقتها.
2: نعم. إلى المستشفى. فأذكر في إحدى المرات أنه عند حاجز مخيم بلاطة كان مستحدث أيامها، كانت المرأة ستضع وكانت موجوعة، فأجبرت على المرور بمفردها، وأظن أنها مشيت تقريبا 1.5 كيلومتر مشيا على الأقدام، إلى
1: وهي بتلك الألام، يعني
2: وهي بتلك الألام، إلى أن فتح أحد السكان في المنطقة لها الباب.
0: نعم.
2: ووضعت مولودها هناك.
1: يعني نجات هذه النصوص وهذه المأساوية التي رأيتها في فلسطين، والكاتب أو المبدع بصفة عامة في النص الشعري أو الرواية أو القصوصة، هل يكتب وهو تحت الانفعال؟ هل يكتب نص صادق أم انفعالي ذاك النص؟
2: بصراحة أنا
1: أو معا
2: سأجيبك. أنا بصراحة كتابي أخذ مني 7 سنوات حتى أحزن نفسي على ذلك الانفعال، لأنه أحيانا كثيرا لما الكتابة الأولى هي تكون فيها الانفعالات لا شك. أنا كنت أدون لأني أنا كنت صحفية.
1: نعم.
2: وهناك من الأخبار لا تمر لأن سقف الإعلام جد منخفض. لأنه تحت الرقابة، رقابة المحتل. فأنا يعني ضروري أن تمر هذه المعلومة، ضروري أن تخزن، فكيف لي أن أمررها؟ فكنت أسجل على دفتر جانبي ما لم أتمكن من تمريره في الخبر، وكنت أجمع هذا قبل نيتي أن أخرج بهذا الكتاب. فكنت أكتب في تلك الفقرات التي أنشرها على الفيسبوك وبقية المواقع. لما جت فكرة الكتاب رجعت لتلك
0: النصوص
2: المدونة أو النوتات اللي كانت على طرف، وبدأت أوظفها في كتابي، وهنا ابتعدت عن الانفعال وأردت أن أنقل المشهد بمنطق.
1: يعني البعض هنا تتحدثين كذلك على البعض، هناك بعض توثيقي في الرواية.
2: أي أكيد
1: اشتغلت على البعض التوثيقي
2: دون نعم. شك لما أتحدث عن حالات فهو بعض توثيقي.
1: نعم نعم.

0: إذن أعزائي المستمعين، نعود بعد هذا النغم، ومعنا في الأستوديو ضيفتنا الشاعرة والكاتبة والمترجمة نجاة البكري، التي لها دروب وخطوات في فلسطين. كنت تتحدثين نجاة عن الأسيرات قبل الأغنية.
1: بالفعل الأسيرات يعني من المشاهد الثابتة في فلسطين، والتي أنا عينتها وضع الأسيرات في المعتقلات. في البداية كنت أرى أنه الأسيرات مظلومات من ناحية الإعلامية أولا، لأنهن كنا يذكرنا بالرقم 5 أسيرات 6 أسيرات،
2: مجرد رقم.
0: نعم،
1: يعني هذا جانب من الفكر المحافظ الموجود في فلسطين، وفكرة أنه تعتقل فتاة أمر مستهجن.
0: يعني التعامل مختلف بين الأسير والأسيرة. نعم،
1: فأنا حرصت على استحداث ملف كامل للأسيرات من خلال الموقع العمل، هذه المركز الصحفي الدولي الذي كان تحت سقف وكالة وفاة للأنباء الرسمية. فاستحدثت ملفا، أصبحت أتحدث لكل أسيرة من خلال أمها، فالأم هي التي تتواصل معي، لأن الأب يخجل من أن تكون ابنته أسيرة في أغلب الأحيان، في جل الأحيان. فكانت لي معلومات من نادي الأسير، من الأم، من بعض الذين يخرجون من الأسيرات اللواتي يغادرن الأسر، فكنت أحتك بهن باستمرار، حتى أني جعلت حلقة دائمة، هذا اجتهاد مني، حلقة دائمة لأمهات الأسيرات، واستحدثت ملفا كاملا، وتحدثت عن الأسيرة التي أنجبت طفلها في
0: السجن،
1: في مستشفى التابع للمعتقل، وكيف أنها تنجب طفلها وهي مكبلة اليدين في سرير المستشفى، ثم تحرم من ابنها ليخرج إلا إذا هي اختارت أن يبقى ذلك المولود معها، فيصير هناك مولود أسير.
2: نعم.
1: يعني الأسيرات حقهن مهضوم بصراحة، الأمر الذي لا يعرفه خارج تلك الرقعة من المجتمع أولا، فمعاناة، لذلك أنا أتحدث عن معاناة المرأة بقدر قوتها على الصمود، لكنها لا تأخذ حقها بما يكفي، وإن ظهرت على الإعلام بعنوان بطلة فذلك هو للإعلام فقط، أما على واقع في واقع الحياة فهي مظلومة.
2: يعني
1: فعلا،
2: يعني نجاة، ربما المأساة هنا في فلسطين وعند الفلسطينيين أن الفلسطين لا يمكن أن يكتب نهاية خاصة به. الفلسطيني دائما يعيش من منفى إلى منفى، ومن اللجوء إلى التهجير القسري، كأن الفلسطيني محكوم بأن يكون كيف أقول عابرا في سرديات الآخرين. الآخرون هم الذين يضعون نهاية له، لا يمكن أن يضعه له نهاية.
1: والله هذا راجع للوعي. أولا هناك سبب واضح، الاحتلال أغلق تلك الرقعة، بحيث جعل المجتمع الفلسطيني يحاول أن يحافظ على هويته بما يملك. أنا هكذا، لذلك أنا فلسطيني، أنا فلسطيني بما أملك من محافظة، وبما أملك من أدوات بسيطة أقاوم بها وجودي على هذه الأرض بتلك التفاصيل.
0: نعم.
1: التي أمتلكها لا يعني أن ليس هناك من الفلسطينيين من لا يضعون نهاية لقصصهم، هناك، ولكن هم قليلون، ومن ناحية ثانية لا يمكنه أن يخرج بسردية تغضب المجموعة.
0: لكن ربما اسمحي لي دليل ونجيت، تغير الأمر قليلا الآن بوسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد أن كل مواطن عادي أصبح صحفيا وحاملا لكاميرا تتمثل في هاتف، وهذا أخرج للعالم ربما أصواتا لم نكن لنسمعها. لن ننسى أن نجيت تحدثت عن فترة التسعينات وبداية الألفينات، الأمر أعتقد أنه تغير. نجيت، الآن وأنت تشاهدين ما يحدث في غزة وانا ما نحبش نقول ما يحدث في غزه، انا ديما نحب نقول ما يحدث في فلسطين، لانه هذا الفصل التعسفي بين غزه والضفه هو مقصود. نحن نتحدث عن قضيه منذ 1948 على الاقل 48 اذا ما حكيناش على عز الدين القسام والثلاثينات الى اخره. وانت من عشتي فتره وعايشتي انتفاضه الاقصى وعايشتي عمليه السور الواقي او الدرع الواقي وضمنتي كل هذا، وانت ترين الان ما يحدث في غزه، هل هو نفس الشيء أم تغير أمر ما؟
1: أنا أتابع الأحداث في غزة من خلال زميلاتي المقيمات هناك، وفي عودة لما يتم بثه على الفيسبوك وكل المواقع الإنستغرام وغيرها من المواقع الافتراضية هذه، أكيد الأمور اختلفت في الصورة، ولكن في الحياة الذي أنا التقيته من زميلاتي هناك تفاصيل لازالت كما هي، هناك مظاهر تغيرت، هناك نوع من التمرد عند المرأة الفلسطينية مقارنة بالتسعينات لا شك.
0: نعم،
1: ولكن هناك ثوابت في التربية الاجتماعية الفلسطينية، كما ذكرت سابقا أنه هذا الاحتفاظ بهذا النوع تلك التفاصيل الحياتية هو جزء من هويتهم، الذين يريدون أن يحتفظوا بها لأنها تمثل هويتهم.
2: نعم.
1: أنا هكذا وأريد أن أكون هكذا.
0: نعم.
1: وأيضا الانغلاق لا يسمح لهم إلا بتلك المقومات الموجودة هناك.
2: يعني نجات المقاومة كذلك بكل أشكال، ليس المقاومة الثقافية فقط، لأن هناك مقاومة اجتماعية إلى غير ذلك. هذه المقاومة قلنا أدارت حرب نفسية، الغاية ربما منها ومن الغايات منها هي تفوق على السردية الإسرائيلية كذلك، لأن هناك صراع هويات كذلك.
1: الموضوع كبير جدا يا دليل. أكيد هو هناك صراع هويات، ممكن نتحدث في صراع الهويات إذا كان هناك تعايش بين الكيان المحتل وبين الفلسطيني بشكل مباشر، ولكن هناك الفصل، جدار الفصل يثبت.
2: نعم.
1: ذلك.
2: نعم.
1: السياسة القمعية تثبت ذلك، التسلط. يعني أنا أذكر مرة ونحن الآن نتحدث، هناك فلسطيني من سكان الأراضي المحتلة 48 تزوج بإسرائيلية، وهي أحبته ووافقت أن ترافقه إلى مخيم بلاط. يأتون ليلا ويأخذون المرأة من زوجها باعتبار أنه هي ليست محمية.
0: من هنا يأتون؟
1: الجنود.
0: الجنود
1: الدورية.
0: نعم.
1: الدورية تأخذ المرأة باعتبارها
0: مواطنة، يعني
1: هي مهددة في حياتها. والقضية كلها مربوطة بما يدعون هؤلاء المستعمرين بأنه أمن بلادهم مرهون في كل شيء. حتى من يختار أن يساند القضية من سكان الأرض المحتلة، من سكانهم،
0: نعم،
1: هو كذلك لا يجب أن يساند، والكل يجب أن يرضخ إلى سياستهم الاحتلال. لما نتحدث عن هوية، الدفاع عن الهوية في أنه أنا موجود أريد أن أخرج من هذا الحصار، ولكن طالما أنا تحت هذا الحصار أريد أن أحافظ على كل تلك المكونات حتى السيئة منها.
0: نعم نعم فعلا، يعني وكأنه المواطن الفلسطيني هو متشدد أكثر من أي مواطن غيره للمحافظة على تفاصيله وعاداته الصغيرة.
1: بالضبط.
0: لأنها فعلا تطرح مسألة حياة أو موت، وجود أو غير وجود، هوية أو انفساخ هذه الهوية. أنا في الحقيقة حبيت أن أحييك على شجاعتك نجيت، وأنت قلتي منذ قليل تفضلت وقلت أنك أخذت تقريبا 7 سنوات وقت حتى تتمكني من كتابة هذه الشهادات. هي الأستاذة جليلة تريتر دليل صنفتها على أنها شهادات أو كتابة أو الرواية، هي رواية، يعني هي سيرة ذاتية أكثر منها رواية سيرية. كتبتي في التقديم: لا شك أنني لن أتمكن من خلال سطور هذه نقل كل ما لمسته أو شاهدته أو عايشته أو تعلمته، وربما سأجدني عاجزة عن تجسيد واقع تتعقد فيه الحقيقة حين تظن أنها بينة وتتراءى للعيان أنها جلية حين تلتقط أسباب تأزمها. فعلا كيف كانت خطوتك الأخيرة، ونحن نتحدث على خطوات في فلسطين، لتكتبي ما كتبتي وتتحملي عبء ووزر هذه التجربة الثرية والمتميزة لنقلها إلى القارئ؟
1: بالفعل هي بالفعل يعني كان من أصعب الأمور أن أخرج بهذا الكتاب وأن أحدد نفسي حتى أكون كاميرا أكثر من أنه يعني أكون لم أطلق أحكاما. أصعب حاجة اللي أنا تعرضت لها هو كيف أنسلخ من التحاليل السياسية.
0: نعم.
1: لأنه من الصعب جدا أن نتحدث عن القضية الفلسطينية دون أن ندخل في ذلك المحترك السياسي، لأنها القضية هي في الأصل سياسية.
2: ممتاز.
1: وبالتالي أنا حاولت أن أركز على صورة الفلسطيني.
0: نعم.
1: حاولت أن أعرف بالفلسطيني هذا الإنسان الذي نحن نؤلهه، وهذا من أصعب ومن أخطر الأمور. أراد الآخر أن يجعلنا نقدس،
0: نحمله فوق طاقته،
1: أولا نحمله أكثر من طاقته، ثانيا أن يشغل المجتمع العربي. نعم. بهذا التأليه لدرجة أنه ننسى ما هو الواجب. نعم. الحقيقي. نعم. لدينا. نعم. تجاهه.
0: فعلا.
1: لا يجب أن نعطف على هذا الفلسطيني.
0: نعم.
1: هو لا يحتاج عطفا،
0: بل هو بطل.
1: هو يحتاج من يدعمه. نعم. ماديا وليس معنويا.
2: يعني نجيت في آخر الحلقة ونحن في نهاية الحلقة، ولي خطوات في فلسطين، هل هي سيرة كاتبة أم سيرة وطن؟
1: هو سيرة وطن، وكانت سيرتي مطية لأكثر والأقل بحكم أني أنا عشت هناك، فأنا أصبحت طرفا هناك، وبنتي أهم
0: الجنسية
1: في هذا الموضوع، لأنهما ستحملاني عبء القضية، هذه القضية وأنا أحملها، لما لا؟ فأنا أحمل هذه القضية الإنسانية.
2: نعم.
1: يعني حمل أن أحمل هذه القضية على وزري أو جزءا منها. أنا أتحدث عن إنسان، لا أتحدث عن هوية. كثيرون.
2: نعم.
1: قالوا لي أنت فلسطينية، قلت لهم أنا إنسانة.
0: نعم.
1: أنا تونسية وسأبقى تونسية، ولكن في حديثي عن القضية وفي دفاعي عن القضية هو قضية إنسان.
2: نعم.
1: قضية كون، لا يجب أن يظلم
2: الإنسان. وفلسطين هي امتحان لإنسانية الإنسان.
1: فعلا.
2: في نهاية الأمر،
1: وعدة شعوب.
2: نعم.
0: وأرجو ألا نسقط.
2: نعم.
0: في هذا الامتحان.
2: نعم. عدة شعوب،
1: قضايا ربما هي الآن الحرب التي تحدث في فلسطين تلهينا عن بقية القضايا.
0: نعم فعلا، هو في الحقيقة هذا ما كنا نحتاجه، وأرجو أننا وصلنا إلى بما نريده إلى المستمعين، هو إلقاء الضوء على هذا الجانب الإنساني في القضية الفلسطينية.
1: صحيح.
0: وفي المقاومة من خلال أناس عاشوا هناك ورأوا وشاهدوا ولم يسمعوا. شكرا لك سيدتي الفاضلة على هذه الإضافات وعلى هذه على هذا الحضور والشهادات المتميزة. دليل،
1: شكرا
2: كذلك نجاة، سعدنا بهذا اللقاء من قلب المعركة كما نقول. نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك خطوات أخرى في درب الإبداع والتميز.
1: شكرا.
0: إذن أحييكم أعزائي المستمعين، ونلتقي في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
3: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب، تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: تونس الثقافية.
1: نبض الصيف الثقافي.
2: دمتم مستمعينا.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل في هذه الحصة مثلما وعدتكم بذلك الكلام حول المسرح في هونغ كونغ وفيه. وقفنا على سمات بدت لنا مميزة للحياة المسرحية في هونغ كونغ، ورأينا أنها لم تنشأ بشكل عفوي، وهل كان ذلك ممكنا، وهل يمكن أن يكون ذلك ممكنا، وإنما نشأت هذه السمات عن خيارات بينة ومعلنة، وعن تحديد لسياسة ثقافية وسياسة فنية وسياسة مسرحية كذلك بينة. بينة لأنها معلنة، ولأنها لا تقتصر على إعلان مبادئ ولا وجهات نظر ولا على تطلعات فحسب، وإنما قامت كذلك على مؤسسات بعينها وعلى نظم في تسييرها وحوكمتها وعلى أهداف وغايات معلنة، وكذلك على ما يضمن تحقيق هذه الغايات، أو على الأقل تقييم ما أنجز منها وما لم ينجز. تجلى ذلك في المجالس، سواء منها الفنية أو في المسارات المفترض أن تسير حسبها هذه المؤسسات وما تتقيد بإنجازه. وكذلك وصلنا إلى أن الشغل الحاضر بشكل أو حضورا ملحا تجلى في ثبات عدد من المنطلقات والمبادئ، أساسها الامتلاك أو السعي لامتلاك المنجز الثقافي الفني المسرحي العالمي أو الأوروبي من خلال السيطرة عليه والاندراج فيه والفعل فيه.

ووقفنا بشكل خاص عند هونغ كونغ ريبرتوري ثياتر، مسرح هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار، ونظرنا خاصة في منجزاته وفي طريقة إنجاز تلك المنجزات. وانتهينا بعد أن رأينا مساره والتطورات التي عرفها وكيفية تحقيق ذلك، وقفنا على خيار معلن في المستوى الفني والإبداعي تجلى في أساسا ما أشرت إليه في السعي إلى الرصيد المسرحي المتوازن. إذن هناك نوع من التوازن في طبيعة الرصيد المسرحي الذي على الفرقة أن تتفاعل معه، خاصة وهي واسمها نقول فرقة هونغ كونغ للرصيد المسرحي أو للريبرتوار، والريبرتوار هو الرصيد المسرحي. رأينا أنا أولا حضور أهمية الإلحاح على أهمية أن تكون اللغة الكانتونية أداة ومفترض أن تكون في المنجزات الحوارات في المسرح، وكذلك الارتباط المسرح في هذا النوع من المسرحيات المحلية. الحياة الاجتماعية في هونغ كونغ حاضرة بصورة من الصور. ثم الأعمال الكلاسيكية في المسرح الصيني المعاصر والتاريخي بشكل آخر من أشكال التوازن. ثم الترجمات واقتباسات الأعمال المسرحية الغربية البارزة، شكسبير، برودواي، أعمال الكوميدي ميوزيكال، إذا نلاحظوا من شكسبير إلى برودواي. ثم كذلك الانفتاح على التجريب. إذن هذا معنى التوازن، التوازن هو الانغراس والسعي إلى إبراز المنجز وترسيخه، سواء منه الصيني أو العالمي بهذا الانفتاح الذي رأينا، وكذلك الاندراج ضمن شاغل البحث عن الجديد عن التجريب. لكن لا يقتصر لا تقتصر فرقة مسرح الريبرتوار في هونغ كونغ على ذلك، بل أو انبنت هذه الفرقة على خلايا وجهت توجيها خاصا داخل منظومة هذه الفرقة. وأهم هذه الخلايا يمكن نذكر ما سمي بالصندوق الأسود أو مسرح الصندوق الأسود Black Box، وهو يقع في مقر الفرقة في مركز شونغ الحضري شونغ وان سيفيك سنتر، ويعمل هذا الهيكل باعتباره مختبرا للإبداع، إذ يتيح التجريب والاختبار لمقاربات جديدة في كتابة النصوص المسرحية، لا سيما من خلال مبادرة أطلق عليها اسم Testing Zone، منطقة اختبار النصوص، سعيا إلى توفير الفرص للكتاب المسرحيين المحليين الشباب حتى يقترحوا أعمالا مسرحية قريبة منهم تعبر عن شواغلهم، تدرجهم في الحياة المسرحية والفنية بصفة أدق. هناك منطق هام يبدو ملحن عليه، إذا سنعود للتوسع في مسألة هذه الخلية الموسومة ببلاك بوكس، ولكن نذكر منطقا هاما، منطق الانغراس في المحيط وتأمين الدور التربوي. هذا عنصر حاضر كل الحضور أو مفروض أن يترجم عليه في خيارات هذه الفرقة وطريقة عملها. إذن مطلوب من هذه الفرقة أن تبني شراكات من شأنها تسمح باستعمال المرافق الحاضرة في هونغ كونغ، المرافق المسرحية خاصة التابعة للحكومة.

إدارة الخدمات الترفيهية والثقافية CSD. ورغم أن الفرقة طبعا لا تمتلك مسرحا خاصا بها، فرقة هي فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار، إلا أنها تتمتع بحق مضمون لإقامة عروضها في المسارح والمرافق الرئيسية بالمدينة. هنا نلاحظ حسن الاستعمال الاقتصاد، أن ليست في حاجة لأن يكون لها مسرح، أو على الأقل أن لا يكون لها مسرح لا يعني ذلك أنها تجد صعوبة في إنجاز ما تنجزه من أعمال أو عرض ما تتحقق من إنجازه في إطارها. إذن ما هو تابع للحكومة للدولة للمرافق العمومية هو على ذمتها طبعا بتنظيم ونظام. تلاحظون هنا الاستغلال الأقصى للمعدات للمرافق العمومية لصالح هذه الفرقة، طبعا هذا له مردوده وتبعاته في مستوى التمويل

كانت هذه أليغرو فيفاتشي الساي، وهي من بيانو كونسيرتو لموزارت. نواصل كلامنا بعد هذه القطعة عن المهام الموكولة لفرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار. هناك كذلك رسالة تربوية موجهة للجمهور الواسع، وهي مهمة من المهام التي يجب أن تكون حاضرة في برامج هذه الفرقة. فلا تقتصر الفرقة فيما تنجز من أعمال إبداعية على جمهور الكهول، بل تقدم الفرقة عروضا وتنظم جولات معدة خصيصا للمدارس وللمجتمعات المحلية. والإحصائيات تدل أن هذه الفرقة تنظم أكثر من 1600 عرض وورشة عمل وفعاليات مجتمعية في كل موسم، لتصل بذلك إلى أكثر من 240 ألف شخص سنويا. المهول وهو يعتبر وعلى أساسه تقوم أعمال هذه الفرقة، وعلى أساسه يبنى أو تبنى مشروعية حصولها على هذه المنحة الدائمة. وركزنا النظر على الرصيد المسرحي للفرقة حسب ما أشير إليه، وحسب السعي إلى تحقيق ذاك التوازن الذي هو شرط أساسي من شروط إنجاز أو إعداد برنامج عمل هذه الفرقة. نلاحظ أن نجد روائع المسرح العالمي المترجمة إلى اللغة الكانتونية تجاوبا مع اعتبار روائع المسرح العالمي في متناول الجمهور المحلي، وهي مهمة من المهام التي من أجلها أنشئت مؤسسة مسرح أو فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار. وهي عروض ضخمة الإنتاج، ينتظر من منجزيها أن يكونوا في الآن ذات أوفياء للنصوص الأصلية في لغاتها المختلفة، وأن يكونوا كذلك قادرين على تطويعها بصورة يمكن معها أن تقدم باللغة الكانتونية، وتكون كذلك سلسة سلاسة لا تصدم المتلقي الجمهور هونغ كونغي أو الصيني، وكذلك تكون ذات أبعاد تخيلية، وكذلك لها قدرة تأثيرية رمزية على أو في المتفرج. يمكن أن نذكر تجسيدا لهذا بعض الأمثلة من المسرحيات التي أنجزت في إطار هذا الانفتاح على المسرح العالمي، وفي إطار ترجمته وجعله في متناول جمهور هونغ كونغ. مثلا أعمال ويليام شكسبير، أعمال مولير، أعمال أنطون تشيخوف، أعمال فريدريش دولين مات وآرثر ميلر. ويمكن أن والناظر في الكتابات النقدية يلحظ مثلا ما تحقق لمسرحيتي آرثر ميلر موت بائع متجول Death of Salesman و The Crucible أو البوتقة، نالت إعجاما وانتشرت انتشارا لا حد له منقطع النظير، وهو إذن يندرج ضمن أعمال مسرح هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار. هذين العملان أصبحا في لمؤرخي المسرح في هونغ كونغ، وخاصة لمؤرخي العمل الفني والثقافي، أصبحا عملين مرجعيين في إطار
الحياة المسرحية في هونغ كونغ. مرجعين بالنسبة إلى جمهور الفرقة، وذلك يعود لا شك إلى طبيعة الموضوع المعالج مثلا في المسرحية، مسرحية موت بائع المتجول مثلا، وما فيها من تعبير عن التوترات الاجتماعية الحاضرة في هذه المسرحية، والتي أكيد أنها لامست بعمق الضغوط الاقتصادية والأسرية التي عاش ويعيشها مجتمع هونغ كونغ. ولكن يعود الأمر كذلك لا بشك لنجاح الفرقة في جعل هذا النص في متناول جمهور هونغ كونغ، بل من الكلاسيكيات التي تملأ مرجعيات جمهور المسرح في هونغ كونغ. هذا النجاح تم بفضل ترجمة يين وو شينغ، الذي بين قوسين كانت له علاقات مباشرة مع آرثر ميلر، وهو الذي أدخله إلى الصين، الصين الكبرى، إذ أنه ترجم أعماله وترجم هذا النص بالذات أو هذين النصين بالذات، أصبح بحكم هذه الترجمة أقرب إلى نص صيني. ثم كذلك للإخراج دوره، وخاصة أنه كان من إنجاز المخرج المرموق دانيال إس بي يانغ. وكذلك الجولات التي نظمت لهذه المسرحية وغيرها في مسارح هونغ كونغ وضواحيها، أو لعل ذلك أدى إلى إدراج هذه الأعمال المسرحية ضمن البرامج التعليم في هونغ كونغ.

حضرات السادة والسيدات، كانت هذه مولتو الليجرو المأخوذة من سيمفونية رقم 40 لموزارت. ما زلنا مع المسرح في هونغ كونغ، وما زلنا مع فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار. نظرنا في النقطة الأولى أو المحور الأول لهذه الفرقة، وهو التعامل مع المنجزات المسرحية المرجعية. العنصر الثاني الذي هو مفروض أن يكون حاضرا هو ما يمكن أن يسمى بالدراما الواقعية المحلية. وعلى سبيل المثال يمكن أن نذكر سجلات هونغ كونغ الإخبارية، فتبدو الفرقة من خلال مثل هذه الأعمال أقرب ما يكون من ذاك الذي يلعب دور الموثق لتاريخ هونغ كونغ ولما شهدته من تحولات اجتماعية وسياسية وما عاشته جماهيرها من أزمات حضارية وحضارية. هذه المسرحيات الواقعية تعتمد على فنون السرد القصصي ومتطلباته، وكذلك تستكشف جوهر الهوية الفردية الذاتية، تستكشف تعدد الذوات في الشخصية الهونغكونغية، ثم تتناول تعالج الموضوعات أو المواضيع التي تعني الإنسان في هونغ كونغ بشكل عام، مثل أزمة السكان، سكن، ديناميكيات العلاقة الأسرية المعقدة، الصراع بين الأجيال، تطور المدينة وتحولها من ماضيها الاستعماري أو ماضي واقع المستعمر إلى العصر الحديث. ويعول في ذلك طبعا على ملاحم تاريخية وأعمال درامية معاصرة توثق قصص الهجرة، النجاح المالي، وكذلك الخيبات، خيبة الأمل التي عاشتها العائلات المحلية على مر العقود. ثم الصنف الثالث من الرصيد من الريبرتوار هي العروض الضخمة للمسرح الموسيقي باللغة الكانتونية. يعني عندما نقول مسرح الموسيقي نقصد بذلك الكوميدي بشكل خاص، الكوميدي ميوزيكال في صورتها الأمريكية الذي نشأ في أمريكا. وسبقا خصصنا عددا من الحصص مع صديقنا محمد دريسي، الذي بالمناسبة نذكر أنه يشتغل في هونغ كونغ، إذن هناك حضور تونسي وهناك إسهام في إطار البرامج العمل والمنجز المسرحي في هونغ كونغ. إذن العروض الضخمة للكوميدي ميوزيكال، وقد أنجزت فرقة هونغ كونغ لمسرح ريبرتوار عددا من الأعمال ضاهت في مستواها نتاجات برودواي ويست وويست أند في أمريكا. وكلها الشرط الأساسي أنها كلها وإن حافظت على مكونات الدراماتورجيا ومكونات حتى الملابس في بعض الأحيان التي تحيل على أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية، فإنها كانت بالضرورة تؤدى وتغنى بالكامل باللغة الكانتونية. وشكل من أشكال اكتساب أو امتلاك هذا النوع من المسرح. وهذه الانتاجات المبهرة كانت بالضرورة تعول، وهنا نجد التقاطعات مع الفرق الموسيقية الحية، وغالبا ما كانت تعول على تلك الفرقة الثالثة التي ذكرناها وهي هونغ كونغ سينفونيتا، وكذلك تعول في تصميم رقصات تصميم دقيق متقن من الفرق، من فرقة الرقص الكبرى التي ذكرنا. يمكن أن نذكر من بين أنواع هذه المسرحيات
أو الكوميديا الميوزيكال مسرحية The Impossible Trial أو المحاكمة المستحيلة، التي مزجت بين الحكايات القانونية الصينية التقليدية والبنية الموسيقية الغربية الحديثة، وتركت بصمة بارزة في التاريخ الثقافي الحديث للمدينة، وذلك خاصة بفضل نجاحها الجماهيري الكاسح. ذكرنا حضرة السادة والسيدات خلية من الخلايا ذاتي التي لها نوع من الاستقلالية داخل فرقة أو بنية البنية التي تقوم عليها فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار، هي ما سمي بمسرح الصندوق الأسود Black Box Theater، وهي خلية تخضع مهام الإدارة طبعا والبرمجة والتوجيه الفني طبعا إدارة المركزية القيادة الفنية العامة لمدير واللجنة الفنية للفرقة فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار، ولكن لها صور من الاستقلالية نشأت بطبيعة ما هو مطلوب من هذه الخلية إنجازه. تعمل وحدة الصندوق الأسود مسرح الصندوق الأسود بتناغم مع القيادة المركزية للفرقة التي عليها أن توافق على المشاريع الناشئة وعلى النصوص المحلية المستمدة من مبادرة هناك سعي إلى ابتداء بعض الأسماء وبعض العناوين اللافتة، التي طبعا من شأنها أن تعطي لهذه المشاريع نفسا خاصا. مثلا عندنا بروجكت كايت أو كيت، وهذا مشروع هذا الكيت هو في واقع الأمر يمكن أن نترجمه ب مشروع الطائرة الورقية سيرفولون، وهو مشروع ذو سمة خاصة سنعود إليها. مسرح الصندوق الأسود نعنى إذن يقوم عليه مديرون فنيون مشاركون من المخرجين، يتولى ثلاثة مديرين فنيين مسؤولية العمليات اليومية وإدارة المشاريع في مسرح الصندوق الأسود، وقد عينوا بهدف بث الحيوية في الأعمال الإبداعية المعاصرة. هؤلاء المديرون الحاضرون الآن يمكن أن نذكر أسماءهم: فونغ شون كيت، وهو مخرج نشط للغاية يمثل الجيل الجديد، يتولى بانتظام إخراج عروض الأعمال التي يقدمها مسرح الصندوق الأسود، مثل اقتباسه لمسرحية كورية That's not true، ليس هذا الأمر ليس حقيقيا أو ليست الحقيقة، وهو من بين الذين يشرفون كذلك على مشروع تطوير الكتابة المسرحية المحلية. هذا المشروع الموسوم ببروجكت كيت. الثاني لاو شاو تشينغ، وهو ممثل ومخرج بارز في فرقة مسرح هونغ كونغ أو فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار، وقد بدأ مسيرته الإخراجية في هذه الخلية خلية مسرح الصندوق الأسود بأعمال لاقت استحسانا كبيرا وتميزت بطبعها الحميمي، مثل مسرحيتي Alone The World الأولى سنة 2015 والأخرى سنة 19 و2000. المدير الثالث هو يو تينغ فاي، وهو مدير فني يستفيد طبعا من مرونة مسرح الصندوق الأسود لاستكشاف تقنيات السينوغرافيا الغامرة immersive scenography،
أو كنا نسميه عمل أو التشاركية أو ليس التشاركية فحسب، وسنفصل القول فيها في هذا الأمر عندما نتكلم عن الفرقة الثالثة من الفرق الكبرى التي أعلن عنها. وطبعا الغاية هو تحدي الأعراف التقليدية للمسرح، وخاصة مسألة المسرح القائم على الخشبة وهو ما يسمى بالركع المغلق أو الصندوق إلى غير ذلك. فتلاحظون هنا ثلاثة مديرين لهم مواصفات، لكل واحد مواصفاته، وكلها تصب في إطار تحقيق ما نشأ من أجل مسرح الصندوق الأسود، هذه الخلية التي هي في صميم مسرح هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار، ولكنها تحقق هدفا من أهداف هذه الفرقة. ونجد فونغ واي هانغ وهي ركيزة أساسية في الفرقة، حيث شغلت لفترة طويلة منصب المدير الفني المشارك. إذا نظرنا الآن إلى جانب هؤلاء المديرين الثلاثة، هناك منسقون وقائمون على البرامج. من ذلك من هؤلاء هونغ واي هانغ وهي ركيزة أساسية في الفرقة لأنها شغلت لفترة طويلة منصب المدير الفني المشارك، المسؤول تحديدا على تنسيق وتخطيط وبرمجة عروض مسرح الصندوق الأسود. ومن أبرز منجزاتها المشاركة في تنظيم مهرجان هونغ كونغ الدولي لمسرح الصندوق الأسود الذي نال إشادة واسعة، مما أسهم في تعزيز الروابط بين هونغ كونغ وحركة المسرح الطليعي العالمي. لاحظوا هذه الخلية التي هي جزء من جزء فرعي في هذه الفرقة، إذن لها ما يسمح بالإنجاز، إنجاز ما هو جديد، كذلك على أن تتنزل في إطار حراك يتجاوز هونغ كونغ ليندرج في شاغل مسرحي عالمي. لأن حركة المسرح الطليعي العالمي. هناك في إطار هذه الخلية قسم مهم جدا في تقديري، وهو الذي أعلن عنه في بداية هذه الحصة، ما سمي بتكست تيستينج زون، منطقة اختبار النصوص. ومن بين مهام مسرح الصندوق الأسود بلاك بوكس مجموعة عمل مختصة في البحث في مجال الدراماتورجيا بشكل خاص. يقود هذا القسم، قسم الأدب المسرحي، كونغ وينغ هونغ، وهو هذا التكست تيستينج زون حيز داخل الصندوق الأسود مخصص للكتاب المسرحيين الصاعدين في هونغ كونغ، يتيح لهم فرصة لكي تختبر نصوصهم أمام الجمهور، وذلك من خلال القراءات المسرحية أو الورش العمل الأدائية. وطبعا هذا قد يؤدي إلى أن تنجز أعمالهم إنجازا في إطار برامج فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار. لمسرح الصندوق الأسود كما هو كما سمته تدل عليه، طبعا مسرح صغير، إذن فضاء صغير من شأنه أن لا يطرح لنا صغره، يجعل أو يمكن من عمل مركز. ويمكن أن نذكر أعمالا حققت لهذا المسرح الصغير حضورا مستمرا متواصلا. يمكن أن نذكر مثلا
مسرحية الملعقة The Spoon، وهي مسرحية تندرج ضمن ما يسمى بالكوميديا السوداء، وقد لقت نجاحا كبيرا. عرضت لأول مرة سنة 23 و2000. وظفت المسرحية الكوميديا العبثية لتصوير الحياة اليومية والمعاناة الوجودية لعامل عادي يعيش في مدينة هونغ كونغ. النموذج الآخر Years 31، السنة 31، وهو عمل فني نجم أو نتج عن مشروع الطائرة الورقية بروجكت كيت الذي أشرنا إليه لاحتضان المواهب، وكان من إخراج لونا شو. هذه المسرحية تستكشف بعمق الحواجز ذات السمة الثقافية والحواجز بين الأجيال. القديسة جوان، سانت جوان، وهي إعادة تقديم معاصرة أو إعداد معاصر للمسرحية الحاملة لهذا العنوان. ممكن نذكر المنصة المفتوحة تيو، The Open Platform تيو، وهو عمل يتمحور حول العلاقة المعقدة وحول الدعم الراسخ الذي قدمه تيو فان جوغ طبعا لشقيقه الرسام فانسان فان جوغ. أخوات وأنثى رقم 7 ووردة العندليب والعزيزة، وهي مجموعة من 4 مسرحيات عرضت خلال موسم الذكرى السنوية لتقديم حكايات درامية فريدة. إضافة إلى هذه العينات من المسرحيات، اشتغل مسرح هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار وبالتحديد مسرح الصندوق الأسود على الانفتاح على منجزات مسرحية من الخارج. فتم إنجاز ما أشرنا إليه مهرجان الصندوق الأسود الدولي، وفيه استقبال لأعمال المسرحية من العالم. شأنها مثلا 5 Easy Pieces، إذن 5 مسرحيات سهلة، للمخرج السويسري ميلو هوا، وهو عمل مسرحي حظي بإشادة دولية، وما يميزه أنه كان من أداء أطفال وليس من أداء مسرحيين محترفين. إعداد لفوي من لجان كوكتو، قدمت هذا الإعداد المسرحي فرقة هولندية توني جروب أمستردام، وأخرجه إيفو فان هوف. فهذه الخلية الداخلية في مسرح الريبرتوار تلاحظون أنها تندرج ضمن برامجها، ولكنها لها هذه الاستقلالية التي من شأنها أن تبعد عن مسرح هونغ كونغ أو فرقة مسرح هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار. أوكي، عملتها. من شأنها أن تبعد عن فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار أي إمكانية أن توصف بأنها محافظة أو غير منفتحة على الحركية المسرحية في العالم. فتلاحظون أنها تحققت في إطار هذه الفرقة هذه التطلعات الجامعة من جديد دائما بين التعامل مع الراسخ، اكتشافه وتركيزه، ومع الواقع الاجتماعي وصدى التفاعل مع الجمهور، وكذلك الانشغال بالقضايا الجمالية، بالقضايا البحث عن أشكال تطوير التعبير المسرحي، سواء في مستوى النص، هنا أهمية النص، وخاصة فتح آفاق الشباب
عليه وفيه، وكذلك الانفتاح طبعا على التجارب خارج هونغ كونغ التي تلتقي مع شواغل الشباب الساعي بطبيعته إلى التمرد على كل ما هو معهود غير في نظر الشباب على الأقل محقق لحس الحس الجديد الذي من شأنه أن يكون مميزا لحياة الشباب مهما كان الموقع الذي يعيش فيه، ولشباب هونغ كونغ صداه في شواغل فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار.

0: إلى أن نلتقي في حصة مقبلة نواصل فيها الكلام عن تجليات الحياة المسرحية في هونغ كونغ، مع تركيز على الفرقتين الكبريين اللتين أعلننا عنهما إضافة لمسرح هونغ كونغ، لمسرح الريبرتوار. في انتظار ذلك أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني،
3: إذاعة تونس.

0: النصوص اللآلئ. النصوص اللآلئ تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
1: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من النصوص اللآلئ. هذه الحصة نخصصها لشاعر لبناني معروف زار تونس أكثر من مرة، هو صاحب قصيدة أشجار وقصيدة الزنزلخت، برهافة امرأة يداهمها النعاس على الأريكة، يستقل الزنزلخت جذوعه التعب ليلتمس الإقامة تحت شمس خائرة، مغرورقا أبدا بما ينساب من عرق الجباه على الحنين، وما يفيض عن المنازل من نفايات ومن تعب السنين الجائرة، يغذي على نزواته كفة طري العود داهمه البلوغ، ويستبد بروحه حينا جموح صارخ لتلقف الشهوات من أوكارها الأولى، ثم يدرك أنه كبقية الأشجار محض تطلع أعمى إلى جسد الحياة، فيستعيد هدوءه الدهرية منطويا على أغصانه الخجلة. إذن مستمعين الكرام، في هذه الحصة الجديدة من النصوص اللآلئ نستمع معكم وتستمعون معنا إلى شعر شوقي بزيع اللبناني المعروف والذي سلمهدي، نشير ولو إشارات خاطفة كما نفعل في مستهل كل حصة إلى سيرته أو إلى جوانب من سيرة هذا الشاعر من أبناء جيلنا، وهو أصغر مني أنا على الأقل بقليل.
2: ولا يسرك كثيرا سيد منصف. نرحب من جديد بالسادة المستمعين في هذه الحصة الجديدة من حصص النصوص اللآلئ بالإذاعة الثقافية. شوقي بزيع هو شاعر لبناني، ولد سنة 51 و900 وألف. إذن ولا يسرك كثيرا سيد منصف بينك وبين سنتين أو
1: أكثر بقليل،
2: أو أكثر بقليل بأشهر يعني، ليس
1: جيل واحد
2: وربما عام ونصف، لأنك أنت مولود سيد منصف في أواخر
1: أواخر
2: 49، إذن تكون أنت من عام 50
1: تقريبا.
2: نعم،
1: لولا بضع أيام.
2: نعم، قلت هو إذن هو شاعر لبناني، ولد في الجنوب اللبناني، والجنوب طبع سيرته في لحظة من لحظات مسيرته الشعرية في بداياته.
1: شعراء الجنوب الذين اشتهروا في فترة المقاومة، عباس بيضون،
2: هو كان منهم يعني في بدايته كان منهم، ثم طبعا نحى منحا آخر، وأغلب شعراء القضية يعني أغلبهم، ليسوا جميعا، أغلبهم كانوا في البداية الشعراء المقاومين أو شعراء مقاومين، كانوا منشغلين بقال هذه القضية الوطنية، ثم لاحقا بدأوا يتخففون منها.
1: أبرز
2: مثالا على ذلك هو محمود درويش.
1: محمود درويش لبسه يعني في الأمر،
2: كان شاعر مقاومة بامتياز،
1: وبقي ولكن بقي ولكنه أصبح مدار شعري على ذاته.
2: نعم، على ذات،
1: كأن القضية الفلسطينية في الخلف، لكن لم ينسها بطبيعة،
2: لم ينسها، لما
1: ولكن لم تعد هي في الواجهة،
2: لم تعد هي في الواجهة. أيوة. كانت هناك قصائد حب،
1: وذكرنا ذلك في حصتنا.
2: نعم، في قبل سنة من وفاته أذكر له في مؤتمر كبير مع رجال سياسة، أنشدهم قصيدة بين ظفرين، بين علامة تنصيص وطنية، ثم قال لهم: ألا ترغبون في سماع قصائد الحب؟ مع محمود عباس وغيره يعني،
1: وقرأ
2: قصائد الحب
1: آخر قصائده التي قرأها في رام الله قبيل وفاته وهي مسجلة
2: في رام الله. نعم.
1: لاعب النرد.
2: نعم.
1: وهي القصائد المتميزة بالفعل.
2: نعم.
1: والتي تعلو.
2: نعم.
1: شعريته.
2: نعم.
1: وعلى كل شوق بزيع نفسه تقريبا هو كتب هذه القصائد القليلة. نعم. وهذا حقه بطبيعة الحال.
2: طبعاً
1: في
2: طبعاً.
1: فترة حرجة من تاريخ شعبه وبلده.
2: نعم.
1: وهي فترة وهي حرجة إلى اليوم.
2: صحيح. نعم.
1: على كل هو انصرف فيما بعد إلى الذات وإلى التنويع على هذا العالم اللبناني على.
2: نعم.
1: الطبيعة اللبنانية كما قرأت أنا افتتحت.
2: نعم.
1: بهذه القصيدة ويمكن أن افتتح بقصائد أخرى
2: سنقرأ له قصائد أخرى
1: على كل سنرى هو شعر
2: قصائد جميلة.
1: نعم. هو
2: صحيح.
1: شعر هو غنائي هو شعر
2: هو شاعر
1: تعلو غنائيته.
2: نعم. وهو يحسن الإنشاد
1: نعم.
2: ويخرج الحروف
1: في تونس العاصمة وفي القيروان دعية.
2: نعم.
1: مرت كثيرة إلى تونس.
2: نعم. إذن قلت هو ولد سنة 51 طبعا درس في الجامعة حصل على شهادة الكفاءة في اللغة العربية وآدابها من كلية التربية عام 73 أيضا حصل على جائزة على دبلوم في الفرنسية عمل في بلده في
1: حقل الصحافة
2: لا عمل أولا مدرسا
1: ولكن في بعض
2: ثم انقطع
1: هجر وذهب إلى الصحافة.
2: نعم. ثم انقطع ويذكر في حوار له أنه منذ سنة 89 صار منفصلا عن يقول العام 89 شعرت بأنني غير قادر على الاستمرار في

0: ميم لي وهو منظم في حياته. نعم. كأكثر هؤلاء اللبنانيين.
1: نعم. إذن الرجل بعد انقطاعه عن التعليم صار مشتغلا بالصحافة الأدبية، وهو متابع جيد للثقافة في العربية بصفة عامة،
0: ويكتب عنا
1: ويكتب
0: وعن الشعراء التونسيين،
1: يكتب عن التونسيين،
0: يكتب عن محمد الغزي، عن يوسف رزوقة.
1: إذن له هو مقال، له عمود أو أكثر من عمود في أكثر من صحيفة، وله نشاط يعني بالإضافة إلى إبداعه الشعري له نشاط المتابعة الثقافية. وقلمه سيال،
0: سيال، ويكتب بلغة أنيقة حتى في الصحافة والجميلة، ومقالاته تقرب كثيرا من المتعة.
1: وطبعا الرجل هو يكتب الوزن، يكتب قصيدة الوزن،
0: يعني لا يكتب، يكتب قصيدة تفعيلة، ولكن لم أقرأ له
1: قصيدة، لا يكتب قصيدة، وله حوار طريف يعني في إحدى الجرائد عام 2009. هذا الحوار معنون كالآتي: استعظت عن كتابة قصيدة النثر بالنثر. أن الرجل يكتب النثر، يكتب مقالات، فلا فائدة في أن يكتب قصيدة النثر، فقد استعاض عنها بالنثر، وهو في نثره مبدع أيضا. ولهذا يعني الرجل ملتزم خطا معين.
0: ترتيب الأصل هو استعاض بالنثر عن كتابة قصيدة النثر.
1: نعم.
0: استعاض بالشيء. نعم. هذا، نعم، هذا على كل من الشئ في استعمالاتنا اللغوية الحديثة. نعم. ولكن الفكرة هذه التي أراد أن أبلغها.
1: بالنسبة إليه طبعا، وهذا حتى بالنسبة إلى توصي المنصف، كثير من كلماتنا أو من تعابيرنا الدارجة في الاستعمال، يعني الدارجة قصدي المتواترة عندنا، هي مولدة. يعني مثلا عبارة أو تركيب بالنسبة إلى لم يوجد قبل القرن الرابع الهجري، لم تجده في الجاحظ، في كتب الجاحظ، ولا في ابن قتيبة، ولا في غير هؤلاء. كانوا ببساطة يستعملوا لدى، له لي، يعني كانت يعني نقول بالنسبة
0: أو نسب إليه، ربما يستعملون الفعل، الجملة الفعلية،
1: لدى فلان بالنسبة فلان إلى شوق بزيع عند الرجل مثلا.
0: المهم هي المهم للترجمة الفرنسية
1: هذه هي. نعم. نعم، ولكن العربية تستوعب يعني الكثير.
0: ولهذا البعض يقول لي، نقول بالنسبة لي، صحيح هو نسب إليه.
1: نعم.
0: أي ولكن هذا ليس خطأ كبيرا أيضا. أي ولكن أكثر المشارق حتى من بعض الدكاترة والأساتذة يستعملون بالنسبة لي ونسبة له وما إلى ذلك، كأنه يقول نسب لفائدته، بينما هو نسب إليه. الأصل إليه. الأصل. نعم. لغة هو نسب إلى.
1: نعم.
0: الرجل هذا فصل. نعم. فصل لغوي.
1: الرجل كان مكثرا في الحقيقة، ولا تمر سنتين حتى يصدر مجموعة شعرية.
0: نعم.
1: أقرأ عناوين أعماله في البدء: عام 78 عناوين سريعة لوطن المقتول. إذن عام 78 الرجل كان يبلغ 27 سنة، إذا كان هو من عام 51.
0: صحيح.
1: ثم عام 81 الرحيل إلى شمس يثرب. عام 85 أغنيات حب على نهر الليطاني. ثم لاحظ البداية: عناوين سريعة لوطن مقتول. إذن الهم الوطني حاضر. ثم العنوان الرابع: وردة الندم. عام 90 مرثية الغبار. عام 92 كأني غريبك بين النساء. عام 94 قمصان يوسف. عام 96
0: وهي اشتهرت وقرأها معنا في القاهرة
1: مر منها
0: قمصان. نعم. يوسف سنقرأ منها.
1: نعم. ثم شهوات مبكرة عام 98، فراديس الوحشة عام 99، جبل الباروك، وهذا أيضا نص شهير جدا، عام 2002، سراب المثنى عام 2003، وردة الندم عام 2005، ملكوت العزلة عام 2006، صراخ الأشجار عام 2007،
0: والتي قرأت منها الآن.
1: نعم. لا شيء من كل هذا عام 2007، كل مجدي أنني حاولت عام 2007 أيضا، فراشات لابتسامة بوذا عام 2013، إلى أين تأخذني أيها الشاعر.
0: هذا آخر مجموعة،
1: هذا مجموعة
0: صدرت منذ صدرت هذا السنة.
1: نعم.
0: منذ أشهر قليلة.
1: ويعني وله كتب نثرية أيضا: أبواب الخلفية وهجرة الكلمات. قلت إن الرجل لا يلتزم الوزن وهو مرجع فيه، ونفتح قوسا في هذا السياق، إذ هو أحد الذين استدركوا على
0: على لا أريد على ديوان محمود درويش
1: لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي
0: وهو
1: الذي بشر بعد وفاته.

0: ظهر بعد وفاة صاحبه،
1: وهو أحد الذين نبهوا إلى الأخطاء العظيمة.
0: هو أول من نبه، وشاركت أنا في ذلك، وكان على حق على بينة، لأن إلياس خوري لا علاقة له بالوزن، لم يحسن قراءة العبارة، عبارة محمود درويش في المخطوطة ربما، وربما محمود درويش، لأن محمود درويش لا يخطأ في الوزن،
1: لا يخطأ
0: ويستب ويغير، فربما هي في الحقيقة هنات عرضية بسيطة، ولكن لم يقع فيها درويش، وإنما وقع فيها الذين حققوا بين مزدوجتين هذا الكتاب، وهو ليس تحقيق، هو تخريج في الحقيقة.
1: صحيح.
0: تخريج للكتاب، لأن الكتاب كان جاهزا في مكتبة محمود درويش في شقته في عمان.
1: نعم.
0: بالفعل تنبه إلى ذلك، ولا أدري، أنا في ظني أنهم استدركوا فيما بعد،
1: استدركوا لاحقا. نعم.
0: لاحقا.
1: صحيح.
0: وقع الاستدراك.
1: نعم. هذا في إجمال سيرته. طبعا الرجل حصل أيضا على عدد من الجوائز، كرم في الكثير من المؤتمرات الشعرية، وكان له نصيب من جوائز الخليج سلموسوف، يعني من علاقة الشعر بالبال،
0: جائزة شعر عكاظ هو حصل عليه.
1: نعم. وعلى غيرها، وكرم في الكثير، يعني حينما نفتح الانترنت ونتتبع أخباره سنجد أنه كرم في عدد،
0: له حضور، له حضور شعري متميز، ومن الشعراء القلائل من أبناء جيلنا الذي بقى يكتب ويصر.
1: نعم.
0: على الكتابة.
1: نعم.
0: ظل يكتب في زمن عز فيه الشعر ربما.
1: نعم.
0: هو ظل يكتب.
2: النصوص اللآلي.
3: ألفت غيما للقصيدة داكنا، وكمنت للمطر المطل على المعاني من علو شاهق، لكنني لم ألتمس نظر الشتاء، ولم أقع إلا على الشبهات خالية الوفاض من الحنو، ولم أجد إلا انتظارات تغص بما تلبد في طواحين الكلام من الزؤان، فرحت ألهث دون جدوى خلف ما ادخرته لي من أضلع مفقودة سحب البلاغة. ربما أخطأت في ضبط العواصف وفق توقيت الغيوم المضمحل، هتفت بي وهتفت بالحجر الذي شحذته أوردتي على سكين لهفتها، أعدني نحو ما أنسيته من لكنة الأعشاب تحت ندى الصباح، ونحو جذر موحل غطيت غربته الكليلة بالرموش، ونحو أمطار منفعة بوحشتها تمد لمن يشاء خيوطها وتقول ردني، ومضيت أمسح غفلتي بأناملي وأشيع في الريح استفاقا آخرا لهبوبها، لكن ضلعا في القصيدة ظل ينقصني.
4: حلو.
3: فقلت لعلني أخطأت في تمثيل واقعة الكتابة، ثم قلت وقد تملكني شعور داهم باليأس، سوف أعيد تهجئة الرموز كما يليق بهذه الفوضى، كأن أدعو الجلابيب الطويلة للظلال طريقتي في جر حرف السين نحو السرو، أو في دفع أعناق النباتات التي ولدت حديثا للحلول مكان حرف التاء، ثم بضربة النحات وزعت النقاط على الحروف بصورة أخرى، وأقنعت العبارات التي ضجرت من التكرار أن تتبادل الأدوار مع أضدادها، حتى إذا أخفقت في استدراجها نحو الحياة محوتها لأضلل المعنى، وسميت البراعم إخوتي والغيم أما لم تلدني، فلربما من خلف ظهر الموت ألفت القصيدة نفسها، ولربما مر الشتاء ولم يجدني.
2: النصوص اللآلي.
1: يمكن أن نفتتح بقراءة بعض،
0: نقرأ بعض القصائد حتى سأعلق عليها. أنا كنت كتبت عنه مقالا نشر في مجلة العربي منذ سنتين تقريبا أو أكثر بقليل، وهو مقال مطول، وعدت إلى تجربته بشيء من التأني والتمعن، وبفعل استنتجت جملة آراء ربما أسوق بعضها فيما يأتي.
1: نعم. أحب أن أقرأ في البدء نصين قصيرين. النص الأول بعنوان مسافة، وهو نص طريف، والثاني بعنوان الشعر. يقول في نص المسافة: كل امرأة أحبها تؤكد استحالة النساء. ورجز جميل
0: جميل عندما يكون في يد شعر متمكن.
1: نعم. يعطي
0: عيناك غابتان في ساعة الصحر.
1: الرجز نعم
0: هذا رجز ولكنه في يد السيد وقع من حسن الحظ الرجز أنه وقع في يد السيد.
1: ولهذا حينما أقرأ أيضا نعم كل امرأة أحبها تؤكد استحالة النساء، فكلما مشيت خطوة على طريق روحها أعود خطوتين للوراء. طبعا إلى ولكن الوزن هنا
0: أي أعود خطوة إلى الوراء الوزن، وهي عبارة نعم. هي عبارة سياسية للينين
1: نعم.
0: أي خطوة طبعاً. إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء، عبارة شهيرة في عند الماركسيين، ولكن هو هنا عرف كيف يدرجها نعم. في سياق الشعر.
1: كل امرأة أحبها تؤكد استحالة النساء، فكلما مشيت خطوة على طريق روحها أعود خطوتين للوراء، وكلما توقت خصرها بساعدي تراجعت إلى الخرافة، كأنما أحب ليس امرأة بعينها بل المسافة.
0: جميل
1: جميلة
0: جميلة
1: يعني القفلة هذه
0: نعم. القفلة هي هو عادة شوقي يبدع أكثر نعم. في مثل هذه القفلات وهذه القصائد الكثيرة
1: التركيب ينبغي أن يعلم إلى
0: التركيب
1: أين سيضع قدم،
0: ولكن هيئت بالفعل عندما نعم. يقول الخطوة والكذا فتأتي كلمة المسافة إذن تأتي نعم. في محلها وتكون
1: نعم.
0: هي القفلة المناسبة لهذه صح. الجملة الشعرية المحبوكة
1: نعم. صحيح. النص الثاني بعنوان الشعر وهي من النصوص الأخيرة يعني. دائما يكتب ما يجهله، دائما يتبع سهما غير مرئي ونهرا لا يرى أوله، هائما في كل واد ينهر الأشباح كالماعز عن أقبية الروح، وكالساحر يلقي أينما حل عصا الشك ليمحو بعضه بعضا، مقيم أبدا في شبهة البيت ولا بيت له، كلما هم بأن يوضح يزداد غموضا وبأن يفصح يزداد التباسا، والذي يكتبه يحجبه هو يدري أن بعض الظن إثم، ولذا يومئ للمعنى ولا يقربه، يدعي الشاعر أن الشعر ذئب فيقول الناس إن هو إلا شاعر، والشعر أضغاث رؤى خادعة أعذبه أكذبه، لم يصدق أحد ما زعم الشاعر، لم ينتبه الناس إلى الموت الذي ينهش في هيئة ذئب جسمه الرث لكي يستخرج المعنى الذي في قلبه، الناس نيام فإذا الشاعر ما تنتبه.
0: واضح هذه القصيدة مثلا واضح مرجعيتها الدينية
1: نعم.
0: هي في جزء منها كأنها تنويع على الآية القرآنية على في سورة الشعراء، الشعراء في كل واد يهيمون، وهو استخدم تقريبا هائما في كل واد هذه العبارة. ثم كذلك الحديث هو ليس حديث نبوي،
1: ليس حديث
0: هي تنسب إلى علي بن أبي طالب، أنا تثبت منه
1: نعم.
0: كنا كلنا نقول الناس نيام فإذا ما تنتبه أو استيقظوا
1: نعم. نعم.
0: البعض كان يقولنا حديث نبوي، ولكن من الثابت هذا تقريبا أنها تنسب إلى علي بن أبي طالب طبعا، وهي على كل مرجعياته الدينية الإسلامية في نهاية الأمر، ولكن عرف كيف يجمع بينهما. معناه هو التنويع إذن على الشعراء في كل واد يهيمون، وعلى مقولة السحر التي
1: نعم.
0: هو التباس الشعر عند القدماء لزابيل دو لا بويزي، دواعي الشعر بالشياطين الشعر أو جني الشعر
1: صحيح.
0: وما إلى ذلك، كل هذا معنى إشارات تقرأ في سياق الشعرية العربية وتؤكد أن مرجعية الشعر هي هذه بالفعل، هذه مرجعيته العميقة. هو شوق دائما أقرب إلى المرجعية العربية، أنا أعرفه
1: نعم.
0: جيدا، واطلاعه أكثر على الشعر العربي
1: نعم.
0: القديم، فيما هو علاقته بالشعر الأجنبي تكاد تكون محدودة إلا ما هو يترجم. هو ذكر
1: رغم أنه يعني مطلع على الفرنسية
0: يقرأ، ولكن يقرأ أكثر ما هو مترجم،
1: يعني هو يرسل نفسه ضمن الثقافة العربية الإسلامية، يستخدم مفرداتها، يستخدم جوامع كلمها،
0: يستنطق القصيدة العربية من داخلها، وهذا نعم. مطلوب في الشعر، هذا مطلوب،
1: وهذا جيد.
0: هذا جيد بالفعل،
1: يعني ينبغي أن تكون له خصوصيته، لا ينبغي أن يكون نسخة من غيره.
0: يجب أن تقرأ القصيدة وكأنك تقرأ قصيدة مترجمة من لغة أخرى، عندما تقرأ تقول هذه قصيدة حديثة،
1: قصيدة حديثة عربية،
0: قصيدة عربية نعم. واضح من مرجعيتها،
1: ليست مبتة
0: واضح
1: نعم.
0: من مرجعيتها
1: نعم.
0: على كل أنا كما ذكرت معنا سنستمع إلى قصائد أخرى أيضا
1: نعم.
0: مثلا أنا كتبت عن الأشجار، هذه المجموعة التي قصصها وأكثر للأشجار والتي شدتني كثيرا، مثلا قصيدة السنديان، هو أكثر الأشجار تعويلا على ما فات، عكاز الطفولة والثغاء الأولي لماعز الماضي، ولا تحتاج غصته إلى برهان لنراه، تلزمنا مناديل تلوح من بعيد للسواق البيض، أحلام لتبديد المخاوف حول موكده الأليف، وعدة لتسلق السنوات حين نشيخ كالأمثال. هذا مثلا من المجاميع، من مجاميعه المتميزة حق. على كل أن الحقيقة عندما كتبت عنه ذكرت كيف أن الشعرية شوقي تطل برأسين في اتجاهين اثنين، في اتجاه منشد إلى المعنى وإلى مواثيق الكتابة وتقاليد القراءة، حيث النص يجسم موضوعا أو يستنطق فكرة، وسيمهدي ربما تشاركنا الرأي أو تشاركنا الرأي في أن شوقي يتخير موضوعات لقصائده، تخير مثلا يوسف، تخير نعم. الشعر في القصيدة التي أنت كنت تقرأها نعم. تخير الأشجار، إذن هو يتخير الموضوع لا يلغي الموضوع، وهناك الشعرية لا تلغي الموضوع ولا تلغي المعنى، واتجاه يجعل الكتابة أساس، يجعل أساس الكتابة الانسياح اللغوي والاسترسال الخيالي الذي لا منطق له إلا منطق النص، من حيث هو نشوء وتكوين أو حركة حرة قد تترجم في جانب منها انطواء الذاتية الشعرية على نفسها، كما نجد أظن في أكثر نماذج الشعر الحديث. ولكن ما ينبغي، أنا ذكرت هذا، أن نأخذ بعين الاعتبار هو أنها حرية إيجابية تجعل من الشعر فعلا ينتمي إلى الشعر وليس مجرد مفردة من مفردات الثقافة أو مفردات التاريخ. فعندما مثلا الآن نوع على الآية القرآنية يقولون ما يفعلون، هو الآية القرآنية في الحقيقة للفصل بين قول الشعر وفعل الشاعر، وهي آية محكمة لا شك في ذلك، لأن فعل الشعر شيء وقول الشعر شيء آخر، والشعر هو مطالب عادة فيما نعرف بفعل القول، ليس مطالبا بالمناسبة بين قوله وفعله، ليس لا لا ليس مطالب. النبوة شيء آخر، لأنه هو هذا ورد في سياق السجال القرآني مع الشعر، ونحن نعرف أن كان هناك سجالا بين القرآن والشعر منذ بداية الدعوة، خاصة في القرآن المكي طيب. وربما تواصل ذلك فيما بعد، هذا طبيعي يدرك في سياق ثقافة القرن السادس الميلادي، أي الثقافة التي ظهرت فيها الديانة الجديدة والتي نتنزل فيها القرآن، فقد كانت البيئة بيئة شعر، فمن الطبيعي أن يكون هناك نوع من السجال. إذن هو هنا الآية هو الصورة في كل واد يهيمون، لكن هو استخدمها بالمعنى الإيجابي وليس في بمعنى آخر مختلف بالمعنى الشعري. إذن هذه القصيدة هي ربما أقرب مثلا إلى ما يسمى البوام أوبجيكتيف، القصيدة الموضوعية. ولكن قدرة شوقي بزيحه بالفعل أنه لا ينأى كثيرا عن نصه، هو يقيم هذه المسافة بينه وبين ذاته، ولكنه هو دائما يعود إلى ذاته. لماذا؟ لأن شوقي هذا لا أدري الموقف منه، هو أن نبرة الغنائية تعلو لديه أحيانا، تعلو لديه وقد يكون تعلو لديه، وأقول هذا لأنه صديق أقول هذا بكل صدق، قد تعلو لديه أكثر من اللزوم أحيانا، معنى الغنائية عندما تعلو كثيرا قد تطرب لها، وبالتالي هنا أنت تنجذب أكثر إلى اللغة، اللغة تصبح اللغة هي التي تجذبك أكثر لتقول بها ما لا هي تقول بك أكثر مما تقول بها، هو طبيعي أن تقول بناء اللغة، ولكن يفترض أيضا في الشعرية أن يكون هناك قدر من الوعي على الأقل الشعرية الحديثة، أو قدر من التوازي والتوازن بين هذين، بين الغنائية تكون بالدوزاج قليل، أنا أتصور هكذا، أو بعبارة جميلة لمحمود درويش يقول من أجل جمالية أقل، محمود درويش له حوار جميل بالفعل، لأنك عندما تكثر وتركم الصور وتجعل بعضه يعني يسلسل بعضا تصبح موجودة، هذا الشعر وجد في أمريكا وفي فرنسا في بداية القرن الماضي، الشعر التصويري، ولكن إذن يفترض في الشعر أن يتحكم حتى تظل القصيدة دي، تظل هذه المسافة التي أشار إليها هو في قصيدة الحب التي أنت قرأتها تظل قائمة أيضا بين الشعر وذاته، لأن مدار الشعر على الذات يمكن أن يفضي إلى الرومانتيقية، التي الرومانتيقية المعروف بتكثيف الذات، هو ليس رومانتيقيا، هو أقرب إلى الرمزية الشعرية، هو أقرب إلى الشعر الرمزي هكذا يتهيأ لي. وربما إذا سأشير إلى ذلك أيضا من خلال هذه أو في ضوء هذه القصائد وهذه المقطوعات التي قرأناها له،
1: نعم سلمصفو، بالإضافة بالنسبة إلى سياق الحديث، سياق الحديث القرآن الكريم عن كلمة الشاعر، وفيما أذكر أن كل يعني حيثما وجدنا كلمة الشاعر في القرآن فهي آية مكية إلا آية سورة الشعراء فهي مدنية. بالنسبة إلى يعني الشعرية المعاصرة فيما أظن سلمصف، طبعا أنت أدرى مني بهذا، ألاحظ أن الشعرية المعاصرة فيها اتجاه نحو التخلي عن الاستعارة إلى الكناية، عن التخلي عن التخلي عن الخطاب الاستعاري إلى الخطاب الكنائي.
0: هذا تجعل عند سعد يوسف ومحمود درويش مثلا، عند أدونيس أقرب إلى التعبير الاستعاري.
1: نعم
0: شعرية.
1: ولكن حينما نتحدث عن هذا التخلي نحن لا نتحدث عن درجة صفر في التخلي، يعني لا يمكن أن يخلو نص من استعارة،
0: لا يمكن.
1: مثل ما قد لا يمكن أن يخلو نص من كناية، ولكن يعني هناك توجه نحو التخلي عن تخفيف النص قدر الإمكان من هذه الاستعارات،
0: تخفيف الاستعارة خاصة.
1: نعم
0: كما هو الشأن في الشعرية العربية القديمة.
1: نعم والتوجه نحو خطاب كنائي يمكن حتى في باب البلاغة القديمة تكون تشبه الاستعارة التمثيلية، يعني هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك تخفف أيضا من هذا الإيقاع الطاغي الذي يطفو على السطح ويعني يقطع النص، يقطع التركيبة لا تقطيعا دلاليا بل تقطيعا إيقاعيا، يعني هناك سعي إلى التخفف من هذه الناحية. ثم هناك أيضا تخفف ثالث أو تخلي ثالث عن، وهذا أيضا يمكن أن نصله بالبعدين، بالتخلي عن الخطاب الاستعاري وعن الطغيان الإيقاع، أيضا بعثين هو بعد الذات، هناك تخفف من هذه الذاتية، لأنه يعني إذا ما كان خطابك كنائيا بالضرورة ستتخلى نسبيا،
0: يصبح القصيدة علاقات مجاورة وعلاقات إرداف.
1: نعم وتكون الأشياء أكثر حضورا من الذوات ذات الروح، يعني صحيح. هناك وطبعا شوق بزيع لا يمثل هذا النموذج الجديد الذي ينحو أو يتجه إليه الشعر العالمي بصفة عامة والشعر العربي منه، هو إن شئنا مرحلة وسطى. هو هناك هذا الطابع الغنائي الذي تفضلت بذكره سلمان صف، لأن الإيقاع حاضر بكثافة حينما نقرأ قصائده، هناك الإيقاع يطفو على السطح ويطفو على السطح، وحينما يعني حينما نستمع إلى الرجل هو نفسه يبرزه في إنشاده،
0: عندما نفسه الإنشاد له شأن آخر. على كل، هو أنا في سياق أيضا هذه الملاحظة التي سقتها أنت منذ الآن حول التعبير الاستعاري والكنائي، الحق مما ذكرته وأشير إليه دون قراءته هو أن شوقي بزيع يبرع في نصوص غير قليلة في المزاوجة بين تعبير كنائي رمزيا بالمفهوم الحديث إذا عرضنا وتعبير استعاري. مثلا أنا قرأت قصيدة السنديان وافتتحت بقصيدة الزنزلخة، فالشجرة مثلا هي رمز في هذه القصائد على قدر ما هي صورة تعقد أساسا على التكثيف اللغوي حتى يكاد المعنى يلتبس ويخفى ويمحى وربما تردد منه صدى، هو كخطف النبض في صورة بصرية رمزية. أو الرمز عادة هو ينوب، الرمز يكون عندما سلماد ينوب شيء عن شيء أو يتمثل شيئا آخر، ولكن ليس هكذا، وإنما في السياق حوار. لأنك ستقول إذا الإشارات المرور هي رموز.
1: نعم.
0: هي رموز، ولكن ليس نحن لا نعقد معها حوار.
1: نعم.
0: لا نعقد معها، نحن نمتثل لها. هذا شو. لكن الرمز هنا الرمزية الشعرية مختلفة، هي رموز ولكن دائما هناك الحوار، والحوار الذي تعقيده هو الذي يجعل الرمز دائما تحف به جملة من المعاني التي مسميعة المعاني الحافة. الكونوتاسيون. فإذن مثلا الشجرة عند في هذا السياق هي كان هناك حوارا صامتا بين الإنساني وعالم النبات، وهو على ما يبدو صورة للجسد، أو هكذا يتهيأ لي شخصيا، أو أن الجسد صورة منه. مثلا عندما يقول هو أكثر الأشجار تعويلا على ما فات، يقول لا نحتاج غصته، لا تحتاج غصته إلى برهان لنراه يلزمنا أو تلزمنا. أحلام حول موقيد الأليف وعدة لتسلق السنوات حين نشيخ كالأمثال. إذن لذلك تصبح هنا هو ذكر كيف كان يتسلق هذه شجرة السنديان، وهي شجرة لبنانية عارفة السنديان من الأشجار التي معناها تتميز بها طبيعة لبنان الجميلة. إذن قلت كأنه صورة للجسد أو صورة منه أو امتداد له، فربما ليس ثمة بينهما، أي أقصد عالم الأشجار وعالم الجسد، فاصل، وإنما تداخل كما نقول عادة في لغة العلم عن الاستعارة، تداخل بالمطابقة، إما على وجه استعاري كما هو أحيانا في بعض هذه القصائد، أو على الإرداف عادة ما نقوله عن التعبير الكنائي أو علاقات المجاورة بين الشيء والشيء. إذن الشجرة هنا هي في الحقيقة صورة الإنسان لأنها تكبر وتهرم أيضا، ولكن الذي يميز الشجرة والنبتة أنها تتجدد، معنى هذا هو أنها تتجدد، بينما نحن نحن أجساد نتشيخ، نتجدد الآن بوسائط عملية التجميل، طبعا بعملية التجميل، ولكن الشجرة هذه تمتلك دائما على أن تجدد نفسها، أن تستعيد شبابها ربيعها كما نقول عادة عن عالم الأشجار. على كل هذا معنى هي الشجرة هي أقرب ما تكون إلى شجرة النسب، أنا ذكرت هذا في ثقافة العرب الأقدمين، من حيث هي رمز قرابة لا بين الأحياء فحسب، وإنما بين الأحياء والموتى أيضا، أو هي تغرز الكائن في الأرض وتفسح له مكانا متميزا في غابة البشر. نحن أشجار أيضا وغابات البشر، الإنسان شجر، ولهذا المعري له بيت جميل يقول أرى الأشياء ليس لها ثبات، تذكرت الآن، أرى الأشياء ليس لها ثبات وما أجسادنا إلا نبات.
1: نعم،
0: وهي من رباعيات المعري وليست من مسقط الزند، هذه في الرباعيات أتذكرها،
1: في اللزوميات
0: ونوع عليها سعد يوسف في قصيدة من قصائده في معرة عن المعري.

0: صوتها ضمة برق فوق نيسان، ليس صوتا، ليس صوتا، بل نهار مشمس بين شتاءين، وأنصاف بحيرات وشلال خواتم. هو ما يجعلنا نبكي على ما لم يضع بعد، وما يجعل من قطعة الموسيقى أكاليل زهور وشموعا ومآتم. كل من ساب تراءت في مدى الأفق شبابيك فلسطين، وأشجار معرات وخيطان من النسيان ترثو ما تبقى من حرير الأندلس، لتغني ينبغي أن نوقظ الموتى من النوم، وأن نطلق سهما من عصافير على الشمس، وأن نرفق بالفجر تراتيل وأعيادا جديدة، لتغني ينبغي أن يحكم الأزرق في الأرض، وأن نشتق من مملكة الآلام 20 مسيحا وقيامات وأطفالا ينامون على شرفة آحاد بعيدة، لتغني ينبغي أن يزهر اللوز على قرميد بيروت، وأن تكتسي الصحراء بالثلج، وأن نعتصر الأجراس من فدي الكنائس. أي فجر يجعل العالم نهرا من أناجيل وذكرى شهريارات وترجيع غناء، لكأن الكون ممحاة لما تخططه حنجرة مصنوعة من عسل اللوعة والماس الذي يقطر أجراسا ولفلا ودبابيس نساء، لكأن الشرق إذ تنشد مهد أبدي الموج محمول على قطرة ماء. صوتها الأشجار منظورا إليها من قطار هارب كالعمر، والأرض محلوما بها من كوكب أعمى يغني دون ما درب على نهر على درب السماء. صوتها مئذنة تركض في سهل، وحبل من ضباب يتدلى من وصايا الأنبياء. صوتها العشب الذي يوطأ بالأرواح، والماء الذي يرشح من حزن التماثيل ومما يتبقى من غبار النيل في جفن المقطم. صوتها ضمة برق فوق نيسان، بقايا فرس تصهر في مذبحة مرت، رنين الشمس في البلور، غيم أحمر الأزهار يهمي كمرافي زينب فوق محرم. صوتها هندسة اللون، خطوط تنحني في قبة الصخرة كيما تلمس الروح، ومعمودية أخرى لأردن الطفولات لأهداب مريم. صوتها شعب من القتلى، وكف امرأة واقفة في القرنة السوداء كي ترثي بلادا غربت في سطر دم. صوتها هبة رمان على صيدة، وسيف أرجواني على سور.
1: هذه بعض إشارات إلى شوقي طبعا، ولكن نقرأ بعض قصائده، وإذا كنت لديك ربما قصيدة نعم. القناع مثلا لديه، لأنه برع فيها أيضا. أنا كتب قصيدة القناع
2: إذا كان يوسف.
1: هذه أنا قرأها معنا في القاهرة عندما تذكر في أمسية شهيرة كان فيها، أنا قرأت فيها مع محمود درويش ومع شوقي بزيع وسامي مهدي وسعد يوسف وأحمد عبد المعطي حجازي، عندما كانت القاهرة عاصمة للثقافة العربية عام 96، وقرأ نعم. هذه القصيدة وكان لها
2: حضور،
1: كان له حضوره وحضور أيضا حضور متميز.
2: هي فيها يعني قمصان يوسف، هناك
1: هي طويلة
2: طويلة
1: طويلة
2: نقرأ منها، وهي مبوبة أو مقسمة،
1: وقصيدته ديك الجن أيضا له نعم. قصيدة جميلة عن ديك الجن،
2: هناك قميص التجربة
1: وأنا درستها في الجامعة.
2: ديك الجن من أشهر
1: من أشهر قصائده،
2: هناك قميص الرؤية مثلا،
1: يمكن نقرأ مقتطفات نعم. منها إذا أردت.
2: قميص التجربة يبدأ هكذا: قبرات الحقول تقافز قلب الثعالب حول الينابيع، نوم النمال الطويل على طرقات الشتاء، عراك المجرات من أجل نجم تغازله الشمس من خلف ظهر الفلك، كلها الآن تسجد لك، كلها الآن تجثو على قدميك الإلهيتين ميممة شطر أهدابك السود، مسرعة كي تقبل ثغر الهلال الذي قبلك، ولكن سرك في أن تكون جديرا بسحرك، في أن تخض المياه التي سكنتها الشياطين كي تستعيد البراءة، أو تستعيد بجذع اختيارك من حاسد حسدك، وسرك في أن تعود إلى نقطة الصفر كيما ترى جسدك نظيفا كجوهرة في العراء، وكيما تخلص نرجسك المتوجس من نفسه. لا تصدق جمالك، صدق ظلالك فوق الجدار، وغص نحو وحل الحقيقة كيما تجدد ما قوض الطين فيك. فهذا الزمان الذي برأ الذئب من شبهة الدم فوق قميصك ليس زمانك، وهذا الحصان الذي لم تخن برقه المتردد خانك، وإخوتك اتحدوا مع قميصك ضد دموع أبيك. فلا تتعلق بدلو الأمان الذي انتحلوه لكي يخدعوك، توقع أحابيلهم وابتكر من خيوط الهلاك حبالك، دع قميصك للذئب كي تنتهي عاريا مثل ما كنت، واهبط إلى آخر البئر كي تستحق جمالك. ثم في مقطع ثاني بعنوان قميص الشهوة يقول: حين عدت من البئر أحسست أني أعود غريبا، كمن مسه من نسيم الألوهة برق خفيف يباعدني عن يدي ملكان لا يبصران سوى شبحي فيهما، وتسبح صحراء من خجل في عروقي، ولكنني منذ أبصرتها ضاق صدري بي، فأسلمت خوف أبي للذئاب ولحيته للرياح، وأحسست أني سواي وقد راح يركض في خرز الظهر ماء كثيف. وإذ راودتني زليخة عن جنتي شفتيها انشطرت، وراح الملاكان يقتتلاني على كتفي الثقلين، فيما براكين حمراء كانت تمزق أقفالها وتهرول تحت ثيابي، وما بين كفي جمر يطوف كأن دمي ملعب للوساوس، بعضي يحارب بعضي وتشهرني ضد نفس السيوف. ليس بيني وبين زليخة إلا قميصان من عفة وتشه، كأن الصراع المؤبد ما بين إبليس والله قد ضاق حتى غدا بحدود القميصين، أيهما الآن أختار؟ عدت من لجة البئر كي لا أعود إلى البئر ثانية، غير أن فحيح ثانية غير أن فحيح الأنوثة يشتد حول خناقي وجسمي ضعيف، كان لابد أن ينقذ الله صورته في. فلما هممت وهمت تدلت مراياه من خشب السقف، حتى حسبت بأني أعانق نفسي وأن زليخة ليست سوى صرخة الإثم في داخلي، فاستدرت إلى الخلف أعدو وراء جمالي ويعدو ورائي نباح الدماء المخيف.
1: إلى آخر هذه القصيدة التي قصيدة قناع.
2: هي
1: قصيدة القناع في الحقيقة، هذا يعرفه لا شك كثير من المستمعين، تشكل نمطا شعريا مألوفا في المدونة الشعرية العربية الحديثة، معنا منذ أواخر الستينات والسبعينات من القرن الماضي، مع أدونيس، مع عبد الوهاب البياتي، مع شعراء كثيرين، يوسف الصائغ،
2: حتى بدر الشاكر السياب،
1: أيضا في نماذج أقل ربما، لكن قصيدة الأسطورة الأقنعة، لكن الأقنعة التي تتمثل صحيح هذه أسطورة يوسف في نهاية الأمر. هو بالفعل، لكن يمكن أن القول أنها قصيدة قناع، وقصيدة القناع هي تقوم على الرمز، والرمز لا يكون إلا إذا انفصل عن ذاته وتقوض لكي يعاد بناؤه من حيث هو. رمز يفترض عادة أن يكون له وجهان، وجه الدال ووجه المدلول اللذان يتمثلان رمزا فوقيا، فالقناع واحد وثنائي في ذات الآن، هو واحد من حيث شداده إلى دال أنا أسميه الدال التاريخي أو التراثي أو الأسطوري، لأن هناك من يوظف الأقنعة التاريخية أو التراثية أو الأسطورية، هو في الحقيقة لا يعبر بها وليس عنها، معناه هي هو تعبير به، هو شكل من أشكال طبعاً التوظيف كما شاء في الرمز.
2: نعم.
1: وهو ثنائي من حيث أن مدلوله يستدعي دالا ما آخر من الحاضر، فهذا ليس يوسف الحقيقة، هذا ليس يوسف، هذا ليس الشاعر وليس يوسف، وإنما هو شيء ثالث، هو شيء ثالث يتشكل.
2: يوسف خاص بشوقي بزي،
1: وهو يوسف شوقي بزي، هو نعم. يوسف شوقي بزي، هو ليس الشاعر،
2: ليس يوسف النبي، ليس يوسف،
1: هو ذات أخرى، ذات أخرى ثالث. هذه نعم. تقريبا طبيعة القناع، وهذه ربما نتبينه أيضا في توظيفه للأسطورة، ليست أسطورة، هي لو قال أنها أسطورة
2: قصة،
1: قصة هي قد تكون وقعت مع ديك الجن عبد السلام بن رغبان هكذا اسمه.
2: نعم.
1: وهو شاعر من حمص، شاعر شامي، وكان على صلة بأبي تمام في فترة من الفترات، وذكرناه نحن، لم نخصص له حصة، ولكن يقال إنه أحرق جاريته ورد، أحرقها وصنع من رمادها كأسا يشرب فيها نبيذه، لأنه اتهمها أظن بخيانته مع عبد من عبيده كما تقول القصة. وشوقي بزي أعاد صياغة هذه القصيدة، وأذكر أيضا قرأها في القيروان مرة. نعم. وإذا كانت لديه يمكن أيضا أن نقرأ مقتطعات منها، لأن قد نعم. تكون طويلة بعض الشيء،
2: هي طويلة لا شك في هذا، وهي قصيدة طريفة يعني. هو سماها حوار مع ديك الجن.
1: أيوة.
2: قتلتها ورد التي أحببت حتى الموت أن أضمها إلي، أن أهيم في سواد شعرها الطويل، ورد الأرق من حمامة على النخيل، والأشف من بحيرة تشق ليل حمص. ديك الجن، ديك الجن، ما الذي فعلته؟ قتلتها، قتلت ورد، لا لأنها أقل من غزالة على المدى الممتد، أو لأنها أقل من عصفورة تائهة في البرد. تانت لي النساء كلهن والنجوم والحصى، أو كانت لي النساء كلهن والنجوم والحصى، وخسرها أخف من فراشة تحوم في تخوم نجد، وثغرها مسور بفلذتين من مرارة وشهد. لكنني قتلتها لأنها تفيض، طبعا يتكلم، يستعمل صيغة المتكلم، لأن هناك حوار،
1: هو
2: يسائل وهو يجيب،
1: هو يتكلم بلسان ديك الجن،
2: بلسان ديك الجن،
1: ديك الجن.
2: نعم.
1: هذه طبيعة القناع.
2: نعم.
1: وأنه يفسح المجال، ضمير المتكلم هنا.
2: نعم.
1: هو ضمير خادع،
2: هو ضمير خادع.
1: نعم. هنا ليس الشعر الذي يتكلم.
2: نعم.
1: معني هو يفترض في قصيدة القناع أنها تقيم فاصلا أو حدا بين المتكلم، بين الذات الشاعرة إذا
2: نعم. عرفنا،
1: والذات المتلفظة الذي يتلفظ هنا، وهو
2: الشعر،
1: وهو ديك الجن، هو ديك الجن.
2: نعم.
1: لكن الذات الشعرية هو شوق، هو شيء آخر.
2: نعم.
1: مختلف.
2: إذن لكنني قتلتها لأنها تفيض عن حاجتها حلاوة، لأنني ما عدت أستطيع أن أرد عن فتونها البهي كل هذه العيون. دخلت في متاهة الجنون، دخلت تحت الكوكب الوحشي، واقتلعت صدرها من الجذور كي آكله بمفردي. أنا بمفردي الذي شربت هذا الكأس، أنا الوحيد، ديك الجن، ديك الإنس، ديك الجنس، أستطيع أن أطير مثل جانحين من طهارة ورجز، أستطيع أن أصيح فوق أعلى تلة في الأرض، أن الحب شهوة ظامئة للإثم، غرسة مسقية بالدم، إنها هنا في داخلي الرحم الذي خرجت منه، يلتوي في داخلي من الألم، إنها هنا بخيرها وشرها، بكيدها وسحرها، عروقها تخوض كالغريق في غياهب الجسد، ونهدها يصيح كالمذبوح في قراءة العظام. والآن بعدما شربت ما شربت من دماء ورد، أريد أن أنام، أريد أن أنام. آه ديك الجن، إن ديكا آخرا في جسدي يصيح، وفاء، وفاء ورد، أنا الذي قتلتها، أنا الذي شربت من دمائها لأستريح.
1: إذن هذا يؤكد ما ذكرناه سلفا سلمادي، من أن الكلام على أثر للمعنى في نصوص أو في قصائد شوقي بزيع كلام يستقيم بالفعل. الشعر مثلا في هذا النص الذي كنت تقرأه يدير قصيدة القناع أو القصيدة على معنى أو فكرة أو حالة. يعني يمكن أن يكون معنا أو فكرة أو حالة، أو هو يوائم أو يحاول أن يوائم بين وحدة داخلية وأخرى خارجية، بين أسطورة أو قصة قديمة. وذكرها وديك الجن، ذكر هذا لا أحفظ شعره، ولكن أذكر أنه ساق هذه الحكاية في أبيات له، ساق ذلك، معنى توجد أبيات في غزله، لأنه رثاها فيما بعد،
2: رثاها
1: لأنه ندم رثاه، ولهذا اتخذ من رمادها كأسا، وهذا غريب أيضا وعجيب بالفعل، حتى تظل حاضرة معه. إذن هو بالفعل معنى هذه الموائمة بين وحدة داخلية وأخرى خارجية قد تكون هي أساس شعرية الشعرية عند شوقي بزيع، معنى وضع التبادل بين عادة ما هو داخلي وخارجي، برغم أنه لا يوجد ما هو خارج اللغة في النص، في الحقيقة كل ما يحدث بالنص هو داخل النص، ولكن نحن بما أننا ننقد ونقرأ للقارئ عادة دائما كأننا الإكسترا لونجاج، معنى نبحث عن ما هو من خارج النص، لأننا نبحث عن مرجعية. ومثل هذه القصائد قناع أقنعة، والقناع طبعا يستلزم منك إذا أردت أن تفحص وتدرس أن تعود إلى ديك الجن، إلى ورد، إلى لو كان في المجال الفصحى كان يمكن أن نقرأ نصوصا لديك الجن ونقرأ هذه القصيدة وننظر كيف حاول الشعر أن ينوع على هذه التجربة التي خاضها عبد السلام بن رغبان المعروف بديك الجن الحمصي، وهو اسم غريب أيضا، هو حتى ديك الجن هو أيضا اسم عجيب، ديك الجن اسم عجيب، استعارة عجيبة بالفعل.
2: يا طلعة طلع الحمام عليها وجنالها ثمر الردى بيديها،
1: هذا هو
2: رويت من رويت من دمها الثرى، ولا طالما روى الهوى شفتي يمن شفتيها، قد بات سيفي في مجال خنقها، في مجال خنقها ومدامعي تجري على خديها، فوحق عليها وما وطئ الحصى شيء أعز علي من عليها، ما كان قتليها لأني لم أكن أبكي إذا سقط الغبار عليها.
1: وهذا قصيدة عجيبة ولكن غريب، هذه الشعراء الذين كانوا يقتلون، هذا المتنبي أيضا في قصة أخرى جدع أحد عبيده بسيفه وهذا قتل جاريته، ولا أدري كيف كان هؤلاء يفعلون ذلك ولا يحاكمون، لأن كان هناك أيضا قضاء، ولكن يبدو لأن هؤلاء كانوا من العبيد، يعني كانوا من ملكة، ربما لا أدري، كانوا يتصرفون فيهم كما يتصرفون في أشيائهم، لأن لا نعرف في هذه القصة أن القاضي مثلا أنه سئل عن قتله هذه الجارية، هو قتلها، هي شيء من هي متاع له بالفعل طبعا، لكن هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى، ولكن يجب أيضا أن نشير إليها، لأن القارئ ربما يستغرب يقول كيف يحق له أن يقتل هذه المرأة، لأن كان هذا المجتمع إقطاعي له طقوس ونواميس وقوانين أخرى تختلف لا شك عن مجتمعاتنا نحن الحديث أو التي تطمح إلى أن تكون حديث.
2: على كل في هذا المنصف هو أنه شوقي بزيع هو شاعر لبناني معاصر من أهم الأصوات الشعرية العربية، استخدم القناعة كما تفضلت بالذكر، يعني وظف جملة من الشخصيات العربية القديمة التي سيرتها قادرة في سيرتها قدرات على يعني توليد الدلالة وعلى التنويع فيها. طبعا إذن هو من شعراء القناع، أيضا شاعر غنائي كما تحدثنا سابقا،
1: وأن غنائه تعلو أكثر من اللزوم أحيانا،
2: لا يمكن لحصتنا أن تستوفي حقه لا شك في هذا، ولكن نحسب أننا قدمنا بعض الشذرات أو بعض
1: وما ينبه بعض القراء إلى قراءة هذا الشعر العربي الجميل والجديد والذي يفهم ويدرك ويستوعب أيضا،
2: هو شعر يستحق الدراسة
1: ويمتع الأذن أيضا،
2: هو شعر
1: ويمتع العقل،
2: نعم شعر يستحق الدراسة، وأنجزت حوله فيما أعتقد يعني لا نسيت بحوث، نعم يعني لي نسيت إطارها، لا أدري ماجستير أو دكتوراه، المهم حول شوقي بزيع.
3: النصوص اللآلئ
4: كتبت لما خلصت أعمالي بمجلدين وطلعوا مباشرة، جبتهم على المكتبة طلعت، فحسيت أنه كل حياتي موجودة بهالمجلدين، طلعت حوالي لقيت أنه عشرات الشعراء المماثلين موجودين بمجلدات مشابهة، وطرحت على نفس السؤال التالي، هل تستحق الحياة اللي بتعطى مرة واحدة بس أنه نغامر فيها وأنه نجازف فيها وأنه نترك العيش بما فيه من متع وملذات وسعادات ونساء وسفر وإشياء جميلة، ونترهبن أو نتنسك من أجل الكتابة اللي بتحولنا فقط آخر شيء إلى جزء من رف بمكتبي. لذلك كتبت قصيدة اسمها الأعمال الكاملة، ولو عشنا الآلاف السنين رح نضل نحاول نعمل مقاربات أخرى للكتاب وللقصيدة، بس نحس أنه قبضنا على القصيدة واعتبرنا هيدي هي نهاية المطاف، بنكون خلصنا ومتنا. والموت الفعلي للكاتب أو الفنان هو أنه يكف عن الكتابة أو يكرر نفسه من دون ما يضيف لحاله أي جملة. أنا بتقديري الكتابة مغامرة مستمرة رح نضل نفتش عليها، بنكتب قصايد جميلين بحياتنا أو دواوين حلوين وبننبسط فيهم وإلى آخره، بس أنا على الأقل ولا مرة حسيت إنه اللي عم بكتبه هذا هو الشعر. دائما بحس إنه هي ظل من ظلاله، إنه على طريقة اللي قاله جورج ناصيف مرة عن مخيم تل الزعتر، ما سقط شبه له، ما أكتبه هو ما شبه لي أنه الشعر. بس دائما بحس إنه الشعر في مكان آخر، وإنه القصيدة الأجمل هي اللي ما كتبتها. أنا على الأقل مش من الشعراء اللي بيأسوا مع الزمن، يعني عم ناطح الصخرة باستمرار، متى عامل سيزيف يعني حاول احملها، هلأ بوصل ما بوصل شي تاني. بس سيزيف هو لأنه سرق النار بأنه يحمل صخرة ويوصل لقمة جبل، وقبل ما يوصل على القمة بأمطار قليل بتوقع منه صخرة وبيرجع، وهكذا دواليك بكل واحد مننا شيء من سيزيف.
3: النصوص اللآلئ.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذه الإشارة إلى شوقي بزيع اللبناني نختتم حصة النصوص اللآلئ، وإلى اللقاء في حصة أخرى.
2: إلى اللقاء في حصة مقبلة.
3: النصوص اللآلئ. النصوص اللآلئ تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية، وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.

0: مع خيوط الفجر ترافقكم إذاعة تونس الثقافية.
1: قطر الندى،
0: قطر الندى يوميا من الساعة الخامسة إلى السادسة صباحا.
1: إذاعة تونس الثقافية
2: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
1: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
2: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
1: إذاعة تونس الثقافية،
2: حين يكون الوطن هو الإنسان.
1: قطر الندى، قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
3: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: الموسيقى لغة والموسيقى فن، وهي أيضا علم له قواعده وضوابطه وأصوله. والموسيقى قبل هذا وذاك إيقاع الكون ولحن الوجود، وزعت فيهما بمقادير وتفرقت بينهما بنسب وأوزان، تشترك فيها الكائنات جميعا دون استثناء. فالموسيقى في الطبيعة بفصولها المتلاحقة، وبرعدها القاصف ومطرها المنهمر، وبخرير وديانها وجداولها وهدير بحرها وحفيف أوراقها وأغصانها، وكذلك بنفخ ريحها عاصفة أو نسيما لطيفا.

إن الموسيقى في الحيوان وأصواته وحركته وسكونه، والموسيقى في الإنسان، هذا الذي أساس كيانه ووجوده نبض قلب وخلجة وجدان، وميزة خلقه قدرة على النطق وتشكيل الأصوات الدالة وصياغة الألحان. عن الموسيقى كتب جبران خليل جبران في مطلع مسيرته الأدبية مقالا مطولا سماه الموسيقى، ونشره سنة 1995. وقد تحدث فيه عن الموسيقى حديثا غير مألوف على عادة جبران في الكلام والحديث. ففي المقال فلسفة وفكر، وفي المقال رؤية ورؤيا، وفيه خيال، وفيه لغة صافية تجري سلسة سلسبيلا. يقول جبران عن الموسيقى: وجد الإنسان فأوحيت إليه من العلاء لغة ليست كاللغات، تحكي ما يكنه القلب للقلب، فهي حديث القلوب. الموسيقى كالمصباح تطرد ظلمة النفس وتنير القلب فتظهر أعماقه، والألحان في قضائي أشباح الذات الحقيقية أو أخيلة المشاعر الحية.

0: قطر الندى.
1: عرف الإنسان الموسيقى منذ القديم وعاش بها، وعرفتها مختلف الأمم والشعوب وجميع الثقافات والحضارات. يدل على ذلك التاريخ والأخبار والآثار، وتشير إلى ذلك الأساطير والخرافات. فللصينيين تاريخ عريق سحيق في هذا المجال، ولليونان أيضا، أولئك الذين منحوا الموسيقى اسمها الذي نعرف، وجعلوا لها ولسائر الفنون إلها سموه أبولون، وقد دعاه الرومان بهذا الاسم أيضاً.

0: قطر الندى.
1: كانت للعرب كسائر الأمم معرفة بالموسيقى، وكانت سوق عكاظ سوقا يتبارى فيها الشعراء ويتنافس فيها المغنون والموسيقيون. وقد لعبت المرأة دورا بارزا في تطوير الموسيقى والغناء عند العرب، فنساء القبائل كن يشتركن في الاحتفال بالأعياد والمناسبات بآلاتهن الموسيقية، ومنها المعزف والمعزفة والعود والدف والطنبور. وكانت القينة امرأة تتولى الرقص والغناء في مجالس شيوخ القبائل وفي قصور الملوك والأمراء وكذلك في الحانات. وقد تلازم الشعر والموسيقى في الجاهلية وبعدها، جمع بينهما الوزن والإيقاع. من ذلك أن الخنساء كانت تنشد شعرها في رثاء أخيها بمرافقة الموسيقى لها. وكان الأعشى ميمون بن قيس يطوف أرجاء الجزيرة العربية وبيده الصنجو وهو يتغنى بأجمل الأشعار، فسمي صناجة العرب. وما أكثر ما وصف شعراء العرب في الجاهلية وفي العصور الإسلامية التي تلتها منتديات اللهو والمجون ومجالس الأنس والغناء والرقص، وما أكثر ما تغنوا بالقيان وجمالهن وأصواتهن الحسنة الشجية. يقول ابن الرومي في مغنية اسمها وحيد، يزعم الرواة أنه كان يحبها حبا شديدا: ظبية تسكن القلوب وترعاها، وقمرية لها تغريد، تتغنى كأنها لا تغني من سكون الأوصال وهي تجيد، لا تراها هناك تجحظ عين لك منها ولا يدر وريد، معبد في الغناء وابن سريج وهي في الضرب زلزل وعقيد. والحقيقة أن ابن الرومي لا يسوي في القصيدة بين وحيد وسائر المغنين المشهورين مثل معبد وابن سريج وغيرهم ممن سمى، لأنه يتدارك الأمر بعد ذلك فيقول ما معناه: إن وحيدا حرة وهم عندها عبيد، فلا أعظم من شأنها ولا أسمى من مرتبتها ولا أعلى من كعبها. كذلك هم الشعراء حين يذهب بهم الخيال بعيدا. أما الجاحظ فقد خص القيان برسالة من رسائله سماها رسالة القيان، وكثيرة هي الكتب والرسائل التي صنفت فيهن وفي وصفهن وذكر أخبارهن.

0: قطر الندى.
1: حين ازدهرت الحضارة العربية الإسلامية وتمازجت مع غيرها من الحضارات وتأثرت بثقافاتها، انعكس ذلك على فن الموسيقى والغناء عندهم، فتطور تطورا بعيد المدى. وقد ساعدت على ذلك أيضا رعاية الخلفاء والوزراء والأثرياء والوجهاء للموسيقى والغناء وسائر الفنون، وما كانوا يقيمون من مجالس الأنس والطرب. فبرزت على امتداد العصرين الأموي والعباسي وبعدهما في الأندلس أسماء كثيرة من الرجال والنساء ممن ذاع صيتهم واشتهر أمرهم في مجال الموسيقى والغناء. قد نذكر المغني الموسيقي يونس الكاتب الذي تلألأ نجمه في زمن بني أمية، فهو من أوائل الذين وثقوا لفنون الغناء والموسيقى، وقد ألف فيهما كتاب النغم وكتاب القيان. وفي العصر العباسي ظهر إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق، كما ظهر إبراهيم بن المهدي، وكان لهم جميعا دور وأي دور في تطوير الموسيقى العربية، مستفيدين من الترجمة عن اليونانية وغيرها في هذا الباب.

0: قطر الندى.
1: وفي الأندلس برز أبو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب، وهو أول من أسس معهداً منظماً للموسيقى، وقد اشتهر أمر هذا المعهد فأصبح قبلة الطلاب، حتى أن جورج الثالث ملك إنجلترا في ذلك الزمن أوفد ابن أخته لدراسة الموسيقى فيه. ومن مآثر زرياب أنه أحدث في الموسيقى مقامات كثيرة لم تكن معروفة من قبل، وأنه جعل أوتار العود 5 وكانت قبله 4. وعن العود وعازفه قيلت قصائد وأشعار، منها دندن فعودك طير بين أطياري، يشنف السمع جلت قدرة الباري، كأنه البلبل الغريد في عدن حيث العنادل تشدو بين أزهاري. هل ذاك عود أم الشحرور في قفص يسبح الله أم ترتيل أحباري؟ أم أنت أوتيت دون الناس في زمني من آل داود مزمورا لمزماري؟

0: قطر الندى.
1: إن التراث العربي الإسلامي في مجال الموسيقى واسع ثري، له إشعاعه وقيمته، وله تأثيره في غيره من الثقافات. فقد اهتم العلماء والفلاسفة والأدباء العرب بالموسيقى، وألفوا فيها المقالات والمصنفات. فعلى ذلك إخوان الصفا وخلان الوفا في رسائلهم، وتحدث عنها الكندي والفارابي صاحب كتاب الموسيقى الكبير، وابن سينا في كتابه القانون في الطب، وابن خلدون وداود الأنطاكي في مصنفه الموسوم بتذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب. وقد قالوا كلهم بفائدة الموسيقى في معالجة بعض الأمراض النفسية وحتى الجسدية. ويظل كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني موسوعة بأتم معنى الكلمة، تبرز مدى عناية الثقافة العربية الإسلامية بهذا الفن. ألف الأصفهاني كتاب الأغاني في القرن الرابع بعد الهجرة، وجمع فيه الأغاني التي ظهرت في عصره وقبل عصره، مع بيان طريقة غنائها وما يلزم من الشروح والتعليقات والأخبار المتعلقة بها وبأشعارها.

استغرق تأليف كتاب الأغاني 50 سنة بالتمام والكمال، وعند الفراغ منه أهداه صاحبه إلى الأمير سيف الدولة الحمداني فمنحه 1000 دينار، بدت لحاكم الأندلس زهيدة بالنسبة إلى قيمة الكتاب، فبعث إلى الأصفهاني يلتمس نسخة منه لقاء 1000 دينار عينا ذهبا، فكان له ذلك.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: ذاك هو شأن الموسيقى في الحضارة العربية الإسلامية في عهود ازدهارها وإشعاعها. أما في الزمن الحديث فقد شهدت الموسيقى العربية تطورا ملموسا على جميع المستويات بفعل التجدد، وكذلك بسبب التأثر بالموسيقى الغربية الأوروبية منذ مطلع القرن التاسع عشر، فظهرت أسماء بارزة اطلعت بهذا التجديد الموسيقي، منها عبد الحمولي وبعده سلام حجازي وسيد درويش وغيرهم.

إن الحديث عن الموسيقى يجب أن يشمل مساهمة أوروبا في ترقية هذا الفن، خاصة منذ عصر النهضة، فقد تلاحقت الأنماط والمدارس الموسيقية، ومن أبرزها وأرقاها الموسيقى الكلاسيكية بسيمفونياتها وسائر ألوانها البديعة. وعماد الموسيقى الكلاسيكية الغربية فنانون كبار وموسيقيون أفذاذ، من أمثال الألمانيين بيتهوفن وباخ، والنمساوي موزار، والإيطالي فيفالدي، والفرنسي البولوني شوبان.

نزلت الموسيقى من العلاء والسماء كما قال جبران، لكن منذ نزولها ذاك من فكت تفعل فعلها في الأرض والحياة، فتسحر العقول وتفتن النفوس وتحرك الهمم فتندفع بتأثيرها، كما تحرك الأجسام فتتلوى وتتثنى، مثلما تفعل الفتاة وصاحبها في حديث البعث الأول من حدث أبو هريرة قال في لوحة من الإيقاع والجمال والتناسق والكمال: لا تقوى على رسمها ولا تقدر إلا عبقرية محمود المسعدي رحمه الله.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

لقد كان لسبأ في مساكنهم آية.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة.
1: غني غني غني غني غني غني.
2: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.

السبت 18 جويلية 2026 موافق ل 4/0/1448 6:14 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين. أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد، صباح أغاني الحياة. اللقاء ينطلق الآن وتوصل إلى حدود 9 صباحا. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، مجموعة من الفقرات والاستضافات دائما في المجال الثقافي والإبداعي. هذه أجمل التحايا تصلكم من سوزان سهير في الهندسة التقنية، فاطمة الرزقي من أمام المزدح. نهاركم أسعد الأيام، نهاية أسبوع مريحة لأصدقائنا اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق والناس اللي قاصدين ربي للعمل. نقولكم نهاركم أسعد الأيام، سيسر روحكم في الطريق وإن شاء الله ترافقكم السلامة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حضرة إذاعة تونس الثقافية.

الستة وواحدة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أسعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة. موعد اليوم السبت 18 جويلية 2026، موافق لأربع صفر 1448 هجري. لقاءنا انطلق منذ السادسة صباحا وتوصل إلى حدود التاسعة صباحا. تحية لكم جميعا أصدقائنا المستمعين أينما كنتم من شمال تونس لجنوبها، وأيضا أولادنا خارج حدود الوطن وكل الأصدقاء خارج حدود الوطن، أهلا بكم. إن شاء الله عودة ميمونة لوليداتنا في المهجر. من المهجر أكيد بشي يستمتعوا بجمال تونس وببحر تونس وبشمس تونس وببلادنا المزينة. أصدقائنا اللي يرتاحوا سبت واحد، نقول لكم نهاية أسبوع مريحة للجميع. بالنسبة للأصدقاء اللي كيفي إينا سوزان اللي خرجوا صباح بكري للعمل، نقول لكم إن شاء الله نهاركم أسعد ليين، نهار الخير والرزق والبركة. سيسر روحكم في الطريق، الطقس سخون شوية، سخون اليوم أقل شوية سوزان، أقل حسب ما شفت بعض مهندسي الرصد الجوي وبعض المعطيات الجوية، أقل شوية بين درجة وثلاثة درجات أقل من البارح. إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا. وهذاك هو الصيف، هذاك وقت صيف بما أنه حرارة مرتفعة وثم درجات استثنائية. نسيسوا روحنا في الشمس، ما نقعدوش برشا للشمس، نشربوا برشا ماء، نبعدوا أكثر ما يمكن على أشعة الشمس، نشربوا برشا برشا ماء سوزانا والسادة المستمعين، وكذلك نلبسوا اللباس اللون فاتح وكذلك الفضفاض، وطبعا نلبسوا كمظلة، نعملوا الواقي الشمسي، ما ننسوش الكبار في العمر اللي عندهم أمراض مزمنة، الصغيرات، الحوامل، نبعدوا أكثر مثالش نبقوا في الدار. حتى كان عندكم ولا ما عندكم قضية ولا تحبوا تمشوا البحر ولا حاجة، ديما بعيد على الأوقات اللي فيها الشمس قوية. نمشيوا بكري، أنا الصباح وأنا جاية شفت ما شاء الله عائلات ماشيين الصباح بكري الخمسة للبحر، هكا الخمسة السبعة يقصدوا ربي يرجعوا يعملوا هكا التبحبيحة بتاعهم ويرجعوا. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام أصدقائنا الفلاحة، زادة كيف كيف ما ننسوكمش. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد وربي بقى عليكم الستر، وإن شاء الله الرزق الوفير زادة كيف كيف. نحيوهم وقولوكم ما تعرضوش برشا لأشعة الشمس، ردوا بالكم ثم الأوقات هكا نعرفوا اللي الفلاح يقوموا بكري الصباح بكري ويقضوا شهورهم على بكري. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام أصدقائنا المستمعين، وقاوا معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد، صباح أغاني الحياة.

صباح الخير يا مدلل. الأغنية توصلنا لستة وسبعة واربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، ونواصل معكم أصدقائنا المستمعين أغاني الحياة إلى حدود التسعة صباحا كالعادة، فقرات قارة واستضافات تؤثث اللقاء. أهلا وسهلا بالجميع.

0: خليكو لا تخليني في حالة. لا لا لا لا، رموش القتالة، رموش عيون القتالة. هذه الأغنية أنا هي هدت لي لصباح غنية، وأنا نهدي لها هذه السهير. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد أصدقائنا المستمعين. توا 7 دقيقتين على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصلوا معكم أغاني الحياة إلى حدود 9 صباحا. نواصلوا مع مختلف الفقرات القارة والاستضافات، دائما الاستضافات إبداعية فنية في علاقة دائما بالمجال الثقافي والإبداعي. موعدكم الآن مع سيدة كل الأوقات فيروز في هذه الوصلة الغنائية الصباحية.
1: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
2: المواعيد،
3: المواعيد،
2: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن. في الوطن.
3: المواعيد،
2: المواعيد،
4: السبت 18 من شهر جويلية. يتواصل اليوم نشاط المهرجانات الصيفية بمختلف الجهات، وذلك من خلال عروض فنية وطربية يؤثثها ألمع نجوم الطرب العربي. يحتضن اليوم المركز الثقافي الدولي بالحمامات سهرة فنية تحييها الفنانة يارا اللبنانية، وذلك في إطار الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. الموعد سيكون في 10 ليلاً. في إطار الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، يحتضن اليوم 18 من شهر جويلية 26 و2000 المسرح الأثري بقرطاج سهرة فنية يؤثثها المطرب الجزائري الشاب خالد، وذلك في حدود 10 ليلا. تشارك اليوم فرقة أنفاس المالوف وبقيادة الشيخ بدر الدين جبيس في فعاليات الدورة 60 لمهرجان تستور الدولي، وسيكون الموعد انطلاقا من 9 ليلا. في إطار الدورة 39 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية، تحتضن الليلة مدينة المهدية عرضا موسيقيا تحت إشراف سفارة إسبانيا بتونس، وسيكون الموعد مع أوبرا كاميرا تادي برشلونة. تحتضن اليوم مدينة سوسة عرضا فنيا يقدمه الفنان الجزائري الشاب خالد، وذلك في إطار الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي بمسرح سيدي الظاهر. الموعد سيكون في 10 ليلا.
2: المواعيد،
3: المواعيد،
2: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن. في الوطن.
3: المواعيد،
2: المواعيد،
5: تونس الثقافية،
6: نبض الصيف الثقافي.
7: دمتم مستمعين
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

لما اجتمعنا الحال ننسينا شو بدنا نقول لشو الحكي.

ولما فتحنا الباب ضلوا حبايبنا. كانت هذه سيدة كل الأوقات فيروز في هذه الوصلة الغنائية الصباحية على موجات إذاعة تونس الثقافية. نهاركم لسعد الأيام، هي أسبوع مريحة، نهار الأجواء الممتعة. بعد قليل مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ نوصل معكم أغاني الحياة، وبعد العندليب نعطوكم فكرة على أحوال الطقس.

We'll be right back.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانا الدمع ملانا الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانا الدمع ملانا الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانا الدمع ملانا الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها

الورد طفيت الشمع يا حبيبي، والغنوة الحلوة

0: تونس الثقافية.
1: نبض الصيف الثقافي.
2: دمتم مستمعين.
3: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
4: السابعة صباحا وخمسة واربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة إلى حدود التاسعة صباحا. فكرة على أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي, طبعا من الموقع الرسمي. تقريبا مازالت متواصلة درجات الحرارة في ارتفاع في عديد المناطق في الشمال الغربي, في الجنوب الغربي, في الجنوب الشرقي. تتراجع شوية على السواحل. بالنسبة لأقصى الشمال بنزرت سحب قليلة, ودرجات الحرارة اليوم الصباح تتراوح بين 27 و 39 درجة. بالنسبة لتونس الكبرى كذلك سحب قليلة, ودرجات الحرارة تتراوح اليوم بين 28 و40 درجة هذا الصباح. بالنسبة للوطن القبلي في نابل سحب قليلة, ودرجة الحرارة اليوم الصباح بين 30 و41 درجة. في الساحل كيف سحب قليلة, ودرجة الحرارة هذا الصباح تتراوح بين 26 و37 درجة. نمر إلى الشمال الغربي, وأصدقائنا يتابعوا فينا من الشمال الغربي ومن كل جهات الجمهورية. اليقظة البرتقالية جارية في ولاية بيجة. وطبعا لمزيد المعلومات مراجعة خريطة اليقظة اليوم الصباح شهيلي في بيجة, درجات الحرارة بين 29 و 46 درجة. بالنسبة للجندوبة كيف بالنسبة للشهيلي بجندوبة, ودرجات الحرارة بين 32 و 48 درجة. درجة الحرارة مرتفعة في الشمال الغربي. في الكيف 32 و 45 درجة هذا الصباح. كذلك اليقظة البرتقالية جارية في هذه المناطق. بالنسبة لزغوان كذلك شهيلي, ودرجات الحرارة هذا الصباح بين 31 و 44 درجة. في الوسط في القيروان شهيلي, ودرجات الحرارة هذا الصباح بين 32 و 47 درجة. بالنسبة لسيدي بوزيد كذلك شهيلي, ودرجات الحرارة بين 33 و 46 درجة. في توزر شهيلي درجات الحرارة هذا الصباح بين 37 و 48 درجة. في قبلي 33 و 47 درجة. بالنسبة لمدنين شهيلي, ودرجات الحرارة هذا الصباح بين 32 و 46 درجة. نمشي والأقصى الجنوب في برج الخضراء شهيلي هذا الصباح, ودرجات الحرارة تتراوح بين 33 و 46 درجة. بالنسبة لفترة بعد ظهر هذا اليوم في أقصى الشمال في بنزرت شهيلي, ودرجات الحرارة بين 27 و 39 درجة. في تونس الكبرى بين 28 و40 درجة, تراجعت شوية هكا بين درجتين 3 درجات في تونس الكبرى, كذلك في بنزرت. في الوطن القبلي شهيلي, ودرجات الحرارة في فترة بعد ظهر هذا اليوم تتراوح بين 30 و41 درجة. في الساحل في سوسة بين 28 و40 درجة مع الشهيلي. في المستير بين 28 و40, وفي المهدية في المهدية مستحبة درجات الحرارة بعد ظهر هذا اليوم بتتراوح بين 26 و37 درجة. في الشمال الغربي في الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم, ودرجة الحرارة تتراوح بين 32 و45 درجة. بالنسبة لولاية بيجة طقس حار, ودرجة الحرارة بعد الظهر بين 29 و 46 درجة. نمشي لسليانة خلايا رعدية محلية بعد الظهر وأمطار متوسطة, ودرجة الحرارة تتراوح اليوم بين 31 و 46 درجة. في الوسط نمشي لسيدي بوزيد بعد الظهر خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة, ودرجة الحرارة بين 33 و 46 درجة. بالنسبة للقيروان خلايا رعدية كذلك وأمطار متوسطة, ودرجة الحرارة بعد الظهر تتراوح بين 32 و 47 درجة. في قفصة خلايا رعدية كذلك ودرجة الحرارة بين 34 و 46 درجة بعد الظهر. في توزر طقس حار ودرجة الحرارة بين 37 و 38 درجة. في قبلي طقس حار ودرجة الحرارة بين 33 و 47 درجة. ونواصل ونعطوكم فكرة على أحوال الطقس بعد ظهر هذا اليوم. في جبس تتراوح درجة الحرارة بين 29 و 39 درجة مع الشهيلي. في مدنين طقس حار ودرجة الحرارة بين 32 و 46 درجة. وفي تطاوين طقس حار ودرجة الحرارة بين 31 و 45 درجة بعد ظهر هذا اليوم. نمر مباشرة إلى هذه الليلة. في أقصى الشمال في منظر طقس مغيم جزئيا ودرجة الحرارة بين 27 و 39 درجة. في تونس الكبرى بين 28 و 40 درجة. في جهة الوطن القبلي طقس مغيم جزئيا هذه الليلة ودرجة الحرارة بين 30 و 41 درجة. في الشمال الغربي تتراوح بين 32 و 45 درجة. في الساحل طقس مغيم ودرجة الحرارة هذه الليلة بين 28 و 40 درجة. في الوسط بين درجة الحرارة الليلة في الليل تتراوح بين 33 و 46 درجة. في الجنوب الغربي تتراوح درجة الحرارة بين 37 و 48 درجة. في الجنوب الشرقي تتراوح درجة الحرارة هذه الليلة بين 29 و 46 درجة. وفي أقصى الجنوب بين سحب قليلة هذه الليلة وتتراوح درجة الحرارة بين 33 و 46 درجة. بالنسبة ليوم غد الأحد إن شاء الله 19 جويلية 2026 تقريبا الأرقام حمراء. في أقصى الشمال طقس شهيلي درجات الحرارة غدوة صباح بين 29 و 41 درجة. في تونس الكبرى أرقام قياسية زيادة غدوة صباح. غدوة صباح سهيرة غدوة نخدم صباح إن شاء الله. طقس حار ودرجات الحرارة تتراوح بين 28 و 44 درجة. في الشمال الغربي بالله يردوا بالكم في الشمال الغربي درجات الحرارة مرتفعة نسبيا. غدوة زيادة كيف هكا ترجع ترتفع درجات الحرارة. ردوا بالنا نشربوا برشا ماء، نبعدوا على الأشعة المباشرة للشمس، نلبسوا اللباس القطني والفضفاض والألوان الفاتحة، ما نساوش نلبسوا المظلة والواقي الشمسي للناس اللي تخدم يحميلكم البشرة. بالنسبة للناس الكبار في العمر والصغيرات البيبيات ولا مازالوا حتى صغار في العمر، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، الحوامل بالله يردوا بالكم، أبقوا بعاد على الشمس. كان عندكم حاجة مش تقضوها أبعثوا شكون بالحق يقضيكم الصباح ونستحفظوا على رواحنا. إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء على قد جهدنا. توا 7:53 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود 9 صباحا مع مختلف فقراتنا القارة واستضافاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. بعد شوية نمشي مباشرة إلى سيليانا. شنو مش نعرفه من سيليانا؟ مش نعرفه آخر أخبار المهرجانات في ولاية سيليانا، مجموعة كبيرة من المهرجانات. وزاد اليوم مش نخذوكم في جولة في أهم في بعض المهرجانات في الجهات. ضيفنا اليوم الأستاذ الشاعر فيصل السمعي، نحكي معاها لديوانه الشعري الجديد. 7:53 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: ثامنة صباحا وخمسة دقائق وستة دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم أصدقائنا المستمعين لقائنا المباشر أغاني الحياة إلى حدود التاسعة صباحا. بعد لحظات يكون حاضر معنا شاعر فيصل الصمعي، نحكي على التجربة الخاصة به ومسيرته الإبداعية، ثم كالعادة تغطية لمختلف المواعيد والمهرجانات.

معكم أغاني الحياة إلى حدود 9 صباحا مجموعة كبيرة من المهرجانات في ولاية سليان بينها المحلي والدولي وبرمجة أكيد ثرية ككل عام في مختلف المهرجانات. وتتواصل بطبيعة المهرجانات في كامل أنحاء الجمهورية عروض متنوعة والجمهور دائما على موعد مع هذه المهرجانات. رجع معنا سي كريم سوزان به نواصل معكم فاصل ثم نواصل على موجاتنا التونسية.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة
1: 8:19 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة إلى حدود 9 صباحا، ونواصل مع ضيفنا الشاعر فيصل الصمعي.
2: أهلا وسهلا بكم وصباح الخير تحياتي لكل مستمعي إذا ثقافية.
1: فيصل السمعي تعرف بالشعر الفكاهي.
2: بالشعر الفكاهي.
1: لكنك تكتب أنه أغراض أخرى في الشعر.
2: أكيد أنا بديت كأي شاعر من كنا صغار، كتبنا الشعر العمودي وكتبنا الشعر الحر، والشعر الفكاهي جات في مرحلة أخيرة اللي عمرها حوالي 20 سنة. ما نعرفش كيفاش لقيت روحي في الشعر الفكاهي، وتواصلت التجربة. بديتها مع جريدة الصباح الأسبوعي مع سي حافظ الشتيوي محمد الرعاوي سي حافظ الغريبي، وتواصلت المسيرة.
1: نعم، بين الشعر الغزلي، أنا أقول لي أنك كتبت في الغزل وكتبت في عديد الأغراض، من الغزل إلى الفكاهة وهذا العالم الجميل، معناه الشعر الفكاهي اللي هو أنا كنقول الشعر الفكاهي نقول الضحكة، لكن من داخل الضحكة هناك حكايات يرويها الشعر بطريقة ساخرة.
2: أنا نخير في عون أو ديما نشبه روحي بالكلون. الكلون اللي يبدا في السيرك وتلقاه عاملك الماسك الابيض على وجهه وفمه يضحك، لكن في نفس الوقت تلقى عنده دمعتين ديما هابطين من عينه. معناها الضحكه ماهيش بلاش، الضحكه راه فيها الم من داخل يخليك انت تضحك ساعه حتى على الالم متاعك. وهذا هو الهدف من الشعر الفكاهي. الشعر الفكاهي ماهوش ضحك مجاني، فيه رساله، فيه نقد، فيه اهتمام بالمشاغل متاع المجتمع اللي انت عايش فيه. هذا هو الشعر الفكاهي.
1: في قلت لي بديت منذ تقريبا 20 سنة في الشعر الفكاهي.
2: سنة 2005.
1: اي ما شاء الله، معناها 21 سنة مسيرة ثرية وثرية بثراء الانتاجات ايضا. هل وعادة الشعر الفكاهي سي فيصل يعني يكتب القصائد، يكتب النص انطلاقا من واقع معيش؟
2: أكيد. أنا حتى القصائد اللي موجودين في المجموعات الشعرية هي انطلقت من تجربتي أنا الشخصية. لكن تجربتي أنا الشخصية نجم تقسمها على الشعب التونسي الكل. أنا كي نحكي أنا مثلا على الكار، الشعب التونسي الكل يركب في الكار. كي نحكي عن ناموس، الشعب التونسي الكل يعاني من ناموس. انطلاقا من تجربتي الشخصية، لكن التجربة هذه تعم عدد كبير من التوانسة.
1: نعم. قبل ما نزيد ونواصل سي فيصل نحكي على التجربة الشخصية، وطبعا الشاعر يستقي كلماته ويستقي أشعاره، يستقي كتاباته من الواقع المعيشة تقريبا في كل الأغراض، هذا في كتابة الشعر، في كتابة الرواية، في كتابة القصة، في كتابة في كل شيء. معناها
2: يلزم تكون قريب من مشاغل بتاع الإنسان وتنطلق منه.
1: الشاعر الفكاهي اللي يكتب مشاغل الناس بطريقة معينة نعرفوها،
2: نعرفوه لأنه بسيط. عندي تعريف نوعا ما خاص للشاعر الفكاهي، مش هو اللي ضحك بركة. نقول نضحك في الناس نزهيهم، ومحتاج شكون يزهيني، نملى بالضحكة عينيهم وبالدمعة مليانة عيني، نضحك في الناس نغنيهم وننسيهم هم الدنيا، وعيوني شكون يزهيهم كيف نتفكر همي شوية، نزرع هالبسمة بعينيهم مقساها هاللحظة عليا، أنا بالضحكة نواسيهم وما نلقى شكون يواسيني، من قلبي الضحكة نخرجها نفرقها على كل الناس، من جرحي وآهي ننسجها ومن ليلي من غير نعاس، نسهر نطرس في حرايجها تقولش خلخال ومقياس، وكيف تكمل تحفة نخرجها كل كلمة فيها تكويني. اللي ما يعرفني يقول صح عليه ما برد دمه، وفما يقوله مهبول وبيح بلفته وما يهمه، وانا من داخل مقتول والضحكة ديم على فمه، همي في قلبي محمول ونضحك باللي بكيني. هكا حياتي كن صنفها كالشمعة الضوي للغير، محقورة كان للي عرفها وقدرها حق التقدير، تنور بالضحكة شفايفها وهي في ضحكتها تحير، نغني للضحكة ونوصفها وما نلقى شكون يغني لي.
1: هذا الشعر الفكاهي، هذا الشعر الفكاهي، وهذا الشعر الفكاهي اللي هو أنا لما نسمع السادة المستمعين وأي واحد يسمع قصيد فكاهي يضحكوا ويخرجوا ربما بطريقة، هي بطريقة يحاول أنه يعني الشاعر يأثر يحكي لك حكايتك. ما تنجم انت تكون تلبس هيك الحكاية هذيك وتلبس هيك الموضوع هذاك، حكيت على الكار، حكيت على الناموس، حكيت على الباك، وانا نتصفح
2: الباك
1: هكا الباك، ونحن مزلنا خرجنا
2: من
1: الباك وكحكايات الباك الوالدين هما اصلا معناها ملي يبدا العام هما خايفين خلي عاد في الشهر الاخراني والتعديه نتاع الباك ونستناو النتيجه ونسمعوا شويه على الباك.
2: على الباك بنصير القصيده هذه كتبتها، تخيلت انه بنتي ميسه وقتها هي عمرها 5 سنين تو تبارك الله في الجامعه، تخيلتها انها باش تعدي الباك. قلت وليت مذهوب الشيره، قلبي يرعش عندي تراك، وداري في حالة طواري، ميسة بنتي تعدي الباك. عندي شهر ندلل فيها، اللي تطلب في دقيقة يجيها، غير تنجح باش نفرح بيها ونشوفها دخلت للفاك. كل يوم نتركر ونجيب عظم يا غرد مع حليب، نعشعش فيها الباك صعيب، كل غير نجح في الباك. وللا شددها لحم، هاو الدجاج هاو الحم، ناقص باش تاكل الفحم باش تنقزها هالباك. بين يديها كل خدام، انا وخوها والمدام، باش للا يجيها الالهام وما يفصعش نهار الباك. لا تحمل دوا ولا حس ولا كلام ولا حتى نفس، قلت للقطوسة كس صاحت بنتي ضاع الباك. حكم تسمع نانسي عجرم، اما هي ولا تحرم بلاشي هيفة تولي تفغم ويجيها كيف بو براك. قالت إذا تحبوا نعدي ما يلزمش نقرأ وحدي، هاو زميلي اسمه وجدي يراجع في دروسه في اللاك. قلت لها يا بنتي عيب، قالت سلوى مع الحبيب وحتى سونيا مع نجيب، وانا تحبني نقرأ معاك. قلت لها وقتاش المرواح؟ قالت بكري وجوه صباح، معاه نفسيتي ترتاح في المكتوب تولي الباك. قالت نسوي الكوجينة ولا صابون ولا ماكينة، ومرتي تدعيك المسكينة برا بنيتي ربي معاك. قالت لي بنتك منفوسة، اتسلتت ولدك القطوسة، الدجازة قالت معكوسة، اجري سيدي محرز جاك. حلفت كل مطيار بلبسة، مع كل لبسة تعمل قصة، تدز الفازة وتعمل عفسة والعفسة تعاون على الباك. قلت لها ما في حاليش، حرنت. قالت ما يهمنيش تشري ولا ما نمشيش، نقعد ما نعديش الباك. قلت لها حضرت صحيح؟ قالت يزي مش مليح، كان تسأل المورال يتيح وندوب الدغري في الباك. اتهنى باكي محسوب، الفوسكوبي هاي في المكتوب، والهدية رحلة مع جروب في وتيل مبروك الباك، وزيد معاها عمل لي حفلة ونستدعى أصحابي بالجملة، حسي طريقي ولا دفلة، قلت يلعن بوها الباك. قلت لها وكان ما تنجحشي؟ قالت عادي ما يهمكشي، أما تجي ولا تمشي يا أخي شعملوا بها الباك اللي خذاها وكبطال، وأنا عندي زين هبال، يجيني راجل عنده الماء نفخها ويشربها الباك. شدتني وجيعة في الراس، نكلم روحي في الكياس، واللي يقول لي ما هو لباس نقول له ها نندب على الباك.
1: هذه الباك وهذه القصيدة الفكاهية اللي على الباك، وهي راهي الباك أنا وبنتي والباك، بنوتة وقت عمرها 5 سنين
2: في الجامعة توا.
1: ما شاء الله فرحتك بالباك، وإن شاء الله مبروك لوليداتنا اللي خذوا الباك. نرجعوا للقصيدة الفكاهية اليوم في الساحة الإبداعية، نقسم ناقصه برشا القصيد الفكاهي وقليل معناها الشعراء اللي يكتبوا القصيد الفكاهي.
2: والله يشوف هو موجود ومش موجود. موجود أنه أكيد تم برشا شعراء فكاهيين، يمكن أنا من الناس المحظوظين أني تعرفت لأني كتبت في الصحافة ثم من بعد في الإذاعة ثم تعديت في التلفزة، الشيء اللي ما لقاوش هما وموش موجود، لأنه ثم أنا سمعت بعض القصائد الفكاهية اللي ما تقول لك حد شيء،
1: شنو
2: ما وراهاش هدف، يولي ضحك للضحك، بينما الشعر الفكاهي والقصيدة الفكاهية يلزم وراها حاجة، يلزم اللي يسمعها يضحك وأمام طن يخمم، ما كانش تولي تهريش. الشعر الفكاهي إذا ما وراهش هدف
1: به. 20 سنة تكتب في 21 في الشعر الفكاهي، كيف وجدت أشعارك الفكاهية والقصائد الفكاهية اليوم في الساحة، وكيف يعني تم التقبل متاحة وتغنيت؟ هناك من يتغنى بالشعر الفكاهي، يتغنى قصائد، يتم إنتاجها كأغاني.
2: شوف بالنسبة للأغاني الفكاهية ما عادش عنا، ما عناش أغنية فكاهية، احنا الأغنية الفكاهية ماتت مع الأساطين بتاع الأغنية الفكاهية، وكان تفكر المجموعة الأخرانية متاعي آه يا دنيا الإهداء عملته لجميع الفنانين الفكاهيين، نسميهم لك صالح الخميسي، الهدي السملالي، محمد المورالي، صالح لح الجراري، معناه هذوما، ورضا الحجام الله يرحمه اللي كان اخر العقود رضا الحجام، توا ما عندناش شكون يغني شعر فكاهي. انا وصلت قلت لهم خذوا هاو شعر فكاهي غنيوا، ما فماش البروفيل نتاع الفنان الفكاهي، ما عندناش شكون كيف الهادي السملالي ولا كيف المورالي ولا كيف الجرجر الجراري ولا كيف رضا الحجام ولا غيره، ما عندناش. حتى اللي نوريه القصه يقول لي خويا شوف اعمل لي غنايه على المزود، اعمل لي غنايه راب.
1: هل انه ربما تتغيرت الدنيا توا ولت انواع جديده من الموسيقى اثرت على الشعر الفكاهي، وهو معناه الشعر الفكاهي عنده قيمته كانت مع الاسماء الكبيره اللي ذكرتهم سي فيصل، وكانت حتى معناه الناس تبدا تستنى فيهم، تسمعهم في الاذاعه، تسمعهم يتغنوا في الشعر الفكاهي، ولا نقولوا احنا بين ظفرين الميساج يوصل لهنا.
2: لهنا زاد راهو احنا حتى اللي ذكرتهم ما عادش تعديوا في الاعلام، اش نعرفوا احنا على الشعر الفكاهي على الهادي السملالي. انت تو في تونس تسر تقول له اغنيه فكاهيه يقول لك عندي ولدي يا حضار ابار سامعك شيء. ها اذا كان طرد زرده زرده بالكسكس ولا قهوه جدور قهوه جدور، لكن كي تشوف انت الخزينه نتاع الاذاعه الوطنيه نتاع التلفزه التونسيه موجود فيها كنوز كنوز من الشعر والأغنية الفكاهية، لكن ما يتبثوش.
1: اللي يتبثوا أحيانا موجودين في عديد
2: العناوين،
1: هي في عديد المناسبات. غنيت على الكار، غنيت على الناموس، تغنيت بالباك بعديد يعني المواضيع اللي تهم اللي معناها ربما تلخص بعض الاشكاليات الموجوده
2: وتمس المواطن التونسي في حياته اليوميه، هذا هو المهم. انه القصيده يلزم تمس المواطن التونسي في يومياته.
1: قديش تقعد تكتب في القصيد والا تركب في الكار؟ معناها الحكايه تتكتب والقصيد يتكتب في علاقه بالموضوع اللي انت تعيشه.
2: الموضوع تنجم تخمم فيه شهر، لكن القصيده تكتب في درج.
1: هذا كله تكتبه في درج.
2: اللي تخمر الفكره نتاع القصيده تكتب في درج. معناها ما نقعدش انا شهر وانا نكتب في قصيده على الكار. لا، انا كل يوم شهر كامل وانا كل يوم نركب في الكار.
1: كل يوم حكايه. انت تنجم تالف كل يوم قصيد؟
2: لا لا لا،
1: نجم انا قاعد في قهوه نكتب على موضوع حكاية معناها الناس بحذية موضوع يجيني للذاكرة متاعي.
2: أنا جاتني مرة قصيدة وأنا ماشي في الشارع ما عنديش حتى كيفاش نكتبها، نلقى عندي أنفلوب متاع جواب ها؟ ماشي في الشارع وراكب في المترو وانا نكتب باش ما ننساش، ما هبط في الترمينوس نقرا القصيده حاضر اما مش باش نقرا هاي الكلمه.
1: ان شاء الله مره اخرى نقراوها. قديش عندك في رصيدك القصائد الفكاهيه؟
2: اي تقول اكثر من 150 قصيده
1: تشارك بهم اكيد في المهرجانات وفي
2: المهرجانات
1: في معناها في الملتقيات اللي خرجت بهم خارج حدود الوطن فيصل؟
2: لا لا لا ما خرجتش بهم خارج حدود الوطن، ما تنساش لانه راهو باش تخرج بهم خارج حدود الوطن انا نكتب باللهجه التونسيه،
1: ثم شكون ما يفهمهاش.
2: ما
1: زلت تكتب ان شاء الله؟
2: ان شاء الله.
1: وما زلت برشا عندك مواضيع هكا تحب تكتبها مستقبلا على الانترنت؟ تكتبش على الفيسبوك على الصغيرات خاصة
2: كتبت على الفيسبوك كما منيش باش نقرا هاي الكلمة
1: باه نقراهم في ان شاء الله فرص اخرى. زيدا كتبت في اغراض اخرى بالاضافة الى القصيدة الفكاهية، كتبت في اغراض اخرى فيصل الصمح؟
2: اول ما بديت في اغراض اخرى، ما تعرف كنا شباب نتاع، انا بديت نكتب من عام 78
1: ما شاء الله،
2: حوالي تقريبا نصف قرن تو التجربة نتاعي. والتجربة بطبيعتها تتطور، بديت كأيها الناس نكتب العربية الفصحى في القصيدة العمودية صدر وعجوز، ثم كتبت الشعر الحر، كتبت الشعر الوطني، كتبت الشعر الغزلي تقريبا معناها في جميع الأغراض اللي يتناولوها الشعراء.
1: ما زلت تكتب في الأغراض هذه اللي يتناولوها جميع الشعراء من الشعر الفكاهي اللي ربما يخرج أنت كي تكتب وبعد تقرأ تلقى روحك بالحق تضحك، تلقى روحك معناها بك الطريقة هذيك واللي يلزمها تكون ثم طريقة معينة لكتابة الشعر الفكاهي. ما هوش سهل معناها الشعر الفكاهي، لأنه كل كلمة وحسابها كل موضوع زيدا كيف نقرأوا الحساب ونقرأوا حساب المتلقي اللي هو زيدا ينجم يكون عاش التجربة. حكيت على تجربة الكار، تجربة الانترنت، برشا تجارب حكيت فيهم.
2: أكيد معناها كما الشعب التونسي كله، ما هوش سهل أنك تضحك الواحد بقصيدة فكاهية، صعيب. يلزمك أنت أول حاجة يكون عندك موقف على القصيدة الفكاهية، يلزم يكون فيها موقف نتاع الشعر باش ينجم يعدي الرسالة نتاعو للمتلقي. يزمك انت تكون مقتنع بالشيء اللي انت تخدم فيه باش غيرك يقتنع بالرسالة اللي انت تحب توصلها له.
1: واضح. باهي القصيدة الفكاهية ما تنجمش وين نشوف فيها قصائد طويلة، فهمنا القصائد الطويلة واللي فيها برشا معناها ما توصل برشا مواضيع تحب تقف عليهم تحب تحكي عليهم، ما فكرتش انك تكتب فيهم من خلال هذه القصائد نجم تكتب نص مسرحي؟
2: نص مسرحي
1: وهل انه قريب البعض؟
2: هو قريب البعض، اما انا توا نكذب على روحي كان نقول لك انا نجم نكتب نص مسرحي، انا ماذا بيا المسرحيين هما
1: يطلبوا مني
2: هذا النص عندك
1: نص
2: اعمل مسرحيه شعريه فكاهيه. من قلة رجال المسرح في تونس، من قلة المسرحيين، من قلة الخيال المسرحي اللي موجود عندنا، علاش ما انطلاقا من الاشعار هذيك سواء اشعاري انا سواء اشعار شعراء اخرين اعملوا مسرحيه غنائية شعرية فكاهية اللي تكون أول مرة تعمل في تونس؟ لأنه ما عندناش احنا الشعر المسرح الغنائي، ما عندناش في تونس المسرح الشعري، ما عندناش. يمكن تجربة واحدة عطشان يا صبايا اللي حكيت على بيرم التونسي وقت مع سي عيسى حراف هذا في الثمانينات، من وقتها ما عندناش على نوعية المسرح هذه.
1: طيب الناس كل فرقة انت في التجربة؟
2: لا انا عملت تجربة واحدة في الكتابة المسرحية عمرها اكثر من 40 سنة، اللي هي النص كتبته اسمه العجلة، مع المرحوم صديقي وزميل دراستي وخويا المرحوم شوقي الماجي، كتبناها عام 82 وكانت تحكي على الإشكالية اللي لتوا ما زالت موجودة، اللي هي مشكلة لوكيل اللي موجودين في الحفصية. فهمت؟ النص ما تخدمش، ولما توفى هو كالتكريم قلت على الأقل النص ما تخدمت نوثقه أنا في كتابي.
1: به نرجع لبدايتك والأغراض المتنوعة في الشعر الغزل وغيرها من الأنماط الشعرية الأخرى، ومازلت تكتب للتو بطبيعة. ومش نسألك وين تميل أكثر فيصل الصمعي، للكتابة الفكاهية أم للأغراض الشعرية الأخرى؟
2: نميل أكثر للشعر الفكاهي. أنا نميل أكثر للشعر الفكاهي لأني نلقى فيه حريتي برشا. القصائد الغزلية ديما تدور في نفس المحور الحب، بينما القصيدة الفكاهية متشعبة برشا، مواضيعها كثيرة برشا. ولهذا أنا طوى في الفترة هذه في عمري هذا في تجربتي هذه نميل أكثر للشعر الفكاهي. وديما ناخذ مثل تونسي معروف، قولك كثر الهم يضحك. لكن ما يمنعش اني راني نحب الشعر الغزلي ونتفكر شبابي وقتها.
1: ما زلت صغير وما زلت شباب وما زلنا الطريق قدامك. الحب حكايه، نسمع الحب حكايه.
2: الحب حكايه، الحب حكايه في قلبي غنايه من غير كلام، والحب مرايه من غير نهايه عالم أحلام. الحب أفراح من غير جراح، عالم مسحور، والقلب سعيد والدنيا عيد جنة من نور. الحب صفر مليان خطر، ودنيا جديدة ما ثم دليل، والدنيا ليل وبرور بعيدة. الحب قصيدة بوزان جديدة والحان جميلة، أنا حبي نعمة أنا حبي نسمة في ليلة عليلة. الحب جنون وكلام عيون بالعشق بدات، والحب قلوب في نار تذوب بسمة وليعات.
1: هذا هو الحب وحكاية الحب وحكاية الغزل. نواصل معكم أصدقائنا المستمعين تو 8:42 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية مع الشاعر شاعر الغزل شاعر الفكاهة فيصل الصمعي. قلت لك نرجع شوية للشعر هذا، أنواع يعني الأنواع الشعرية المختلفة. تلقى توازن في الكتابة؟ تحسش روحك أحيانا تمشي، قلت لي أنا يعني مركز أكثر على الشعر الغزلي، تلقاش روحك هكا أحيانا تميل حتى في كتاباتك العادية الشعرية العادية في الشعر الغزل، في اللي تحكي ما نعرفش أنا، تحكي على المرأة، تحكي على الأم، تحكي على حبك للوطن، تحكي على مواضيع أخرى، تلقاش روحك هكا تميل في الفكاهة؟ الجانب الفكاهي موجود شوية اللي يركز معاك معناها في القصائد؟
2: أنا مركز أكثر في الشعر الفكاهي، لكن كما قلت لك هذا ما يمنعش أني كتبت في عديد الأغراض. وكان تسمح لي انت توجبت حاجة حلوة برشا اللي هي الشعر الوطني. كان تعطيني تون قرارك القصيدة متاع عالم تونس.
1: به مزلنا نواصله وبعد شوية نقروا عالم تونس. إذن فيصل الصمعي هذه الأغراض الشعرية المتنوعة، ما كتبتش معناها القريحة موجودة وتنجم تكتب في كل شيء، اكتفيت بالشعر فقط؟
2: كل واحد يجيد ما يفعله. انا ما نحبش معناها نخوض التجربة، انا نبدا مانيش متحضر ليها، سواء كانت كتابة مسرحية او قصة او رواية. لقيت روحي ناجح في طريق انا ماشي فيه، مقتنع بيه، عنده الصدى نتاعو عند الجمهور، يحب الجمهور يسمعو، ما عنديش علاش باش نغير. ديما نحب نعمل الحاجه ونعملها بالقدا.
1: شنو برنامجك مستقبلا؟ شنو الكتابات ان شاء الله مستقبلا؟
2: به مستقبلا اللي هو تو ان شاء الله تحت الطبع اللي هو الى امرأة تقف على شباك القلب. هذه مجموعة انا سميتها قصائد منسية او البدايات، وهي البدايات متاعي في الشعر من عام 78. باش نخرجها في مجموعة وتختلف على كل ما كتبته، لأنه ما فيها حتى قصيدة بالدارجة وما فيها حتى قصيدة فقهية، كلها أشعار غزلية وأشعار وطنية. هذا بقدرة ربي إن شاء الله في القريب العاجل يكون موجود. عندي مشروع آخر هو الأعمال النثرية، لأنه وقت اللي كنت نكتب في صباح أسبوعين ما كنتش نكتب الشعر بركة، كنت نعمل حتى المقالات الفقهية ونعمل المقامات باللهجة التونسية متاعنا، نحب نوثقهم زيادة كيف كيف نخرجهم في كتاب. المشروع الثالث اللي قاعد نخدم عليه تو هو أني نحب نخرج كتاب فيه 100 أغنية فقهية تونسية اللي العباد ما تعرفهاش.
1: ان شاء الله بالتوفيق
2: يعيشك،
1: وان شاء الله ديما متالق وديما تكتب لنا في الاغاني. هذا جوك الفكاهي، الاغنيه الفكاهيه ايضا كتبت على الوطن، محلاها تونس ومحلاها علم تونس ومحلاها عز تونس، تونس عزيزه كريمه ورايتها بالعز تخفق
2: ديما
1: تخفق ديما. تفضل.
2: القصيده هذه تتغنى
1: بالعلم،
2: تتغزل بالعلم.
1: نعم.
2: تونس عزيزة وعزها في علمها، الكون يرشف يرجف لو ركزك دمها. تونس عزيزة كريمة، راياتها بالعز تخفق ديما، وميزانها إذا توزن بالقيمة وزادوا الكرامة تكون هي كرمها، وهي المحبة أصلها وعظيمة، غير يسألوا كرتاش يا معظمها. عز البلاد بالراية، للشمس توصل فوت حد الغاية، وعز البلاد كي تحبها بلا غاية، المهم يبقى في العلالي علمها، وتحسها في كل لحظة غناية، وتكون انت اللي وضع نغمها. عز العلم مرفوع، لا يوم طاطا لا عرف خنوع، لا يرفع خوان لا بيوع، تونس علمها يرفع اللي خدمها واللي سكنها، ما عرف فركوع وللغير مهما كان ما يسلمها. عز البلاد رجال في قلوبهم ما آمنوا بمحال، في صدورهم تلقى صدور جبال، تكسر صخور الضعف وتحطمها، قدامهم نجمة معاها هلال، بالروح نفدي بدمنا نخدمها. عز البلاد علم، اللون أحمر لون حر الدم، أما البياض هذا سلامي ضم، كل الأحبة عربها وعجمها، واللي دخل تونس دخل سلم، واللي دخل تونس دخل حرمها. تونس عزيزة بيه، يا رب خلي هالعلم خليه، مرفوع ديما في السماء عليه، وفوق العلام الكل هو علمها، تونس علمها حد ما يساويه، وتونس محبة حد ما يعلمها. اللي شرب ملاق ومن مجردة ذاق الهوى مشتاق، تونس نخلها قبلة العشاق، تحت النخل عاشوا ليالي سمرها، لا كيفها فورات لا رقراق، ولا نيل لا دجلة وطول عمرها. تونس حكاية عمر، ما قدرت مرة نقولها في شعر، حتى القصيدة ضايقة في الصدر، خبيت في وسط الضلوع وشمها، والحب أحلى لو يكون بسر، وأجمل قصص الحب كيف تكتمها.
1: أجمل قصص الحب، أجمل قصة حب، حب تونس، حب الوطن. شكرا لك، يعيشك، يعطيك الصحة فيصل السمعي، نورتنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية، بارك الله فيك.
2: بدي نشكركم على الاستضافة، ونشكر المستمعين اللي يوسعوا بالهم بيسمعوني.
1: هما هكا تفرهدوا معاك وسمعوا الأغنية الفكاهية، وختمنا بأغنية على علم تونس، العلم النجم
2: على العزيز الغالي،
1: العزيز الغالي، يعطيك الصحة. شكرا ليك فيصل السمعي، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. احنا نوصل معكم الجزء الأخير من برنامج أغاني الحياة، نفس مع فاصل غنائي ثم نواصل اللقاء على موجات صوت إرادة الحياة ذات تونس الثقافية.

58 دقيقة لموجات إذاعة تونس الثقافية. وصلنا السادة المستمعين إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج أغاني الحياة. أجمل تحيات سهير في الهندسة التقنية، فاطمة الرزقي من أمام المزدح. الليلة في كارتاج سهرة الشاب خالد، وبطبيعة أكيد عندكم فكرة على البرمجة في مختلف الجهات. إن شاء الله نهاركم أسعد ليام، نلتقي غدا بإذن الله على نفس الموجات وفي نفس الموعد. أغاني الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الطريق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة، أوفياء إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج عبق الرشيدية. نرحب أيضا كالعادة بصديقي الأستاذ علي السياري. أهلا بك سي علي.
2: مرحبا سي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الأفاضل.
1: سي علي، وصلنا اليوم لاستعراض مرحلة دقيقة من تاريخ الرشيدية، وقت اللي تجمعت فجأة في شهر نوفمبر 1934 الظروف المناسبة لخروج مشروعها إلى النور. كنا في الحصة الماضية تحدثنا عن ردة الفعل المتوترة وحتى الغاضبة اللي أحدثها إلغاء قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين، واللي جات ردة الفعل هذه خصوصا من عند تلامذة الشيخ علي الدرويش اللي هما ضحايا الغلق متاع القسم. ونذكر أنه التطورات اللي أدت مباشرة لتأسيس الرشيدية بدأت في الشهر هذاك شهر نوفمبر خلال الجلسة العامة للمجلس الكبير حول ميزانية العام الجديد. وقتها تفطنوا بعض النواب التوانسة، أولهم أحمد بن مامي والمنصف العقبي ومحمد المقدم، الحذف الاعتماد المالي نتاع قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين اللي كان موجود في العام الماضي واللي حتى اللي قبله. ثم تفاجئوا عندما وافق المجلس على مشروع موسيقي جديد تحت عنوان إنقاذ قطاع الثمينة من الغناء العربي العتيق، هذا اللي جاء العنوان متاع الفصل متاعه، باعتماد قدره 25,000 فرنك، يعني نفس المبلغ ميزانية القسم الموسيقي اللي تحذف.
2: والمقصود هم الاستوانات الزمور درع الجيه
1: بالطبيعة، وعلموا هاو باش نحكي لك عليه بعد وسائلهم الخاصة. قالوا شنو هذا؟ يمكن حسب تصوري أنه أصدقائهم، عندهم أصدقائهم في نواب الأقلية التونسية اليهودية، هما اللي قالوا ليتعلق الأمر بمصاريف تسجيل استوانة المطبة زمرد العلجية. وقتها توضحت عاد الصورة وبانت أمامهم عملية السطو اللي تمت على ميزانية القسم. بالطبيعة تسرب الخبر بسرعة بين الرواد النوادي والجمعيات والمجالس وحتى المقاهي، حتى سمعوا به تلامذة القسم وسمعوا به الشخصيات الأدبية كلها والإدارية اللي مهتمة بقضية رقي الموسيقى التونسية. الناس كل هذوما النخبة يعني كانوا يعتبروا أنه القسم التعليم هو بالنسبة لهم حجر الزاوية للمشروع النهضة الموسيقية اللي كانوا يجريوا عليها سنوات. مجموعة التلامذة وأغلبهم كانوا من الشباب متحمس، ما قبلوش الأمر الواقع وتحركوا وطالبوا إخوانهم في المجالس الأدبية الشخصيات هذيك، قالوا يا أخويا نعملوا تعاونونا باش نكونوا مدرسة موسيقية تونسية، نعملوا على رواحنا ونكونوا مدرسة خاصة بنا اللي تأمننا تواصل دروس الموسيقى، سواء منها سي علي الدرويش ولا ناس أخرين من تونس ولا من الشرق. وبالطبيعة جل الأوساط الثقافية المتصلة بإدارة الحماية كما سي عبد الرحمن الكعاك مثلا ومصطفى صفر نفسه وغيرهم سندوهم وقالوا تنبلغوا مطالبهم للإدارة الحماية. مدير المعارف وقت اللي وصلت الأمور قرفضت مطلقا الاستجابة هذه، قال لهم أنا المعهد موجود، الكونسيرفاتوار موجود، ولا يصح إقامة معهدين في بلد صغير كيما تونس. الموقف المتصلب هذايا خلى واحد منهم من منعرفوش شكون بتاع حتى حد ما بتباع حتى حد ما حكينا على لي ديتاي التفاصيل هذوما، قال تعرف كيفاش يا جماعه هات نكونوا جمعيه ثقافيه تونسيه جديده موسيقيه نسميوها جمعيه الحفاظ على الموسيقى التونسيه، وتسعى هي ايضا باش تنقذ الموسيقى العربيه التونسيه الاصيله بالضبط كما اراد مدير المعارف سي ميلجو عبر اسطوانه زمرد العلجيه. ولكن في الواقع الجمعية هذه باش تكون ستار يغطي على قسم الموسيقى وتعليم الموسيقى العصري اللي تعملوا الجمعية هذه بقوسين، وهذا اللي وقع من بعده. الحل هذا لقاو خرق العادة الأوساط الأدبية وتبنيته وقالوا نزيدوا عليه شرط. شنو الشرط هذا؟ أنه يا سيدي نقولوا للحكومة رانا ما يسيروها كالناس اللي انتم تطمئنوا لهم. علاش؟ على خاطر كلهم كانوا يعرفوا حق المعرفة أن نوعية المسيرين هي مربط الفرس كما يقولوا، وهي الشرط الأساسي اللي تمسك دائما السلطة الفرنسية قبل أي ترخيص تكوين تنظيم جديد. نقف هوني سعلي وذولي حضرتنا فاصل غنائي أول الحصة.
2: وهو كذلك سيدي المختار الأتلال الموسيقية الأولى باش تكون مع مقتطف من سماعي عجمع شيران من تلحين

شكرا سالي، سمعي جميل ياسر المرحوم والزرياب. الشرط الأساسي اللي قلنا عليه منذ قليل اللي هو يلزم تكون اللي يسيروا الجمعية الجديدة الناس متطمئنين لهم الحكومة. فما حاجة أخرى اللي احنا حكينا عليها وهي الخلفية متاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة جدا اللي كانت سيدة في الوقت هذاك، واللي خليت أنه الحماية إدارة الحماية ما كانتش ترغب في مزيد الاحتقان الشعبي وتزيد تغضب فئة أخرى من الشباب ضد الحكومة، واللي هذا اغتنموا الفرصة باش يزيدوا يقدموا الأوساط اللي شادة صحيح باش تكون الجمعية. يبدو إذن من تسلسل الأحداث بسرعة خلال الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر أنه لما وصل الطلب للسلطة أو الواحد منهم كان قريب جدا منها بتلك الطريقة وبالشروط هذيك، فما شكون هنا أبدأ استعداده لمساندة المشروع والمطلب وأعطاه الضوء الأخضر لبعض جمعية وهذيك الوقاع اللي سميت فيما بعد بالرشيدية. هنا يتطرح علينا سؤال، هل أن موافقة الإدارة على مبدأ تكوين الجمعية الجديدة اللي حصلت فعلا كما قلت اقترنت بالشرط أن يكون مصطفى صفر رئيسها أم لا؟ هذا السؤال. ولا بصفة عامة ما هي حقيقة الملابسات اللي أحاطت بتزعم مصطفى صفر حركة الحفاظ على الموسيقى التونسية واللي يتولى بعدها تأسيس الرشيدية؟ كل هذه الأحداث يعني استخلصناها رو مما كتبته صحافة الحقبة ومن الكتب واللي صدرت بعد الاستقلال كما كتاب سي صالح المهدي ومحمد مرزوقي وكتاب السقانج وغيره من الناس اللي تناولوا الموضوع. وعلاش هذا؟ بأنه وقع تعتيم مطلق على الأحداث اللي صارت في شهر نوفمبر، خاصة بين نقاشات المجلس الكبير وبين الجلسة التحضيرية اللي باش نحكيو عليها من بعد واللي عقدها مصطفى صفر هو وأصدقائه يوم مساء 28 نوفمبر بمقر الخلدونية. ومن الاجتماع هذاك تقرر معناها عقد الاجتماع التأسيسي يوم 2 ديسمبر لحد اللي بعده يعني 2 ديسمبر 1934. هنا نحبوا نحكيوا على السي مصطفى صفر خاطر هو توا اللي برز على الساحة وموضوع الساعة. الرجل هذا نحكيوا عليه لأنه لعب دور طلائعي في التاريخ الثقافي التونسي المعاصر بما أن اسمه اقترن بتاريخ الرشيدية، وهو الصرح العتيد اللي أنجز بفضل جهود وتضحيات أجيال من سواء المؤسسين واللي تبعوهم أسوا كلهم نهضة موسيقية كبرى ما زالت إلى الآن تجني الأجيال ثمارها وإن شاء الله بتتواصل. هو اسمه مصطفى بن البشير بن مصطفى صفر، تولد خلال شهر ديسمبر 1892 في حي باب نارة وسط مدينة تونس. العائلة متاعه هي تنحدر من جندي عثماني يستقر بالمهدية منذ عهد سنان باشا يعني في القرن 17. تزوج هناك من فتاة من الجهة وجاب ولد سماه صفر. الأتراك كانت عندهم عادة يسميوا ولادهم بالأشهر القمرية كيف شعبان ورمضان ورجب وصفر وغيره. السفر اللي جاء هذاك واحد من أحفاده، فما أحفاده اللي قاعدوا في المهدية وفما اللي جاءوا لتونس وتأسست عن طريقهم هو طريقه هو عائلة اللي دخلت في خدمة الدولة الحسينية. وجد سي مصطفى صفر كان اسمه مصطفى زيادة أما كان في عهد محمد الصادق بي وصل حتى وزير الدفاع متاع الصادق بي حتى سنة 1881. وبوسي مصطفى البشير هذا يعد من أبرز قادة حركة الشباب التونسي اللي لعبت دور كبير في انطلاق الحركة الوطنية في بداية القرن 20 في تونس، ولقبوه بأب النهضة التونسية الثاني بعد أستاذه المصري خير الدين باشا. الطفل هذا مصطفى حفظ القرآن بالكتاب ومشى للصدقية وبعد مشى للقراءة في معهد كارنو ومنها خذا شهادة البكالوريا، ثم زاول تعليمه العالي بباريس وتحصل هناك سنة 1912 على دبلوم مدرسة الوطن.

0: اللغات الشرقية. نحكي على مسيرته الإدارية، هو بدأ حياته الوظيفية في نفس العام 1912 في القسم كمترجم أول، مترجم متربص في القسم الأول، وانخرط بالتوازي، حب يقرأ في كلية الحقوق بالجزائر، قاعد ماشي جاي بعض المدة، لكن عام 17 لما توفى والده قطعها وانقطع على تعليم الحقوق. تزوج ابنة الزعيم علي بوشوشة صديق والده، كانوا أصدقاء علي بوشوشة والبشير صفر، لكن ما قدروش أن يجيبوا أبناء. درج بسرعة في سلك الترجمة حتى سمي سنة 1922 في خطة مساعد رئيس القسم الأول، يعني كان رئيس ديوان الوزير الأكبر. وسنة 26 هوني هامة ياسر سعلي، نظرا لقدراته سماه المقيم العام رئيس قسم الترجمة في المجلس الكبير اللي حكينا عليه المدة الفارطة. عندنا نغم آخر سعلي توا،
1: الأتلالة الموسيقية الثانية باش تكون مع وصلة من الملوف في طباع محير عراق بعنوان حرمت بيك نعاسي، أداء مجموعة دار الفن. والحقيقة الوصلة هذه من الملوف ما كانتش عندنا مداولة في المختار، هي أدمجها الشيخ مايسترنان بعد ما مشى لقسنطينة، جاب أهز قطاع من تونس وجاب قطاع من قسنطينة، من بين هذه حرمت بيك نعاسي اللي هي سجلها 1927 في ألمانيا مع زيارته مع حبيبة مسيكة وغيرها، ومن بعدها بدأ بشوي بشوي حتى اللي حولوها في إطار الطباعة والنغمة التونسية. نتفضلوا نسمعوها.

0: فلاح. شكرا سي علي، ونتمنى سماع طيب لمستمعي الإذاعة الثقافية في برنامج عبق الرشيدية. نواصل إذن الحديث عن سيرة مصطفى صفر. قلنا أنه خذ منصب هام جدا في سنة 26 على رأس قسم الترجمة بالمجلس الكبير، لكن زاد كان شخصية معتبرة، كانت الحكومة بعثته في حفل تدشين الجامع الإسلامي بباريس سنة 22، هو مثل الحكومة التونسية، كذلك مثلها في مؤتمر انعقد في هولندا للمستشرقين سنة 31، وانتخب أيضا كاتب عام لجمعية الحرمين الشريفين المكلفة من طرف حكومة باريس باش ينظموا سفرات الحجاج
1: المغاربة
0: ثلاثة، تونس والجزائر والمغرب، وكان رأسها واحد من جزائري لكن فرنسي اسمه قدور بن غمريط، وهذا هو اللي مشاله في وقت نوفمبر باش يحضر اجتماع متاع الجمعية هذه. كذلك عين في بنفس الفترة كاتب عام لمؤتمر اللغة العربية، سمي هذا قلنا عليه في غرة مارس 32 مدير التشريفات أحمد باي، لكنه تعرض بعد سنتين لمكيدة أبعدته عن المنصب هذاك، وتعين في أفريل 34 يعني عام اللي أسس الرشيدية في آخر السنة رئيسا للقسم الأول اللي هو تنجم تقول أهم قسم إداري تابع للوزير الأكبر. الخصال متاعه نحبوا نحكيوا عليه شنية، هو تعرف بين أصحابه اللي قراوا معاه واللي خدموا معاه أنه كان عنده ذكاء مفرط، الراجل كان ذكي، ولكن كان طبعه متحفظ جدا، تري ريزيرفي، ما يحكيش ياسر، ما يعطيش رايه ياسر، كان زاده خدام وجدي في سواء كان في الدراسه او في العمل، ولحتى حد ما يشك انه كان متاثر بالتوجهات الفكريه الوطنيه لوالده البشير صفر، اللي انتقل سي البشير صفر الله يرحمه من منتقد معتدل نظام الحمايه وبهاش تعرف بها في شباب تونس إلى مساند للنظام الحماية، وقت اللي تعين قايد في سوسة بعد حوادث الزلاج وترنفاية، وقعد حتى اللي توفى سنة 1917. هل المعطيات هذه كل خليت أنه مصطفى صفر ولت عنده واقعية مفرطة سي علي؟ مش معناه واقعية، معناه ما كانش متفائل مثلا بإمكانية أنه تونس في نهار من نهارات تتحرر من استعمار الإمبراطورية الفرنسية، وهذا قالوا أحد زملائه اللي معاه يقين معاه في قسم الترجمة هو المرحوم الصادق الزمرلي اللي يعرفه عن قرب. لهذا السبب وربما أيضا في نظري هذا، نظرا اللي عنده طموحات وظيفية عالية، كان يحب يرى روحه باش يولي وزير في الحكومة متاع البي وربما حتى أكثر وزير أكبر، وكان معتد بشخصيته طبعا ومكانة العائلة متاعه وبثقافته، بشوية بشوية بعد وفاة بوه معناها ارتقى في الرتب الوظيفية ولا من صف المواليين لنظام الحماية. هذه ربما ما يعاب عليه توا نحن ندروا له كمؤرخين من بعد أنه انساق للنظام الحماية، ونسبقوا الأحداث شوية. في سنة 37 وهو في أوج العطاء متاعه في الرشيدية، قال استهدافه من القادة الشبان متاع الحزب الدستوري الجديد، خاصة صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة اللي استهدفوه بحملة مضادة عبر الصحافة، تو نحكيوا عليها قضية محمد لاسرم، وهذا بدفع من خصومه كان خصمه محمد شنيق ومحمد بدرة. المهم وكانوا استعملوا حتى بيرم التونسي وقتها في تونس باش يعمل حملة، وتو نرجعوا لها الحملة هذه. مقابل هالموقف هذا انغمس كليا في النشاط الجمعيات المحلي الهادف لنهضة الآداب والفنون والرياضات التونسية. نعطيك مثلا عن نشاط متاعه للجمعيات الكثيف قبل الرشيدية وحتى بعد. انخرط أولا في النادي التونسي اللي هو حكينا عليه، قلنا كان مركز تجمع النخب السياسية والأدبية والمسرحية في أول القرن في ناج كوميسيون، هذا كان موجود، وانتمى إلى أسرة جمعية قدماء الصادقية اللي كانوا يقرأ فيها، ونشر في مجلتها في المجلة متاعها عديد المقالات موجودة لليوم. كمان انتخب أيضا في دورات متتالية عضو في هيئة الجامعة الخلدونية، إلى جانب عنده زادة عضوية في جمعية قدماء لسيكارنو ونقراء، وكان في سيطر عليها العنصر الفرنسي بالطبع. مع سنة 22 شارك مع سهره المحامي حسن قلاتي في تأسيس جمعية التمثيل العربي، هذه الجمعية هذه مارس فيها سي مصطفى كتابة المسرحيات وترجمتها وحرر عديد المقالات النقدية في عديد المجالات. ترأس أيضا بين سنتي 1919 و34 الجمعية الموسيقية الناصرية حكينا فيها، ترأس عام 29 الجمعية الشهيرة الرياضية النادي الإفريقي، انتدبوا زادة كذلك قرى في مدرسة الدراسات واللغات الشرقية بالعطارين مادة الترجمة بطلب من المستشرق الفرنسي ويليام مرسي. حسيلو كان عنده معناها نشاط أدبي وثقافي كثيف جدا. نقف هوني وبعد نتبعوا سي مصطفى صفر في الفقرة الثالثة والرابعة متاعنا ونسمعوا نغم سي علي.
1: شنو اللي عندنا النغم هذا؟ المرة دي باش نعملوا إطلال على المشرق
0: ايه؟
1: مع دور ايه؟ مقام السيكا هزام بعنوان أنت فاهم، من كلمات أحمد الإلفي عطية وتلحين وأداء الشيخ زكريا أحمد.
0: الله الله.

0: شكرا سيرلي على القطعة والدور الجميل هذايا متاع الشيخ زكريا خصال مصطفى صفر والموسيقى. بالطبيعة كان عنده ولع كبير بالموسيقى سواء تكون التونسية أو العربية أو الغربية، وكان عنده ميل خاص حسب علي جندوبي إلى الموسيقى التركية، وكان بالطبيعة ينظم في داره مجلس طربي، ولكن يحضر زاد قلنا أنه كان يحضر من بارون دي لونجي ومجالس أخرى، وكان يحب السهرات الغنائية الراقية بجميع ألوانها التونسية والشرقية والغربية. كان متأثر بطبيعة في مجال الموسيقى بأفكار صديقه البارون دي لونجي اللي أكد على نهضة الموسيقى العربية وتعصيرها. يقول حتى على الجندوبي أنه ساهم في إعداد برنامج مشاركة الوفد التونسي وهذاك في مؤتمر القاهرة، وهذاك علاش البارون عينه على رأس الوفد التونسي قبل ما يتسمى مدير التشريفات ويعدل. صالح المهدي الله يرحمه قال لي أنه أعطاه سي ديلونجي مخطوط الصدق رزقي هكا الأغاني التونسية الكتاب هذاك اللي طول نحكيه عليه وقت نحكيه على سي صدق رزقي الله يرحمه، باش يستفيد من المعلومات اللي يتضمنها حول تاريخ الموسيقى التونسية. زعم مصطفى صفر حركة الحفاظ على الموسيقى التونسية، نحب نعرفه شنية الملابسات اللي أحاطت بها الزعامة هذية واللي عنا فيها ثلاثة روايات. أولا وهي الأقرب لزمن الأحداث هذه الرواية الأولى قالت عليها صحيفة النهضة، عملت افتتاحية هايلة ياسر لفايات الرشيدية يوم 23 جويلية 35، يعني بعد نجاح أول حفل للرشيدية في تاريخها على ركح المسرح البلدي يوم 5 جوان 35. والصحيفة هذه بين قوسين تعتبر قريبة من الأوساط الحكومية اللي مطلعة على الأحداث، وكانت أوسع صحف الفترة انتشارا في البلاد مع زميلتها الزهرة. الصحيفة هذه نوهت بأبعاد وأهمية مشروع الرشيدية، وأكدت بوضوح تام أن الفضل في بعث الرشيدية يعود، وهذا شقلته بالحرف، لنخبة من الشبان التونسيين الذين حركتهم الحمية الجنسية لمجاراة الطوائف الأجنبية، تقصد هوني الأوروبيين وحتى اليهود التوانسة، وأناتوا إدارتها بالبحاث المفضال مصطفى صفر الذي برغم مهامه السامية قبل بإدارة المشروع لإحياء الفن الأندلسي وجمع شتاته والمحافظة عليه. لنفهم من الرواية هذه أنه نخبة من المؤسسين هي اللي رغبت من مصطفى صفر أن يتولى رئاسة المشروع بعد لا أخذوا الترخيص فيه، واللي قبل بتبع رغم ثقل مهامه الإدارية.
1: سي مختار بالنسبة للرواية الثانية
0: هي.
1: أظن أنها هي اللي جات عن طريق صالح المادي ومحمد المرزوقي.
0: بالضبط بالضبط. إش قال سي صالح وسي محمد؟ يقال هناك مجموعة من الأدباء والفنانين الشبان المهتمين ببعث جمعية المحافظة على الموسيقى التونسية كانوا يبحثوا على رئيس عنده الوجاهة باش يسير مشروعهم في طريق النجاح، وهما فيهم برشا عديد من أصدقاء مصطفى صفر انتشروا في بين القسم الأول والخدونية يعني في الوسط الأدبي والجمعياتي، واقترحوا اسمه، قالوا علاش ما ياخذهاش الجمعية الجديدة هذه الوترية سي مصطفى صفر. أولا هو يستاهلها، ثانيا اللي جبر خاطره بعد إبعاده من الناصرية، ما تعرف بعد النكسة اللي لقاها بعدوه من الجمعية الناصرية واستقال منها، وقالوا أن الجرح متاع الإقصاء متاعه كان يوجع فيه وكان الجرح لم يندمل بعد، عنده مدة أشهر معناه. هذو ما نذكر من أصدقائه اللي تكلموا وعملوا الاقتراح هذا: طاهر المهيري، حسون بن عمار، أحمد بن ميمي، مصطفى بن شعبان، جميل الدين بوسنية، محمد بن عبدالله، المنصف العقبي وغيرهم. الأقرب على الظن أنه تلك المعلومات نقلت مباشرة من مؤسسي الرشيدية بين عهدها في الأربعينات، يعني صالح المهدي سمع بها وقت اللي هو ولا معنى عنصر معناها فاعل في الرشيدية في الأربعينات. الرواية هذه دونك إذن تفيد أنه أصدقاء مصطفى كانوا من النخبة اللي تبحث على شخصية معتبرة وهم من اقترحوا أن يوافقوا على تكوينها. تعلق الرواية الثالثة برواية سي محمد السقانجي بعد الاستقلال. إيش يقول سي محمد؟ يقول أنه مصطفى صفر بعد اللي روح من الجزائر في وسط شهر نوفمبر وشارك في مؤتمر جمعية الحرمين الشريفين لقى الحديث معناه ونجم نقوله بالدرجة الناس خايضة في موضوع زمرد العلجية وفي غلق قسم التعليم الموسيقي، لذا سي مصطفى صفر دخل في الحملة هذيك، خذا القطار وهو يمشي إلى بريدتران ومارش كما يقولوه، وفعل علاقات متميزة داخل الأوساط الإدارية الفرنسية العليا في الحملة المطالبة بتأسيس جمعية موسيقية جديدة تتولى تحقيق مشروع النهضة الفنية الوطنية. الخلاصة استخلص شخصيا من الروايات الكل، أولا أنه مصطفى صفر كان عامل دور حاسم في نجاح مشروع الرشيدية، وكان مؤمن مثل صديق البارون دي لونجي بضرورة النهوض بالموسيقى التونسية، وكان يحب معناها تعصير سواء العزف أو الأداء، وكان معجب بالفرق الوطنية المصرية. لكن إلى تلك الأسابيع سي علي، وقبل حدث غلق قسم الموسيقى بسبب استوانة زمرة العجية، لم يكن يفكر بالتأكيد في بعث وترأس مشروع هيكل موسيقي وطني طموح وعميق مماثل رشيدية، ونفكروا أنه حاول قبل أشهر وبذل مجهود كبير باش يعمل مشروع بسيط وهو توحيد الفرق النحاسية ولكن فشل. نواصلوا الحديث عن النقطة الأساسية هذه بعد الفاصل الغنائي اللي باش يقدمونا الأستاذ علي السياري.
1: المروحة الغنائية باش تكون مع أغنية تعتبر من الإنتاج المعاصر والجديد بعنوان يا قلب انسى غريمك. أغنية جميلة جدا تعجبني برشا الحقيقة، هي من كلمات كمال قداوين وتلحين محسن من عبدالله وأداء الفنانة القديرة شبيلة راشد. أغنية ذي في طبع رسل ذي المذهب متاعها، والأبيات تنتقل من طبع إلى آخر، ذكرنا هذا بأسلوب مثلا محمد تريكي في التلحين
0: اللي تبعوه برشا ملحنين توانسة.
1: أي
0: شكرا سالي، نسمع ملحنين.

0: شكرا سعلي على التحفة الغنائية العاتشة لشوبيلة راشد وتلحينها جميل جدا في المقام رست الذيل مش هكا ماذا بينا تتعاود عديد المرات لأنها حقيقة من الدرر الموسيقية اللي معناها مش مهم لا ولكن معناها نساوها الجمهور أغلب على الظن. إذن سي علي بعد الكلام اللي قلناه في خصوص مصطفى صفر معناها أنه ما كانش يخمم باش يعمل جمعية كما الرشيدية. رجعنا إلى خصاله المتعدة والثقافة الواسعة والذكاء الحاد متاعه وتحفظه الشديد مكانته الوظيفية معناها معرفته جيدة للميدان الموسيقي في تونس وكذا لكل هذه المعطيات كان يرى في نفسه الحقيقة هذا واضح من تصرفاته الشخص الأقدر في الساحة على إنجاح المشروع الجديد، خاصة أنه موافقة إدارة السلطة الفرنسية على شخصيته باش ترأس الجمعية ما هيش معناها صعيبة، كانت شبه تحصيل حاصل. لذلك أنا شخصيا أعتقد أنه بذكاء قام أولا بسبب رأي السلطة في موضوع الترخيص والتمس كي قاهم أنهم معناها ما يراوش مانع في المبدأ معناها باش يدعموها قال لهم علاش ما ناخذهاش أنا معناها بدي معاكم ثقة فيها. كانت عنده علاقة وطيدة هذه الناس ربما ما تعرفهاش ببعض الموظفين السامين الفرنسيين
1: كيف وزير الداخلية أنذاك
0: كيف هما فماش وزير هو يسمى مدير عام الداخلية هذه تيري هو بنفسه حكى في استجواب عامله من بعد قال هذا السيد هذا سي تيري العب دور حاسم في كل مراحل مسيرته ذو اللي قال نهارتي نصبو شيخ المدينة في أكتوبر 35 كانت عنده زادة علاقة قوية بالكاتب العام المساعد للحكومة يعني منصب قريب ياسر من المقيم العام. وقت اللي ما نفهم اللي هما ما يراوش مانع كيف تتكون وهو يترأسها شعمل بلغ الاستعداده باش يتحمل المسؤوليه لاصحابه ما قالهمش مباشره هو حسب يقول صالح المهدي والجماعه اللي معاه معناها ومحمد المرزوقي ما بعثوا عمل الخبر عن طريق الجماعه اللي هما عنده فيهم الثقه برشا قالوا ما انا مرش معنا وهما وصلوا واقترحوا وهكا معناها مجاوز قالوا تفضل سي مصطفى اللي كان انت تنجم تجيب لنا الترخيص وتحب انت تشد ما احنا ماذا بينا بالعكس ما نلقاوش خير منك. هذا اللي وقع هذا 90% حسب رأينا اللي هو ما حبش يحكي عليه وتو نحكيوا عليه علاش على خاطر الغموض اللي التف دواعي الترخيص من بعث الرشيدية هو انه كانوا يخافوا من تأثير انه المرضى العلجية هي اللي وقفت تثبت في ايقاف قسم التعليم ونعرفوا انه سي علي عندكم نتلاحظ على الموضوع هذا
1: الحقيقة معناتها تقاطعت العوامل الكل والروايات الكل في اعتبار ان شخصيه مصطفى صفر شخصيه توافقيه يعني عنده علاقه بالحركه الاصلاحيه وبالشبان وبالمثقفين وبالادباء وبالمجالس الادبيه كذلك هي شخصيه توافقيه باعتبارها زاد قربها من السلطه
0: قريبه جدا
1: وعنده اصدقاء دونك تقاطعت العوامل والروايات الكل باش تظهر شخصيه مصطفى صفر كشخصيه توافقيه مؤهله لرئاسه الجمعيه.
0: بالضبط الشيء اللي نزيد نضيف عليه كلامك صحيح هو انه هو قال بربي يا اولاد ما تتكلموش على حكايه المرضى العلجيه فك علينا معناها ديجا ضجه قائمه على الغناء نتاع المطربات اللي هي مش صحيحه وتعرضنا له. يظهر لي عندنا وقت توا باش نسمعوا الفصل الغنائي الاخير في حصتنا اليوم.
1: المراوحه الغنائيه الاخيره باش تكون من مقتطف من وصله في طبع الحسين بعنوان شوشانه أداء فرقة رشيدية. التسجيل هذا تسجيل تاريخي تم بتاريخ 28 جانفي في 1958 لفرقة رشيدية بقيادة صالح المهدي وبإشراف فني للشيخ ميستر نان وبمشاركة صليحة ضمن المجموعة الصوتية.
0: شكرا سعلي نسموها شوشانة.

0: شكرا سعلي. هكذا وصلنا لنهاية الحصة. نحب بالمنهيون نشكر الأستاذ علي السياري على مساهمته الفاعلة، وكذلك شكرنا إلى الأخت المهندسة المخرجة للحصة إيمان السليماني اللي تشاركنا تعب إعداد الحصة هذه. بهذا النغم ننهي إذن حصة اليوم، ونرجو أنها نالت رضاكم الحصة الكل. دمتم بخير، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الأوراق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
2: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
1: راديو كولتورال نقطة قيام.
2: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
1: بمحطاتها المركزية والجهوية،
2: أخبار،
1: متابعات،
2: مواكبات،
1: تسجيلات ومعلومات.
2: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: الإذاعة التونسية، وين أنت؟ وين هي؟ وين أنت؟ وين هي؟
1: تونس الثقافية،
4: نبض الصيف الثقافي.
2: دمتم مستمعين.
5: إدراك
6: إدراك
7: إدراك إدراك. العلم في خدمة الإنسان، والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
6: إدراك،
7: نافذة على جوهر الأشياء.
6: إدراك
7: إدراك مع وفاء بركة.
8: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكل من يسمعوا فينا ويتابعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. نتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة رغم سخانة الطقس. إذا هذا برنامجكم، برنامج إدراك، موعدكم الأسبوعي مع حواراتنا، مستجداتنا العلمية مع المختصين، الطلبة، ومواكباتنا للتظاهرات العلمية لتقديم أحدث النتائج الأبحاث العلمية. إذا نبدأ معكم من التوا ونتواصلوا حتى نص نهار حصة اليوم، باش نرجع نتحدث كما قلت على سخانة الطقس، لكن باش نفسروا ظاهرة اللي شفناها البارح مع الغروب، اللي تسألوا عليها عديد، يعني اللي شهدوها وعديد المواطنين، لون قرص الشمس غريب شوية البارح رغم السخانة هذية، شنو نفسروها علميا؟ بعدها قليل باش يكون معنا سيد هشام بن يحيى باش يفسر لنا هذه الظاهرة الطبيعية. مع هذا باش ناخذكم المكان، بعد ما كان مهجور وكان مكان الفضلات أصبح مكان صحي ترفيهي ومخبر علمي. نتحدث على جنينة الحفصية مع المهندس الفلاحي فراس الخليفي، ومع الاختراعات باش نتحدث على اختراع قاعدين يستعملوا توا فيه في الصين، لكن تونس كانت سابقة فيه. باش نتعرفوا عليه أكثر تفاصيل مع الدكتورة نجا بن ميلود، ومعها زادة باش نتحدثوا أيضا على القيادة العلمية النسائية، من الخبرة العلمية إلى التأثير المجتمعي. رحلتنا تتواصل في برنامج إدراك ليوم 18 جويلية 2026. نرجع ل 17 خطر ظهر اللي شفناها نهار 17، لكن اليوم 18 جويلية 2026. وباش ناخذكم المخبر، مخبر الهندسة البيئية والتكنولوجيا البيئية بالمدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس، باش نقدموا دور هذا المخبر والمشاريع اللي يقوموا بها، مثل مشروع سبور ميد. إذا خليكم معنا، برشا معلومات تستنى فيكم اليوم. يأمن لكم في الجانب التقني حصة اليوم سهير زيان، ومن أمام كخو معكم وفاء بركة الدردوري. تقولكم تنجموا تسمعونا على الموقع متاعنا www.radioculturel.tn، وزاد صفحة الفيسبوك نجموا تلقاو حواراتنا وتسجيلاتنا الفيديو، تلقاو حواراتنا على الفيسبوك. إذا خليكم معنا، نمشي ونسمع سيني ديون، وبعد نرجع تفاصيل حصتنا لليوم. مرحبا بالجميع.

0: إدراك.
1: إدراك، العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
0: إدراك،
1: نافذة على جوهر الأشياء.
0: إدراك،
1: إدراك مع وفاء بركة.
2: تحية لكل ما التحق بينا على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج إدراك. اليوم نسلط الضوء على تجربة فريدة من نوعها في تونس، مبادرة جنينة الحفصية، أول حديقة مجتمعية حضرية تدار بأياتي متساكنيها. مشروع ما يقتصرش على غرس الأشجار، بل يدمج الابتكار العلمي بالعدالة البيئية والتماسك الاجتماعي. أكثر تفاصيل عن هذه المبادرة نستقبله عبر الهاتف من إيطاليا المهندس الفلاحي والناشط البيئي فراس الخليفي. مرحبا بك.
3: عسلامة عسلامة، مرحبا بك وبالناس اللي تسمع فينا كل، وميرسي على الانفيتاسيون.
2: مرحبا بك. أكيد في إطار الدعم والتشجيع مثل هذه المبادرات، نحكي اليوم على مبادرة جنينة الحفصية. كيفاش بدأت الفكرة فراس، الهدف منها ومراحل تطبيقها؟
3: أنت كما قلت جنينة الحفصية هو الاسم جاي في الأخر بالكل.
2: أيوة.
3: البلاصة من الأول ما كانت اسمها جنينة الحفصية، ما كانت تتسمى مصب متاع زبلة، ماهوش يعني مصب ماهوش تابع للبلدية متاع تونس، ما كانت خربة. يعني كانت دار في الحفصية إكزاكت بالضبط في نهج سيدي مفرج، طاحت وولات. أيوة. خربة كما برشا بلايص،
2: بقعة مهجورة نحن نقول.
3: بقعة مهجورة اكزاكتومون، بقعة مهجورة اللي ولات المساكنين عندهم عادات سيئة أن يطيشوا فيها لي بوبيل بتاعهم، وولات مصب متاع زبلة عشوائي
2: للأسف. نعم
3: للأسف. وفي 2019 أنا نسكن في المدينة، وما نسكنش في الحفصية، وأنا نسكن في المدينة العادية في تونس بالضبط في باب نارة، ونتعدى برشا من غديكة خاطر عندي برشا أصحابي.
2: أيوة.
3: الفكرة بدأت في 2019، قلنا علاش الاسباس هدايا ولا البلاصة هدايا اللي هي مصابة متاع زبلة ما نحولوهاش، على خاطر وقت هي ولات مصابة متاع زبلة ولينا نشوفوا في سلوكيات معناتها نتاع العباد اللي تسكن في المدينة، أنه ما عادش حتى حد يحب يتعدى من غادي. ولات الناس كلها تعمل دورة طويلة جوست باش تشق النهج وتهبط الحفصية.
2: أكيد يعني جماليا صحيا ولات يعني معناها بقعة يعني يتفاداوها، يتقلقوا. نعم المتساكنين. نعم
3: قلق الناس ولو يتفاداوها. دونك بدينا الخدمة على هو على خاطر من الأول بدينا في أن بروجي اللي حبينا نعرفوا قداش عنا من خربة في المدينة العربية متاع تونس. وكانت منهم الخربة هذية اللي هي في نهج سيدي مفرج، اللي بعد في بروجي مع بلدية تونس قلنا علاش ما ردوش البلاصة هذية إسباس وإلا مكان عمومي اللي المتساكنين متاع حفصة ينجموا يستعملوه، يقعدوا فيه، يتفرهدوا في الصيف. الخدمة كانت على خاطر فما بروبليماتيك ولا فما إشكالية صغيرة كانت في المدينة، أنه وقت يجينا نشوفوا شكون يستعمل الفضاءات العمومية في المدينة العربية متاع تونس، نقاو معظمهم رجال. مثلا تلقى برشا رجال تستعمل في القهاوي، من سي كي تسألهم يقولك احنا ما عندناش بلاصة وين نجمو نقعدوا، مع بلاصة نتاعهم هما. الخدمة كانت على انه يولي البلاصة هذه تولي تلم من نساء اللي تسكن في الحفصية هذيك اللي دايرين بالفضاء هذا ولا الجنينة،
2: متنفس
3: نجم تخرج
2: كم متنفس. نعم
3: مكان متاع تنفس.
2: نعم.
3: الحكاية بدأت 2020

0: هنا
1: صباحك.
0: لقيت الدعم، يعني كي طرحت الفكرة لقيت الدعم يعني من السلطات، من المتسكنين، من الناشطين في الجانب
1: بالضبط
0: البيئي، زاده مهم جدا هنا.
1: بالضبط، هو الفكرة هي من قبل بلدية تونس حبت البلاصة هذه تبدلها، هي كانت باش تكون حاجة أخرى، ما كانتش باش تكون جنينة وما كانتش باش تكون بلاصة خضراء، مي العباد اللي تسكن في المدينة والناشطين اللي موجودين في المدينة كل حبيناها تولي بلاصة عمومية، وعلاش ليه ما توليش بلاصة خضراء؟ حكينا مع بلدية تونس، فهمنا، قلنا راهو البلاصة لازم نردوها معناتها فضاء أخضر عمومي للجميع، وبدينا في تنفيذ الفكرة كأصحاب. معناتها من الأول الدعم كان من شركات ولا من شركة موجودة في المدينة اللي هي ميزون دوت، معناتها موجودة في المدينة بتاع تونس، اللي أعطتنا أول خلينا نقولوا أول شوية فلوس اللي بدينا نخدموا بها، وبدينا نشري في النباتات، وبدينا نعملوا في اللمات بتاعنا، وبدينا غالمون وإلا على التيران نستليو في الجردان اللي احنا نحبوا نعملوها. هذا 2020، قعدنا 2020 2023 خاطر من الاول كي بدا لو بروجي كان باقي ديما، وكنا نسمعوه برشا من العباد اللي دايره بالحفصيه، يجي يقول لك عايش ولدي راكي تعمل فيه ياسر محلاه، اما علاش ما تعطينيش النبته هذيك نروح بها لدارنا؟ لهنا قلنا احنا باقي مازال في المونتاليتي نتاع يحب يروح بالبلانت الدار ولا بالنبته الدار وباش يتلاها بها. اللي احنا من الاول كان المنطلق نتاعنا انه البلاصه هذيك هي نتاع الناس الكل، والناس الكل اللي سمعت تخدم فيها، ماهوش بروجي معناتها اللي يجي من فوق مسقط على التيران، احنا هنا عملنا بروجي وانتوما اللي باش تستعملوه. الفكره اللي احنا باش نستعملوه والناس الكل باش تستعملوه والكل لازمنا نخدموا في البروجي. معناتها من الاول كي بدينا نخدمه كانت يمكن اهم حاجه حبينا نوصلوها واهم رساله كانت يلزمها توصل، انه العباد الكل يلزمها تفهم اللي البلاصه هذيك راهي نتاعنا ناس كل، معناتها مانيش نستناو حتى حد يجي يتلهى بها، كان احنا مش نتلهى بها مش في يتلهى بها حد،
0: كيما تتلهى في
1: ما
0: وسط
1: كانتش من
0: دارك،
1: اول نهار.
0: كيما تتلهى في داخل دارك، كيما خارج الدار، يعني
1: بالضبط
0: وهنا فما
1: بالضبط
0: رؤية تشاركية، هذا مهم جدا.
1: بالضبط، حبينا الانتماء للمدينه العربي والانتماء للحفصيه هو اللي يخلينا نتلهوا بالبلاصه، ما كانتش من اول نهار باش نكون معناتها صادق مع الناس الكل، اما ما خذتش برشا وقت الحمد لله، على خاطر من الاول كنا نجيبوا لي بلانت وكانوا يتهزوا راهو النباتات من الاول، وكنا نقولوا شنو باش نعملوا، هزوا لي بلانت ما عرفوش وقت شكون كان يهز. من بعد بسبع شهور نذكرها، خاطر احنا 2021 2022 كل نهار حد احنا موجودين في البلاصه في الجنينه، الى ان يوما ما معناتها فما بعد سبع شهور دخل راجل في يده شجره توت، هي موجوده تو في جنينه الحفصيه، وقال وحده دخل وقال وين النجم نزرعها، وهو يسكن في الحفصيه. ولهنا وصلت الفكره نتاع انه رانا احنا مع بعضنا باش نتلهاو في جنينه الحفصيه.
0: أول
1: اكزاكتومون،
0: غيث
1: وليت
0: قطرة،
1: عائلتي
0: فوالا
1: تجي
0: أول غيث قطرة، يعني هنا
1: هذاك،
0: حسيت اللي معناه الميساج وصل، الرسالة وصلت. نعم،
1: هذيك الرساله وصلت،
0: وانتم
1: ومن
0: ما
1: هنا
0: زاد،
1: وقولوا بديروا بروجي حقيقي.
0: نعم، وانتم ما زاد ما تخليتوش، يعني من أول تحدي اللي تعرضتوا له والصعوبات اللي تعرضتوا لهم، يعني قلت خلي نواصل ونخليوها البذرة هذه تنمو، يعني تاخذ وقتها بمراحل.
1: بالضبط
0: نعم، يعني
1: بمراحلها الكل،
0: الفكرة،
1: ويمكن
0: يعني نحكي.
1: بالضبط، ويمكن خليني نزيدك حاجه، الحاجه اللي خلت الطابع هو حاجه سبيسيال ولا حاجه فريده من نوعها، هما الصغيرات نتاع الحفصيه. الصغار اللي في الحفصيه خاطر من الاول وقت اللي دخلنا نقاوزوا صغار يلعبوا في الجنينه، هي ما كانتش جنينه معناتها جوست كانت بلاصه اللي بعد ما انطفتها البلديه ولات البلاصه ينجموا يلعبوا فيها صغار، ما كانتش امنه برشا للصغيرات اللي كانوا يلعبوا.
0: نعم،
1: فما زو صغار اللي هما واقفين غاديك يخزرونا احنا نجيب في النباتات، انا دخلنا انا خرجنا، الى ان معناتها من نهارين دولانين قالوا لنا نجموا احنا نزرعوا معاكم، قلنا لهم اي نجموا تزرعوا معانا، وكان تحبوا تجيبوا زاد الصغار اللي معاكم الكل. فما بالك انه في
0: نعم،
1: الحد الجاي نلقاو صغار الحفصيه الكل واقفه تستنى،
0: مهم جدا. نعم،
1: كلهم عندنا نهار باش نزرعوا، والصغيرات خليني نقول هما العنصر معتلية أنا وللمجموعة الكل، هما العنصر الأهم في المشروع هذا
0: أكيد.
1: الكل، على خاطر هما اللي ولاو يجيبوا في عائلاتهم، هو اللي يجيبوا في
0: نعم،
1: أمهاتهم، ولا يجيبوا في يقولوا لنا نهار لحد باش نمشيو نزرعوا، هيا معانا نزرعوا، هيا باش ننظفوا،
0: خبيا.
1: هيا
0: نعم،
1: باش نسقيوا النباتات. معناتها وليت الوعي صار من الصغير هو اللي ولا يوعي في العائلة
0: نعم،
1: بتاعه، ورانا باش نمشيو باش

0: الشخصية هاي نمشيوا مع بعضنا. ولهنا بدأت تتكون خلينا نقول في العام الأول الكوميونيتي وإلا المجموعة اللي ولات تتلاها بجنينة الحفصية مع بعض.
1: نعم، يعطيك الصحة، وخاصة هنا ركزت على الأطفال وقداش مهم يعني يوصل الوعي هذا للأطفال ويدركوا يعني الأشياء اللي هي محيطة بهم هنا، يعني كيراوكم كيفاش تتفاعلوا مع النباتات ومع يعني المكان، أكيد وصل لهم الإحساس هذا، وكانوا هما نقطة تواصل ما بين الأولياء والمتساكنين في تلك الجهة، وهذا مهم جدا أيضا استمرارية هذا المشروع وهذه المبادرة.
0: بالضبط، هما توا الصغيرات هما اخواتنا وهما صغار، ما فما كي بدينا 2020 فما طفل ما كانش وقتها مازال ما دخلش المكتب اللي هو اسمه يوسف، معروف في الحفصيه برشا معروف في الجنينه، واحنا العايتور والحارس نتاع الجنينه، خاطر هو ولا ماخذ مسؤوليه
1: مسؤولي نعم
0: يعس على الجنينه باللي عمره 4 سنين، هو عمره 8 سنين، يعس على
1: نعم
0: الجنينه شكون دخل، شنو النباتات اللي طلعوا، شنو الزريعه اللي
1: خبيان
0: اتزرعت،
1: خبيان
0: كان فما اي حاجه يجي، خاطر نعرف بعضنا في الحفصيه كي نبداو ندورو، وليت حتى الصغار ولاو يمارسوا عليك مسؤوليه كبيره. انا وليت كي نتعدى من الحفصيه ولا كي نهبط نشوف يقولوا لي في راس وقتاش باش تجي، ما قلت لنا نهار لحد جاي باش نجيو باش نتعلموا باش نقراو، على خاطر احنا البلاصه ما كانتش كيما نقولوا احنا جرده عاديه، هي بلاصه صحيح فيها خضار وبلاصه خضراء وفيها زرع وكل، ما بلاصه وين الصغار حبيناها يتعلموا، على خاطر التعليم الكل معناتها صغيرات اللي في الحفصيه يعرفوا ايش معناتها تغيرات مناخ، يعرفوا ايش معناتها لازم نحافظوا على الماء، كيفاش ننظموا مده الصيف الكل نعديوها الكل، كي نعملوا تظاهرات صغيره اللي وين الصغار يتفرجوا في افلام في العوم في الاسباس العمومي، وين يخرجوا في الليل يشوفوا فيلم في وسط الحفصيه على الحيط. ونذكر فما مرة فما فيلم، فيلم هو يحكي على الحياة البرية في تونس، صديق بزاخر وربيع اللي كان أول بروجيكسيون معناتها في مكان عمومي كان في جنينة الحفصية، وين الصغيرات قاعدين فوق الكليم في العشوية في السيف ويتفرجوا في الحشرات ويتفرجوا في فيلم بمواصفات معناتها ناشونال جيوغرافيك، ويقول لك قلت في راسي اخي هو يخدم على النباتات والحشرات يوما ما نجم نقرا الحاجه هذيك، معناتها وليت
1: برافو. نعم
0: بلاصه
1: نعم
0: اكثر منها جنينه اكثر منها تعلم في الصغيرات
1: نعم
0: وتوريهم شنو هم تخليهم يحلموا معناتها،
1: نعم
0: خاطر في
1: يعني تقوموا
0: وهيك
1: بورا،
0: علاش الصغيرات
1: نعم
0: هم عنصر مهم جدا
1: مهم
0: في
1: جدا
0: المشروع.
1: وعنصر فاعل أصبح يعني في هذه المبادرة، يعني تقوموا بورشات وفعاليات يعني فيها الجانب الترفيهي والتعليمي للأطفال لتعزيز وعيهم بالبيئة الحضرية وأهمية الحفاظ على الطبيعة، وقداش مهم هذايا وصقل شخصيتهم أيضا ونظرتهم للمستقبل، مهم جدا قاعدين تقوموا بفراس الخليفي والمجموعة الكل الحقيقة. يعني هنا فما حملات أكيد تنظيف وتشجير لهذه الجنينة، خاصة اللي يجمع الأبناء وكما قلت نساء الحي، باش تكون الديمومة لهذه الجنينة. فريمون يعطيكم الصحة، ومعناها تولي كحديقة كمختبر مفتوح بالتعاون مع المهندسين الفلاحيين
0: بالضبط
1: أكيد.
0: بالضبط، هو مختبر كلمة
1: نعم
0: هي ما كنتش نقولها، ما هو مختبر علاش؟ على خاطر احنا كي نجربوا احنا اللي الحاجة اللي قاعدين نعملوا فيها هي تسمى بالفلاحة الحضرية، الفلاحة في المدن،
1: نعم
0: على خاطر الفلاحة ما عادش تقعد لازمها تجينا كان من المناطق الفلاحية اللي
1: فلاحية
0: هي
1: نعم
0: بعيدة عن المدن، المدن توا لازمها هي تخمم انها توكل روحها، تخمم انها تساهم حتى بنسبة صغيرة في الغذاء اللي قاعد يوصل للمتسكنين نتاع المدن،
1: تري بيان نعم
0: واللي هو هذا محطوط في المدن اللي قاعده تتبنى جديده، يلزم فما هما يحكيوا توا حتى على غابه في وسط المدينه اللي هم يسموه الاوربن فورست،
1: ايوه
0: اللي يلزمهم يكونوا موجودين، على خاطر كان فما حياه بريه والا حياه التنوع البيولوجي في المدينه ما ينجم كان انه يساعد المدينه انها تتاقلم مع التغيرات المناخيه اللي قاعدين نعيشوا فيها توا كيما السخانه ونقص الماء
1: نعم
0: والفيضانات،
1: نعم
0: والجنينه هي يعتبر مختبر على خاطر من حتى العبيد اللي شاركت في المشروع، فما حتى فلاحين نشكرهم الكل،
1: طيب
0: فلاحين كانوا يجيونا من السود نتاع تونس وهما كانوا يعطينا في اللي هو منهم عم عمر اللي كان يعطينا في الزريعه التونسيه، على خاطر
1: اي
0: دمرنا
1: البذور
0: شويه
1: الاصليه.
0: على الميثاق نتاع جنينه الحفصيه. في جنينه الحفصيه احنا ما نستعملوا كان زريعه تونسيه اصيله،
1: اصيله
0: لان فما حتى
1: نعم
0: زريعه من برا،
1: اي
0: الزريعات كلهم توانسه والزرارة كلهم متوانسه، واللي صغيرات كلهم حفظوهم، على يقول هذا طماطم، هذا قراعة، هذا فجل، هذا بصل، وكلهم
1: باساميهم يعني.
0: متوانسه، والكلهم
1: اه
0: يتبرعون بهم الفلاح اللي موجودين في تونس.
1: تخي بيان تخي بيان. هنا بما انه نحن برنامجنا علمي باش ندخل اكثر تفاصيل في هذا الجانب معاك فراس الخليفي، اذا هنا حكيت على البذور الاصليه، يعني اهميه البذور التونسيه والمحليه، يعني علميا كيفاش تساهم معناها البذور هذه في مقاومه التغيرات المناخيه مقارنه بالبذور الهجينه المستورده؟ يعني
0: قمنا بتجربه مع العباد اللي نخدموا في الجنينه، قلنا باش نجربوا زريعه تونسيه، وهذا وقت اللي احنا نكتبوا في الميثاق باش نجربوا زريعه تونسيه باش نحطوا بجنبها زريعه ماهيش تونسيه. التجربه كانت كنا حابين نشوفوا في وقت الصيف انهم الزريعه اللي تصمد اكثر وقت السخانه، وقت اللي ما فماش ماء، باعتبار انه حاجه وقتها عندنا مشكله في الجنينه اللي هو الديسبونيبيليتي ولا توفر المياه اللي تسقيو بها. كنا نشوفوا اللي الزريعه التونسيه اللي نحطوها تكبر حتى كان فما نقص نتاع ماء باقي صامده قدام السخانه، باقي صامدة قدام نقص وشح المياه، بينما الزريرة اللي كانوا يجيبوا اللي كنا نجربوا فيهم ولا واحدة فيهم نجمت تعيش ونجمت تتحمل السخانة هذيك الكل ما غير موجود نتاع ماء. وعلى خاطر زيادة احنا كتوانسة وهذا فيه برشا، على خاطر انا باقي مهندس فلاحي معناتها في الموضوع هذا الكل، والزريرة التونسية من لي سوجي اللي هما يعني لي برشا كتونسي وكمهندس فلاحي تونسي وكحتى ناشط بيئي معناها. كان باش نجمو نقاوموا التغيرات المناخيه ولا كان باش نجمو نوفروا غذاء، يلزمنا نعتمدوا على الزريعات التونسيه اللي عندنا، على خاطرهم هما قبل صمدوا وقاعدين يوريوا اللي هما قاعدين يصمدوا قدام هالتغيرات المناخيه الكبيره اللي قاعده تصير معناتها. يمكن حتى بعد
1: انت مع فراس تعزيز هالبذور هذه ودعمها في المخابر العلميه، لكن تبقى اصيله معناها تبقى البذور نتاعنا، خاطر مع التغيرات المناخيه اكيد معناها مش حتى البذره نشوفوا يعني المناخ نتاعنا قاعد يتبدل يعني
0: يتغير
1: ويتغير معناها. تو نشوفوا هالطقس كيفاش تو في الصيف، يعني سخانه الطقس اكيد مش كيما السنوات الفارطه.
0: هو مش كما سنوات الفارطة بالأكيد، ما باقي علاش البذور الأصلية مهمة في الموضوع هذا، على خاطر كي باش يصير عليها التحسين الجيني على بذور أصلية تونسية باش تكون تعطي نتائج
1: أفضل
0: أعلى وأكثر وأكبر، وباش توري اللي هي تقاوم، على خاطر في الجينيتيك نتاعها البذرة التونسية هي متأقلمة مع المناخ نتاع تونس. معناتها كي باش واللي هو توا قاعد يصير، معناتها قاعد يصير
1: موجود.
0: فما بروجي كبير في تونس اللي هو يخدم بين سيت نعرف اللي هو بين اليونيفرسيتي نتاع صفاقس، وفي حتى بنك الجينات التونسي اللي هما وزاده مع دي شيرشور ودي بروفيسور من توانسة عايشين برا، اللي وصلوا عملوا التسلسل الجيني نتاع دو فاريتي نتاع بليدور اللي هما توانسة، اللي هو الشيلي ومحمودي.
1: أيوة.
0: اللي التسلسل الجيني كي يوصل فككوه، معناتها كيما نقولوا احنا معناتها الجينيتيك نتاع لي دو فاريتي هذما ولا زوز الفصائل هذم ولا محلول، معناتها ولا كتاب يعرفوه الناس كل. ولهنا اللي باش تخدم عليه هو التحسين الجيني نتاع لي فاريتي توانسه هذما، كيفاش يكونوا اكثر مقاومين واكثر انتاجيه. معناتها هذا نحكيو يمكن شويه في المنظور الفلاحي، على خاطر ديما الفلاحه باش يقول لك انا نخمم زاده في الانتاج،
1: اكيد
0: نخمم اللي هو يزم عنده انتاج عالي باش ينجم يوفر يخلص الحاجات معناتها السيزون نتاعو يخلصها ويربح هو منها شويه. واللي هو هذايا من الاول كان علاش العباد مشات ولا فلاحه مشات اكثر زاده للزراعه اللي هما ماهمش تنسيه معناتها اللي هما هجينه
1: وورده. نعم هذا بالنسبة للبذور الأصلية. زاد فما تحديات أخرى خاصة اللي تواجه التربة، يعني التربة الحضارية مش كما يعني نشوفوها في الحقول الفلاحية، فيها كل العوائق مثلا تلوث التربة، ضيق المساحات. كيفاش تعاملتوا معناها يعني علميا هنا في راس؟
0: هو احنا البلاصة هي كانت دار معناتها التربة ما كانتش موجودة برشا، ما احنا حاولنا نخلقوا خاطر من الاول البروجي ما حبيناهوش جوست نجيبوا تراب ونحط ونزرع، حبينا البلاصه وحدها تبدا تتكيف وتبدا نحكيوا على تبدا معناتها التنوع البيولوجي يبدا يفرض روحه بشويه بشويه في البلاصه. معناتها اللي عملناه انه بعد ما نظفنا بدينا جبنا تراب عادي وحطيناه وبدينا نستعمله في هما يتسماو الديكولتور والا نباتات اللي تبدا تنظف في القاعه. أيوة. تبدا تنظف التراب اللي عندك، علاش؟ على خاطر أيوة. احنا كان هو مصب نتاع زبنه، مصب اللي فيه فضلات اللي يكون فيه نسبه نتاع تلوث عاليه اكثر من تربه عاديه. معناتها النباتات اللي حطيناهم كانت الغايه منهم من الاول انه ينظفوا التراب
1: التربه الموجوده. نعم،
0: التربه اللي موجوده تنظف، معناتها تنظف بمعنى تنقص تنقص فيها الميتولوغ اللي هما الاجسام اللي يبداو ما نقص من كميه التلوث اللي موجوده.
1: نعم، المواد الثقيله اللي موجوده في التربه يعني
0: اكزاكتومون. وبشويه بشويه نبداو نستليو في ليكتيو، وبدينا خاطر من الحاجات اللي نستعملوهم يمكن هذا علاش هو مختبر مع الفلاحه اللي هما موجودين واللي كانوا معانا، بدينا نجربوا في طرق اللي يخدموها فلاحة توينس اللي هما متاعنا احنا متاع تونس، معناتها ما همش كيما نقولوا احنا نستعملوا في تكنولوجيا تونسية
1: موجودة
0: ماهيش ملوثة وإيكولوجية.
1: أيوة. إيكولوجية بيولوجية موجودة زادة في المخابر البحثية العلمية في تونس واللي قاعدين يخدموا عليها فرق كبيرة يعني من الدكاترة والباحثين في عديد الاختصاصات.
0: بالضبط.
1: نعم،
0: احنا ويمكن حتى الفلاحة، معناتها حتى الفلاحة
1: نعم
0: نتاع تونس بكال عليها، معناتها عندهم معرفه وسافوار فير في الفلاحه التونسيه كبير برشا، معناتها موسوعات. كل فلاح نقابله يحكي لي حكايات يخليني معناتها نخمم ونقول شوف تونس قبل كيفاش قاعد كيفاش كانوا صامدين قدام الحاجات اللي كانت تواجهها، معناتها العوائق الطقس وكل ومختبر شنو الحصيه مختبر، على خاطر كنا نجربوا دي تكنيك وما زلنا احنا نجربوا دي تكنيك جايين من السود نتاع تونس من الجنوب.
1: أيوة.
0: اللي هو كنا نجيبوا مع الفلاح عم عمر كان يجيب لنا الاوراق النخل اللي كنا نحميه بهم وقت نزرعه، نحميه بهم النباتات من الاشعه الشمس اللي تهبط لهم طول. بعد هذه التكنيك يخدموا بها في الجنوب يسميوها التزريق، اللي هما يغلفوا النباتات بالاوراق نتاع النخل الشايع. كنا زادة وما زلنا معناتها من الحاجات اللي نستعملوها مثلا في السقيان انه نسقيه بالسيستم القله ولا الجره.
1: أي.
0: اللي كنا بعد كل ما كناش نعتمدوا برشا في السقي نتاعنا ان نجيبوا ماء.
1: تقنيه السقي معناها قلت انت اعتمدتوا على القلال، يعني هنا نمشيو للري قطره قطره
0: الري
1: نفس التوجه هكاك
0: نفس التوجه. هو مش حتى الري قطره قطره، اما هنا تقنيه القلال والا الجره كما يعرفها التوانسه هي وقت النبتة تعطش ولا وقت ينقص نسبة المياه في التربة، النبتة عروقها تبدأ دايرة بالقلة تنزل على القلة شوية يخرج مع القلة، وقت اللي تعرق النبتة تلقى الماء مدي على الدائرة بالقلة وقتها تشرب، معناتها تشرب كان وقت اللي حشتها مش تبدأ الأرض معناتها معبية بالماء والنبتة متوفر لها الماء.
1: نعم نعم،
0: هذايا التكنيك متاع القلة. كنا زادة واللي هو خلانا نصمدوا على خاطر مش خبي عليك كما جات بريود وقت تسخن نسخانة برشا وما نلقاوش احنا نجيبوا ماء، كنا نخافوا على النباتات الموجودة. وهنا ظهرت وإلا شفنا صمود النباتات اللي هي مزرعة التونسية متاعنا كيفاش قاومت نقص المياه الموجود وفما حاجة أخرى قاعدين نخدموا عليها إن شاء الله يا ربي مع بلدي تونس، أنه باش نحاولوا على خاطر احنا باقي ديما في بلاصه حضريه اللي هي المدينه العربي. والمدينه العربي معروفه بسيستم كبير وقديم اللي هو الماجل والبير اللي موجودين في كل دار عربي.
1: نعم نعم،
0: والبلاصه اللي احنا فيها هي كانت دار عربي كبيره، دونك توا قاعدين مع بلدي تونس ان شاء الله بنشوفوا كيفاش نرجعوا الماجل اللي موجود في الجنينه ولا في البلاصه هذيك يولي هو الماجل اللي يعطينا الماء للجنينة الحفصية، واللي هو الماجل بطبيعة الماء جاي من الأمطار وقت يصب الأمطار في الشتاء دونك
1: تخي
0: كانوا
1: بيان
0: الصحات نتاع
1: تخي بيان.
0: الديار يلبوا الماجل تحت الدار، معناتها وين فما الماجل بالضبط.
1: نعم،
0: دونك
1: هذايا هذايا الجانب المائي. التغذية هنا للنبتة، هنا الكل توا نحن في حلول بيولوجية، نحافظوا على البيئة، نحافظوا على جمالية المكان. هنا يعني كيفاش النبتة تتغذى؟ أكيد فما يعني الأسمدة العضوية اللي تستخدموا فيها.
0: نستخدم فيها وي. هو
1: نعم
0: التغذية نتاع النبتة اللي نعملوها في جنينة الحفصية، ما نخبيش عليك ما نعملوش برشا حاجات، على خاطر من الحاجات اللي كاتبينها في الميثاق اللي هما متفاهمين فيه الأطراف اللي خدمت والمتساكنين، أنه ما فماش دويات وما فماش
1: تخي
0: حاجات
1: بيان.
0: كيميائية تدخل لجنينة الحفصية، على خاطر الماكلة اللي ولا الخضرة ولا الغلة اللي باش يقع إنتاجها باش تقع استعمالها والا استهلاكها من الكوميونيتي ولا من العباد اللي تخدم في جنينه الحفصيه والا اللي تجي ولا اي واحد يحب يهز على روحه. معناتها لهنا وعندنا توا زاده مشروع نتاع انه باش نعملوا مشروع نتاع كومبوستاج ولا هو
1: بارا
0: كومبوستور باش تولي في جنينه الحفصيه في بلاصه صغيره وين الريستورانات نتاع المدينه اللي هما يطيبوا يطيشوا في الدشاء الفضلات العضويه نتاعهم باش تولي تهبط لجنينة الحفصية يقع رسبتها بالكومبوستور وهي باش تعاود ترجع تغذي الغذاء والا النباتات والخضر اللي نحطوها معناتها ونزرعوهم في جنينة الحفصية. معناتها
1: تخي
0: لهنا باقي حابين نكبروا شوية من جنينة الحفصية ونزيدوا نمسوا أكثر مواضيع اللي هما موجودين. نعرفوا اللي المدينة بتاع تونس معناتها هي كبلاصة كبيرة وفيها عدد سكان كبير، ولهنا حكينا مع ريستورانات اللي دايرين على الاقل بالحفصيه وبجنينه الحفصيه وكانوا معانا على الاخر، على خاطر قالوا لنا احنا معاكم باش تولي الريستورانات والا اللي قاعده طيب في الماكله
1: تخي بيان.
0: المواد العضويه نتاعها ما عادش باش تطيش، باش تولي تهبط ديريكتومون بجنينه الحفصيه تتحط في الكومبوستور اللي هو موجود غاديكا ويقع معناتها عمليه الكومبوستاج، والكومبوست اللي باش يخرج معناتها من عمليه الكومبوستاج هذا باش يمشي للجنينة الحفصية وللجنين الآخرين اللي جنينة الحفصية اللي هي بهم، على خاطر يمكن برشا عباد احنا تحكينا كان على جنينة الحفصية أما نحكيو عليهم حتى من بعد المشاريع اللي جنينة الحفصية قاعدة تخدم عليها
1: تخدم
0: واللي هو
1: عليه.
0: نعمله أكثر جنين في المدينة العربية نتاع
1: وهذا
0: تونس.
1: وهذا هو سؤالي اللي باش نطرحه بعد. يعني ممكن انه نراو اكثر من جنينه، يعني في يعني كموديل كجنينه الحفصيه داخل الاحياء الشعبيه والمناطق الحضاريه الاخرى. يعني
0: بالضبط. هو احنا وقت
1: تصبح معناها جنينه الحفصيه كنموذج استراتيجي
0: نموذج هو توا
1: للبلديات في
0: بالضبط
1: تونس.
0: بالضبط هو جنينة الحفصية ومشكورة بلدية تونس على خاطر هي معانا من أول ما بدينا وتحاول أنه تعاوننا في أنه نقدمه بالمشروع. من المشاريع اللي جات على خاطر جنينة الحفصية كانوا فما عباد اللي يقولوا لنا احنا زادة نحبوا نعملوا جنين، ومنهم فما أستاذة نشكرها برشا مدام ميديا اللي هي تقري في الصبقية، هي معانا في جنينة الحفصية وبرشا صغيرات يقراها في الصبقية هما يسكنوا في الحفصية، وجات مرة وحكينا وبدينا ديجا نخدموا فيها أنه نعملوا في جنينة الحفصية في الصبقية. معناتها قاعدين توا ديجا نخدموا مع مدام ميديا في على الصبقية ومع الصغيرات اللي هو يسكنوا في الحفصية، وبداوا جنينة الحفصية هما توا زادة قاعدين يخدموا في جنينة الصبقية، وفما زاد مكتب في بارتي اخرى في المدينه زاد اللي هي مدق الحلفه تسمى اللي هي وين قريبه للسونتر فيل اللي زاد غاديك، فما مكتب اللي عنده فيه بارتي خربه اللي زاد الخربه هذيك توا قاعدين نخدموا عليها، انا هي زاد باش تولي جنينه اللي يمكن البلاصه هذه باش تولي اكثر عندها حاجة فريدة اللي هي باش تولي تعلم الصغيرات الحاجات اللي يقراوهم في النقاط العلمي، مثلا باش يوليو يهبطوا للجنينة يقراو، باش يوليو يراو النباتات بجنبهم، باش يوليو يزرعوا فولة في الجنينة نتاعهم، ما عادش يجيبوها معاهم من الدار. دونك معناها الخدمة اللي قاعدة تصير قاعدين نحاولوا انه ننشروا على منوال جنينة الحفصية بما انه تجربة نجحت، ونحاولوا زادة نمشيو اكثر في انه نخلقوا اكثر جنين، على خاطر وقت اللي صارت ليتود في 2019 على قديش من خربة موجودة في المدينة بتاع تونس، في 2019 لقاو أكثر من 150 خربة جوست في البريمتر بتاع المدينة العربي أكهاو، معناتها في ال 280 هكتار 270 هكتار اللي هما المدينه العربيه. وهذا 2019 2025 ولا 2026 توا الشيفر هذاك طلع. والفكره نتاعنا انه اي خربه موجوده في المدينه العربي وتكون خاطر لهنا لازمنا نفهموا اللي الخرب في المدينه العربي ينجم يكونوا على ملك خاص والا على ملك البلديه. اللي على ملك البلديه وان شاء الله مع بلديه تونس انه كل خربه موجوده الى ان يقروا شنو باش يصير فيها على الاقل تولي جرده باش ما تقعدش خربه هكاك هامله.
1: وهكاك زاد تساهم في تقليل التلوث الحراري زاد هنا في راس. نحكيو على البصمة الكربونية، كان معناها نستغلوا هالمساحات هذية ونزرعوها وتكون منطقة خضراء، أكيد باش معناها نخفضوا من البصمة الكربونية وتقليل التلوث الحراري.
0: بالضبط، هي البصمة الكربونية كان باش نبسطوها كتعريف، هي الإجمالي نتاع قداش الغازات الدفيئة اللي هي تسبب في الاحتباس الحراري اللي سببها الفرد والا المؤسسه والا معناتها فرد ولا مؤسسه ولا اي حاجه موجوده معناتها. لهنا كي باش نخفوا اكثر اكثر اكثر مناطق خضراء واكثر نباتات تتحط واكثر اشجار تزرع واكثر خلينا نقول حتى يمكن من الاشجار اكثر وعي عند المواطن، ما باش نجموا نوصلوا انه نخفوا من البصمه الكربونيه نتاع كل شخص موجود معناتها في البريمتر والا في الفضاء اللي هو عايش فيه.
1: نعم، شكرا لك فراس الخليفي، نتمنى لك التوفيق وأكيد استمرارية هذه المشاريع والمبادرات في الجانب البيئي ونقول العلمي البيئي الاجتماعي والثقافي في نفس الوقت أيضا. نعم، موافقين إن شاء الله. المشاريع القادمة فراس؟
0: المشاريع القادمة إن شاء الله يا ربي عنا زوز جنين أخرين قادمين. أيوة. إن شاء الله يمكن في الأشهر القراب زيادة يمكن إن شاء الله إن شاء الله يا ربي باش نخدموا زوز مشاريع أخرين على زوز جنين. وفما زيادة خدمة اللي هي قاعدة تصير واللي نحب نحكي عليها شوية اللي هي قاعدة تصير مع المركز دفاع والإدماج بالملاسين اللي هو احنا تجربة جنية الحفصية وكل رديناها حاجة نجم تتقرى وتنجم تتعلم. طيب الأشخاص اللي هما ينتميوا للمركز الإدماج واللي هما يخرجوا من القراية ولا ينقطعوا على الدراسة قاعد توا عنا ومتينا من فيفري نخدموا معاهم على أنهم زيادة هما يتعلموا معنا في لحة حضرية يعملوا جنين في الأحياء الموجودة نتاعهم. وهذايا أكثر مشينا البعد أنه ننشروا الفكرة ونخليه أكثر ونحاولوا أكثر ما يمكن أنه نعلموا العباد أنهم زيادة هما
1: يكونوا فاعلين،
0: تكون عنده جردة فوق السطح نتاع داره والا بجنب داره والا قدام الدار اللي يسكن فيها.
1: نعم،
0: هذه هما المشاريع القدام وان شاء الله احنا معناتها محلولين على اي مشاريع تهم البيئه وتعنى بالبيئه في المدينه العربي نتاع تونس. صحيح مدينه ما على ولايه على تونس الكل ان شاء الله.
1: نعم، كيفاش يعني اللي يحب ينضم لكم سواء معناها في هذه المبادرات أو في الورشات اللي قاعدين تقوموا بها؟ فما برنامج يعني؟ نعم،
0: فما البرنامج عنا عنا كما أي بروجي نصور الكوميونيكاسيون المعروفة اللي هما على الريزو سوشيو على فيسبوك وانستغرام، وعنا زادة السيت ويب اللي ديما نهبطوا عليه شنو قاعدين نعملوا شنو باش نعملوا في المستقبل. اللي هما ديما جنينة الحفصية ديما نكتبوا معناتها جوست جنينة الحفصية يخرجوا الكل معناتها سواء فيسبوك ولا انستغرام ولا حتى لو سيت ويب اللي نتاع جنينة الحفصية اللي الناس كل يلقاو فيه معناتها حتى الحكاية الكل نتاع جنينة الحفصية كيفاش بديت الأرقام نتاع جنينة الحفصية خاطر يمكن أنا أحكيش عليهم برشا مي فما كل شيء على على على البروجي وعلى شنو
1: قداش من شجره قداش من نوعيه
0: قداش من شجره قداش من نبته قداش انتاج صار على خاطر يمكن حتى احنا عملناه وكان احسن 2015 على خاطر كان اول مره عنا شجرات زيتون على خاطر في جنينه الحصي اللي اول مره جابوا لنا زيتون وجابوا 7 كيلو زيتون معناتها اللي ملحناهم وقصناهم على الكوميتي قداش انتجنا من كعبات طماطم قداش من
1: اعطينا مثال
0: من طفاهره صارت في الجنينه معناتها هذم هما الارقام اللي يمكن حتى توا قاعدين نخدموا على مشروع زاد اخر اللي هو التنوع البيولوجي في المدن على خاطر من الاول قلت يمكن شنينه كانت فضاء معناتها خربه ولات فيها حياه، قبل ما كناش
1: نعم
0: نشوفوا العصافر والخنافس المشيين ما
1: اي
0: كانوش موجودين،
1: اي
0: توا ولينا نراو ام سيسي توكسينال والنحل
1: خلينا
0: والعصافر تعشش فيها، معناتها هذا اللي خلانا ولينا توا باش نحاولوا نحسبوا التنوع البيولوجي ونقيسوه اللي موجود في جنينه الحفصيه.
1: نعم، وتشوفوا اللي هي نجحت يعني المبادرة دي حتى في تحقيق جزء بسيط من الاكتفاء الذاتي الغذائي لعائلات الحي كما تقولي، معناها فما الزيتون فما التوت فما
0: على
1: الغلال
0: خاطر
1: فما
0: انا
1: الخضر. ها
0: نتذكر في رمضان صارت وقتها داخلين للشيخ حفصية والعائلات، فما شكون وقتها صارت برشا مطر وما نجمتش الناس معناتها تخرج وكانت برشا مطر، دوكو كانت واحنا كنا زارعين في جنينة الحفصية معدنوس، دوكو كي راهم العائلات في الليل يقولوا في راس روحنا ما هبطناش شرينا المعدنوس، نمشينا هزينا المعدنوس اللي هو موجود في جنينة الحفصية،
1: نعم
0: حاجته بلفت يمشي يلقى لفت يهز اللفت، حاجته
1: تري بيان
0: بالفلفل بالطماطم، معناتها ما كانتش مساهمة كبيرة برشا معناتها يمكن حتى، أما كانت العباد وصلت عملت اكتفاء ذاتي، حتى كانت مش طايب صحن سلاطة معناتها وصلت عملت اكتفاء ذاتي نتاعها في هكا صحن سلاطة اللي هي باش تاكله
1: تري
0: وعارفة
1: بيان
0: اللي هو نظيف ما
1: تري بيان
0: فيهوش دويات ما فيهوش أسمدة،
1: تري بيان
0: ومعناتها خلينا نقولوا اللي ساهمنا بنسبة ولو بسيطة في الاكتفاء الذاتي نتاع المتساكنين اللي موجودين في الحصيل.
1: نعم، مع تحسين جودة الهواء والتنوع البيولوجي كما قلت،
0: بالضبط
1: النباتات والحشرات النافعة داخل هالنسيج العمراني يعني. شكرا لك مجددا فراس الخليفي، مبادرة تستحق الدعم، وإن شاء الله يعني تكون فما ديمومة وكما قلت استمرارية، ونلقاو هالنموذج هذايا يتعمم يعني داخل في تونس الكبرى وعلاش لا داخل الجمهورية التونسية. موافق إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا
1: خلي لك
0: شكرا شكرا
1: الكلمة
0: على
1: للي يسمع فينا على
0: معلش
1: موجات إذاعة تونس الثقافية.
0: بالضبط المساج، يمكن أول حاجة نحب نقولها اللي هو نشكر الصغيرات اللي في الحصة الكل، على خاطر يمكن هما اللي خلوني أنا وخلوني كيف اللي إحنا نسميه كبار شوية في العمر، أما اللي خلونا نكمل على خاطر كما قلت من الأول كانت نجم بتكون كنا نقصوا من العام الأول ولا العام الثاني، ماكي تشوف عينين الصغيرات اللي هي تستنى فيك كل نهار حد وتستنى أنت شنيا باش تعطيها، ولات خليت فينا مسؤولية كبيرة انه نكملوا انه نواصلوا، وتو وقت اللي ننجحوا تو نشوفوا النجاح نتاعنا قدام عينينا واللي هو هذا اللي ناه، هذاك علاش نحب نشكرهم الصغار الكل من غير ما نسمي حدا اسم خدمه برشا، نشكر زاد اي شخص ساهم وعاون في جنيه الحصيه ولو حتى بكلمه، ونقول للشباب اللي موجودين ما نقعدوش نستناو شنو الغير باش يعمل لنا، احنا كي شفنا البلاصه هذه في الحصيه وقررنا كانوا ساكنين الساعه قبل ما نكونوا كعباد ناشطين كانوا ساكنين، وانه نحاولوا نبدلوا باللي نقدروا عليه، معناتها من الاول ما كانش عندنا امكانيات كبيره، ما الحمد لله يا ربي يوما ما وقت يستحقينا لقينا شكون اللي يوقف على خاطر في نهايه الامر اللي نعملوا فيه هو حاجه ما تنجم تكون كان نبيله، ما تنجم تكون كان
1: أكيد
0: تعاون وتسهل من حياه المتساكنين اللي موجودين.
1: أكيد
0: اي شخص يحب يتواصل مع جنيه الحفصيه ولا يحب يكون من العباد اللي تتطوع وموجوده في جنيه الحفصيه موجودين معناتها لو سيت ويب ولا الفيسبوك ولا الانستغرام، ومرحبا باي شخص يحب يزور جنيه الحفصيه في اي وقت، هي بلاصه محلوله اي شخص ينجم يمشي يشوفها.
1: نعم
0: هذا هو.
1: نعم، شكرا لك مجددا فراس الخليفي المهندس الفلاحي والناشط
0: شكرا
1: البيئي، وبالتوفيق لك. شكرا لك، احنا مازلنا واصلين معكم مستمعينا في برنامج ادراك، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: شكرا أصالت. وصلنا العشرة وثمانية واربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. احنا مازلنا مواصلين معاكم في برنامج إدراك حتى نص النهار. واليوم باش نرجع البارح الغروب وطيف اللون الغير العادي لغروب يوم 17 جويلية 2026 في تونس في عاصمة تونس, وين شد غروب 17 جويلية اللي يتزامن مع احدى اشد موجات الحر اللي عرفناها في المنطقة. طيف هكا لوني لافت يتميز بدرجات معناها الاحمر البرتقالي النحاسي وحتى يوصل حتى للبنفسجي. شنو زعما الحكاية؟ شنو نفسروها علميا؟ يحضر معنا مباشرة سي هشام بن يحيى مؤطر علمي بمدينة العلوم. صباح الخير.
1: صباح الخير وفاء, تحية ليك وتحية كل مستمعينك وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بيك. إذا سي هشام شنو هي الحكاية؟ هل هي ظاهرة طبيعية؟ أكيد هي ظاهرة طبيعية, لكن كيفاش نفسروها علميا؟
1: ظاهرة طبيعية وتحدث, ولكن ما تزامن برشا ظروف خانة متاع البارح خلت العديد من التفسيرات والتأويلات للحدث هذا, اللي هو أنه أما زوز حاجات. الأول وأنك نجم تشوفها بالعين المجرد.
0: نعم.
1: يعني تشوف يعني قرص يعني شمس في العادة ما تنجم تأخذ ردها بالعين المجرد.
0: نعم.
1: حتى عند الغروب, ولكن فما وضعيات اللي يعني تنجم ترى فيها بالشكل هذاك. ساعات نمشي ونشوفوا اللون ساعة اللي هو يميل إلى الأحمر.
0: أي. عند الغروب أول مرة يعني نشوفوه اللون هذا الحقيقة.
1: شمس نبدأ من الشمس اللي هي تبعث لنا في خزمة من الألوان.
0: أي.
1: خزمة من الألوان اللي هما تعرفوها كيف ألوان الطيف اللي هما الأخضر والأحمر والأزرق والأصفر, يعني العديد من الألوان اللي تدخل للغلاف الجوي. طريقة دخول الضوء هذا إلى الغلاف الجوي هو اللي يعطينا اللون.
0: ايوه,
1: يعني في في في, في يعني معظم اوقات النهار نشوفوا اللون الابيض, ولكن كان نلاحظوا احيانا عند الشروق واحيانا عند الغروب الراو الاحمر.
0: نعم. هو يميل شويه البرتقالي. نعم
1: اي احمر, واحيانا حتى توصل حتى الاخضر. علاش هذا؟ لانه طريقه دخول الحزمه هذه من الضوء الى الغلاف الجوي هي اللي تحدد اللون.
0: أيوة.
1: ما يسمى باللونغل دانسيدانس, يعني الزاوية ارتفاع الشمس عن الأفق كي تبدأ تكون قريبة من الأفق.
0: أيوة.
1: الزاوية هذه تكون صغيرة برشا.
0: أيوة.
1: والزاوية هذه اللي تسمى فيزيائيين هي لونغل دانسيدانس, هي اللي تتحكم في اللون. وكي تبدأ الشمس قريبة للأفق, يعني نقولوا سامحوني في الكلمة واطية بلغتنا نحن, الشمس الزاوية صغيرة برشا, وهذا شي يخلي الألوان يتزاحموا. إذا نصوروها هكا عبارة على عركة, أقوى واحد مش يوصل هو اللون الأحمر اللي هو أقوى موجة.
0: أيوة نعم. وهنا أشعتها معناها تكون أطول داخل الغلاف الجوي.
1: بالضبط, يعني الدخول يعني كي تبدأ راقدة الشمس تبدأ في قريبة من الأفق, الأشعة الضوء تقطع أكثر مسافة من العادي, وذاك علاش يعني.
0: أيوة.
1: ضوء الأحمر اللي هو قوي بلغتنا, يعني فصلوا الصغيرات يسمعوا فينا زادة, اللي هو أقوى واحد هو اللي ينجح للولود
0: الوصول. نعم نعم.
1: ويوصل للأرض ونشوف وقتها نشوفه اللون الأحمر. الأشكال الآخر هو فما برشا نعيب على برشا صفحات اللي يصوروا الشمس كهو.
0: أيوة.
1: فهمت, حمراء, ولكن هي الشمس الحمراء لازم تحطها في المشهد متاعها كامل في الأفق. كي تبدأ قريبة في الأفق.
0: أي.
1: كي تبدأ قريبة للأفق وكي تبدأ يعني مهش مهش مرتفعة, وكذلك يعني تنجم تراها بالعين المجردة. علاش؟ علاش المشهد هذا خلي إنه الشمس
0: نعم
1: خلي إنه الشمس قريبة برشا, ولا فما حاجة في الغلاف الجوي.
0: أيوة.
1: اللي تخلي الفلتر يعني تتعمل كما الفلتراج. فلتراج للغلاف للضوء تخلي الحدة متاع الشمس تقرب. شنين المشكلة؟ انه فما حاجات تخلينا نراو الشمس كيكا نجمو نخذولها بالعين المجردة. هي يلزم فما حاجة سوى ضباب
0: أيوة
1: صحاب وإلا غبار مثال متاع صحراء ولا ساعات تاع عواصف رملية.
0: ونحن شهدنا نحن البارح يعني طقس سخون برشا وأكيد يعني فما يعني
1: هو
0: هذه العوامل
1: هو شركة ولكن كي نربطوا حاجة فما حادث صار يمكن برشا ناس ما سمعوش به هو حريق طار في منطقة بابوش واحتمال أنه الحادث هذا
0: أيوة.
1: رفع يعني كتلة كبيرة من الغبار وكتلة كبيرة من المواد الكربونية اللي الغبار الكربوني اللي موجود أو جزيئات كربونية اللي موجودة أيوة. في الجو خلات الحادث هذا يتزامن مع سخانة ويتزامن مع يعني وجود الشمس في الأفق الشمس تظهر بالطريقة ذيك بالشكل ذيك حمراء ويمكن نصورها بالتليفون متاعنا ويمكن نصورها بال يعني نحضرها بالعين المجردة يعني احتمال انه هالغبار الكربوني اللي موجود في الغلاف الجوي او الغبار اللي جاي اللي مرتفع من الارض هو اللي يخلينا نشوفه الشمس يعملنا كل فيلتر لغتنا نحن فيلتر يخلي المشهد هذاك اللي شاهدوه المواطنين في تقريبا نصور في كل انحاء الجمهوريه تقريبا يعني بلادنا مش كبيره برشا يعني تقريبا
0: مش معناها تونس بركه معناها شفناها
1: تقريبا نحن نتحطوا على 400 كيلومتر
0: يعني نعم.
1: تقريبا ماهيش مسافه كبيره وذاك علاش يعني احتمال انه المشهد هذاك شافوه العديد من المواطنين في تونس
0: نعم مازلنا نجموا نشوفوه يعني المشهد هذا مع الظروف هذه إذا توفرت يعني
1: الظروف إذا توفرت يعني هو الأحمرار أو الأحمرار عادية يعني هو مشهد عادي ولكن الأحمرار مع حاجة موجودة في الغلاف الجوي تغطي علينا الشمس وهذاك هو اللي مش
0: يعني
1: يعني زاد المشهد ذاك حدة يعني
0: نعم الحقيقة هو مشهد استثنائي لقينا فيه يعني الجمال الطبيعي وأيضا الدلالات العلمية اللي يعكس يعني حالة الغلاف الجوي كما تفضلت سي هشام بن يحيى وفسرت لنا بكل وضوح نهارتها نهار 17 جويلية اللي صار وهذاك علاش شفنا هذه الألوان أو لون قرص الشمس متغير شوية بألوان الأحمر والبرتقالي وحتى فما الأزرق والبنفسجي هنا بنفسجي يعني ألوان جميلة فيهاش تأثير يعني
1: هو ما فيهش تأثير يعني هو يعني هو يعني يعني الحديث يهدفنا الحديث هو يعني دور الشمس في السخانة هذية هو يعني ما الشمس ما عندها حتى دخل في التغيرات المناخية في ارتفاع درجة الحرارة في القبة الحرارية اللي قاعدين نشهدوها يعني هذه كل يعني ما عندها حتى علاقة الشمس يعني الإنسان هو السبب في التغيرات المناخية في الانحداث الحراري في ارتفاع درجة الحرارة و في التحولات المناخية اللي قاعدين نشاهدوا فيها درجة الحرارة الغير طبيعية
0: نعم.
1: توصلت إلى فاتت 50 في بعض المناطق هي يعني نتيجة عادية لكل تصرفات الإنسان يعني من تلوث من استغلال الثروات الطبيعية بصفة مش فهذه كل يعني تدخل الشمس تدخل تقريبا في الأمور اللي يعني نعيشوها في الفترة هذه تقريبا 4% يمكن أقل
0: نعم شكرا لك سي هشام بن يحيى يعطيك الصحة على كل هذه التوضيحات هشام بن يحيى مؤطر علمي بمدينة العلوم شكرا لك احنا مستمعينا مازلنا مواصلين معكم في برنامج إدراك مع الاختراعات ومع المستجدات العلمية خليكم معنا ما تبعدوش

0: 11 و6 دقائق على موجة إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج إدراك مازال متواصل معاكم مع أخبارنا العلمية وآخر المستجدات. نرجع للاختراعات وين نتصفح هكا شنو فما مستجدات هكا في الجانب الاختراعات. لقيت الحقيقة أخبار يتعلق يعني بإنجاز تكنولوجي في الصين وين تعتمد العديد من المكتبات توا في الصين على أجهزة تعقيم الكتب ذاتية الخدمة اللي تستخدم الأشعة فوق البنفسجية من نوع UVC لتعقيم الكتب خلال 30 ثانية فقط. كيفاش يعمل الجهاز هذا؟ يعمل خلال فتح صفحات الكتاب وتهوئتها آليا ثم تعريضها للأشعة فوق البنفسجية قصيرة الموجة للقضاء على الجراثيم وتقليل الروائح دون استخدام أي مواد كيميائية. وتستخدم هذه الأجهزة في عديد الجامعات والمكتبات العامة في الصين هنا نحكي. وصممت لتوفير أيضا لمعدات التعقيم مرتفعة مع تقليل تأثير الأشعة على الورق والحبر. زادة تستعمل الحقيقة الكتب اللي توا يعني مستجدة، يعني ما نحكيوش على الكتبات يعني القديمة والمجلدات. فما الحقيقة اللي رحب بالفكرة وفما اللي يقول أكيد هذا يربحنا برشا وقت، لكن زادة فما اللي يقولوا أن التكنولوجيا هذه جات في عصر معناها القراءة اللي وليت معناها فما برشا اللي يقراو على الايباد وكذلك معناها متجهين الكتب الإلكترونية، وهذا من يقلل من جودتها الاقتصادية نحكي خارج المكتبات العامة. لكن كما قلت يبقى هذا الجهاز نقلة ممتازة في تكنولوجيا المكتبات الذكية والحفاظ على الصحة، ويستحق هذا يعني الاختراع أن يكون في المكتبات علاش لي التونسية والعربية والمدرسية. وهذا ما هوش صعيب علينا، علاش؟ لأنه مثل هذا الجهاز ليس بالاختراع جديد عنا، لأنه مثل هذا الجهاز تم إنجازه في فترة الكوفيد وتحصل على عدة تكريمات. جهاز معقب عن طريق أشعة فوق البنفسجية للدكتورة نجلة بن ميلود أستاذة جامعية وباحثة بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيات النووي ورئيس الرابطة الوطنية للباحثات التونسيات. صباح الخير.
1: صباح الخير وفاء، مرحبا بك وشكرا لك على الاستضافة، وديما نشكرك على اهتمامك بالبحث والباحثين والابتكار في تونس. يعطيك الصحة. وهذا جست تصحيح صغير. نعم. انا تو راني ما عادش رئيس الرابطة، انا اسست الرابطة. نعم. الوطنية لنساء. نعم. الباحثات اللي هي تتبع اتحاد الوطني المرأة التونسية، زميلتي تو تترأسها دكتورة مريم من وجه لها تحية، وانا تو عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الوطني المرأة التونسية. المرأة التونسية.
0: تحية اليوم الكل، لأنهم تقوموا بمجهود يعني كبير في تثمين الأبحاث العلمية ودور المرأة في المجال العلمي، وهذا باش نحكيوا عليه بعد شوية. لكن خلينا نرجع للإنجاز دكتورة نجلة بن ميلود، والإنجاز هذا اللي يتبع فينا لسنوات وخاصة فترة الكوفيد. حكينا لي برشا الإنجاز هذايا، وهي آلة يعني ومبادرة وطنية معناها رائدة خلال يعني ذروة جائحة كوفيد 19، يعني وين صنعت هذه الآلة محليا لتقييم الوثائق الورقية الأوراق النقدية، منهم زاد المعدات الطبية الدقيقة باستخدام أشعة فوق البنفسجية لمجابهة انتشار الفيروس. يعني كان نرجع بالزمن هنا دكتورة نجلة وترشح ومعناها تفسرنا كيفاش يعني عمليا يصير هذايا، ونعلموا زادة نذكروا اللي خذا الجهاز هذايا المصادقة من قبل وزارة الصحة التونسية، وتم تسليم نسخة منه للمستشفيات، منه مستشفى بقبلي.
1: هي نسخة واحدة في المستشفى الجهوي بقبلي، هو البروتوتيب تم تسليمه للمستشفى الجهوي بقبلي باعتبار أني ابنة الجهة، حبيت نعطيه معناتها لجهتي كاعتراف أو رد جميل لبلادي.
0: كيف جيتك الفكرة من الأول هكا دكتورة نجلة؟
1: جستمان هو ممكن غابيدمون نعاود نذكره، ممكن فما ناس ما تابعتش وإلا فما ناس زيدا نسيت الحكاية خاطر لطن باس فيت تويكا. نعم. هي 2020 توهنا في 2026 نحن ديجا
0: يعني ستة سنوات، ستة سنوات الآلة هذه تو في الصين قاعدين يستخدموا فيها في المكتبات.
1: اكزاكتو. هي وقتها الفكره جيت بحكم انا العمل متاعي في المركز الوطني علوم وتكنولوجيا النوويه، فهي التقنيه النوويه هي طريقه فيزيائيه للحفظ الغذاء وللتعقيم زيادة نتاع المعدات الطبية. من غادي كجات الفكرة هي على خاطر فما زوز أنواع من الأشعة، الأشعة المؤينة اللي هي الغيونمون إيونيزان، والأشعة الغير مؤينة اللي هو منهم الألتخافيولي وإلا الأشعة الفوق البنفسجية. الأشعة الفوق البنفسجية فيها دي لونغور دوند مختلفة، معناتها طول الموجة كما نقولوا يختلف، وإلى البويسانس نتاع الموجة نتاع الأشعة الفوق البنفسجية فيها UVA UVB UVC. UVC هو اللي معروف اللي الموجة نتاعه تقريبا في 254 نانومتر، هذاك هو اللي معروف اللي هو عنده أنيفي أنتي ميكروبيان نقولوا نحن، اللي هو اللي يقضي على الجراثيم وعلى البكتيريا والفيروسات والفطريات والعفن للفيرميوم وزيسور اكسيتيرا. هو تو سامبلومون شنو يعمل، هو

0: الإنسان ما نجموش ننكروه. فما المشكل الأكبر وقتها اللي فما ديماتريو، فما حاجات ما نجموش نعقموهم بالطرق هذيك السائلة، كيما الأوراق مثلا، كيما أنت كنت تحكي على الجهاز كيفاش في الصين يستعملوا فيه للكتب مثلا، كتاب ما تنجمش تعقمه بسائل معناتها سافا دوسوا. وقتها زاد الأوراق خاصة لي دوسي اللي يدوروا في السبيطارات معناتها نتاع المرضى وغيره، كيف كيف الأوراق النقدية، الفلوس، خاطر الفلوس وقتها الأخرى نحطوا لها جافيل وكل بيس دو موني، النقود الورقية ما عندناش وقتها آلية لتعقيمها. كيف كيف المواد الطبية وإلا حتى المواد اللي يستعملوها الطب وعامة الناس، خاصة أنا خممت وقتها في العبيد اللي يخدموا في السبيطارات، خاطر هما الحقيقة معناتها في اللينية الأولانية وهما اللي عرضة أكثر. شنو ما الحاجات ما نعرفش انا، حتى مقياس الحراره، طونسيومتر اللي هما ينتقلوا من مريض لمريض، هذوك من ساعه ديجا ينقلوا في العدوى، وراهو هو مش كان الكوفيد معناتها، راهو هو الجهاز اللي ادكوا حتى لليوم معناها. فما ديزانفيكسيون نوزوكوميال اللي هما يدوروا في ليزانفيكسيون اللي يدوروا في السبيطارات، فما دي باكتيري معناتها اللي هما برشا تتم العدوى منهم، معناتها نجموا نحدوا باستعمال مثل الجهاز هذا. فما اوسي كيش نقولوا نحن ليزوتي بيرسونيل معناتها متاع الطب ومتاع الإطار الشبه طبي والعمل اللي في السبيطارات، كيما النظارات متاعهم، كيما التليفونات، كيما المونجيلا، كيما المفاتح، معناتها هذوما كل معناتها يدخلوا معاهم للسبيطار وينجموا يكونوا سورس متاع كونتاميناسيون كيف يخرجوا معاهم كسوا الكوفيد وإلا أي بكتيريا أو فيروس آخر معناتها. كيف كيف يحمي أكل العمل اللي يقوموا بالعملية التنظيف زيادة هذية والتعقيم زيادة، خطر هو انت باش تحطهم في وسط ان ديسبوزيتيف والا ماكينه باش تسكر عليهم باش تشغلها من برا وهي باش تقوم بعمليه التعقيم وحدها والا التطهير، خاطر مش ديما ستيريليزاسيون راهو سي وكا باغ كا، ومعناتها حاجات ممكن تقنيه شويه زيد هيك، علاش عملنا نحن فيها دي زوبتيميزاسيون ودي زيتود وعرضناها على اللجنه العلميه وقتها اللي تكونت في وزاره الصحه اللي هي بالكوفيد وتبعثت. الحقيقه مانيش وحدي زيد، خاطر واحد لازم يثمن زيد عمل الفريق اللي عمل معايا وعمل
1: من العالي لدراسات التكنولوجيا بكبلي،
0: لا من المركز الوطني لعلوم التكنولوجيا النووية سيدي ثابت ويثمن زيدا حتى الأفكار الأخرى. الحقيقة أنا زيدا وقتها وكبت معناتها فرق أخرى وجامعات أخرى ومراكز أخرى خدموا زيدا حاجة تيسر محليهم معناتها في الاتجاه هذا. هذا هو معناتها.
1: لكن توا وين الآلة هذية دكتورة نجلة؟ معناها الحقيقة في الوقت هذاك ثبتت التجربة أنه معناها عندنا كفاءات وعقول تونسية يعني تقدم يعني في حلول فورية للأزمة الصحية. من وجهة نظرك يعني علاش توقف هذا المشروع رغم أنه تحصل على عديد التكريمات الوطنية والدولية؟
0: نعم كما اللي قدامكم معناتها هو تكريم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقتها إلزان ريكوبيري الحاجات براءة الاختراع اللي تعاملت الكل في جائحة كوفيد وكرموا بعض الأعمال وحمد الله معناتها الديسبوزيتيف متاعي كان منهم وقدموا لي التكريم هذايا عن طريق وزارة العدل التونسية. وين هذايا سؤال كبير برشا معناتها، على خاطر هذايا نمشيوا الاستراتيجي كامله معناتها نتاع ريشيرش سيانتيفيك في تونس ديما نتكلموا عليها، ورانا نحنا معناتها كي نتكلموا مش نلوموا على حتى حد ومش معناها فما تقصير، لكن طونكو ما وصلناش للهدف والا للنقطه اللي نحبوا نوصلوا لها يعني لازمنا نكثفوا الجهود اكثر. الجهود موجوده والبرامج موجوده، هذا ما ننكروهش معناتها، يا بوكو دو بروجي كيما الفيغير مثلا، فالوريزاسيون دي ريزولتا دو ريشيرش، تثمين نتائج البحوث
1: العلميه.
0: العلميه اللي هو معناتها مشروع عملته وزاره التعليم العالي معناتها والبحث العلمي في تونس ونشاركوا فيه في ابيل بروجي. فما لامبير زاده اللي هي الحقيقه تعم في برشا مشاريع ومبادرات كيما الموبيدوك وكيما غيره معناتها اللي هي تكون في شراكه بين مخابر البحث
1: في تونس
0: وهيكل صناعيه معناتها هذيك لازم يكون اوبليغاتوارمون معاك ان اندستريال معناتها بور فالوريزي وباش يبدا هو كونسرني وكل. لكن كي نشوفوا احنا براءات اختراع معناتها تصير تبقى لمده سنوات زيدا معناها ما تتثمنش وما نشوفوهاش ما نشوفوش الاستفاده منها معناتها سيغ لو كوتيديان وفي بلادنا وما نشوفوهاش قاعده تدور وتتباع وموجوده معناتها وين لازمها تكون موجوده زيدا، هذه حاجه معناتها تؤلم برشا معناها، ما لازمهاش تكون الحقيقه في بلادنا وما لازمهاش تكون في بلاد كيما تونس معناها.
1: نعم اكيد. نحن انت كما قلت فما مجهودات كبيره قاعده يقوم بها هيكل الدوله لتثمين البحث العلمي، والحقيقه باش يكون عنده

0: أثر اجتماعي واقتصادي. هنا معناها شنو المشكلة؟ يعني في التمويل، في الحماية الملكية الفكرية، وهنا زاد فما حتى معناها مشاريع وأفكار معناها فردية، علاش ما نثمنوهاش وتكون عندها امباكت؟
1: والله هو راو ديما يقعد هو تحليلي أنا الشخصي البسيط معناها انطلاقا من تجربتي معناها. هي المشاكل متاع التمويل كما أنت قلت موجودة معناها، ما ننكرهاش، يعني نعرفوا نحن مليح للميزانية معناتها المرصودة للبحث ديما نتكلم عليها، اللي هي معناتها لا تفي بالغرض، خاصة بعد خطر أكثرية المواد نحن وأكثرية التقنيات مستوردة معناها نجيبوا فيها، بعد كالديفازاج في العملة اللي صار وكل شيء وليت بالحق ما عاش تفي بالغرض أكثر من قبل برشا. يعني
0: مثلا الآلة اللي حكينا عليها مكلفة يعني في صناعتها؟
1: جستمان هي مش حكاية مكلفة في صناعتها، هي مش مكلفة في صناعتها، ونحن ديما لازمنا نقارن وزيدة الصناعة بالسيرفيس وبالمشاكل اللي باش نحيهم لك زيدة، حتى المشاكل اللي هي باش نحيهم لك بعد يفولي كالكولي معناتها، خاطر عندهم أن امباكت زيدة كسوا معناتها إنساني اجتماعي وإلا زيدة فلوس معناتها، كي أنت الناس تمرض لك وتصرف عليها دويات وانتيبيوتيك وأسبيتاليزاسيون وكل شيء سيدو لارجون زيدة أوسي، والروح البشرية معناتها كي نفقدوها ما تتقدرش بحتى ثمن هذيك اوني داكور. لكن نحن تويكا كما قلت مثلا باغ اكزومبل هي تو موجوده في الصين ومصنعه وكل شيء، انا كي نحسب زيد الكلفه اما خير نصنعها معناتها ان برودوي لوكال والا نجيبها امبورتي زيد، وهي راهي مش كان في السبيطارات، انا ممكن ما زدتش توسعت اكثر، هما ديجا هكريت انت هما يعملوا فيها في المكتبات،
0: نجموا في الادارات
1: نجموا نستعملوها في الادارات، نجموا نستعملوها حتى في لي سنتر نتاع الاستيتيك على خاطر يداويو برشا خاصه لي شامبيون اكسيتيرا معنا اللي تعقيم المواد عند لي دونتيست في لي كابينيت دي ميدسان، وانا وقتها تصلوا بيا برشا طب معناتها اللي هم عندهم دي كابيني بريفي يسالوا على ديسبوزيتيف وين ينجموا يلقاوه، على خاطر ليفيكاسيتي والوقت زيد مهم، الوقت راهي في 30 ثانيه معناها اقل من دقيقه، معناها لو طون اللي الميدسان مازال يحكي مع طبيب ولا عامر في الفيشه ولا الكل يكون يكون الماتريال معقم ولا هذه راهي ماهيش سي با دوني معناتها مش اي تقنيه والا اي جهاز يعطيه لك معناتها انه براتيك معناتها نجموا نستعملوه بالفعل، واللي هو اوبتيميزي على كل بكتيريا وعلى اوكا باركا معناتها نجموا نستعملوه في عده مجالات اخرى، نجموا نستعملوه حتى في ليزاندستري فارماسيوتيك اليمونتير ننظفوا به الاسطح برشا حاجات معناتها الابليكاسيون.
0: دور شكون هنا دكتوره نجله بن ميلود هنا كباحثه؟ خدمت الآلة هذه والتكنولوجيا هذه هنا كيفاش باش يسمعوا بها الصناعيين؟ هنا دور شكون؟ هل دور الباحث؟
1: عنده دور الباحث هو اكيد، ما نجمش ما يكونش عنده دور.
0: وانا بعد يعني اخر يعني الاخبار هذه فما برنامج اخر يعني لتسويق هذه الآلة؟
1: هو انا نسخالك هو في البارتي الثانيه احنا باش نحكيوا على دور الباحث في الاثر المجتمعي وفي الامباكت سوسيتال وفي نشر الثقافه العلميه وفي تبسيطها وكل شيء، هذه زاد دور الباحث ومالوغوزمون مش برشا باحثين في تونس قاعدين يعملوا فيه الحقيقه، انا نؤمن به ومتبنيته من سنوات معناتها اللي تو نزيدوا نحكيوا عليه من بعد بالتفصيل ممكن، لكن زاد هذا دور الباحث خاطر فما زملاء باحثين ما شاء الله انا نعرف خاطرني نواكب دو بري وهما قراب لي، الناس ما تعرفش الاعلام ما يعرفش الصناعيين ما يعرفوش شنو هي الحاجات اللي قاعده تصير في مخابر البحث واللي هي تنجم تحل لهم برشا مشاكل والا تساعدهم، لكن زيدا انا جو ديغي لازم يكون فما هيك للمتابعه زيدا للبراءات الاختراع هذه اللي قاعده تتوجد في بلادنا، لازم يكون فما هيكل بالنسبه ليا يتابع معناتها شكاني الريكولت لي بروفي اللي يصيروا الكل ويقعد هو يتبع فيهم، خاطر الباحث زيدا راه انا وقت اللي نعمل مش انا معناتها نجله بن ميلود اي باحث معناتها انا كباحث كي نعمل براءة اختراع يعني نسكر الملف ونتعدى لحاجه اخرى، نتعدى البروجي اخر لونكادغومون اخر الفكره اخرى، ما نحبسش معناها كباحث ولا كمخبر بحث، لازم يكون فما هيكل اكوتي هو خدمته اكل متابعه هذيك معناتها ياخذهم الكل ويقعد يتابع فيهم ويقعد يروج لهم ويعمل هو لي سيمينار ويلم لي زاندستريال وبوركوا با ممكن تكون هذيك التقنيه ماهيش اديكوات بالضبط للاندستريال هو يعطي البزوان نتاعو، وهذا هو راهو دور البحث. يبحثوا البحث العلمي نورمالمون. معناتها نورمالمون احنا مجعولين زيادة باش نحلوا مشاكل نتاع الانسانيه ومشاكل نتاع البلاد ومشاكل نتاع الصناعيين وكل شيء. دونك نورمالمون اون ريكولت لي بروبليماتيك و اون تروف دي سوليسيون ادكوات للي بروبليماتيك اكزيستانت. معناها انا راني البحث معناتها لا ريشيرش فوندامونتال نمن بها وي ولازمه وكل شيء بور كومبراندر بوكو دو شوز, لكن لابليكي هو معناتها انا بالنسبه ليا
0: مستحقين وتو
1: اللي مستحقين.
0: نعم
1: معناها ما نعرفش
0: المشاكل والتحديات الموجوده يعني
1: ولا.
0: نعم على خاطر الجانب الصحي
1: هذا هو اذا فما هياكل للمتابعه والتسويق للحاجات هذيا البحث زاد ما عندوش فلوس راهو باش ينتج يعني دي كوبي ويبيعوا. ما عندناش الاسبري هذاك معناتها نتاع البيع والشراء
0: قاعدين نخدموا عليه تو
1: قاعدين نخدموا عليه وي
0: نمشي نحن للجزء الثاني في هذا الموضوع والقيادة العلمية النسائية من الخبرة العلمية إلى التأثير المجتمعي. إذا ركزت فيه كما قلت بشكل خاص على كيفية توظيف يعني الثقافة العلمية, البحوث لإيجاد حلول حقيقية لقضايا الصحة, الغذاء, البيئة. كيفاش ترى هذا دكتورة نجلة؟ كيفاش باش نطبقوا الحلول السريعة وخاصة كي نحكيوا على القيادة العلمية النسائية من تجربتك؟
1: اي على خاطر
0: عدة سنوات يعني
1: اي
0: يا ذا المجال
1: صحيح. على خاطر الحقيقه انا بالنسبه لي الباحث والا الباحثه ما ينجمش يكون يعني بمعزل على المجتمع وعلى صاير البرة. معناتها لازم يكون في خدمه المجتمع والنشاط في المجتمع المدني بالنسبه لي مهم برشا, وهيك علاش اليوم معناتها ميزابار اني انا فهمتها هذه معناتها بكري وانخرطت معناها في عده جمعيات. معناتها البدايه كانت اكيد مع جمعيات علميه نوجه لهم تحية اللي أنا بديت من اللي أنا طالبة وتلميذة سات جمعية تونسية لعلوم الفلك لايتون اللي هي الشبكة الإفريقية للبحث والابتكار الوين تويكا اللي هي الومن النوكلير نساء في المجال النووي اللي هما يعملوا نشر الثقافة العلمية والتوعية بالثقافة بالاستعمالات السلمية للطاقة الذرية وكيف كيف بعديك زادة في جمعيات أخرى خاصة نسائية خاطر كما قلت أنت احنا مستحقين باش ندعموا معناتها دور القيادة النسائية كسوة العلمية وإلى المجتمعية. معناتها على خاطر ديما المرأة تبدأ عندها شوية خايفة من الانخراط في المجتمع المدني وفي القيادة تبدأ زيادة ما عندهاش وقت أكثر من الراجل. معناتها الوقت يلقى روحه الراجل بوكو بلي ديسبونيبل معناتها حكم الالتزامات اللي عندها العائلية وغيره. فتقول لك ديما معناتها أنا أصلا يلوموا لي برشا معناها علاش أنت في الجمعيات كأنه فمع بيد يظهروا لها اللي أنا قاعد نضيع في وقتي معني ألوغكولي أنا الحقيقة حاجة نمن بها ونمن بها برشا زيدة ومقتنعة بها برشا.
0: وأضافت لك في مسيرتك نعم والبحثية أيضا
1: أضافت لي الكثير الحقيقة ومعتزة بنساء اللي عرفتهم خاطر أنا في الانفيرونمون متاعي متاع الغوشيخش زيدة عرفت نساء يشبهوا لي كيفي نفس اختصاصي في المجتمع المدني وفي جمعيات النسائية. عرفت قيادات نسائية أخرى في مجالات أخرى زيدة وتكاملنا في حاجات وعملنا حاجات أخرى معناتها خاطر احنا راهو فمش واحد ينجح وحده راهو كولوفيو با ما فميش هذا انسان ينجح وحده مسؤول والا ماهوش مسؤول. راهو لازم نتعلموا ان نخدموا في اكيب ونثمنوا عمل بعضنا اذا بالحق عنا اللي ديم تاع ان نحبوا نخدموا بلادنا ونحب نحبوا نخدموا حاجه بينيفيك معناها. دونك الحقيقه انا معناتها قلت هالمسيره الاكاديميه والعلميه والبحثيه زيدا لازم اكوتي يكون عندي دور والا مسيره انسانيه مجتمعيه وطنيه زيدا. معناتها زوز حاجات ما نجموش نبعدوهم على بعضهم معناها خاطر البحث العلمي انا بالنسبه لي معناها ماهوش مجرد مهنه هو يتجاوز هكاك برشا معناتها هو رساله معناتها وهو اداه للتغيير زيدا المجتمعي والامباكت وهو محرك للتنميه المجتمعيه والتنميه المستدامه. فلازم معناتها انا وقت اللي نبدا رونفيرمي في اللابوراتوار ونخدم في ان بروجي دو ريشيرش معناتها ما لازمني انا نبسطه ونحكي عليه في الاعلام نفهم العباد شنو هي الاهميه نتاعو ننشر الثقافه هذيك عند الناس او عند الصغار وعند العباد اللي ما اسعفهاش الحظ باش تواصل تعليمها كيفنا وكل شيء لازمهم يفهموا عند زيد الصناعيين اللي قاعدين يسمعوا فيا باش يعرفوا اللي فهم الحاجه هذيك قاعده تتخدم في البحث واللي هو عنده البروبليماتيك هذيه ينجم يتوجه للمخبر الفلاني باش ينجم يساعده معناتها باش يلقى حل المشكلة هذيك.
0: نعم.
1: معناتها بالنسبة لي أنا المعرفة والعلم ما يكتسبش معناتها القيمة متاعه الحقيقية إلا كيف تشاركه وكيف تسخروا الخدمة الصالح العام وللقيادة العلمية الحقيقة معناها.
0: نعم. هنا الحقيقة كما أنت وتفضلت قلت دكتورة نجلة بن ميلود، إذن هنا علاش ما نلقاوش الكفاءات النسائية العلمية في تونس في مراكز صنع القرار القيادي، رغم إنها معناها فعلة في المجال العلمي يعني والمجالات التكنولوجية والصناعية المتقدمة، يعني نلقاوها ديما في الصفوف الأولى، وحتى معناها يعني الإحصائيات معناها دوليا نلقاو يعني البحثة التونسية في المراتب الأولى عالميا.
1: كيفاش الكفاءات اللي في تونس واللي خارج تونس معناها؟ نعم. حتى الخريجين الكفاءات اللي خارج تونس معناتها. نعم. النسائية. نعم. قاعدة. نعم. تتميز
0: وفي مجال العلوم والهندسة
1: خاصة
0: وال... نعم خاصة.
1: صحيح.
0: نعم. كيفاش معناها هذا نفسروا علاش يمكن علاش ما نحاولوش هالأرقام هذه معناها الكمية إلى أدوار نوعية، يعني أدوار نوعية اللي تقوم فيها المرأة وتقود فيها المرأة قادرة الابتكار وبراءة الاختراع والشركات الناشئة، هو موجود الحقيقة، لكن علاش ماذا بينا يعني
1: بيقدر الكفاءات النسائية اللي عندنا
0: اللي عندنا.
1: ماهوش. نعم. ماهوش ممثل أحسن تمثيل. أي. معناتها سغفلت بالغية ليتي كما نقولوا.
0: خدمت عليها
1: حطيت يعني صبعك توا انت على مكمن الدي. هذه برمي الحاجات اللي انا نخدم عليها في المجتمع المدني اوسي، كيفاش انا نشجع الباحثات الشابات باش انهم يكملوا البحوث نتاعهم على الابداع وتحويل معناتها العقبات وصعوبات الفرص للنجاح. كيفاش نعرض لهم ساعات دي سكسيس ستوري نتاع نساء، على خاطر احنا نساء راهو كون لو فيو با ساعات تبدا النفس معناتها كي خاطر طريق البحث راهو طريق طويل وصعيب.
0: نعم.
1: وشيق. ومش ديما راك تخدم وتلقى ريزولتا معناتها فما بوكو دو ديسيبسيون، هو ديجا يعلمك معناتها على الصبر ويعلمك على جيستيون دو ستريس ويعلمك على التفكير على المثابره. نعم. والثبات وشدين. نعم. الصحيح. نعم. معناتها مش نيمبورت كي نجم. نعم. يكون بحث ولا بحثه الحقيقه، فما دي كاليتي لازمها تكون فيك وفما دي كاليتي تكتسبها من بعد بالعمل المخبري والعمل البحثي. فهذه حاجه من الحاجات اللي انا نخدم عليها، اني انا نشجع معناتها الفتيات انهم يكملوا مسيرتهم وانهم يخدموا في البحث العلمي. علاش ما نلقاوهمش ممثلين؟ الحقيقه خدمت عليه برشا زيد هذه الموضوع وحكيت عليه برشا. فما برشا عوامل وفما بعض العوامل اللي هي معناتها المراه هي في حد ذاتها مسؤوله عليها الحقيقه، خاطر انا نشوف حتى ساعات تعرض عليها بوست تقول لك لي ما نحبش. لي هو راهو مش خوف والا معناتها كفاءه ما فماش ولا لي سي با سا،
0: الظروف العائليه هي فوالا ديما
1: اسانسيلمون
0: يعني الاولى
1: الظروف العائليه. وجينيرالمون هي المراه وقت اللي توصل للجراد هذيك تبدا مازالت في اول حياتها ومازال وليداتها صغار وكل شيء. انا بدي نقول فيها معناتها البارح برك هكا في ديسكوسيون عائليه قلت انا تو نشوف في روحي الحمد لله وصلت للإتاب اللي أنا مانيش قاعدة نخدم على الأفونسمون تاعي كيما قاعدة مسخرة وقت لبناتي معناها. نعم. خاطر. نعم. الصغار وفاة في وقت معين إذا ما تتلهيش بيهم زيدا هذيك زيدا واجبك ودورك أنك تخرج صغير واعي وقاري للمجتمع ومش أكيد. حتى بالقراية راهو النجاح معناتها برشا الناس مش بالشهادة العلمية ومش بالقراية النجاح راهو إنسان ينجم ينجح في الحياة في أي حاجة معناه. معناها الحقيقة ديما كي تلقاه بشي على حساب عائلتك وولادك خاصة كي يبدو في عمر صغير ومستحقين لك زيدا تخير أنك تنسحب. دونك هذيك شنو يعمل وفيل جيتان هذيك يخلي خطر نحنا ماك تعرف باش تتقدم في الجراد لازمك بحوث لازمك مشاريع لازمك تأثير لازمك منشورات علمية.
0: نعم.
1: لازمك زيدا برئة اختراع ولو أنها ماذا بيا زيدا تكون مثمنة أكثر في مسيرة الباحث باش. نعم. نشجع وزيد الباحثين. نعم. على أنهم يعملوا بحوث تطبيقية ويعملوا براءة الاختراع معناتها مش كيما لي بوبليكاسيون سيانتيفيك مثلا
0: ايضا كيما قلت معناها للاجيال القادمه
1: فوالا كي يعني. انت تنقص واحنا زيد خدمتنا مربوطه ياسر بالتربصات وخاصه التربصات في الخارج والمشاركه في الندوات العلميه. هذه الكل ما تنجمش تعملوا مراه وعندها وليدات صغار الحقيقه. فهمت
0: لازم فما وقت
1: ماهوش عائق يعني. هو لي هما ربي فضلهم ولادنا وهذاك واجبنا زيد نحنا تجاه ولادنا وتجاه
0: تحيه ليهم ونقول الف مبروك الملك
1: الملك بالبكالوريا يعطيها الصحة بنتي الحق فرحتنا برشا بنجاح
0: ألف مبروك زاد الناجحين وتوا فترة التوجيه
1: ناجحين الكل وللديار التونسية الكل
0: نعم أي. شو تقول لهم يعني كلمة
1: في التوجيه
0: كبير
1: والله والله كبحثة وكأم أنا حتى كيما نتعامل مع أولادي وممكن أن نتوجه بالكلمة للي بارون أكثر حتى من التلامذة خليهم يعملوا الحاجة اللي يحبها راهو التلميذ وإلا الصغير كي يعمل حاجة يحبها أنا صارت لي حاجة بسيطة بنتي كانت سيانس وبعد بدلت إيكونومي جيستيون مثلا وما أنت خليتها تعمل حاجة اللي تحبها قلت لها أنت مقتنعة قالت لي مقتنعة ماما أنا ما نحبش البيولوجي نحب الإيكونومي جيستيون فازي ونقعدك ننجح وننجح بالباهي كهو هي تحبها
0: نعم.
1: معناتها خلي وليداتكم احنا ساعات راهو عندنا شوية سلطة زادة نحب ولادنا طبة ونحب ولادنا مهندسين ونحب ولادنا فما ام بروتوتيب معناتها لا خليه ينجح في الحاجة اللي هو يحبها وتو يبدع بقدرة ربي ويلقى طريقه وينجح معناه
0: ان شاء الله ان شاء الله موافقين ان شاء الله
1: فوالا وين كنا نحن نحكي على
0: على القياده
1: فوالا قلت لك هذايا الكل دونك يخلي انه بعد اكس طون تلقى الحقيقه اللي زملائنا الرجال في المجال البحثي باش تلقاه هو وصل يعني للبلافون وصل للجراد نتاع بروفيسور دو لونسينيومون سوبيريور وكل شيء معناتها باش تلقى ديجا في الـ في الـ في, في ستاتستيك ولا في الكونكورنس باش تلقى برشا رجال وشويه نساء ديجا هذيك الحاجه الاولى الحاجه الثانيه انها المراه بيدها ساعات معناتها هي ما وفما مشكلة أخرى صغيرة الحقيقة ما زلت عندك الثقافة هذه كمتاع إنها امرأة ما تقدش روحها في دي بوست معيني معناتها ديما مازال ترى يكون لو فيو با احنا قاعدين نخدموا عليها
0: نخدموا عليها نعم.
1: نحبوا نغيروا العقليات تغيير العقليات راه مش حاجه هينه ومش حاجه سهله معناتها لازم وقت ولازم بيرسيستانس انا كنهار هكا تستفزني الحاجات هذيا ريت هل تصلح المراه لبوست درشنو قلت انا معناتها راهي الكفاءه ماهيش مربوطه بالجنس عمرها مرتبطه بالجنس معني
0: نعم بالقدرات الفكريه
1: فما برشا نساء ما شاء الله معناتها قياديات وما شاء الله فما برشا رجال كيف كيف فما برشا نساء ليه وفما برشا رجال ليه معناتها ما نربطوهاش سي با كيستيون دو جونغ معناها
0: نعم نعم ان شاء الله تتبدل العقليه وهي الحقيقه قاعده فما معناها اجتهادات في هذا الموضوع
1: صحيح.
0: وتحيه للمراه التونسيه وين ما كانت قاعده تقدم في دور كبير مشكوره دكتوره نجله بن ميلود يعطيك الصحه نخلي لك الكلمه اللي اسمها فينا على موجات اذاعه تونس الثقافيه واخر مشاريعك والصيف بالنسبه ليك
1: والله صيف السنة اكسيبسيون وحده ليس خانة غير عادية معناتها الامباكت نتاع شانجمون كليماتيك يظهر لي قاعدين نعيشوا فيه ما زلنا توا نخدموا اي ما زالت العطلة ما جاتش كلمة الختام ممكن انا نجم الا نتوجه لكل تلميذ لكل باحث شاب لكل باحثة خاصة شابة معناتها ندعوها انها تستمر في رحلة الكفاح والبحث راهو ما فما حد شيء سهل راهو بالاصرار كل شيء يجي راهو لابد من تسخير خبرتك وتجربتك ومعرفتك وعلمك وطاقتك ووقتك لخدمة الصالح العام ولخدمة بلادك راهو الكفاءة هي الأساس والأخلاق زادة هي البوصلة راهو زادة ما فماش علم بدون أخلاق وكلمة توا برشا ناس تفهمني معناها راهو مش مليح نقصيو بعضنا وراهو الشمس ما تتغطاش بالغربال وراهو نضيعوا على بعضنا في برشا فرص ونضيعوا على بلادنا في برشا فرص راهو نخدموا مع بعضنا وننجحوا مع بعضنا المسؤول كي ليكيب نتاعو تنجح هذاك نجاحه هو والليكيب كي المسؤول يكون ناجح راهو هذاك نجاح جماعي والنجاح راهو جماعي ونخدموا مع بعضنا ومعناتها راهو
0: المهم النتيجه ونشوفوا يعني
1: الناس والا تطفيني راهو ماهوش هذا معناتها طريق الصحيح راهو
0: يعني
1: بالعكس نعاونوا بعضنا ونمشوا في نفس أكيد. الاتجاه وراهو زيدا الحقيقة مش أنا كي باش نقصيك يعني باش نوصل النتيجة راهو زيدا فما ربي الحقيقة أنا نؤمن بربي يعني ربي كيخلك باش تنجح تنجح راهو رغم أكيد. رغم الظروف ورغم ورغم الصعوبات والعقبات
0: والعقبات إن شاء الله إن شاء الله ديما ناجحين أكيد
1: وربي إن شاء الله ديما يدلنا للخير وإن شاء الله نكونوا سبب معناتها في أن نوصلوا هكا التلامذة نتاعنا والطلبة نتاعنا ونعاونوا إن شاء الله نكونوا لهم زيدا أحسن مثال يحتذى به باش هما زيدا يحلموا نهار باش يحملوا المشعل ويكونوا كيفنا إن شاء الله
0: إن شاء الله شكرا لك الأستاذة والباحثة الدكتورة نجلة بن ميلود شكرا لك على كل هذه التفاصيل احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في برنامج إدراك خليكم معنا ما تبعتوش

0: صبر باعي ل 41 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج إدراك، مازال متواصل معاكم مستمعينا مع المستجدات العلمية. ونرجع لنهار 9 جويلية 2026، وين أقيم بالمدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس بمخبر الهندسة البيئية والتكنولوجيا البيئية يوم لنشر الأنشطة، وهو فرصة الحقيقة لتبادل العلمي. أكثر تفاصيل يحضر معنا الأستاذ والدكتور منعم قلال، مدير مخبر الهندسة البيئية والتكنولوجيا البيئية بالمدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا، صباح النور، وشكرا لك ولكل المستمعين.
0: مرحبا بك سي منعم على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج إدراك. إذا نرجع للعلوم والأبحاث العلمية، كانت قدمنا يعني هذا النشاط داخل يعني المدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس، وأيضا باش نحكيه على دور وأهداف هذا المخبر مع آخر المشاريع البحث. كان نبدأ يعني بدور المخبر.
1: شكرا. المخبر هو اسمه يعني بالعربية هندسة البيئة والتكنولوجيا البيئية.
0: نعم.
1: يعني معروف بالفرنسية جيني دو لانفيرونمون ايكو تكنولوجي، اللي هو متواجد بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس اللي تابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وعلى فكرة معناها وقع تصنيف المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ضمن المئات المدرسة الأولى في العالم.
0: نعم.
1: وهذا معناها السبب متاع هو الوجود معناها تكوين معناها متعدد الاختصاصات في المدرسة، وفي نفس الوقت لوجود معناها العديد من المخابر في البحث المتكاملة اللي قامت اللي تقوم بالعديد من البحوث اللي خلتها معناها تكون معروفة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي.
0: نعم.
1: وكما تعرف معناها المخبر اسمه هندسة البيئة والتكنولوجيا البيئية، الهدف متاعه الأساسي هو دراسة المحيط الحيوي اللي احنا نعيش فيه.
0: نعم.
1: جيت كان باش نعرف الخاصية متاع المخبر هذه وطريقة البحوث متاعه اللي هي تتطلب تعدد التخصصات.
0: نعم.
1: نعطيكم مثال هكا للمقاربة معناها للتشبيه باش ناخذوا فكرة معناها على طريقة البحث. إذا ناخذوا ميدان الصحة ولا ميدان الطب، يعني ميدان الطب هما معناها يدرسوا كما يقولوا الإنسان باش يعرف هناك هل موجود معناها أمراض ولا موجود تعلات في الإنسان، لازم يعرف الإنسان قبل ما يدرس الأمراض.
0: نعم.
1: بما يعرف احنا بالاناتومي بتاع البشر الإنسان.
0: نعم.
1: نفس الشيء في الميدان البيئي، في الميدان معناها دراسة المحيط الحيوي اللي هو معناها خاصة الهواء والتربة والماء. لابد أن احنا نقوم أولا وبالذات بالتشخيص هالميدان هذايا.
0: نعم.
1: نحن نسميه بيوسفير لنعرف مكوناته، معناها العناصر مكونات المحيط هذا البيئي، ومعرفة التواصل والتفاعل بين كل هذه العناصر لوجود توازن. هكا التوازن هذاك هو الأساس لوجود الحياة ولوجود البشر ولوجود الحيوانات.
0: نعم.
1: وهذا التوازن هذا لازم احنا نكون نعرفوه بالقدا باش نجمو نقومو واحنا كيما نقولوا باش نعرفوا وجود التلوثات. احنا بما يقول الفرنسيين نسميها بوليسيون. معناها تلوثات ولا بوليسيون يعني المحيط الحيوي وقع فيه تغيير اللي هو ما هوش مطابق للحياة.
0: نعم.
1: لابد ان ندرسوه باش نتفاداو هكا التغيرات وهكا التلوثات
0: ونرجعوا
1: للاطار.
0: نعم.
1: الاساسي باش. نعم. تكون معناها اسباب الحياه تكون معناها سليمه.
0: نعم. واكيد هنا فما عديد الابحاث في هذا المجال، وخاصه يعني الوقت الراهن فما عديد التحديات. هنا دكتور منعم قلال كي نحكيه على التغيرات البيئيه، هنا اللي باش تاثر على التربه، باش تاثر على الهواء، باش تاثر على المحيط الكل. يعني هذا يعني عندكم دور مهم اليوم.
1: هي احنا باش نعطيك كفكره معناها اللي احنا منها المحاور الاساسيه متاع المخبر هي دراسه النظم البيئيه الملوثه. والعنصر الثاني هو اداره وتثمين الموارد الطبيعيه والنفايات.
0: نعم.
1: والعنصر الثالث هو اعاده تاهيل واستعاده البيئات الملوثه. ورابع واخر منها عنصر اساسي هو مرافقه السياسات العامه في مجال البيئه وتطوير حلول مبتكره وتطبيق مشاريع تجريبية. هذه من المحاور الأساسية تتطلب من العديد من الاختصاصات. وهذه الخاصية متاع المخبر أنه متكون من العديد الاختصاصات بما فيهم معنا كما نقول احنا جيولوجي وجيوريسورس، معنا كل ما هو تابع لدراسات التربة والأرض.
0: نعم.
1: كل ما هو بيولوجيا، يعني كل ما هو حيوي وبيئي، معناها كل ما هو تابع البيولوجيا، وكل ما هو كيمياء، وهذا من العناصر الأساسية اللي فيها تفاعل وتكامل باش نفهموا هنا المحيط هذايا الحيوي. ومع العلم احنا تويك في العصر السرعة، لابد من الميادين الاخرى كما نقولوا احنا الانتليجنس
0: الارتيفيشيال، نعم، الانفورماتيك، نعم،
1: الانفورماتيك. يعني الحمد لله احنا توك في المدرسه الوطنيه المهندسين بصفاقس، ومع التعاون مع العديد من المراكز
0: البحث في تونس،
1: نعم، في تونس.
0: نعم.
1: عندنا علاقات معنا كبيره ياسر مع زملائنا في كل معناها العناصر في كل ولايات من الجمهوريه التونسيه، وعندنا تكامل وترابط كبير لنتعاونوا. خاطر احنا كما تعرف
0: هي ابحاث تشاركيه، هنا نحكي وهنا دكتور منعم قلي، نعم،
1: هي ابحاث تشاركيه باش يوقع التكامل ويوقع فهم الاشكاليات المتواجده لايجاد معناها حلول ومشاريع معناها بحثيه متكامله.
0: من اخر الابحاث اللي قدمتوهم يعني نهار 9 جويليا هو المشروع سبور ميد، او هو مشروع محطات معالجه مياه الصرف الصحي الحضريه والمطوره والمستدامه لاستعاده الموارد، يعني اعاده استخدام المياه والمراقبه الصحيه في منطقه البحر الابيض المتوسط.
1: نعم، هذه يعني احنا باش نعطيك فكره ان المخبر يقوم بالعديد من المشاريع معنا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي. وعلى الصعيد العالمي عندنا هذه المشروع هذايا سبور ميد تابع البرنامج بريما، وهو الخاصية متاعه أنه يعزز استمادة محطات معالجة المياه في البحر الأبيض المتوسط من خلال حلول مبتكرة لمعالجة المياه وتقليل الملوثات الصغيرة وتثمين الموارد. يعني هذا معناها خاص بالبحر الأبيض المتوسط، وفيه العديد من الدول، يعني إسبانيا وزملانيا من الأردن، يعني برشا من العديد من المدن اللي شاركوا في المشروع هذا. والخاصية نتاعه هي استدامة محطات معالجة المياه. وتعرف أن المحيط البحر الأبيض المتوسط يعني فيه العديد من التلوثات.
0: نعم.
1: تعرفوا أن الشريط الساحلي بتاع البحر المتوسط في الصيف يولي أكثريته معناه سياح. والتلوثات وإلقاء التلوثات في البحر تكثر، تولي أكثر من 2 أو 3 مرات من العادي. وهذه التلوثات هي من شأنها أن تأثر سلبا على التوازن البيئي في البحر، وهذا اللي خلي المشروع هذا عنده قيمة كبيرة في إيجاد معناها حلول مبتكرة تنقص من التأثيرات السلبية هذه للتلوث على البحر بطريقة خاصة. هذا بخصوص مشروع سبور ميد. والمخبر متاعنا كيف عنده مشروع آخر مع إيطاليا، مشروع تونسي إيطالي، يعني اسمه يعني تابع البرنامج إنتريج نيكس ميد، اسمه جديد، وهو العنوان متاعه الخاصية متاعه هو التحول العادل والأخضر من خلال الحوكمة التشاركية. يعني فيما يخص احنا كما نقولوا تثمين النفايات وإعادة رسكلتها واستعمالها، وخاصة هي القيام بعملية احنا نقولوا فارماسيون، شنو فارماسيون بالعربية؟
0: تكوين
1: معناها خاصة المراكز الجمع، خاصة البلديات، يعني والقيم مع بعض يعني الاسوسياسيون معناها الجمعيات البيئيه في ادراج هالمنهاج الجديد هذايا، وتحسين فرز النفايات وتقليل من هيك القاء النفايات بطريقه عشوائيه حتى نتمكن ان من يعني رسكله هالنفايات بطريقه مستدامه.
0: نعم،
1: هذا المشروع التونسي الايطالي. وكذلك عندنا في المخبر مشروع وطني نسميه احنا بروجي دو روشير في ديراتور، اللي قايمين به بالتعاون مع زملائنا في السي بي اس اللي هو مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس. والمشروع هذا يخص استراتيجية تثمين المياه المعالجة القادمة من شركة الورد البيضاء، وإعادة تثمينها واستعمالها يعني لإنتاج نسميه احنا البيو بيستيسيد، معنى هيك البيستيسيد المستعملين في الفلاحة معهم كل الكيميائيين من مصدر تعمل الكيمياء. احنا هي توكل المخبر البيوتكنولوجي بصفاقس يقوم بإعادة استعمال النفايات متاع هذه احنا نقولوا راس بلانش ولا سبيجا ولا معناها متاع
0: المؤسسات الصناعية. نعم،
1: المؤسسات الصناعية هذه لتكوين يعني عنصر جديد نسميه بيوبيستيسيد اللي هو بيولوجي وقت نتفاداو المواد الكيميائيه. هذه التثمين الاول. والتثمين الثاني هو مع مخبر ثاني في المركز البحوث بصفاقس يقوم باعاده استعمال المياه المستعمله المعالجه في ري الحبوب القمح الصلب.
0: نعم.
1: وهي القمح الصلب اللي هو عنده معناها كما يقولوا فوائد كبيره ياسر سيرتو خاصه في تونس.
0: نعم.
1: هذا مثلا مشروع اللي جات فيه مازال معنا في اثر في اطار القيام به في الوقت الحالي
0: ان شاء الله.
1: هذه ثلاثه مشاريع دونك يعني الاخيره اللي يقوم بهم المخبر حاليا في اطار البحوث يعني بالتعاون مع العديد من المخابر سواء على الصعيد الوطني ولا الصعيد العالمي.
0: نعم. هنا دكتور منعم قليل خاصة كان نتحدث على التقنيات يعني الحديثة المستعملة والمستخدمة في هذه المشاريع، وهي المشاريع تدوم يعني على سنوات، المشاريع اللي كنا نحكي عليها.
1: بالفعل هو معنا هناك العديد من التقنيات، وتعرفوا احنا في عصر سرعة ما شاء الله التقنيات تتطور بصفة رهيبة وبصفة سريعة، ولكن احنا الحاجة الأساسية هي احنا لازم نكون نعرفوا هالتقنيات هذه الأسس متاحة باش نجمو نتبعوا التطورات نتاعها ونعطيه حلول تتأقلم وتكون معناها
0: بيولوجية بيئية
1: إيجابية. نعم. على كيما نقولوا تطهير الملوثات وحنا نقولوا تريتمون معناها يعني تريتمون نتاع كسوة معناها المياه نتاع الشرب، المياه المستعملة، التريتمون نتاع كل النفايات نتاع المصانع، كلهم يدخلوا في الإطار هذه من الشيء معناها
0: يعني فما تقنيات مثلا الرصد الذكي، المراقبة الرقمية، عمليات الفيزيائية، الكيميائية، البيولوجية، يعني هذا كل موجود داخل هذه المشاريع. نعم
1: بالفعل هذا كله فيه معناها تواجد وتكامل، الخاصية الأساسية هي استعمال احنا كما نقولوا الانتليجنس ارتيفيسيال اللي هو ذويك ولا يعني ضروري.
0: نعم.
1: ضروري ادخاله في جميع البحوث.
0: البحوث
1: على الاقل نعطيه حاجة اللي فيها كما نقولوا انوفاسيون، فيها حاجة جديدة. ونعطيك كمعلومة جديدة ذويك معناها الصين توك مؤخرا توك ما عادش يعملوا هكا اللي تاز العاديين.
0: ايوه
1: ما يجي الانسان ما يعمل المحاضره نتاعه معنا صوت نص دوتاز كان وقت يعمل انوفاسيون يعني اذا عمل بحث عادي ما عنده امكانيه باش يعمل صوت نص باش يشوف التطور الصناعي نتاع الصين وين ماشي معنا لدرجه كبيره ياسر انه يعتمد على الاكتشافات والتطبيقات الميدانيه
0: والاكتشافات الجديده وتطوير البحوث العلميه والافكار والمشاريع الموجوده حسب يعني التحديات اللي قاعد يتعرض لها يعني تتعرض لها الدول او العالم يعني بصفه عامه يعني. وهنا في تونس عندنا تحديات يعني خاصه كي نحكي في الجانب الصحه الماء، ايضا هنا فما تغير مكونات التربه مع يعني ارتفاع الحراره، يعني هذا الكل تاخذوه بعين الاعتبار وفما معناها تقدم في هذه الابحاث. وهنا زاد اتاكد لي استاذ دكتور منعم قليل انه الابحاث هذه يتم تطبيق لها أثر يعني إيجابي وواقعي يعني لتصدي هذه التحديات والمشاكل الموجودة.
1: بالفعل هذا هو معنى الهدف الأساسي بتاع المخبر في هذا الإطار، هذه يعني
0: أبحاث تطبيقية. نعم.
1: خاصة احنا توك المخبر عليه خبرة كبيرة ياسر في المجالات هذه.
0: كان ناخذوا بعض أرقام هنا الأستاذ منعم قليل.
1: كانت تحب معنا بعض الأرقام، احنا مثلا الباحثين الأساتذة العدد نتاعهم 18، الدكاترة 6، الأطر الحاصلون على درجة معادلة معناها نتاع الباحثين عندنا 13، الإجمالي نتاع الباحثين ما يقارب 35، هذا بالنسبة للمخبر معناها لوحده، ولكن كما قلت لك المخبر يتعامل مع العديد المخابر معناها الموجودين في المدرسة الوطنية للمهندسين بالشخص، وهناك تكامل وترابط كبير ياسر اللي يسهل العملية. حاجة نقول لك عليها بشكل الإنسان معناها الإنسان المستمع يعرف أن وقت ما يقوموا بالتحاليل المخبر واحد ما يجمش يقوم بالتحاليل كاملة، لازم يكون مخابر آخرين هكا عنده معناها الآلة
0: المواصفات زادة
1: هذه، والآخر عنده الآلة الأخرى وهكا عنده الآلة الأخرى، بالتكامل هذا يوقع تسهيل وتحسين معناها الإنتاجية والوصول لدير معناها لحلول يعني قريبة الأجل. خاطر إذا الإنسان واحد مش يعمل على روحه وحده مش يوقع العديد من مش يلقى العديد من المصاعب، وهالمصاعب هذه تعرف مع رغم الإعانات من وزارة التعليم العالي والمشاريع اللي ناخذوها، لابد من وجود هكا الصعوبات اللي احنا باش نسهلوا هالصعوبات هذه، هكا التعامل والتعامل ما بين البحوث بين المخابر ما بين معناها المراكز نتاع البحوث، يسهل بصفه كبيره بصفه كبيره كبيره كبيره، ويسهل دونك البحوث ويعين الباحثين هنا في تونس، ما يخليوناش نتلجيو للخارج دائما وابدا.
0: نعم نعم
1: نجم نعملوا على روحنا ونوصل نتائج باهره
0: اكيد ان شاء الله. شكرا لك استاذ الدكتور منعم قلال مدير مخبر الهندسه البيئيه والتكنولوجيا البيئيه بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، شكرا لك وموافقين ان شاء الله. شكرا لك. احنا هكا وصلنا نهاية حصتنا من برنامج ادراك، تحية في جانب التقني سهير زيان، شكرا لك ولكل من يتابع فينا على موجات اذاعة تونس الثقافية، نقولكم متابعة طيبة لبقية برامجنا مع تحيات وفاء بركة الدردوري. الى

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: حديث السينما.
2: سينيوري e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
3: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
4: احنا شادينا صحيح باش تعمل لسابيك كل شيء.
5: أنا زوفونيل، بلادي قرطاج، عيش فيها أميرة. قاوموا العدو، مادام عندنا قوة، مادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
6: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد.
7: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كثيرة وما لاش هاي معنى.
8: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها الأرضية بتاعها أرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيد.
9: Merci beaucoup to the festival, the Cannes for this Palme d'Or d'honneur.
0: حديث السينما مع وصال الكسرى.
10: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الأوفياء أينما كنتم. تحية لكل متابعينا ومتابعتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في حصة جديدة من برنامج حديث السينما. نحكيو السينما، نحكيو على إنتاجات مؤخرا صدرت في عالم السينما، نحكيو على مسيرة مخرجين أبدعوا على كامل سنوات وعقود من الزمن، رغم أنه معناتها مازالوا صغار ومازال عندهم ما يعطيوا في السينما ومازال عندهم ما يبدعوا في مجال السينما. مرحبا بكم الناس الكل. كالعادة موعدنا بعد قليل يتجدد في حوار في حضرة الفن السابع، ولكن قبل نخرج فاصل، قبلها نحيي زميلي مروان في الإخراج في الإعداد وتقديم ويسال كسراوي. راجعين بعد الفاصل.

0: رجع عليكم من جديد، تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. متواصلين معكم في حديث السينما مجددا، نحكيو السينما، نحكيو أفلام، نحكيو أعمال، نحكيو على المجال السمعي بصري عموما، على التحديات، على الصعوبات. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين ما يوصلكم صوتنا من الشمال إلى الجنوب، من داخل تونس أو من خارجها، على موجات إذاعة تونس الثقافية. نستقبل ضيفتي موجودة بحضنا في الاستوديو في فقرة في حضرة الفن السابع، سارة العبيدي. مرحبا المخرجة سارة العبيدي، نورتنا يا للا. شكرا على الحضور.
1: شكرا مثال على الاستضافة، ومرحبا بمستمعي الإذاعة الثقافية الكل.
0: مرحبا بك. إذن نحكيه على المجال السينمائي، نحكيه على فيلم هو سبق وحكينا عليه، ولكن مش نزيد ونحكيه عليه من رؤية المخرج. حكينا عليه سابقا مع الممثلة وزميلتي الإعلامية زينب، ولكن نحب نحكيه عليه بأكثر تفاصيل من العين، العين الإخراج، عين كاميرا المخرج. فيلم كأن لم تكن، Looking for عايدة. لو كان تحكينا على الفيلم هذايا، كيفاش تعبت فيه، شنو الجهد اللي بذلته، مدة التصوير، كيفاش كان العمل مع الفريق، تفاصيل العمل.
1: شكرا لك. هذه أول مرة باش نحكي على الفيلم في الإذاعة. الفيلم هو مازال ما خرجش الحقيقة في القاعات، يخرج في شهر أكتوبر في تونس. بديت جولته في المهرجانات من آخر العام اللي فات 25 في مهرجان القاهرة، ثم تواصلت في مهرجان دولي في موسكو، مهرجان عريق، يعني هو من أقدم مهرجانات في العالم، مهرجان دولي في جوهانسبورغ أيضا. ماشيين الآخر أسبوع هذية لتمثيل الفيلم زادة في كازابلانكا في دار البيضاء لمهرجان الفيلم العربي. يتعرض حاليا زادة في مهرجان في مكسيكو في المسابقة الرسمية.
0: ممتاز. هذا قبل العرض، قبل ما يخرج الجمهور في تونس.
1: هذا قبل ما يخرج الجمهور في تونس.
0: بالنسبة كان أنه تعرض في القاهرة وشارك في مسابقة وكانت موجودة.
1: صحيح. وماشيين زادة باش نحضروا في كازابلانكا.
0: أيوة.
1: في دار البيضاء. الفيلم هذا هو الفيلم الثاني، شريط الطويل الثاني ليا بعد بنزين اللي خرج في 2018. فيلم يعني أنا باقي بالنسبة ليا في نفس التوجه متاعي في رؤيتي الفنية، ولكن بأكثر ماتوريتي، بأكثر معناتها نضج كما نقولوا. أنا ديما نتطرق في أفلامي للهامش، يعني ما تعنينيش أكثر، يعني لي الهامش، ويعني لي الحكايات الإنسانية اللي ما نشوفوهاش وما نثبتوش فيها برشا، ولكن موجودة كل يوم. حكاية الفيلم هذا زادة كيف تحكي على الهامش، حكاية مرأة يعني تشتغل، منيش نحرق الفيلم، ولكن تشتغل في الكول سنتر اللي هم موجودين يعني في تونس بكثرة، وتقريبا نفس الشباب وبرشا عائلات تعيش منها.
0: لي سنتر
1: دابيل دونك الحكاية تصير في لي سنتر دابيل. حكاية امرأة كأي امرأة، لهي امرأة يعني لهي فيكتيم ولهي إغوين،
0: لهي
1: ضحية ولهي بطلة، يعني امرأة عادية. وأنا في حكايتي نستمتع بالحكايات هذية اللي فيها صعوبة، يعني في اللي هي سهل الممتنعة تظهر لي، اللي أنت كيفاش تخرج حكاية من ناس عادية جدا.
0: هي التجربة في حد ذاتها نتاع سنتر دابيل صعيبة.
1: صحيح.
0: أنا جربت التجربة هذه المدة.
1: صحيح.
0: 17 يوم فقط.
1: أي.
0: دوبا متخرجت.
1: أي.
0: سنة 2006-2007.
1: أي.
0: خذت هالتجربة هذه لمدة 17 يوم فقط، وما نجمتش نكملها. أي. لأن وليت معناتها اللي كلام يقولوا ألو بونجور.
1: صحيح. هي تجربة.
0: وليت نحس في روحي وليت ماكينة.
1: أي.
0: معناتها كأنه فما مكننة، كأنه فما حاجة تسلب الإنسانية متاع الإنسان وتخليه مبرمج أنه يعاود نفس الخطاب 10,000 المرات في اليوم. فوقتها قلت ستوب، فعلا أي خدمة أخرى وما نكملش.
1: فعلا هذيك هو وصال الحقيقة الفيلم يلخص هذا.
0: هنا عشتها.
1: يلخص هذا لأنك معناتها تعيش حالة استيلاب.
0: أي.
1: وحالة مكننة كما قلت أنتي. وهي تمشي في حلقة مفرغة. يعني الإنسان ساعات أحيانا وأكثر الوقت ما عادش نجم يخرج منها الحلقة هذيك.
0: بعد ما معتق قمت بالبيمار متاعي والأستاذية فعشت التجربة هذيك وكانت صعيبة صعيبة صعيبة. وبراغم راه نخدم شتر نهار معناتها لأنه ما نجمش نخدم نهار كامل، كنت نخدم شتر نهارك هاو ما ساعتين ثلاثة روح، ولكن كانت صعيبة ما نجمتش.
1: هو هذه
0: انا نخزر العبيد يخدموها بالعشرين سنة وبالخمستاشن سنة وحالين منها ديار وعايشين منها صغار، فنقول فريمون ابطال هذو. ما تنجمش تقول لي لهم ابطال ولهم ضحايا،
1: معناتها هو اللي انت تلقى روحك ما عادش تخمم ما عادش تفكر
0: اي فيها نوع من البطوله، هي نوع من التضحيه انك انت مسؤوله عندك ناس مسؤوله
1: اللي انت دخلت في لونغرناج هذيك ما عادش عندك حتى وقت التفكير في حياتك الخاصه. الوقت معناتها الخدمه هذه تاخذ لك كل شيء، تاخذ لك فكرك، تاخذ لك حياتك، تاخذ لك وقتك. وانت مطالبه باش تخدم باش تلبي معناتها حاجياتك اليوميه
0: الاساسيه.
1: فالبحث عن الحريه يولي قيد، كانه قيد معناتها تولي يسلبك حريتك.
0: صحيح
1: ما عادش عندك حريه،
0: ما عندكش حق تاكل، ما عندكش حق تجاوب على التليفون الا في البوز معناتها،
1: وما عندكش حق تخمم في حاجه اخرى.
0: البوز اللي هي مده درج ولا درجين تفكرش، مي لازمك معناتها
1: هذا هو.
0: اذا كي باش تعمل حاجه تعمل فك البوز،
1: هذا هو الفيلم.
0: تفقد

0: قالت لي حسيت روحي اللي انا معناتها تفكر زينب في في العروض في القاهره جاوها معناتها بنات قالوا لها احنا قلنا شنو النجم نعملوا لك قلنا شنو قلنا شنو النجم نعملوا لك كيفاش نطبطبوا عليك كيفاش نبدلوا لك المود نتاعك كيفاش نخرج انت محتاجه خروجه انت محتاجه اكله حلوه انت محتاجه ايه معناتها
1: انا كثر ما تقمصت الشخصيه
0: وانا هذه هو الحاجه اللي يظهر لي في خدمتنا اللي هي اهم شيء.
1: وعليش اخترت زينب المالكي انت في دور البطوله؟
0: والله
1: بالرغم معناتها زينب صحيح عندها سنوات وهي تعمل على المسرح وتتدرب ولكن فما برشا اسماء اخرى
0: صحيح
1: قديمه صحيح. في المجال ومعروفه صحيح. وانت راهنت معناتها في الفيلم نتاعك انك انت اول مره دور بطوله صحيح. لزينب المالكي. شنو اللي خليك تختارها؟
0: انا ساعه في افلامي حتى في بنزين راهنت على ممثلين
1: وجوه جديده
0: كيما علي يحيوي كيما برشا من مسرح من مدنين معناتها وجوه لاول مره وما يقلقنيش هذا بالعكس معناتها نحسه يعني دافع كبير ليا وما يقلقنيش بالعكس.
1: وزينب المالكي بالذات لماذا اختيار زينب؟ باش
0: نقول لك كيفاش. هو الكاستينج نتاع الفيلم دام مده طويله ياسر دام تقريبا عام الحقيقه وانا من المنبر هذه نشكر كل ممثله جاتني للكاستينج وحكيت معاها ونقول لك نجم نقول لك اللي عندنا ممثلات رائعات الحقيقه فهمت وتتمنى كل واحده تعمل لها بروجي ليها هي. بالنسبه للفيلم هذاك الفيلم هذا الحقيقه لوجت برشا وكل ولكن كنت نلوج على حاجه معينه معناتها معينه
1: شنو هي
0: معينه يعني
1: شكل السر اللي كنت تلوج عليه في الشخصيه
0: اول حاجه اللي هي الاتقان للغه الفرنسيه اللي هو معناتها يسهل لي برشا الخدمه نتاعي انا في على في الـ في الـ
1: اي مركز التصوير غالبا باللغه الفرنسيه أي
0: في التصوير هذايا وثم حاجه اخرى اللي تعبير الوجه اللي تكون نوتر معناتها لا فيها لا حزن لا فرح لا فيها استعراض لا فيها حد شيء وشريحة من العمر هذيك يعني من 30 لـ40 والهدوء اللي هو الهدوء الموحي بالهدوء يعني اللي تتسائل شنو وراه الهدوء هذيك
1: اللي خوف
0: اللي يعملك عملية معناتها نقطة استفائم شو فالحقيقة بعد يعني جهد كبير من الكاستينج وكل رجعنا نشوفه في الناس اللي جات بطريقة عفوية للكاستينج من بينهم زينب وإذا الحقيقة زينب كي جات أول مرة للكاستينج أنا ما كنتش نعرفها بالكل عمري ما سمعت بها للأسف معناتها فهمت وتعديت وأنا ما نجمش نرفض حتى حد يجي الكاستينج معناتها جات الكاستينج بعد في لحظة يأس
1: ايه؟
0: نجم تقول فهمت
1: ايه؟
0: معايا المساعد متاعي قلت له هات خلينا نعاودوا نشوفوا اللي جاونا الكل فهمت وعودنا شفنا لفتت انتباهنا زينب عودت عيطنا لها وجات وحكينا معاها وكانت اهم شيء بالنسبه لي انا الاستعداد النفسي واللونجاجمون ان فيت لونجاجمون لو سيريو زينب قلت لها انت جيت معناتها فقط بار كوريوزيتي للكاستينج معناتها جوست حبيت هكا تشوف شنو نوع شنو الكاستينج قالت لي لا نحب نخدم قلت لها راهو هذايا دور رئيسي وراهو باش يعتمد عليك تماما وراهي خدمه طويله برشا وانا راني معناتها نخدم برشا في التحضير ونحب الممثل يولي ملكي انا نحب الممثل يولي ملكي معناتها فهمت قالت لي انا مستعده والحاجه اللي ممكن زاد مع زينب اللي هي خدمه مده في مراكز النداء هذوما في لي سونتر دابيل
1: تقريبا جينا يظهر لي كلها تعدينا
0: صحيح فكانت يعني العمليه ممكن النقطه هذيك سهل شوي وهي معناتها عندها فرنسيه سلسه وعندها وجهها اللي يعجبني اللي انا ريته هذيك هي عايده نتاع الفيلم هذيك عايده هي نتاع الفيلم فهمت فيها الانكسار فيها الخوف فيها التحدي
1: تردد.
0: فيها التردد فيها السكوت فيها الصبر فيها كل هذا كل شفته في وجهها هي ومن هنا انطلقت معناتها رحلة العمل معاها في معناتها الممثل قدام الكاميرا والتدريب واللي خذي زاد برشا وقت معناتها
1: ولقيتها متكونة مليح في التمثيل لقيتها حاضرة
0: أحسن حاجة في زينب اللي هي معناتها اللي هي أنا عطيتها ثقة وهي عطتني ثقة سلمت روحها زينب سلمت لي روحها معناتها اللي معناتها خدمنا برشا على الـ على الـ على

0: الشخصية متاعها على كل تفاصيل الفيلم. وخدمنا برشا مع الممثلين الاخرين وعملنا تقريبا عدينا صيف كامل واحنا نبرفوا من اول فيلم لاخر فيلم في التفاصيل الكل. حتى نهار اللي بدينا في التورناج ما عادش نحكيوا مع بعضنا.
1: ايوه
0: معناتها انا وزايده ما كناش نسحقوا باش نحكيوا مع بعضنا في حد شيء. الفريق التقني مستغرب الفريق التقني مستغرب يقول لي ساره ماكش باش تبرف معاها ماكش باش لي معناتها. وهو الممثلين الكل الحقيقه يسر القلعي فاطمه الفالحي الجزيري يعني الممثلين الكل نور الحجري وعده معناتها وجوه اخرى كانت موجوده يعني
1: سندس بالحسن
0: وسندس بالحسن طبعا كلهم كانوا يعني في ثم معناتها نوع من التبني للمشروع المشروع كما هو يخصني انا هو يخصهم. كان ثم برشا صبر وبرشا معناتها تحدي فمعناتها تجربة حلوة تجربة حلوة.
1: تعبوك جماعة في الخدمة ولا ليه؟
0: الممثلين
1: الليكيب الكل
0: الممثلين من أحلى معناتها أحسن معناتها الفترة اللي عشتها معاهم هي وخاطر عشنا برشا مع بعضنا في الوصال. أنا من نوع اللي ما نحبش ندخل للفيلم وأنا منش محاضرة وهما استجابوا للرغبه نتاعي هذيا ومش هي رغبه معناتها حسوها لازمه معناتها فهمت. عادينا الصيف كامل واحنا نبرفوا.
1: ايوه
0: تحيه لدار المسرحي في باردو سي سنهيجي سليم سنهيجي اللي اعطانا الفضاء نتاعو بررنا فيه برشا لمده تقريبا شهرين. بررنا زيدا بحذا سنت بالحسن بررنا في داري بررنا في الاماكن الكل المهم نكونوا حاضرين
1: نتصور فما أمبيونس مزيانة وفما أنطانت بيناتكم
0: أنطانت على الأخر الحقيقة فهمت. دونك بعد عملية التصوير هي عملية تقنية بحتة يعني
1: مع التحضير الكل سبق التصوير
0: يعني أنا وقتها نحكي كان مع التقنيين ما عادش نحكي مع الممثلين خاطر عارفين شنو باش يعملوا.
1: الحاجة الباهية أنه الفريق كان فما نوع من التكامل بيناتكم ومتقاربين معناتها في من عشنا ممكن تشاركتوا في برشا أوقات صعيبة ولا أوقات لمتكم فيها الضحك وتفديك. دونك نتصور إنه الأمبيونس كانت محليها في التصوير. زينب المالكي من بين الناس اللي أنا بيدي تفاجأت خاطر في بالي بها زميلتي إعلامية وصحفية وفجأة نكتشفوها ممثلة وبطلة متاع العمل مش ممثلة فقط معناتها مش دور ثانوي وكانت ضيفتنا هوني في حديث السينما الحقيقة كانت تشبه برشا للشخصية اللي موجودة قدام الكاميرا وقدام الميكرو ما كانش مختلفة حتى في الطبيعة في الدنيا إنسانة ياسر متربية وجه لها تحية لها والكامل الفريق اللي خدمها معاك
0: يعيشك سارة.
1: نرجع نحكي معاك أنت شوية سارة على الشغف والغرام بالسينما لأنه تقريبا من خلال هذه الحصة التجربة علمتني في البرنامج هذية توا على امتداد عابين انه اللي يدخل عالم السينما ويتغرم به فيولي كينه نوع من المرض العضال اللي ينتشر في الاوصال الكل ويولي الشغف والحب متاع المهنة هذية مصدر شقاء. معناتها المخرجين التوانسة على قد ما هم ناجحين ومبدعين ويفرحوا بكم في المحافل الدولية والمشاركات متاعكم الكل مشرفة وتتحصلوا على تتويجات وتمشيوا للمهرجانات المعروفة عالمية الكل عربية ولا دولية ولكن فما برشا وجع تعيشوها تقريبا يوميا كل ما تبدأ تخموا في مشروع جديد كل ما تبدأ المعاناة تكملوا المشروع تقولوا توبة تعودوا تلوجوا على مشروع آخر تكملوا من جيوبكم تتعبوا يصير فيكم. أحكي لي على الرحلة هذه الجميلة.
0: هك أنت لخصت كل شيء صحيح معناتها اللي شوفنا من برا يقول محليها هي محليها
1: مسهلها
0: خدش سهلة
1: مهرجانات
0: والمسروبة احنا ما لبسوش برشا احنا ما لبسوش برشا
1: وتكريمات وتتويجات ومشاهير
0: ولكن خدمة الحقيقة شاقة جدا وتاخذ من البدن وتاخذ من الروح وتاخذ من الوقت وتاخذ من كل شيء معناتها فهمت. واذا كان ما عندكش شغف بالشغف وصبر وإيمان اللي إيمان بالخدمة متاعك وذاك التحدي زيادة التحدي خاطر راهو اللي معناتها اللي تطيحوا أكثر من اللي تقفوا في الخدمة بتاعنا معناتها أنت كيف من وثم برشا زيادة
1: برشا مخرجين يجيوني يقولوا لي في كل مرة نعمل فيلم نكمله
0: نقول هذه آخر مرة وبعد تلقى روحك تعاود
1: بعد تلقاه يتسلف ويمشي لوج على ملف في الدعم ويحضر في الأوراق وخلي عاد ماك الرحلة متاع الأوراق عاد مع وزارة الثقافة. فهمت؟
0: هو
1: حسيت بيكم انه بالحق معناتها ماهيش حاجه سهله.
0: لا ماهيش حاجه سهله. وانا مثلا خديت معناتها على عاتقي لان ننتج افلامي, انا منتجه ومخرجه في نفس الوقت.
1: هي.
0: فعندي لي دو كاسكيت ومعناتها الجانب المالي.
1: واحده اصعب من الاخرى.
0: واحده اصعب من الاخرى. هي. واحده مدمره اكثر من الاخرى.
1: لطف عليك.
0: والله والله يعني ثم هي كل مرحله عندها الخصوصيه نتاعها. عندك مرحله الكتابه اللي فيها الشك برشا شك. انك انت داخله على مشروع جديد وانت الفكره عجبتك برشا وتحسها لازمك تكتبها ولازمك تطلعها للاكران وكل شيء. معناتها الشك في الكتابه والوحده زاده. ثم برشا وحده راه واحنا نمروا بها. فهمت؟ في الكتابه ثم مرحله البحث عن التمويلات اللي هي مش فقط وزاره الثقافه ولكن كل الصناديق الدعم اللي احنا معناتها عندنا الحق باش نحطوها.
1: ومش سهل زاده انك انت تخدم فكرتك انت كما تحبها انت من غير تدخل وباش يمولوك. معناتها باش تلقى روحك امام ربما اكره التدخل.
0: تلقى روحك معناتها انت الرفض اللي يجيك اكثر من القبول. ولازم رغم الرفض هذيك اللي انت كنت في الاول انا نقول نتنرفز ونحزن جمعه بعد وليت ثلاثه ايام بعد وليت نهارين بعد وليت ساعه وبعد اسمع بعد الساعه تكملك اللي واحد منرفز اي وقتاش المره الجايه باش نعاود ونصبوا.
1: والله ما نعرف
0: شنو اللي ناقصنا باش نتولي احسن الفكره نتاعنا والمشروع نتاعنا. يعني رحله طويله لدوم حتى 3-4 سنوات رحله البحث عن التمويلات الحقيقه. ومعناتها وفي الاخر
1: ما بين العمل والعمل قديش المده اللي تعودت انها تكون معناتها.
0: والله انا بطيئه الحقيقه. احنا مثلا كأنا نشوف روحي كمراه انت اللي هو ما عندناش نفس الريتم كيما الرجال. نشوف روحي معناتها مانيش قادرة اني نعمل فيلم كل 3-4 سنين ولا كل عامين ثلاثة. عندي معناتها التزاماتي العائلية التزام وعندي زيدا اللي ماهوش سهل انك تلقى التمويلات اللازمة باش تعمل فيلم بأريحية. فصبيت المرة الأولى رفضوك لازمك تعاود تصب المرة الثانية المرة الثالثة. تلقى روحك فاسيل ما عملت 5 سنين. خمسة سنين برش خمسة سنين. قديش واحد عنده من 5 سنين في عمره باش يعمل أفلام. فهمت؟ ثم زادة حاجة أخرى معناتها اللي هي حبينا ولا كرهنا اللي مش ناس كل تاخذ من المنصات
1: المنصات معلوم
0: مش ناس كل
1: يتخبى
0: على حد شيء. مش ناس كل
1: فما ناس تاخذ برشا مرات ورا بعضه وفما ناس برغم افكارها ومشاريعها مقنعه ولكن ما توصلش انها تتحسن.
0: ثم زيد دي توندونس اوسي ما يطلبه مش ما يطلبه الجمهور
1: الممول.
0: ما يطلبه الممول وما يطلبه زيد المهرجانات اللي هما يضغطوا على الممولين. يعني عملية ضغط متبادلة ما بين المهرجانات والممولين.
1: هذا فوق نطاق الإخراج.
0: هذا فوق نطاق الإخراج. لا تفوتنا معناتها. فأنت يا أما معناتها
1: هذه سياسة عالمية.
0: سياسة عالمية وما عندك الخبث هذيك. فأنت معناتها تمشي بما يطلبه الممول والمهرجانات.
1: محليك سهرة العبيدي. محل الصدق نتاعك ولا بالحق.
0: ولا بالحق. وإلا تقعد معناتها صادقة مع روحك. وتعمل الافلام اللي انت خاطر هي احنا ما نعملوش في مع احترام الكل الناس الكل مع معناتها وكل واحد عنده الوجهه نتاعه. انا نقول العمل الفني ما يخضعش الاكراهات ما لازمش يخضع لبرشا اكراهات.
1: هو ابداع.
0: هو ابداع. واحنا نعملوا افلام اللي قادره انها تخترق الزمن. تقعد 200 سنة واكثر. فهمت؟ ماهيش حينيه. ماهيش حينيه معناتها نجم انت توا تنجح حينيا على خاطر قبلك المهرجان هذيك وخاطر صديقك في المهرجان هذيك وخاطر صديقك في المهرجان وخاطر دخلك صديقك وخاطر ولا عملت البوز خاطر توا هذيك هو توندونس. ولكن ماذا سيبقى من بعد؟
1: ما تنجمش تطول.
0: شو باش يقعد من بعد؟
1: حاجه افيميغ.
0: انا نعتبر روحي مانيش مخرج. انا نعتبر روحي سينياست.
1: انا نعتبرك مناضل انت في عالم السينما. هو المفروض نبدا بيك معناتها في البدايه نحكي عليك معناتها مسيرتك ولكن انا اخترت انه خلي العبيد تسمع منك معناتها التعب اللي انت تعبته على غرار جيل كامل يظهر لي ذهول اللي معناتها السبعينات والثمانينات يعاني بالحق. ممكن الجيل اللي قبلنا لقاو سياسة ثقافية في الدولة تدعمهم، لقاو المبالغ اللي تمنح من وزارة الثقافة معناتها تكفي باش ينجزوا أعمال،
0: وما كانش الكثرة زيادة.
1: اي ما كانش برشا، هاني قلت في الجيل هذاك اللي قبل اللي خدموا في الستينات،
0: زمن الوفرة.
1: اي زمن الوفرة والامكانيات متوفرة
0: اللي انتهى في الثمانينات، في اول الثمانينات
1: بعد بدا جاء جيل مسكين في كل شيء،
0: معناتها غير معناتها يعني غير معناتها التقنية زادت، تغيرت
1: كل شيء
0: بسرعة.
1: هو توا يا خوفي كان تندثر معناتها امام الاي اي واللي قاعد يصير، معناتها تطور كبير برشا مهن معناتها مهدد بالاختفاء، فما برشا تغيرات.
0: اي وعملية صنع السينما
1: وين ماشيين
0: وين ماشيين نقطة استفهام كبيرة.
1: فحبيت قلت نسمع منك انت معناتها الرحلة هذه متاع السينما والمعاناة فيها للإنتاج والإنجاز متاع الأعمال السينمائية. كان فما معلومة مش ولا بد معناتها صلح لي شوية. سارة العبيدي انت مخرجة وكاتبة متاع سيناريو ومنجة من أهم الأسماء في السينما التونسية المعاصرة. من أكثر الأعمال اللي تهتم بها هي قضايا المجتمع والهجرة والعائلة. أبرز المحطات معناتها بديت بالتصميم الجرافيكي
0: أكثر
1: إنسانية. الإنسانية.
0: الإنسانية
1: أكثر من كلمة العائلة.
0: أي إنسانية.
1: بالنسبة للدراسة متاعك من التصميم الجرافيك هكا ولا؟
0: قريت في البوزار في تونس
1: معهد العالي للفنون الجميلة بتونس. ثم وصلت الدراسة متاعك السينمائية في بروكسل.
0: في بروكسل.
1: وتحصلت على ماجستير آخر في المونتاج السينمائي. هذه دليل على الغرام غرام بالسينما من مرحلة إلى مرحلة أخرى أكاديمية. وتابعت دورات تكوين متخصصة في الإخراج الوثائقي والإنتاج السينمائي. فأخرجت عدة أفلام قصيرة من بينها في 2006 الموعد، القاطرة الأخيرة لو ديرنيي معناتها فاغون، 111 شارع لا بوست، هذا زاد فيلم وثائقي متوسط الطول ماهوش قصير برشا. الفيلم الروائي الأول كان بنزين، شاركت به في عديد المهرجانات الدولية والعربية، نال إشادة نقدية، تناول قضية الهجرة غير النظامية من زاوية العائلات اللي نتصور أنه في الوقت اللي خدمت فيه بنزين كانت فما خصوصية وتبدلت قضية الهجرة.
0: صحيح.
1: في العالم تبدل كل شيء في قضية الهجرة. صحيح. حتى المشاكل والمهيش هي بيدها. أي. المناطق زادة اللي كانت تشهد توترات بسبب الهجرة تبدلت. نقل ربما الأزمات إلى بلدان أخرى. صحيح. قوانين تشريعات. صحيح. جديدة. فتخرجت على تخدم مرة أخرى على الهجرة.
0: علاش ليه؟ علاش ليه؟ هو ديما معناتها الهجرة من المشاكل ومن اللي ترافق الإنسان فات. ترافق الإنسانية الهجرة معناتها. ولكن كما كنت تحكي أنت تغيرت المفاهيم وتغيرت الجيو
1: بوليتيك
0: متاحة. وتغيرت الطرق وتغير
1: القوانين
0: تشريعات
1: حتى إدارة الأزمة في الدول تبدلت.
0: صحيح.
1: ولات فما محاور تتوحد مع بعضها لمعناتها إخراج الأزمة.
0: صحيح.
1: ونقلها. صحيح. إلى مناطق. أي. أخرى.
0: أي. ولكن يقعد موضوع، أنا نتصور موضوع إنساني نجم ترقلوا بعدة معناتها.
1: هيت نرجع معاك البنزين.
0: أي.
1: الفيلم هذي كيفاش خدمته؟
0: أنا الفيلم هذي في 2011 وقت اللي ولات عنا الحاجة اللي ربحناها وقتها دوتوتفاسون هي حرية.
1: الحرية التعبير.
0: حرية التعبير اللي ما كانتش موجودة.
1: صحيح.
0: هذيك أنا من جابس خاطر. وكان عندي هاجس اللي نحب نخدم فيلم على التلوث الكيميائي في جيبس. اللي تلوث كيميائي كان من المواضيع المسكوت عليها.
1: المسكوت عليها تابو.
0: تابو سياسي معناتها
1: بامتياز. حتى
0: حد ما يتجرأ يحكي، وحتى حد ما يتجرأ يقرب للبيريمتر متاع الجروب شيميك في جيبس. فالانطلاقة كانت اني نعمل شريط وثائقي على على على على البوليسيون في جيبس، واللي هو ما تخدمت عليه لمدة سنوات عديدة.
1: أيوة.
0: ولكن تو ما خرجش الفيلم لعدة أسباب. في الأثناء برشا مشاكل ظهرت على السطح، منها الساعة أنت كنت تفكر وصال ثلاثة أيام ولا أربع أيام بعد 2011 14 جانفي. صارت موجة كبيرة نتفكر. من الهجرة
1: نتفكر.
0: تقول أنت كيفاش معتها الشباب هذوما الشباب هذوما اللي خرجوا يطالبوا معتها ونورمالمون يكون عندنا شوية إسبوار اللي هم بيدهم اللي خرجوا
1: معناتها هم بيدهم اللي خرجوا للشارع نوع واللي يهربوا من تونس
0: على الاقل هذوك ما عطاو الاسبوار للاخرين معناتها شويه امل
1: ولكن هذوك الناس خمت في مصلحتها الشخصيه الناس اللي خرجت للشارع وانا منهم الجيل هذاك وقت انا في العشرينات
0: كلنا خرجنا
1: في العشرينات بعد تخرجي بعامين ثلاثه فكان الحلم كبير والتطلعات اكبر حتى جيت فرص باش نغادر ورفضت المغادره بطريقه قانونيه رفضت اني نغادر انه معناتها نحارب على انه تونس تولي خير واحسن السقف نتاع التوقعات كان عالي برشا لكن عالي برشا برشا برشا
0: ما نعرفش كان عالي ولا لا ولكن من حقنا
1: من حقنا
0: وكل شيء الكونجونكتور اللي تعدينا بها صعيبه وما زلت مشتوى وقت المراجعه يظهر لي وقت كتابه التاريخ ولكن ثم حاجات اللي هو بشويه معناتها عقلانيه ما كناش متحضرين ما كناش محضرين للانتقال هذا فنرجع للموضوع ألاف الشباب هاجرت ثم الحاجة اللي ما شفناهاش قبل اللي العائلات وأمهات المهاجرين اللي هما مفقودين ما يعرفوش عليهم ماتوا حيين
1: وقفة احتجاجية
0: في كل
1: وزارة الخارجية
0: وفي الولايات في تونس كاملة مع الشادين اللي بانكارت
1: الخامس
0: هذاك أنا معناتها حسيتوا على
1: معاهم
0: حسيتوا على
1: مفقودين خاصة
0: وفي الوقت هذيك أنا كنت نجوب في ولاية جابس كاملة ولاية مدنين وكل ومبهورة بالرغم أنا عشت غادي وتولدت غادي ولكن رجعت لها بنظرة أخرى نظرة ممكن الفنان ولا اللوسينياست اللي هو يشوف الأمور بطريقة أخرى الفضاء في الجنوب الشرقي فضاء جميل جدا فضاء كاسح معناتها أحمر أصفر ما فيش معناتها خضرة ولكن فضاء جميل جدا وفي نفس الوقت كان عندنا بيعة البنزين اللي يجيب من ليبيا الكونترا اللي يجيب من ليبيا معناتها اللي
1: معناتها مسيت حاجات
0: اللي هما معناتها الناس هذوكم كانوا معناتها ليبيا كانت تعيش في الاف العائلات في الجنوب الشرقي فهمت بالكونترا معناتها بطريقه معلنه ما بين ما بين ليبيا وما بين تونس قبل ما تصير ما بين معلنه فهمت اتفاقيه خطر اذا كان الناس كلها باش تجي لتونس العاصمه باش يفرع الجنوب فكان ثم معناتها ان كونترا تسيت ما بين البلد دين وبين الناس كل
1: يعيشوا في أمان وتجارة وناس تهبط من العاصمة تجيب السلعة من الجنوب
0: وكنت ثم على طول الطريق في من تقريبا من صخيرة حتىش للآخر الجنوب عندك ناس تبيع في الـ في الـ في الليسانس على الطريق وظهروا لي لهذوكم البياعة الليسانس كيفاش يرتبوا البدين بتاعهم البدن الأحمر والصفر والأخضر وكل
1: مشيت شفته وعينت
0: ليه عصنية الكل
1: لا أنت مشيت عينت وشفته وحكيت معاهم
0: بيان سور
1: وشنو الالوان هذو
0: كانهم معناتها كانك في في كانك في في موزي دار كونتمبورين متحف للفن المعاصر متحف يعني انستو معناتها موجود في الفضاء الخارجي على على مئات الكيلومترات
1: على الطريق على
0: وتشوف معناتها دي انستالاسيون على اليمين وعلى اليسار مختلفين ففي مخي معناتها كل شيء اختلط المشاهد هذوكم نتاع اللي بيعوا في البنزين والطبيعه في الجنوب الشرقي والامهات اللي يشدوا في لي بانكارت يطالبوا بحق اهلهم واللي انا زاد لاحظت اللي مهاجر غير شرعي ماهوش فقط دوسي معناتها النميرو هو كيان هو شخص عنده راه عائله عنده راه ام عنده راه بو عنده راه احلام عنده راه
1: خويته اللي يستناو فيه باش
0: اللي ما تطرقلهاش معناتها عاده في الافلام ما ثماش انا ممكن نقول لك في الفيلم تاعي بدون معناتها مبالغه الفيلم تاعي اول فيلم طرق للهجره الغير شرعيه من جهه الاولياء من جهه
1: العائله
0: الام حرقه الام والبو
1: هذوما مواضيع تناولناهم في الاعلام
0: اي باش
1: نحسوا بالوجيعه
0: والمنتدى
1: الوجع
0: المنتدى الاقتصادي
1: لأن شفنا أمهات مكلومات موجوعين معناتها وشادين تصور ولادهم ما يعرفوش على مصيرهم فكان توجع الحقيقة
0: دونك هذا هو فكرة فسيبت الدوكيمنتير وشديت الفيكسيون وقتها وعملنا بنزين اللي حسيته إنه معناتها حاجة لازمها تتعمل في وقتها دونك الفيلم هذا يحكي على التهميش الاقتصادي في المناطق الداخلية والجنوبية البطالة، انسداد الأفق أمام الشباب، التهريب والاقتصاد الموازي في المناطق الحدودية بعد الثورة 2011، وإحباط الشباب والروابط الأسرية والصبر في مواجهة المجهول. كانوا من بين أبرز الممثلين في الفيلم سونس بالحسن، فاطمة سعيدين نحبها برشا برشا برشا،
1: تحية مجهولة، تحية
0: علي يحيوي، جمال شندول. دونك كان الأسلوب واقعي في هذا العمل،
1: واقعي وفيه نوع من معناتها في نوع من التجريد، معناتها فيلم يعني
0: يعري
1: الواقع، وفي نوع معناتها اخترت اني نعبر بطريقة ما فيهاش برشا، خليت الطبيعة هي اللي تعبر.
0: ديجا انت صورت برشا مشاهد متاع الصحراء
1: وخليت الوجوه هي اللي تعبر، ما فيش برشا كلام، وخليت معناتها الملامح هي اللي تعبر.
0: مغرومة يظهر لي انت بالتعبير الصامت، لاحظته في فيلم اللي مثلت فيه زينب،
1: صحيح
0: كلمني لم تكن زينب، مثلت برشا مشاهد بالاحاسيس بالاكسبرسيون فاسيال باللوندي، معناتها عبرت من غير كلام، من غير نصوص.
1: انا يظهر لي هذيك هو السينما، معناتها
0: القوه نتاع الخدمه نتاعك مغرومه بالحاجه هذه.
1: صحيح، انا بالنسبه لي السينما معناتها ان انت عندك معناتها عده
0: تقنيات
1: تتعامل بهم،
0: تتوظفهم في انك توصل الرساله،
1: توصل الرساله من غير نص من غير وراهو، معناتها انا يظهر لي زاده اني الحوار اللي اذا كان انت مش قادره تعمل حوار قوي مش لازم منه الحوار. الثرثره انا ما نحبهاش.
0: انت لهنا في فيلم بنزين خدمت بالطبيعه، خدمت بالبيئه، بالمشاهد نتاع الصحراء نتاع الجنوب،
1: خليت المشاهد هذيك
0: هي اللي تسرد،
1: هي اللي تعبر على
0: تسرد في تعبر على العزله، القسوه، الانتظار،
1: هذيك
0: الطبيعه والبيئه خليتها هي تحكي لنا.
1: اي وحتى في الفيلم هذية معناتها خليت الديكور اللي خدمت فيه هو اللي يحكي زاد على اللي تحس بيه، اللي يحسوا بيه الناس.
0: وفما نقطة أخرى أنت معناتها تركز عليها في أعمالك اللي هي المشاعر، يسر تخدم على المشاعر.
1: أنا يظهر لي
0: وتبكي أكثر من حاجة أي حاجة أخرى، معناتها
1: مهم أنك أنا بالنسبة لي الحاجة اللي ما نحسهاش ما نتصورش كان شخص آخر نجم يحسها. والمشاعر مهمة خطر هذيك هي اللي تربطنا احنا كإنسان، كان معناتها اللي احنا عنا نفس الأحاسيس، عنا نفس عنا معناتها الإنسانية متاعنا، الإنسانية متاعنا فيها برشا مشاعر.
0: لهنا فما برشا ذكي في الطرح انه تخدم مش كان لتويس، معناتها الأفلام متاعك نجم تمس إنسانيا وعاطفيا أي إنسان يتفرج فيها مهما كانت جنسيته، صحيح، مهما كانت ثقافته.
1: هو الانطلاق من حاجة يعني قريبة لك أنت في المحيط نتاعك، في ثقافتك، واللي تنجم معناتها إنسان آخر ما عنده حتى علاقة بيك يحسها وتتعدل، وهذيك أهم شيء يظهر لي. إذا لازمك تربط المشاهد وتربط المتفرج بحاجة، معناتها إذا كان المتفرج يخرج وما حس حتى شيء يظهر لي ما أنا ما نجحتش في الخدمة متاعي.
0: إن شاء الله بالتوفيق سارة، بالحق محليها خدمتك ومحليها روحك
1: عايشك ويسار، ميرسي وعايشك
0: محليها. إن شاء الله بالتوفيق ليك في أعمالك وفي شو نقول لك المسيرة بتاعك، والتحدي والتعب والتضحيات. هيك هي روفة، مش مهنة فيش
1: طبعا
0: تعب وتضحيات. فالموعد إن شاء الله قريبا مش يكون في دار البيضة، مهرجان دار البيضة الفيلم العربي اللي هو من 17 ل 24 جويليا، دونك قريبا جدا. شكون موجودة إن شاء الله؟
1: أي إن شاء الله موجودة، باش نمشي نهار الأحد، دونك ولا نكونوا موجودين نمثلوا الفيلم ونحكيوا مع الجمهور
0: ونشوفوا ردة فعلك كيفاش تقبل الفيلم هذا مهم ياسر معناتها
1: لوكينغ فور عايدة كان لم تكن. ان شاء الله بالتوفيق وفي اكتوبر ان شاء الله يكون موجود الفيلم في القاعات
0: اكيد
1: باش نكون من اول الناس اللي
0: مرحبا بك
1: باش يتفرجوا فيه ان شاء الله بالتوفيق لله
0: يعيشك. شكرا
1: شنو اللي تختم به شنو الكلام تحب تبعثه للجمهور اللي يعرفك واللي ما يعرفكش واللي يتبعك واللي يسمع فيك والهواة والمغرومين بالسينما لانه البرنامج هذا للسينما هو والكل المتابعين للمجال السينما.
0: انا نقول استنونا في اكتوبر فيلم مختلف فيلم تونسي مختلف تماما يحكي على ناس عايشين معنا كل يوم ساعات نشوفهم ساعات ما نشوفهمش يحكي بإيقاع مختلف يحكي على هواجس يحكي بمعنتها يجي وتفرجوا في الفيلم Looking for عايدة كأن لم تكن في القاعات باش يكون في اكتوبر يحكي نزيدها مهم ياسر يحكي على الناس اللي تخدم في لي سنتر دابيل يظهر لي الاف موجوده في تونس مرحبا بكم الكل نستناكم في اكتوبر وشكرا
1: ان شاء الله بالتوفيق ليك يا لله وشكرا ليك وتحيه ليك ولكامل فريق العمل بلغ لهم سلامي وسلام فريق الحصه فردا فدر فردا بالتوفيق ان شاء الله وان شاء الله نشوفك في اعمال اخرى وتكون ضيفتنا ان شاء الله في أكتوبر اللي ملاه وقت اللي يجيب شهبة الفيلم إن شاء الله نستضيفوك ونحكيو أكثر تفاصيل مرة أخرى باش نقولوا للناس امشيوا تفرجوا لأنه السينما راهي رسائل عميقة تمس العاطفة متاعنا تمس عقولنا تمس وعينا تنجم تبدل فينا برشا حاجات نجم تبدل في المجتمع برشا حاجات دونك بالتوفيق شكرا لك
0: شكرا لك
1: نورتنا شكرا جزيلا.

0: أجندة السينما.
1: رجعنا لكم جديد، تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مرحبا بكم مستمعين الأوفياء، متواصلين معاكم في أجندة السينما في آخر فقرة من فقرات برنامجنا حديث السينما. نحكي على فعالية الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا في فاك، اللي الهيئة المديرة تعلن عن فتح باب المشاركة في المسابقة الوطنية للصورة الفوتوغرافية. شروط المسابقة: الموضوع حر مفتوح للإبداع، عدد الصور 5 صور كحد أقصى لكل مشارك، الصيغة صور رقمية عالية الجودة، آخر أجل لتقديم الترشحات 1 أوت 2026. فيلم العالم يصفق من إخراج حميدة الشريقي يتحصل على الجائزة العالمية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد في لوس أنجلوس. تحصل على أفضل فيلم ويب ووسائط جديدة الجائزة البرونزية في حفل توزيع الجوائز الأفلام القصيرة المستقلة أفريل في لوس أنجلوس 2026. ألف ألف مبروك لحميدة الشريقي. First Club International Film Festival، هذا مهرجان جديد من 24 إلى 29 أكتوبر 2026 حول أول إبداع في شهر أكتوبر إن شاء الله. انطلقت عملية استقبال الترشحات من مختلف أنحاء العالم. إنجاز سينمائي دولي جديد يؤكد ريادة الفن التونسي. اختتمت فعالية الدورة 4 لمهرجان البحر الأبيض المتوسط السينمائي بالعاصمة المالطية فاليتا بتتويج مزدوج وتاريخي للسينما التونسية، حيث تحصل فيلم بيت الحس للمخرجة ليلى بوزيد بجائزة النحلة الذهبية لأفضل فيلم في أول تتويج دولي للعمل، إلى جانب فوز بطلة الفيلم الممثلة الصاعدة آية بوترعة بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن أولى تجاربها في السينما الطويلة. هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم، شكرا جزيلا على حسن الاهتمام والمتابعة، شكرا لمروان بدوي في الإخراج، ويسال كسراوي من قدام ميكرو. ملتقانا الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج حديث السينما. إلى اللقاء.
2: حديث السينما.
3: Signore e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
4: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
5: إحنا شادينا صحيح مش تعمل سباك كل شيء.
6: أنا سوفونيل، بلادي قرطاج عيش فيها أميرة. قاوموا العدو مادام عندنا قوة، مادام حب الوطن يغلي في عزيمتنا.
7: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد
8: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كثيرة وما لاش أي معنى.
9: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها الأرضية بتاعها أرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمثل.
10: Merci beaucoup to the festival, the Cannes for this Palme d'Or d'honneur.
0: حديث السينما مع وصال الكسرى. تونس الثقافية،
11: نبض الصيف الثقافي.
12: دمتم مستمعين.

0: تعذبنا ولا ولجينا
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية صوت إرادة الحياة
2: أنغام من كل مكان
3: أنغام من كل مكان
2: أنغام من كل مكان في كل نغمة حكاية وفي كل إيقاع روح نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر ونجوب العالم دون جوازات من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة كل محطة قصة وكل لحن ذكرى أنغام من كل مكان
3: مع مروان البجوي
2: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

كل محطة قصة، وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة، وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.com.
3: تونس الثقافية،
4: نبض الصيف الثقافي.
5: دمتم مستمعين
6: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان.

0: الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
1: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة لمعدها أستاذنا الجليل الدكتور حمادي بن جبلة. من خلال هذه الحصة يحاول سي حمادي في كل مرة أن نذهب بعيدا في مسألة الحداثة والعقلانية. نذكر بأنه مع الأستاذ حمادي بن جبلة في حصص سابقة استوفينا على ما نأمل بيان مشروعية القول بحقيقة التواصل الفكري بين قدماء العراقيين وقدماء المصريين ثم قدماء اليونانيين حتى مشارف العصر الحديث، مرورا بالعرب في بغداد وفي الأندلس خاصة والأوروبيين اللاتينيين المسيحيين في إيطاليا وفرنسا بالخصوص. وكان لزاما علينا ليستقيم لنا ما ذهبنا إليه من تواصل ثقافي عامة وعلمي خاصة غطت كافة المنطقة الكائنة بين بحر العرب والمحيط الهندي شرقا حتى المحيط الأطلسي غربا مرورا بحوض البحر الأبيض المتوسط. كان لزاما علينا أن نبين الأسس الإبستيمولوجية التي تقوم عليها مجمل هذه الثقافة في جميع أبعادها الغالبة. ورجع سي حمادي بن جبلة بتلك الأسس الإبستيمولوجية إلى المنهج الخبري الذي انتهجه الإنسان وهو يحاول فهم عالمه، إذ أن التجربة المعيشة تدفعه تلقائيا إلى التمييز بين الثقيل والخفيف وإلى ملاحظة خصائص حركة هذا وذاك طبيعيا على الاستقامة ومن فوق إلى تحت أو من تحت إلى فوق بالنسبة إلى مركز الأرض، كما يؤدي ذلك طبيعيا إلى التمييز الكيفي بين الأجرام السماوية والعناصر الأرضية وبالتالي بين العلم الفيزيائي والعلم الفلكي، بين الأرض والسماوي، بين الفوق والتحت، بين الشريف والخسيس. بيّن معد هذه الحصة الأستاذ حمادي بن جبلة أن تلك المنطلقات الخبرية المستندة إلى الملاحظة تفضي بطبعها إلى المقايسة بين أحكام الوجود مع أحكام الوجوب، بين الوصف والقيمي، بين الواقع والنفساني، فيكون الاتصال آليا بين الموضوع الذاتي بما في ذلك بين العلم والديني وحتى بين الإله والبشري. وقد لاحظنا المرار العديدة أن آلهة القدامى خاصة في اليونان كما عند الرومان كانت أشبه ما تكون بالبشر وجودا وقيمة حياة وأخلاقا مؤانسة ومصارعة. وبينا أنه في إطار هذا المشروع الفكري العام نشأت سياسيا فكرة الحاكمية الإلهية في مصر الفرعونية وفي بلاد الرافدين، كما ظهرت فيها فكرة القضاء والقدر باعتبارهما تعبيرا جنينيا وصورة حدسية عن فكرة الحتمية عند علمائنا اليوم. قلنا أن فكرة الحتمية هذه اكتسبت شكلها النظري الصحيح وأصبحت بداية من الثورة العلمية الحديثة حين صيغت مع جاليلي وخاصة مع نشأة المذهب الميكانيكي الديكارتي. لذلك كان وجوبا علينا أن لا يلهينا القول بالتواصل الثقافي أو الحضاري ولا مشاحة في الألفاظ كما يقال، عن ضرورة إبراز ما في ذلك التواصل من القطيعات الإبستيمولوجية الفارقة. وأكبر تلك القطيعات الثورة العلمية الحديثة التي فجرها كوبرنيك ذات يوم من سنة 1543. كان لزاما علينا أن نقف على الفوارق النوعية بين الفكر الحديث والفكر قبل الحديث، الفوارق بين علم القدامى وعلم ما قبل الحداثة يونانيا وعربيا وأوروبيا وعلم عصر الحديث أوروبيا. وها هنا كانت لنا وقفة تأمل حزينة سببها غياب العربي تماما من الوجود العلمي، ودون عنتريات أو مغالطات، دون أن نخادع أنفسنا، لا وجود للعرب في الإنتاج العلمي منذ حوالي 5 قرون، منذ سنة 1543، منذ مقدمة ابن خلدون. فما كان لعالم في الشرق أو الغرب أن يطرح مسألة علمية يبدي رأيا فيها أو لمجرد الغرض التعليمي دون أن يبسط رأي عالم عربي سواء بالموافقة أو بالمناقضة، سواء بالتخصيص أو بالتعميم. تلك مأساة أخرى. ما يعنينا اليوم في لقائنا هذا مع معد هذه الحصة أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة هي محاولة الوقوف على خصائص الفكر الحديث في بعديه العلمي والفلسفي. فكيف لنا أن نتعرف على ما نسميه تدقيقا الفكر الحديث أو العقلانية الحديثة أو العلم الحديث؟ كيف لنا تبعا لذلك أن نتعرف على خصائص الفلسفة الحديثة وكيف ستكون هذه الفلسفة الحديثة ناتجة بشكل ما عن العلم الحديث، علم كوبرنيك وغاليلي وديكارت. السؤال على غاية من الأهمية لأنه يحملنا على مراجعة المقالة الشائعة أن الفلسفة أم العلوم، أو في الأقل على مزيد تبين العلاقة بين الفلسفة والعلوم على وجه العموم. قد بين معد هذه الحصة الأستاذ حمادي بن جبل الله المرار العديدة أن التفلسف لا يكون له معنى ما لم يستند من حيث هو فعل نظري إلى مرجعية علمية كالرياضيات والفلك والطب إلى آخره. وإذا قلنا بذلك ألا نجعل التفلسف أو الفلسفة خادمة للعلم وتابعة له؟ وقد سبق لنا أن قلنا أن العلم الحديث بدأ مع كوبرنيك وغاليلي وديكارت، وأن الفلسفة الديكارتية هي فلسفة العصر الحديث مثلما كانت الفلسفة الأرسطية فلسفة ما قبل العصر الحديث يونانيا وعربيا وأوروبيا. الحداثة هي عصر إعادة تأسيس العلم على أركان جديدة وإعادة تأسيس الفلسفة على ركن وثيق، وهو ما علينا أن نخلص له اليوم في لقائنا هذا مع أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبل الله. كانت هذه بعض الأفكار التي تحاول وتسعى أن تلخص ما تفضلت بتحليله بشكل عميق أستاذنا العزيز حمادي، ولكن أكيد أن استفادتك في ما لخصته وما قدمته في هذه الحصة أكيد أنه سيحملنا إلى أبعاد أعمق مما ذكرته، لأن المقدمة كانت تلخيص ولكن الاستفادة ستكون معك. كل الشكر والامتنان المتجدد لكم على هذا المجهود التنويري أستاذنا العزيز حمادي بن جبل الله. ونهديك هذه الأغنية قبل انطلاق الحصة أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبل الله.
0: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبل الله وسفيان العرفاوي.

هدية سحرية اللي زاهي الفنان، هدية سحرية اللي زاهي الفنان. يا

صعدنا لسنينا بغاني واماني صعدنا لسنينا بغاني واماني تصعدنا لسنينا يا عيوني الغزلان.

وظهورك في العشب نديني الألام طول عمري والهان في جمال الحسان وظهورك في العشب نديني

وفهمت احساسه شعوره لما هدالي ظهوره وفهمت احساسه شعوره.

0: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
1: كانت هذه الأغنية على موجة الإذاعة الثقافية في برنامج أحب الحكمة لكم أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جبلة. والآن ننطلق معك في هذه الحصة من الجديدة من برنامج أحب الحكمة.
2: شكرا لك أبا يوسف، بارك الله فيك، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. نحن فعلا معناها يعني عندما قصرنا تاريخ الفكر البشري إلى مرحلتين أو على مرحلتين، المرحلة قبل الحداثة أي قبل 1543 وما بعد 1543 إلى اليوم، أظن أننا مكننا من نظرة يمكن أن نستوعب من خلالها تاريخ الفكر البشري، سواء تعلق الأمر بالعلم أو بالدين أو بأي شيء من الإنتاج الفكري البشري أو الإنتاج الشعري أو الأدبي إلى آخره. في هذه الأرض أو في هذه القطعة من أرض الله الممتدة بين بحر العرب والمحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي، مرورا كما تفضلت به بحوض البحر الأبيض المتوسط بطرف بشقي يعني الأوروبي والإفريقي، هذا كلها هذا سميناها نحن يعني بوتقة حضارية واحدة، بوتقة ثقافية واحدة، معتقداتها واحدة. ما يهمنيش يكون مسيحي يكون مسلم يكون يهودي، راهم كيف كيف، حتى الوثنيين كانت لهم أيضا نفس الأفكار، حيث ما يش بعيدة ياس أن هذا مثلا خذ الآلهة، خذ أسماء الآلهة، يعني أن يسمى الإله جوبيتر معناه في روما، وأن يسمى وإلا زوس في شسمه هي في اليونان، أو يسمى إيزيس إلا في مصر الفرعونية، وإلا عشتار وإلا حرب من ذاك، رب كلهم كيف كيف، بحيث ما يش مشكلة، هم نفسهم وعندهم نفس الوظائف، نفس الوظائف يعني كيف كيف، بقينا واحد ربما يعني متقدم شوية وإلا الخرافات والأساطير عليه أكثر من الآخر، هذيك حاجة أخرى معناها ما يش يعني أفروديت برا وإلى آخره، بحيث أنت ترى كيف أن ثقافتنا في نهاية الأمر واحدة، وهي تشكل معناها نقول وحدة ثقافية وجغرافية يعني متحد، وهو ما يجعل نتجاوز تجاوزا مشروعا تقسيم هذه الرقعة إلى شرق وغرب. نحن لسنا شرقين، أنا شرقي ماني شرقي، مصر ليست شرقية، تقول أم كلثوم مطربة الشرق، يا هي مصر إفريقية، أنا ماشي مصر إفريقية معناها، وماشي أصل عربي ما هو صحيح زاد، هذا يعني استمع نوع من تجاوز نوع من الانتماءات الخرافية التي تراكمت أو قول أنت يعني تكلست بفعل المعاودة مدة السنين. هذا نقول أنا يعني خلينا نقول المنفعة الأولى على الأقل أو الخدمة الأولى التي نقدمها لأنفسنا عندما نلخص تاريخ الفكر البشري في هذه الرقعة من الأرض إلى ما قبل الحديث

0: إلى ما قبل كوبرنيك وبعد كوبرنيك. هذا الحاجة الثانية أو انتفعنا منها أيضا، وهي أنت قلت موقف حزين، بالفعل حزين، وينبغي أن ننظر إليه باعتباره موقفا حزينا، أننا العرب، العربي بوجه عام، مهمنيش تومنين حقيقة، مهمنيش معنا، قول أنا العربي، يعني كل من كلهم أجدادي، يعني من بغداد، مش شو اسمها اللي فيها حمورابي معناها، يعني من اي من بابل حتى المحيط الاطلسي، معناها هذوك كلهم اجدادنا، فماش واحد هكا خارج. الفراعنه اجدادنا، راهم المصريين فرعون، وراه بربي مره اخرى كلمه فرعون لا تفيد الانسان المتجبر، مش صحيح. واحد منهم كان فاسد، واحد منهم، البقيه كلهم معناها طيبين. يا اخي انت تشوف معناها، يعني معنى سيدنا موسى، خلينا نشوفه في القرآن شنو يقول فيه سيدنا موسى، اللي هو تربى تربية فرعونية، تربى في قصر الفرعون، ويقول فيه معناه ألم نربك فينا كذا، يعني صغيرا وما كثت بيننا سنين، يعني هيك في القرآن المعنى، ماهوش الآية بالضبط، ما هيش فيها، يعني تربية الفرعون تربية مصرية، تربية فرعونية، أشعطات التربية الفرعونية. وهذا يراه نفسه تلقاه في البيبل، في عندما يتحدث موسى عن نفسه قل أنا تربيت في تربية ملكية وملوكية، يعني تربية أشراف، مش معناها ثم أشعطات التربية نتاع موسى شني شهد القرآن أنه القوي الأمين، يعني هو قوي، يعني إنسان لأنه كان يخدم عسكري في التاريخ، معناها في التاريخ الأسطوري، ولا يعني كان يخدم عسكري في جيش الفرعون، أمني وقعد بعد التمرد هذيك حاجة أخرى. قال لي في عهد الملك هذاك، قال لي وحتى هذاك الملك اللي في عهد سيدنا موسى، فرعون اللي في عهد سيدنا موسى فيه نظر، مثلا في آخر لحظة هو مش يغرق، قال الآن أدرك أو آمن بربي موسى وهارون. يعني السؤال يطرحه الفقهاء ويختلفون فيه، هل مصيره الجنة أم جهنم؟ شفت كيف؟ لأنه آخر حاجة خرجت منه هي الشهادة أن لا إله إلا الله، يمشي وفين يمشي؟ ابن عربي مثلا يقول ما هو الجنة، لأنه يحاسب على آخر ما دخل، ما قصد الحياة الأخرى، يعني دار المقام، يعني من دار الممر إلى دار المقر، حيث هنا ذهب إلى دار المقر بأشهد أن لا إله إلا الله. إيش مستعمل؟ ما في شك الوهابيين وجماعة يقول لك لا هذاك باش الجنة، الله أعلم، هذا يخليني ما ندخلش فيها بالكل بالكل، هذيك عند ربي، مفتاح الجنة راه مش عندي أنا، حتى ما فتح داري ساعات نضيعه، معنى مفتاح الجنة عند ربي، مش هذا القضية، أو إنه القوي الأمين، إيفولاسكو فو دوفير تونير، هذاك هذه من ناحية، من ناحية أخرى وقت اللي تاخذ إيتيمولوجيكمون لغويا، الفرعون يعني الإنسان الحكيم، أنه بعد رغم 3000 سنة، في 3000 سنة مش تلقى واحد ولا اثنين حتى أكثر من هكاك فاسدين، ذيك حاجة أخرى كيما ملوك تونس ولا ملوك فرنسا، ولا تلقى واحد باهي واحد خايب، واحد اللي يحكيهم عليه اليهود ربما، وهذا بقانا الإثم هذاك نتاع الفرعنة وفرعون وتجبره، مش صحيح، هذا يلزمنا ننظر فيه، أما هذا ما يهمش. قلوا احنا حبيت فقط يعني نوري كيف أن كثير من الأشياء ينبغي أن تتجدد، أن نعيد فيها النظر. هذه عندما نأتي الآن إلى الثقافة الحديثة، يعني كيف أن تجاوزنا ثقافة الحكم السياسي والفلسفة السياسية القائمة عند في كل هذه المنطقة اللي كنت أتحدث فيها، على الحاكمية الإلهية أو نظام الخلافة. ونظام الخلافة واضح وريناه 1000 مرة بالنصوص التاريخية المنقوش على الحجر، مش اللي كل يوم كتبوها وإلا صنعوها، المنقوش على الحجر منذ 4000 سنة و3000 سنة وحتى 7000 سنة، هذيك اللي فيها أن الحكم من الله، وأن الإنسان أمر من الله أن يحكم، وأن إلى اصطفى زيد الحاكم الفلاني، يعني كما في كلهم كيف نفس الصيغة، حتى يمشيوا الأكثر من هكا، يعني يمشيوا لأنه الحاكم هذاك عنده هو ابن الله، كما ستقول المسيحية، أو المسيحية ما يجب تجيب حاجة جديدة، هي فرعونية أصلا، شو هو ابن الله؟ نحن لم يلد ولم يولد، هذيك حاجة أخرى، كيف سيرتقي الإسلام واليهودية الاثنين، مش يعني سيكونان أفضل من المسيحية، المسيحية لأن فيها هذا التثليث، يعني شفيها أفضل ولا مش أفضل، معليش يعني كل حال الإسلام ما فيهش أن الإله له ولد لو ولده إلا عنده اتخذ صاحبة ولا أشياء من هذا القبيل، كما اليهودي اليهودية أيضا الاثنين متفقان على التنزيه الإله، يعني نقولوا إحنا التعالي الإله هذا هي المتفقين فيه. فنقولوا إحنا تجاوزنا هذه الفكرة في العصر الحديث بداية من العصر القرن ربما السادس عشر، وقت اللي كتب كان ذكرت حدثنا عليه واحد من لا كتاب كل قال فيها المقدم بتاعه وهو راه أسقف يعني رجل دين، هذه المشكلة راه يعني كما معنا توفي في مصر رجال متخرجين من الأزهر معناه شاسمه الطهر متاع نحن متاع تحرير المرأة الحداد ما هو ولد الأزهر، يعني هذوك الذين تمردوا هذا الرجل تمردوا على ثقافة الأزهر هذا وذاك قاسم أمين وشاسمه معنى التمرد على تمردا على ثقافة الأزهر كما شاسمه الحداد تمردا على ثقافة الأزهر، الآخر هذا أيضا تمرد يعني على ثقافة الكنيسة وهو أسقف مش معنى كما يقولوا يعني قبل البابا معنى يعني مش هك وخشية الموت هرب إلى فرنسا إلى باريس في صندوق كتب. حقيقة الإرهاب الفكري سيمتد حتى القرن الثامن عشر حتى بعد الثورة الفرنسية، الإرهاب الفكري الذي يسلطه رجال الدين في الإسلام حتى اليوم في المسيحية حتى تقريبا 1503 أو 504 وقت اللي يعني وقعت يعني إعلان لائكية الدولة والفرنسيون يعني نادى الكنيسة أصبحت التربية في مدرسة الجمهورية الفرنسية، هذا هو معنى الواقع اللي الذي عاشته الإنسانية. قول إحنا هذا العصر الجديد اللي سنعيشه سنعيشه أيضا علميا يعني كما يعني شاهدناه معنى بشكل ما سياسيا أيضا يعني هذا الجروتيس اللي كنا نحكي لك عليه اللي في المقدمة تاع الكتاب وهذاك علاش هرب وقت اللي قراوها الناس كيفاش هذيك الإمام يقول لك يعني قوانين السياسة هو يقول كلمة أخي ما نسمش نقولها مش لازم قوانين السياسة قوانين المجتمع المدني معناها هي يعني حتى لو لم تكن تؤمن بالله هي واحدة تؤمن بالله أو لا تؤمن معناها قوانين المجتمع واحد كما سيقولها بعد دوركايم يعني ينبغي أن ندرك قوانين الاجتماع البشري كأنما هي أشياء قوانين وأشياء يلفو كوم دي شوز صحيح قوانين المجتمع ماهوش حجر لكن المجتمع عنده قوانين صارمة لا تقل أهمية عن صرامة عن قوانين الطبيعة هنا ومع هذه هذا التمرد على الفكر الكنسي بوجه عام يعني نشأ أيضا قبل ذلك مع كوبرنيك يعني تمرد علمي نظري على المنظومة العلمية وعن التمرد هذا العلمي نشأ تمرد فلسفي تو ماذا بيه اليوم نعطيه أمثلة باش ما نقعدوش معناها في عمومياتك تو العموميات هذه تنفع يعني حتى تمكن المجتمع وتمكننا نحن من أن ننزل الفكرة الخصوصية في نسق فكري عام. نعطي مثال بسيط وبرمش نسق طبعا مثلا صحيح معناها أنت مش تفهم قانون سقوط الأجسام تقانون سقوط الأجسام جيت صوفيا أنا نعقل قريته في السنة الخامسة ثانوي ولا رابعة والله نسيت معناها اليوم أولادنا معناها مش عديوا البكالوريا وقلناه ونعوضوه رام يعرفوا خير من جاليليو وخير من نيوتن أكيد ما لو كان نيوتن جي يعدي معهم الامتحان ذاي الله أعلم أنه ينجح ولا ما ينجح وراه من خير ومن أقوى ذكاء البشر من الذكاء الذي شاهدته الإنسانية ومع ذلك توجيه يعمل معهم الواحد ويقعد يضحكوا عليه يقول لهم ما يعرفوش وريني ولا ينقل عليهم ولا حاجة شفت كيف هذا نقولوا احنا العلم توا مع الناس هذوما كما شبدة يعني من كوبرنيك باش نحسبوه ماشي كبيره راه يعني 1543 هذاك ظهور كتاب في دوران الافلاك السماوي هو ثم يقولوا الاجرام السماوية لا الافلاك بعد ثم فرق كبير اللي ماشي منع ديكارت اثنين 1543 اثنين 1610 ظهور كتاب الرسول السماوي جاليلي. 1632 ظهور كتاب اسمه نقول انا جاليلي حوارات النسقين الاعظمين او الكبيرين، نسق بطليموس ونسق كوبرنيك، يعني المقارنه بين علم الفلك الكوبرنيكي وعلم الفلك البطليمي كما نقول. هذا من ناحيه، من ناحيه اولى. ويبين تهافت العلم الفلكي القديم الذي انشد، يعني قلت يقول تهافت العلم البطلي، معنيش معناه، معناه تهافت العلم الفلكي لبطليموس ولابن رشد ولابن الكل، يعني علماء الكنيسة المسيحية، علماء بغداد، علماء الأندلس كلهم، يعني تقريبا هذا العلم الذي امتد من قدماء المصريين والفراعنة وقدماء العراقيين مرورا باليونان وببغداد وبالأندلس وبأوروبا كلها، أوروبا المسيحية التي علم واحد، يعني نفس الشيء كله سينهار. هذا الانهيار الكوني لهذا العلم، وهيك عشره مش بسيطة. 1610 مش يجي 1610 جاليلي سيبين للناس وكيف أن أراه ما يجري في السماء هو عين ما يجري في الأرض حقيقة، المنى لا فرق بين ما في السماء وما في الأرض، وأن نفس القوانين التي تجري عليها أو تسير عليها الكواكب إلى آخره هي عين القوانين التي تجري عليها أفلاكنا وفي البحر إلى آخره، فماش فرق بين السماء والأرض، وتوحيد العالم هذا في 1610. وهكذا علاش عندما رأى في مثلا كان تعرف كنا صغار كنا شفت شوك المرأة المعلقة في الجمرة هذيك على خطر ما احترمتش الخبز وطاحت لها الخبز وما حبش تهزها وتكرمها ربي علقها من شوفر عينها في الجمرة، رد بالك هذيك باين جاليلي أن راهو هذيك جبل، راهو هذاك جبال ووهاد مثل ما في الأرض، هذاك نهر وهذاك جبل راهو طوله كذا وحسبه وهو في داره متحرك والحساب صحيح، فمش مشكلة معنا. هذا 1610 في نوفمبر ديسمبر 1610، وهذا باش جاليلي فقير يعني يعيش من فما شهرية منه، هو يقري لكن يعتوف أن يقري لك التلامذة تخلص كما كانت كما الناس كل إن الأستاذ اللي عنده أجر مش يظهر في تقرير 19 الآخر معناها يعيش بالأما عائلة تعيشه جاليلي العائلة هو أبوه يقري في الماتيماتيك أستاذ بتاع موسيقى وهو يقري في العلم الفلك وكذا معناها ولا والاثنين يعيلوا فيه لفاميديسيس هذه العائلة الحاكمة، دونك هذا هو باش يكافي العائلة هذيك اهدالها الكتاب هذا تاع 1910 وراه فيه 40 ورقة يدور لي ولا 50 ورقة اللي قلب به الدنيا. اش قال فيه؟ قال إني رأيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وسمعت ما لا أذن سمعت وما لم يخطر على قلب بشر. هذه تلقاها في البخاري، مش قال لي قرأها في البخاري لأن البخاري واخذها من لابيبل، يعني ما تلقاها في البخاري وتلقاها في لابيبل وتلقاها في كذا حديث نبوي ردها ضربة واحدة، راهو شيء ساعتي يعني يجب تكون أمي باش تأمن البخاري، يجب تكون ما تعرف شيء يعني حقيقة معناها وإلا تغمض عينيك تعمل باهي، هو باهي راهو مش خايب، لكن ما قال ليك استعملها، قال راني شفت جبل في الجمرة حتى حد متحدث عليه وشفت وهاد وظلال ونرى شنو هذه الأشياء الظواهر الفلكية التي لم يتحدث عنها أحد، شفت أنه معناها شو اسمه هو الكوكب الفلاني عنده أيضا أقمار كما الأرض عندها قمر، هو عنده 4 ولا 5 هو هما 6 ولا 11 شاف منهم 4 وصوره، انت تشوف معناها هذه 1910 يعني خلخل الركن او الاركان التي قام عليه علم الفلك من قدماء البشريه الى ذلك التاريخ 1910، وحتى لو كان قالها الكوبرنيك ما يمنوش كوبرنيك راه بجد معناها راهم بسطاء جدا جدا هذه هكا تبعوا الكتاب مره اخرى كوبرنيك ظهر جديد مع ترجمه جديده معناها هذه الحالة. 1932 هي المأساة، ولابد لنا عندما نؤرخ للعلم أن نؤرخ أيضا لمآسي العلماء، جميع علماء أوروبا خلينا نقول جميع بلا استثناء. الاستثناء الوحيد في انجلترا على نيوتن، لان نيوتن سكر حناك حتى لين توفى، عمره ما يتكلم. كي نقول عمره ما يتكلم، عمره ما يتكلم، لانه ما حشتوش لان القمع الاوروبي، قمع الكنيسه الاوروبيه للفكر الذي يعني قاع شنو علاش؟ لان السلطه الفكريه كانت تخرج من الكنيسه، كانت في يد الكنيسه وهي التي تسيطر على الفكر. الفكر الاوروبي معناها بدأ يتحرر، وبالتالي خسارة مواقع، الكنيسة تخسر موقعها العلمي، وعن طريق هؤلاء الذين تربوا في الكنيسة. ما فماش عالم لم يتربى في الكنيسة، لم يتعلم في الكنيسة، كلهم أبناء الكنيسة، مش مشكلة معنا. لكن الكنيسة كانت تربي حاجة أخرى. هذا الفرق لازم نعترفوه. هكا عندي أنا وثائقي على إيش كان يقرأوا في جامعة زيتونة، مثلا نقطة اللي اسمه خير الدين رحمه الله، قال يا ودي قريوا شوية علم فلك وقريوا شوية وني. ما حبوش إني خاطر فيها شوية اجتهاد خارج، لازمك تفكر شوية شنو اضطروا يعني. فما ما عرفش انت قريتها ولا لا، ما أنا قريتها عند الشيخين، قول ديما الشيخين الله يرحمهما الاثنين، الشيخ محسن بوعزيز والشيخ ميس بوجميل. يعني نسميه الفرائض، يعني وقت اللي واحد يموت كيفاش باش تقسم الورثه نتاعه؟ هو عنده طفله وعنده زوج نساء والاربع نساء وكل حسين، اختش اختب اختم، يعني اختش يعني اخت شقيق، اشتاخ اخت اب، اخت من الاب، اختب اخت ام، الى اخره حاجه من نوع هذا. يعني تقرف ثمن وربع والسدس ولا شنو، كيفاش تردهم يعني في نفس البسط والمقام وتحسب الحساب؟ هذا هو يعرفه، انتهى. لا يعرفوا انت، لا يعرفوا جبر ولا يعرفوا حتى شيء، ما يحبوش يقراوا. هذاك تأسست الخلدونية، الخلدونية تأسست لمقاومة هذا الانكماش. ثم اللي يحب يعرف شوية مثالش يعني شاهد، مش زيتوني مش تونسي، ثم واحد نسيت اسمه مصري أما عنده كتابه عندي إمني، يعني اسمه الرحلة اليابانية. هذا واحد من مصر جاء مش يمشي اليابان، مش يمشي اليابان، تعدى من هنا باش يمشي للمحيط الأطلسي، ومن بعد يتعدى من أمريكا، يتعدى كل حال اختار يتعدى. فأوقف في تونس ما فيه شك منها، ويتحدث على مآسي جامعة الزيتون. قل عجب من الجامعة الكندية، لأن هي أم الجامعات الإسلامية، لكن نقوله أمها رأي أول واحدة في العالم، مش في العالم الإسلامي، في العالم كله هي جامعة الزيتون. يعني كيفاش آل أمرها إلى هذا؟ يعني لخص شوي إذا كان لم ترى مانع عن سيدي سفيان، ربما عشان وقت نقول أنا السؤال الذي يبقى حقيقة يعني يتعلق بهذه الظاهرة الحزينة، يعني كيف كان للعربي، كيف كان حضور العربي ضروريا في جميع النقاشات العلمية في كافة الفترة الممتدة بين 1543 وما قبلها حتى بغداد؟ صعيب باش تلقى عالم في أوروبا أو غير أوروبا يتحدث في مسألة علمية دون أن يشرك العربي فيه، سواء لينقده ليرفضه أو ليقبله أو ليصلحه أو إلى يعني الحوار قائم، حضور العربي تام. هذا الحضور غاب منذ قلنا 1543، ولم يعد ثمة دون عنطريات، قلنا يعني يعني يعني حضور عربي فاعل حقيقي في الإبداع العلمي النظري. يعني احنا ننظر في هذا ونقول ان تلك الثقافة قد رفضت من قبل ديكارت، من قبل جاليلي، من قبل نيوتن، من قبل كوبرنيك، من قبل كيبلر، ولو ان كيبلر حاجة اخرى تحدثناش عليه لانه قد متصوف مني. أما ما يهمش مش هذا وفي نهاية الأمر يعني نقوله يعني في حين أننا نحن كأنما نحن يعني ممسو كأن مسنا الضر من أن ثقافتنا هذه قد تجاوزت الحدث. هي ثقافتنا، هي ثقافة أوروبا، هي ثقافة الفراعنة، هي ثقافة بغداد القديمة، يعني فبغداد يعني بابل، هي ثقافة الإنسانية حتى عصر كوبرنيك. هذه الثقافة تراجع نفسها وتتجاوز نفسها. لماذا تخلينا عن جهد التجاوز لمزيد الاستنارة، وربما طلبا أيضا الانعتاق الفكري والحرية؟
1: كل الشكر لك أستاذنا العزيز دكتور حمادي من جبلة على هذا المجهود، على هذه الحصة، على هذه الرحلة المعرفية الشيقة. أكيد نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم معك في برنامج أحباء الحكمة على هذا الإيقاع الفكري العميق. كل الشكر لك، موعدنا يتجدد إن شاء الله مع أستاذ حمادي من جبلة، معد هذا اللقاء، معد برنامج أحباء الحكمة في الأسبوع القادم. إلى اللقاء مع تحية كامل الفريق، الدكتور حمادي من جبلة في الإعداد، سفيان العفيف في التقديم، إيمان السيماني فرنسا تقنية. إلى اللقاء.

أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم. نتطرق اليوم في برنامج لغة العالم إلى الفترة الرومانسية في الموسيقى، والتي انطلقت في 1 جانفي 1801 وانتهت في 31 ديسمبر 1900. والرومانسية تيار فني عام في أوروبا خلال هذه الفترة. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا للمؤلف الروسي سيرغي رخمانينوف كالعادة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

ضع هذا التيار التعبير العاطفي في صدارة الحركة الاستيتيقية الأوروبية، وشملت الفنون والأداب التي تأثرت كثيرا بإنجلترا وألمانيا في أواخر القرن الثامن عشر. واشتغل صانع الآلات على تطويرها وتطويعها لمختلف الحساسيات الفنية. في القرن التاسع عشر أصبحت الموسيقى ذات مرجعية فلسفية وإيديولوجية، فضعوها كفن حقيقي حيث اتخذت أبعادا أخرى أخرجتها من الاعتبارات السابقة كفن ثانوي أو فن حرفي. واتسمت هذه الفترة بالحرية في التعبير الفني، فكل مؤلف موسيقي أصبح يعبر عما يختلج بفكره.

كنا في الاستماع لمقطع من بحيرة البجالي تشايكوفسكي على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كانت الحركة الرومانسية في الموسيقى في أساسها حركة ثورية موجهة ضد أباء الجيل الثوري وأجداده، لذا فإنها كانت تكن بغضا للكلاسيكية وإلى ما رأته كلاسيكيا. لذلك احتوت الرومانسية على بعض النقائض، والتي منها إعجاب بعض أعلام الحركة بموزار وبيتهوفن ومقاومة هذا الإعجاب وإقصائه بطريقة عنيفة. ومن بين هذه النقائض أيضا حب هذا العصر للاستعراض المسرحي وميله رغم ذلك إلى المؤلفات الشخصية الأنطوانية، ذلك لأن الرومانسية كانت تنزع إلى الذاتية. هذه النزعة الذاتية أو الموضوعية في لغة الموسيقى يؤكدها حرص فاغنر على الجمع بين الطابع الشخصي وخلق موسيقى قادرة على أسر العالم. نستمع الحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا للمؤلف النرويجي إدوارد غريغ، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

هذه التناقضات التي ظهرت في الموسيقى الرومانسية، التناقض بين الموسيقى البحتة والموسيقى ذات البرنامج. فقد كان بيريوز مثلا لا يستطيع تصور وجود موسيقي غير ممتزجة بعناصر الفنون الأخرى، فقد كان يرى أن السيمفونيات في حاجة إلى إلهام الشعر حتى وإن اتبعت قواعد الموسيقى البحتة. وتأكيدا على هذه النقائض نرجع إلى ما كتبه مندلسون الذي كان يرى أن الأفكار التي تعبر عنها المؤلفات الموسيقية الجيدة واضحة وليست بحاجة إلى كلمات تحتويها. نحن دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، ونستمع للحركة الأولى من كونسرتو الكمانجا والأوركسترا لمندلسون.

هذه التناقضات كانت موجودة في شخصية أي موسيقي رومانسي بمفرده، لكن الأكيد هو أن الموسيقى البحتة رغم ما أثيرها لم تظهر إلى بعد أن اختفت الرومانسية على الأقل ظاهريا، وعلى الرغم من الاختلاف الظاهر بين موسيقى العصر الرومانسي إلا أنه كان يخفي تحته تشابه كبير.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغات العالم. أجمل الأوقات وأمتع على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم. لغة العالم مع شادي الجرفي.

0: تونس الثقافية.
1: نبض الصيف الثقافي.
2: دمتم مستمعين.
3: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
4: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
3: راديو كولتورال نقطة PM.
4: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
3: بمحطاتها المركزية والجهوية،
4: أخبار،
3: متابعات،
4: مواكبات،
3: تسجيلات ومعلومات.
4: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
5: الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟ وين أنت وين هي؟

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل في هذه الحصة مثلما وعدتكم بذلك الكلام حول المسرح في هونغ كونغ وفيه، وقفنا على سمات بدت لنا مميزة للحياة المسرحية في هونغ كونغ، ورأينا أنها لم تنشأ بشكل عفوي، وهل كان ذلك ممكنا وهل يمكن أن يكون ذلك ممكنا، وإنما نشأت هذه السمات عن خيارات بينة ومعلنة، وعن تحديد لسياسة ثقافية وسياسة فنية وسياسة مسرحية كذلك بينة. بينة لأنها معلنة، ولأنها لا تقتصر على إعلان مبادئ ولا وجهات نظر ولا على تطلعات فحسب، وإنما قامت كذلك على مؤسسات بعينها وعلى نظم في تسييرها وحوكمتها وعلى أهداف وغايات معلنة، وكذلك على ما يضمن تحقيق هذه الغايات، أو على الأقل تقييم ما أنجز منها وما لم ينجز. تجلى ذلك في المجالس، سواء منها الفنية أو في المسارات المفترض أن تسير حسبها هذه المؤسسات وما تتقيد بإنجازه. وكذلك وصلنا إلى أن الشغلة الحاضرة بشكل حضورا ملحا تجلى في ثبات عدد من المنطلقات والمبادئ، أساسها الامتلاك أو السعي لامتلاك المنجز الثقافي الفني المسرحي العالمي أو الأوروبي من خلال السيطرة عليه والاندراج فيه والفعل فيه من خلال منجزات مسرحية أو موسيقية أو راقصة، لأننا تكلمنا عن تلك المؤسسات التسعة الكبرى التي بنتها الدولة أو بنتها الحكومة أو بنتها القطاع العمومي في هونغ كونغ. ركزنا في نهاية الحصة الفارطة على الفرق المسرحية الثلاث التي تندرج ضمن الفرق الفنية الكبرى، ووقفنا بشكل خاص عند هونغ كونغ ريبرتوري ثياتر، مسرح هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار، ونظرنا خاصة في منجزاته وفي طريقة إنجاز تلك المنجزات، وانتهينا بعد أن رأينا مساره والتطورات التي عرفها وكيفية تحقيق ذلك، وقفنا على خيار معلن في المستوى الفني والإبداعي تجلى في أساسا ما أشرت إليه في السعي إلى الرصيد المسرحي المتوازن. إذن هناك نوع من التوازن في طبيعة الرصيد المسرحي الذي على الفرقة أن تتفاعل معه، خاصة وهي واسمها نقول فرقة هونغ كونغ للرصيد المسرحي أو للريبرتوار، والريبرتوار هو الرصيد المسرحي. رأينا أنا أولا حضور أهمية الإلحاح على أهمية أن تكون اللغة الكانتونية أداة ومفترض أن تكون في المنجزات الحوارات في المسرح، وكذلك الارتباط المسرح في هذا النوع من المسرحيات المحلية الحياة الاجتماعية في هونغ كونغ حاضرة بصورة من الصور. ثم الأعمال الكلاسيكية في المسرح الصيني المعاصر والتاريخي بشكل آخر من أشكال التوازن، ثم الترجمات واقتباسات الأعمال المسرحية الغربية البارزة شكسبير برودواي أعمال الكوميدي ميوزيكال إذا نلاحظه من شكسبير إلى برودواي، ثم كذلك الانفتاح على التجريب. لأن هذا معنى التوازن، التوازن هو الانغراس والسعي إلى إبراز المنجز وترسيخه سواء منه الصيني أو العالمي، هذا الانفتاح الذي رأينا، وكذلك الاندراج ضمن شاغلي البحث عن الجديد عن التجريب. لكن لا يقتصر لا تقتصر فرقة مسرح الريبرتوار في هونغ كونغ على ذلك، بل أو انبنت هذه الفرقة على خلايا وجه توجيها خاصا داخل هذه داخل منظومة هذه الفرقة. وأهم هذه الخلايا يمكن نذكر ما سمي بالصندوق الأسود أو مسرح الصندوق الأسود Black Box، وهو يقع في مقر الفرقة في مركز شونغ الحضري شونغ وان سيفيك سنتر، ويعمل هذا الهيكل باعتباره مختبرا للإبداع، إذ يتيح التجريب والاختبار لمقاربات جديدة في كتابة النصوص المسرحية، لا سيما من خلال مبادرة أطلقوا عليها اسم Testing Zone، منطقة اختبار النصوص، سعيا إلى توفير الفرص للكتاب المسرحيين المحليين الشباب حتى يقترحوا أعمالا مسرحية قريبة منهم تعبر عن شواغلهم تدرجهم في الحياة المسرحية والفنية بصفة أدق. هناك منطق هام يبدو ملحن عليه، إذا سنعود للتوسع في مسألة هذه الخلية الموسومة ببلاك بوكس، ولكن نذكر منطقا هاما، منطق الانغراس في المحيط وتأمين الدور التربوي، هذا عنصر حاضر كل الحضور أو مفروض أن يترجم عليه في خيارات هذه الفرقة وطريقة عملها. إذن مطلوب من هذه الفرقة أن تبني شراكات من شأنها تسمح باستعمال المرافق الحاضرة في هونغ كونغ، مرافق مسرحية خاصة التابعة للحكومة مثل إدارة الخدمات الترفيهية والثقافية LCSD. ورغم أن الفرقة طبعا لا تمتلك مسرحا خاصا بها، فرقة هي فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار، إلا أنها تتمتع بحق مضمون لإقامة عروضها في المسارح والمرافق الرئيسية بالمدينة. هنا نلاحظ حسن الاستعمال الاقتصاد، أن ليست في حاجة لأن يكون لها مسرح، أو على الأقل أن لا يكون لها مسرح لا يعني ذلك أنها تجد صعوبة في إنجاز ما تنجزه من أعمال أو عرض ما تتحقق من إنجازه في إطارها. إذن ما هو تابع للحكومة للدولة للمرافق العمومية هو على ذمتها طبعا بتنظيم ونظام. تلاحظون هنا الاستغلال الأقصى للمعدات للمرافق العمومية لصالح هذه الفرقة، طبعا هذا له مردوده وتبعاته في مستوى التمويل.

كانت هذه أليجرو فيفاتشي الساي، وهي من بيانو كونسيرتو لموزارت. نواصل كلامنا بعد هذه القطعة عن المهام الموكولة لفرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار. هناك كذلك رسالة تربوية موجهة للجمهور الواسع، وهي مهمة من المهام التي يجب أن تكون حاضرة في برامج هذه الفرقة، فلا تقتصر الفرقة فيما تنجز من أعمال إبداعية على جمهور الكهول، بل تقدم الفرقة عروضا وتنظم جولات معدة خصيصا للمدارس وللمجتمعات المحلية. والإحصائيات تدل أن هذه الفرقة تنظم أكثر من 1600 عرض وورشة عمل وفعاليات مجتمعية في كل موسم، لتصل بذلك إلى أكثر من 240 ألف شخص سنويا. المهول وهو يعتبر وعلى أساسه تقوم أعمال هذه الفرقة، وعلى أساسه يبنى أو تبنى مشروعية حصولها على هذه المنحة الدائمة. وركزنا النظر على الرصيد المسرحي للفرقة حسب ما أشير إليه، وحسب السعي إلى تحقيق ذاك التوازن الذي هو شرط أساسي من شروط إنجاز أو إعداد برنامج عمل هذه الفرقة. نلاحظ أن نجد روائع المسرح العالمي المترجمة إلى اللغة الكانتونية تجاوبا مع اعتبار روائع المسرح العالمي في متناول الجمهور المحلي، وهي مهمة من المهام التي من أجلها أنشئت مؤسسة مسرح أو فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار. وهي عروض ضخمة الإنتاج، ينتظر من منجزيها أن يكونوا في الآن ذاته أوفياء للنصوص الأصلية

في لغاتها المختلفة، وأن يكونوا كذلك قادرين على تطويعها بصورة يمكن معها أن تقدم بلغة اللغة الكانتونية، وتكون كذلك سلسة سلاسة لا تصدم المتلقي الجمهور الهونغ كونغي أو الصيني، وكذلك تكون ذات أبعاد تخيلية، وكذلك لها قدرة تأثيرية رمزية على أو في المتفرج. يمكن أن نذكر تجسيدا لهذا بعض الأمثلة من المسرحيات التي أنجزت في إطار هذا الانفتاح على المسرح العالمي، وفي إطار ترجمته وجعله في متناول جمهور هونغ كونغ. مثلا أعمال ويليام شكسبير، أعمال مولير، أعمال أنطون تشيخوف، أعمال فريدريش دولين مات وآرثر ميلر. ويمكن أن والناظر في الكتابات النقدية يلحظ مثلا ما تحقق لمسرحيتي آرثر ميلر موت بائع متجول Death of Salesman وThe Crucible أو البوتقة، نالت إعجاما وانتشرت انتشارا لا حد له منقطع النظير، وهو إذن يندرج ضمن أعمال مسرح هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار. هذين العملان أصبحا في لمؤرخي المسرح في هونغ كونغ، وخاصة لمؤرخي العمل الفني والثقافي، أصبحا عملين مرجعيين في إطار الحياة المسرحية في هونغ كونغ، مرجعين بالنسبة إلى جمهور الفرقة، وذلك يعود لا شك إلى طبيعة الموضوع المعالج مثلا في مسرحية موت بائع المتجول مثلا، وما فيها من تعبير عن التوترات الاجتماعية الحاضرة في هذه المسرحية، والتي أكيد أنها لامست بعمق الضغوط الاقتصادية والأسرية التي عاش ويعيشها مجتمع هونغ كونغ. ولكن يعود الأمر كذلك لا بشك لنجاح الفرقة في جعل هذا النص في متناول جمهور هونغ كونغ، بل من الكلاسيكيات التي تملأ مرجعيات جمهور المسرح في هونغ كونغ. هذا النجاح تم بفضل ترجمة يين رو شينغ، الذي بين قوسين كانت له علاقات مباشرة مع آرثر ميلر، وهو الذي أدخله إلى الصين، الصين الكبرى، إذ أنه ترجم أعماله وترجم هذا النص بالذات أو هذين النصين بالذات، أصبح بحكم هذه الترجمة أقرب إلى نص صيني. ثم كذلك للإخراج دوره، وخاصة أنه كان من إنجاز المخرج المرموق دانيال إس بي يانغ، وكذلك الجولات التي نظمت لهذه المسرحية وغيرها في مسارح هونغ كونغ وضواحيها، أو لعل ذلك أدى إلى إدراج هذه الأعمال المسرحية ضمن البرامج التعليم في هونغ كونغ.

حضرات السادة والسيدات، كانت هذه مولتو أليجرو المأخوذة من سيمفونية رقم 40 لموزارت. ما زلنا مع المسرح في هونغ كونغ، وما زلنا مع فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار. نظرنا في النقطة الأولى أو المحور الأول لهذه الفرقة، وهو التعامل مع المنجزات المسرحية المرجعية. العنصر الثاني الذي هو مفروض أن يكون حاضرا هو ما يمكن أن يسمى بالدراما الواقعية المحلية. وعلى سبيل المثال يمكن أن نذكر سجلات هونغ كونغ الإخبارية، فتبدو الفرقة من خلال مثل هذه الأعمال أقرب ما يكون من ذاك الذي يلعب دور الموثق لتاريخ هونغ كونغ ولما شهدته من تحولات اجتماعية وسياسية وما عاشته جماهيرها من أزمات حضارية وحضارية. هذه المسرحيات الواقعية تعتمد على فنون السرد القصصي ومتطلباته، وكذلك تستكشف جوهر الهوية الفردية الذاتية، تستكشف تعدد الذوات في الشخصية الهونغكونغية، ثم تتناول تعالج الموضوعات أو المواضيع التي تعني الإنسان في هونغ كونغ بشكل عام، مثل أزمة السكن، ديناميكيات العلاقة الأسرية المعقدة، الصراع بين الأجيال، تطور المدينة وتحولها من ماضيها الاستعماري وماضي واقع المستعمر إلى العصر الحديث. ويعول في ذلك طبعا على ملاحم تاريخية وأعمال درامية معاصرة توثق قصص الهجرة، النجاح المالي، وكذلك الخيبات، خيبات الأمل التي عاشتها العائلات المحلية على مر العقود. ثم الصنف الثالث من الرصيد من الريبرتوار هي العروض الضخمة للمسرح الموسيقي باللغة الكانتونية. يعني عندما نقول مسرح الموسيقي نقصد بذلك الكوميدي بشكل خاص، الكوميدي ميوزيكال في صورتها الأمريكية الذي نشأ في أمريكا. وسبقا خصصنا عددا من الحصص مع صديقنا محمد دريسي، الذي بالمناسبة نذكر أنه يشتغل في هونغ كونغ، إذن هناك حضور تونسي وهناك إسهام في إطار البرامج العمل والمنجز المسرحي في هونغ كونغ. إذن العروض الضخمة للكوميدي ميوزيكال، وقد أنجزت فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار عددا من الأعمال ضاهت في مستواها نتاجات برودواي ويست وويست أند في أمريكا، وكلها الشرط الأساسي أنها كلها وإن حافظت على مكونات الدراماتورجيا ومكونات حتى الملابس في بعض الأحيان التي تحيل على أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية، فإنها كانت بالضرورة تؤدى وتغنى بالكامل باللغة الكانتونية. وشكل من أشكال اكتساب أو امتلاك هذا النوع من المسرح. وهذه الانتاجات المبهرة كانت بالضرورة تعول، وهنا نجد التقاطعات مع الفرق الموسيقية الحية، وغالبا ما كانت تعول على تلك الفرقة الثالثة التي ذكرناها وهي هونغ كونغ سينفونيتا، وكذلك تعول في تصميم رقصات تصميم دقيق متقن من الفرق، من فرقة الرقص الكبرى التي ذكرنا. يمكن أن نذكر من بين أنواع هذه المسرحيات أو الكوميديا الميوزيكال
مسرحية The Impossible Trial أو المحاكمة المستحيلة، التي مزجت بين الحكايات القانونية الصينية التقليدية والبنية الموسيقية الغربية الحديثة، وتركت بصمة بارزة في التاريخ الثقافي الحديث للمدينة، وذلك خاصة بفضل نجاحها الجماهيري الكاسح. ذكرنا حضرة السادة والسيدات خلية من الخلايا التي لها نوع من الاستقلالية داخل فرقة أو بنية البنية التي تقوم عليها فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار، هي ما سمي بمسرح الصندوق الأسود Black Box Theater، وهي خلية تخضع مهام الإدارة طبعا والبرمجة والتوجيه الفني طبعا الإدارة المركزية القيادة الفنية العامة لمدير واللجنة الفنية للفرقة فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار، ولكن لها صور من الاستقلالية نشأت بطبيعة ما هو مطلوب من هذه الخلية إنجازه. تعمل وحدة الصندوق الأسود مسرح الصندوق الأسود بتناغم مع القيادة المركزية للفرقة التي عليها أن توافق على المشاريع الناشئة وعلى النصوص المحلية المستمدة من مبادرة، هناك سعي إلى ابتداع بعض الأسماء وبعض العناوين اللافتة التي طبعا من شأنها أن تعطي لهذه المشاريع نفسا خاصا. مثلا عندنا بروجكت كايت أو كيت، وهذا مشروع، هذا الكيت هو في واقع الأمر يمكن أن نترجمه ب مشروع الطائرة الورقية سيرفولون، وهو مشروع ذو سمة خاصة سنعود إليها. مسرح الصندوق الأسود نعنى إذن يقوم عليه مديرون فنيون مشاركون من المخرجين، يتولى ثلاثة مديرين فنيين مسؤولية العمليات اليومية وإدارة المشاريع في مسرح الصندوق الأسود، وقد عينوا بهدف بث الحيوية في الأعمال الإبداعية المعاصرة. هؤلاء المديرون الحاضرون الآن يمكن أن نذكر أسماءهم: فونغ شون كيت، وهو مخرج نشط للغاية يمثل الجيل الجديد، يتولى بانتظام إخراج عروض الأعمال التي يقدمها مسرح الصندوق الأسود، مثل اقتباسه لمسرحية كورية That's not true، ليس هذا الأمر ليس حقيقيا أو ليست الحقيقة، وهو من بين الذين يشرفون كذلك على مشروع تطوير الكتابة المسرحية المحلية. هذا المشروع الموسوم ببروجكت كيت. الثاني لاو شاو تشينغ، وهو ممثل ومخرج بارز في فرقة مسرح هونغ كونغ أو فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار، وقد بدأ مسيرته الإخراجية في هذه الخلية، خلية مسرح الصندوق الأسود، بأعمال لاقت استحسانا كبيرا وتميزت بطبعها الحميمي، مثل مسرحيتي اللون The World الأولى سنة 2015 والأخرى سنة 19 و2000. المدير الثالث هو يو تينغ فاي، وهو مدير فني يستفيد طبعا من مرونة مسرح الصندوق الأسود لاستكشاف تقنيات السينوغرافيا الغامرة إمرسيف سينوغرافي، أو ممكن أن نسميه غامر أو التشاركية
وليس التشارك كيف حسب، وسنفصل القول فيها في هذا الأمر عندما نتكلم عن الفرقة الثالثة من الفرق الكبرى التي أعلن عنها. وطبعا الغاية هو تحدي الأعراف التقليدية للمسرح، وخاصة مسألة المسرح القائم على الخشبة وهو ما يسمى بالركع المغلق أو الصندوق إلى غير ذلك. فتلاحظون هنا ثلاثة مديرين لهم مواصفات، لكل واحد مواصفاته، وكلها تصب في إطار تحقيق ما نشأ من أجل مسرح الصندوق الأسود، هذه الخلية التي هي في صميم مسرح هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار، ولكنها تحقق هدفا من أهداف هذه الفرقة. ونجد فونغ واي هانغ وهي ركيزة أساسية في الفرقة، حيث شغلت لفترة طويلة منصب المدير الفني المشارك. إذن إذا نظرنا الآن إلى جانب هؤلاء المديرين الثلاثة، هناك منسقون وقائمون على البرامج. من ذلك من هؤلاء هونغ واي هانغ وهي ركيزة أساسية في الفرقة لأنها شغلت لفترة طويلة منصب المدير الفني المشارك، المسؤول تحديدا على تنسيق وتخطيط وبرمجة عروض مسرح الصندوق الأسود. ومن أبرز منجزاتها المشاركة في تنظيم مهرجان هونغ كونغ الدولي لمسرح الصندوق الأسود الذي نال إشادة واسعة، مما أسهم في تعزيز الروابط بين هونغ كونغ وحركة المسرح الطليعي العالمي. لاحظوا هذه الخلية التي هي جزء من جزء فرعي في هذه الفرقة، إذن لها ما يسمح بالإنجاز، إنجاز ما هو جديد، كذلك على أن تتنزل في إطار حراك يتجاوز هونغ كونغ ليندرج في شاغل مسرحي عالمي. لأن حركة المسرح الطليعي العالمي. هناك في إطار هذه الخلية قسم مهم جدا في تقديري، وهو الذي أعلن عنه في بداية هذه الحصة، ما سمي بتكست تيستينج زون، منطقة اختبار النصوص. وبين مهام مسرح الصندوق الأسود بلاك بوكس مجموعة عمل مختصة في البحث في مجال الدراماتورجيا بشكل خاص. يقود هذا القسم، قسم الأدب المسرحي، كونغ وينغ هونغ، وهو هذا التكست تيستينج زون حيز داخل الصندوق الأسود مخصص للكتاب المسرحيين الصاعدين في هونغ كونغ، يتيح لهم فرصة لكي تختبر نصوصهم أمام الجمهور، وذلك من خلال القراءات المسرحية أو الورش العمل الأدائية. وطبعا هذا قد يؤدي إلى أن تنجز أعمالهم إنجازا في إطار برامج فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار. لمسرح الصندوق الأسود كما هو كما سمته تدل عليه، طبعا مسرح صغير، إذن فضاء صغير، من شأنه أن لا يطرح لنا صغره يجعل أو يمكن من عمل مركز. ويمكن أن نذكر أعمالا حققت لهذا المسرح الصغير حضورا مستمرا متواصلا. يمكن أن نذكر مثلا مسرحية الملعقة، The Spoon،
وهي مسرحية تنتمي تندرج ضمن ما يسمى بالكوميديا السوداء، وقد لقت نجاحا كبيرا. عرضت لأول مرة سنة 23 و2000. وظفت المسرحية الكوميديا العبثية لتصوير الحياة اليومية والمعاناة الوجودية لعامل عادي يعيش في مدينة هونغ كونغ. النموذج الآخر Years 31، السنة 31، وهو عمل فني نجم أو نتج عن مشروع الطائرة الورقية بروجكت كيت الذي أشرنا إليه لاحتضان المواهب، وكان من إخراج لونا شو. هذه المسرحية تستكشف بعمق الحواجز ذات السمة الثقافية والحواجز بين الأجيال. القديسة جوان، سانت جوان، وهي إعادة تقديم معاصرة أو إعداد معاصر للمسرحية الحاملة لهذا العنوان. ممكن نذكر المنصة المفتوحة تيو، The Open Platform تيو، وهو عمل يتمحور حول العلاقة المعقدة وحول الدعم الراسخ الذي قدمه تيو فان جوغ طبعا لشقيقه الرسام فانسان فان جوغ. أخوات وأنثى رقم 7 ووردة العندليب والعزيزة، وهي مجموعة من 4 مسرحيات عرضت خلال موسم الذكرى السنوية لتقديم حكايات درامية فريدة. إضافة إلى هذه العينات من المسرحيات، اشتغل مسرح هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار وبالتحديد مسرح الصندوق الأسود على الانفتاح على منجزات مسرحية من الخارج، فتم إنجازه ما أشرنا إليه مهرجان الصندوق الأسود الدولي، وفيه استقبال لأعمال المسرحية من العالم، شأنها مثلا 5 Easy Pieces، لأن 5 مسرحية سهلة، للمخرج السويسري ميلو هوا، وهو عمل مسرحي حظي بإشادة دولية، وما يميزه أنه كان من أداء أطفال وليس من أداء مسرحيين محترفين. إعداد لفوائمان لجان كوكتو، قدمت هذا الإعداد المسرحي فرقة هولندية توني لجروب أمستردام، وأخرجه إيفو فان هوف. فهذه الخلية الداخلية في مسرح الريبرتوار تلاحظون أنها تندرج ضمن برامجها، ولكنها لها هذه الاستقلالية التي من شأنها أن تبعد عن مسرح هونغ كونغ أو فرقة مسرح هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار. أوكي، عملتها من شأنها أن تبعد عن فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار أي إمكانية أن توصف بأنها محافظة أو غير منفتحة على الحركية المسرحية في العالم. فتلاحظون أنها تحققت في إطار هذه الفرقة هذه التطلعات الجامعة من جديد دائما بين التعامل مع الراسخ، اكتشافه وتركيزه، ومع الواقع الاجتماعي وصدى التفاعل مع الجمهور، وكذلك الانشغال بالقضايا الجمالية، بالقضايا البحث عن أشكال تطوير التعبير المسرحي، سواء في مستوى النص، هنا أهمية النص، وخاصة فتح آفاق الشباب عليه وفيه،
وكذلك الانفتاح طبعا على التجارب خارج هونغ كونغ التي تلتقي مع شواغل الشباب الساعي بطبيعته إلى التمرد على كل ما هو معهود غير في نظر الشباب على الأقل محقق لحس الحس الجديد الذي من شأنه أن يكون مميزا لحياة الشباب مهما كان الموقع الذي يعيش فيه، ولشباب هونغ كونغ صداه في شواغل فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار.

0: إلى أن نلتقي في حصة مقبلة نواصل فيها الكلام عن تجليات الحياة المسرحية في هونغ كونغ، مع تركيز على الفرقتين الكبريين اللتين أعلن عنهما إضافة لمسرح هونغ كونغ، لمسرح الريبرتوار. في انتظار ذلك أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل.

0: أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
0: محمد المديوني.

0: تونس الثقافية،
1: نبض الصيف الثقافي.
2: دمتم مستمعين.
3: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي، الصالون الثقافي.
4: مساء الورد والياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد المباشر من الصالون الثقافي. الصالون الثقافي توصل حتى حدود الساعة 8 مساء. يرافقكم فيه محمد أمين بوبكري في الهندسة التقنية، ونزيع الزرعي من أمام ميكروفون ستوديو 6 في تعويض لزميلتي شيراز الشوال. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية ولباس من ارتفاع درجات الحرارة وكذلك من انقطاع الماء والتيار الكهربائي. نرجو السلامة للجميع أينما كانوا مستمعينا مستمعاتنا. عنا مجموعة من الفقرات اللي نأثوها هذا المساء في الصالون الثقافي. سنتعرف على فعاليات مهرجان حسين بالخوجة برأس جبل، المهرجان الصيفي. كذلك سنتحدث عن المنتدى التونسي المتوسطي الذي تنظمه جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا، الذي يهتم ببناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. وكذلك ستكون معنا الكاتبة والباحثة سناء جبل للحديث عن إصدارها الجديد. أيضا سنتحدث عن مخرجات القمة الأولى للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني التي انتظمت بتونس، وعن اتفاقية عمل تشاركين بين جامعة قفصة ومجلس التعاون العلمي العربي، وطبعا محاور أخرى موجودة في هذا اللقاء من الصالون الثقافي. البداية تكون مع الأنغام.

كان هذا غازي العيادي اللي قام زيل متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. نذكروا أنه الفيلم التونسي كأن لم تكن Looking for Aida للمخرجة سارة عبيدي ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في دورته السابعة التي تلتئم من 17 إلى 24 من جويليا بالمغرب. وكشفت هيئة التنظيم وفق ما جاء على صفحتها الرسمية عن الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية في هذا المهرجان وعددها 27 فيلم تمثل أحدث الإنتاجات السينمائية العربية موزعة على 12 فيلم روائي ووثائقي طويل و15 فيلم روائي ووثائقي قصير، وذلك بمشاركة مختلف البلدان العربية من بينها تونس والجزائر والمغرب وفلسطين والسعودية والعراق والأردن ومصر ولبنان. وتعكس هذه المختارات السينمائية وفق هيئة التنظيم رؤى وتجارب متنوعة من مختلف أنحاء العالم العربي. كما خصص المهرجان قسم قصص عربية لعرض 16 فيلم خارج المنافسة بمشاركة ثلة من المخرجين المغاربة والعرب، ويشارك في هذا القسم الفيلم التونسي القصير Somewhere Belong من كتابة وإخراج يوسف حندوس. وتشهد الدورة منافسة على جوائز الجائزة الكبرى للدار البيضاء وأفضل إخراج ولجنة التحكيم الخاصة وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة بالنسبة للأفلام الطويلة، فيما تتنافس الأفلام القصيرة على الجائزة الكبرى للدار البيضاء وجائزة أفضل إخراج وأفضل سيناريو. وستكون الممثلة التونسية نجلة بن عبد الله التي تعد من الوجوه البارزة في الدراما والسينما التونسية والعربية عضوة لجنة تحكيم الأفلام الطويلة مع كل من الممثل المصري محمد فراج والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي والمخرج وكاتب السيناريو السوري جو سعيد والممثلة المغربية هاجر كريكا. ويمتد الفيلم التونسي كأن لم يكن على 101 دقيقة ويروي قصة عايدة امرأة في الأربعينيات من عمرها تعيش وحيدة في أحد أحياء تونس العاصمة وتعمل موظفة في مركز اتصال منذ سنوات. يتلخص عملها في بيع عروض رحلات سياحية لحرفاء أوروبيين عبر الهاتف وترديد نفس الجملة باللغة الفرنسية، وتتخذ اسم كلارا المستعار باعتبارها مسؤولة عن العملاء في مركز الاتصال. وفي خضم هذا الروتين والرقابة تغرق عايدة حياة عايدة في الفراغ والرتابة والوحدة والمواقف اليومية المتتالية يتردد صداها في داخلها وتثير رغبتها في استعادة السيطرة على حياتها وإعطاء معنى لوجودها، وتبدأ في تحرير نفسها من العمل الذي سلب حريتها. ويعرض الفيلم ضمن فعاليات هذا المهرجان في مسرح عبد الصمد الكنفاوي يوم الخميس 23 من جويليا على الساعة 6:30 مساء. ويعد هذا العمل السينما الروائي الطويل الثاني في مسيرة مخرجته بعد 3 أفلام قصيرة، وهو من بطولة كل من زينب المالكي ونور الهاجري ومحمد يحيى الجزيري ويسر قلعي وفاطمة الفالحي وسندس بالحسن. وقدم هذا الفيلم في عرضه الأول ضمن أو قدم في ضمن مسابقة تفاق السينما العربية في الدورة 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنة 2025 ليؤكد حضوره على الساحة السينمائية الدولية. لقنا يتواصل مع الأنغام.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
3: في بلايص ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
4: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين.
5: إذن لقنا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية بحديث عن الدورة الثالثة للمنتدى التونسي المتوسطي الذي تنظمه جمعية التونسيين خريجين مدارس العليا تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. ودون شك المستقبل هو للذكاء الاصطناعي. معنا السيدة منى مراكشي، الكاتبة العامة للجمعية، جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا. مرحبا بك سيدة منى مراكشي. إذن هذا المنتدى في دورته الثالثة اللي باش يجمع الكفاءات التونسيين من مختلف أنحاء العالم إلى جانب الفاعلين من القطاع العام. أولا لماذا في أي إطار جاء الاهتمام ببناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي؟ ألو؟ ألو؟ أمين؟ مش نسمع في سيدة منى، مش عارفة إذا كان الصوت قاعدة تسمع فينا هي وإلا لا. فاصل. ألو سيدة منى. ألو ألو سيدة منى. إذن ما نعرفش مانيش قاعدين نسمع في سيدة منى مراكشي، كيف ما قلنا الكاتبة العامة لجمعية التونسيين خريجي المدارس العليا، مانيش نسمع فيها. ألو ألو باهي أمين، نمشي وفاصل ثم نعود. ألو سيدة نسمع فيك توا. باهي أنت كنت تسمع فينا يظهرلي، أما أين ما كنتش نسمع فيك.
6: الربط ما مشيش، خاطر حتى كي قلت لي مرحبا بيك قلت مرحبا بيكم وكل، وانت كملت تحكي دونك ماكش تسمع فيا.
5: اي مانيش نسمعوا فيك.
6: ما نعرفش لي المشكله، اما
5: اي المهم توا توا تحل المشكل ولينا نسمعوا فيك. كيف ما قلنا الدوره الثالثه المنتدى التونسيين المتوسطي يرتكز هذه السنه على شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. كيف سيكون هذا البناء؟ كيف ستتناولون هذا الشعار او كيف ستطرحونه فعليا في هذه الدوره الثالثه؟
6: شكرا على الاستضافه وشكرا ومرحبا بكل متابعين إذاعة الثقافية. احنا من خلال الجمعية اللي هي منظمة مجتمع مدني. ردينا الاجتماع هذا سنوي، محطة سنوية كل مرة معناها نخفتوها باش نجموا أول حاجة نغتنموا فرصة وجود الكفاءات التونسية بالخارج في تونس، خاصة في العطلة الصيفية الأكثرية يكونوا موجودين متواجدين في تونس، باش نجموا نعملوا المحط من المحطة هذه محطة يتلقوا فيها الكفاءات التونسيين بالخارج مع الكفاءات التونسية في تونس ومع لي ديسيدور ومع معناها المجتمع المدني مع باعثي المشاريع، يعني كل الأطراف اللي هي قاعدة تبني في تونس واللي هي بلاد تونس هذا سابقا باش تبني صالة بتونس المستقبل أثناء تحت شعار كما قلت كي تمشي تفضل سيادتك على الذكاء الاصطناعي. على خاطر احنا اليوم تعرف اللي ما نجموش يعني هذه فريمون تكنولوجي اللي بدلت العالم، ويلزمنا احنا بيدنا كتونس نشوفوا شنو الحاجات اللي تنجم تخلينا نتمركزوا كبلاد عندها كفاءات في المجال هذي، كبلاد اللي هي تنجم تكون سورتو بتموقعها جغرافي سمحني تنجم تكون يعني عندها إضافة وتنجم تكون يعني وصلة بين أوروبا بين إفريقيا وكذا، وخاصة احنا عندنا برشا كفاءات في تونس وفي في خارج تونس اللي هما ديجا فاعلين في المجال هذي. دونك اثناء حبينا ان نخدموا على عديد الأصعدة كما العادة، فما معناها صعيد البناء انه اليوم مثلا شنو نحكيه على الذكاء الاصطناعي كفرصة باش تخلينا نجدوا باش تخلينا نكونوا نبنيوا يعني حتى دان بوان دو ايكونوميك، فما دي تشالنج اللي نجموا نبنيهم عن طريق الذكاء الاصطناعي وسورتو حاجات نجموا نعملوهم بطريقه اسرع وبطريقه انجع. وهوني فما ديجا كونفرنس بلينيير اللي باش يكونوا فيها فاعلين في المجال هذا من تونس ومن خارج تونس باش يحكيوا على المجال هذا، دونك على شنو ما اليوم لي ديفي، شنو هو الحاجات اللي صارت، شنو هو الحاجات اللي احنا في تونس نجمو نعملوهم اكسيتيرا. دونك فما مجموعه من من الكفاءات في المجال هذا. احنا جوست هربت بك بالحديث، احنا ان شاء الله باش تكون يوم 21 جويليا
5: في ليه ما هربتش انت في صميم الموضوع هاي
6: بي قل. دونك باش نبداو من الساعه الثامنه والنصف فهمت، دونك باش يصير بيان سور لوفيرتور، وبعديك فما بليزيور كونفيرونس معناها فما الكونفيرونس بلينيير، وبعديك فما كيف كيف العديد من كما نقولوا احنا نسميهم لي تولك اللي يصيروا في برشا قاعات في معناها اون باراليل. دونك باش نحكيو على برشا مجالات اللي معناها هنا اليوم الذكاء الاصطناعي باش يغير فيها، كيما مثلا مجال توا احنا في فتره نتاع اورينتاسيون يونيفرسيتير، دونك فما مجال الادوكاسيون والتعليم وشنو كيف كيف المهن، شنو الذكاء الاصطناعي اليوم باش يبدل في المهن، المهن هذوما كيفاش باش يتطوروا، شنو المهن اللي ممكن باش يوليو اذا دا يكونوا جدد، وشنو المهن اللي ممكن باش يختفيوا،
5: وكيفاش المؤسسات كذلك باش يكون حجم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المستقبل. اعتقد هذا كذلك يجب ان يطرح
6: صحيح. دونك هذه هوني معناها فما معناها كيف كيف العديد من الخبراء من تونس ومن خارج تونس باش يحكيوا على الموضوع هذه، كيف كيف احنا عندنا اكاتون اللي هو بدا البارح بشراكه مع سي جي دي اوريزون، اللي هو الفكره زاده من الاكاتون زاده كيفاش نستعملوا الذكاء الاصطناعي باش نحلوا مشاكل معناها موجوده في كوسوسوا في الدومين تاع الاندستري في لاسيورونس في السانتي في الصحه، كيفاش نجموا. وهوني لمينا دي جان معناها طلبه ولا خريجين جدد من تونس وكيف كيف من خارج تونس، وخليناهم معناها في إطار بحضور دي زيكسبير وبحضور مؤطرين وبحضور كيف كيف دي ستارتابور باش يخموا مع بعضهم وباش يبنيوا حلول جديدة اللي بيان سور احنا نقولوا اوغمونتي باغ ليا، معناها اليوم الذكاء الاصطناعي ماهوش باش يعوض الذكاء معناها الانسان، ما باش يخلي الانسان انجع وبلو رابيد وبلو افيكاس، هذا هو الاوبجيكتيف. ودونك هذه لاكاتون اللي هو بدا البارح ويتواصل اليوم وغدوه ان شاء الله نهار 21 جويليه اللي هو نهار الثلاث باش يكون لي فيناليست التسعه اللي باش يخدموا خاطر باش يصير هو بيتشينغ في اخر الاكاتون وبعد التسعه الاحسن وهما باش كيف كيف فما ان اوتر جوري في في التي جي اف باش يقدموا قدامهم الافكار ولا كيما نقولوا لي زينوفاسيون نتاعهم وان شاء الله باش يصير اختيار ثلاثه احسن مشاريع ونتمناو انه المشاريع هذوما خاصه بحضور لي زيكسبير اللي عندنا وبحضور لي انفستيسور فريمون يوليو حقيقه على ارض الواقع. دونك البرنامج فريمون ثري خاطر عندنا زاد كيما قلت لك دي توكس وهوني باش نحكيو زاد على عده مواضيع كيما مثلا شو اسمه ليكو سيستيم ستارت اب اليوم هذوما المشاريع معناها المشاريع الناشئه اللي تستعمل في الديا كيفاش تنجم تولي تمشي بير الانترناسيونال كيفاش تنجم تتطور كيفاش تنجم كيفاش نجموا نعاونوهم باش يقدموا اكثر باش يجيبوا دو لا فالور لتونس كيف كيف فما عنا دونك ان تولك على كيفاش نعاونوا توانسه الكفاءات من برا في الخارج باش يرجعوا لتونس وهوني شنو هما الحاجات اللي نجموا نخليهم ينجموا يفيدوا تونس ويتشجعوا باش يرجعوا لتونس باش يفون بينيفيسي البلاد من الحاجات اللي تعلموهم في الخارج. كيف كيف عندنا زاد السنه حاجه جديده اللي هما تي جي اف اي اي اووردز دونك اللي هما حابين نسمنوا بهم كو سوسوا معناها احنا فات في تونس اليوم عندنا ريشيرش ديكسيلونس معناها بالحق فما عندنا معناها دي شيرشور اللي هما قاعدين يعملوا اضافه كبيره قاعدين يعملوا في خدمه جباره حابين اون لي مي اون لينيير سورتو سور او نيفو دو دومين دو ليا ودونك هوني فما عندنا دي اووردز بور دونك لي شيرشور و لي ستارت اب ديب تيك. ستارت اب ديب تيك معناها المشاريع اللي هما فيهم تسمين نتائج البحث وفيهم شكون ابل ترانسفير تكنولوجيك دونك فما ان جوري
5: انتقال نقولوا رقمي ولا تكنولوجي معناها يشتغل
6: نتاع نتائج البحث باش يوليو فريمون حقيقه ايكونوميك وباش يوليو معناها نجمو يكونوا يوليو ستارت اب ولا سبين اوف ولا غيره. دونك هذايا لو بروميي تيب دو وورد ثاني تيب وبيان سور كل وورد اخترنا احنا بين 12 و 13 فيناليست هما باش كيف كيف باش يقدموا سوا البحوث نتاعهم سوا لي بروجي دو ستارت اب قدام لي جوري اوسي d'experts. وان شاء الله لي دو ميور من شاك كاتيجوري باش يصير لهم تتويج في السهريه اللي باش نعملوها ان شاء الله يوم 29 جويليا كيف كيف باش فما باش يكون عندهم بيان سور دي بري من عند زاد لي لاتوج ومن عند لي بارتنير نتاعنا. عندنا زاد لي بانيل تولك اللي هما باش نحكيو على زوج مواضيع مهمين
5: اللي هما
6: معناها توا عندك البحث الاوبن انوفيشن والبحث تثمين البحث دونك زوج حاجات اللي مربوطين بالديا زاده. دونك فما التولك اللي هو باش نحكيو على الفالوريزاسيون دو لا ريشيرش كيفاش نجمو نبنيو لي شامبيون في الديا نتاع غدوة ونوتامون في الدومين دو لا سانتي والبيو تكنولوجي اللي احنا في تونس عندنا برشا فيهم بحث دو كاليتي. والتولك الثاني هو على الاوبن انوفيشن والانتليجونس ارتيفيسيال دونك الذكاء الاصطناعي كيفاش نقربوا لي ستارت اب والمؤسسات باش ينجموا نعاونوهم في الترانسفورماسيون هذه وباش ينجموا نخليو المؤسسات هذوما يكونوا بلو كومبيتيتيف وكيفاش معناها نجموا نقربوا بين الكفاءات البحثيه التونسيه وال معناها التيشيو ايكونوميك معناها الشركات باش يخليوهم يخدموا مع بعضهم وباش يحلوا مشاكل بيان سور باعانه الذكاء الاصطناعي.
5: نقاط مهمة جدا الحقيقة ومتنوعة.
6: نكمل لك الثالث. التولك الثالث اللي ما حكيتش عليه هو بقيت معناها ديدي للدياسبورا يعني كفاءتنا التونسية في الخارج كيفاش اون لي زونجاج نخليهم معناها يزانفستيس في تونس يعاونوا شو اسمه بعث المشاريع وكيفاش ينجموا زادا يكون فما تشاركية بينهم بين التوانسة في تونس بارابور او ديشانج ديكسبرتيز اليوم على لير دو ليا. Voilà, هذا بليز او موان حاولت جو ريديم البروغرام بالحق ياسر ياسر سري دونك سري باش اما تنجموا تدخلوا على لي ريزو سوسيو نتاعنا تاع لاتوج تاع الجمعيه وتلقاو التفاصيل لحظه بلحظه. قاعدين هبطنا ديجا البرنامج كامل ومن بعد باش نكملوا نواصلوا كل يعني فقره في البرنامج باش معناها اون با كومينيكي عليها بطريقه ديتاي.
5: فما حاجة زادة باش يتم تقديمها اللي هو الكتاب الأبيض حول الذكاء الاصطناعي. الكتاب هذايا فيه مجموعة من التوصيات تو تعطينا عليها أنت فكرة شنو علاش كتاب أبيض، شنو باش يكون فيه، شنو ينجم يضيف للناس اللي باش يحضروا، للشركات، للمؤسسات، لكل المهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي بشكل عام.
6: عايشة ميرسي. دونك جوستومون احنا هذا الكتاب الابيض لوبجيكتيف نتاعو هو ديجا اهم حاجه انه نجمنا نلموا ان كوميتي يعني لجنه من اختصاصيين في المجال من تونس ومن خارج تونس من كفاءاتنا اللي هما خدموا مع بعضهم مع الجمعيه على الكتاب الابيض هذه. انا الحقيقه مش باش نحكي اليوم على التفاصيل نتاعو خاطر ان شاء الله باش نحكيوا عليهم حصريا ان شاء الله نهار 21 جويلية. اما جوست باش نعطيك الهدف منه. الهدف هو انه صارت نظره معناها وتبادل كما نقولوا نظر معناها دي ريغار بين لي ديفيرون هذوما زيكستير باش نشوفوا احنا اليوم شنو ما المواضيع الحارقه اللي تخص الذكاء الاصطناعي اللي زلنا نخدموا عليهم في تونس، شنو ما في تونس لي زاتو اللي عندنا اللي نجموا نثمنوهم بارابور بور سي بوزيشوني معناها بارابور للصناعة هذي، وشنو ما زاد كيف كيف بتاتر الحاجات اللي ناقصين اللي يزمنا بتاتر نخدموا عليهم باش نحاولوا on les propose sous forme de plan d'action باش نجمو نخليو تونس elle se positionne معناها d'une manière pertinente في الصناعة هذي.
5: هذوما تقريبا. إذا نذكر أنه الدورة الثالثة المنتدى التونسي المتوسطي اللي تنظمه جمعية التونسيين خريجين المدارس العليا ينتظم نهار 21 جويلية.
6: صحيح. 21 جويلية من الساعة 8:30 صباحا إلى ساعة ماكسيموم 3:30 بعد الزوال اللي باش يصير فيه إن شاء الله الاختتام والكلوتور متاع البانيل وجست قبلوا متاع التي جي اف وجست قبلوا فما الرميز دي بخي متاع أحسن مشروع في الأكاتون اللي حكيت لكم عليه اللي هو توا أكتوالمون قاعد صاير في مع دونك لي بارتنير متاعنا سي جي دي.
5: واضح. شكرا لك سيدة منى مراكشي الكاتبة العامة لجمعية التونسيين خريجي المدارس العليا على هذه المداخلة والتفاصيل. إن شاء الله بالتوفيق لكم.
6: يعيشك وشكرا على الاستضافة.
5: شكرا لك وإلى اللقاء. احنا لقانا مازال متواصل في الصالون الثقافي مع الأنغام.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجا على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: أي. لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع ضيفتنا السيدة وفاء بن سليمان مديرة مهرجان حسين بالخوجة برأس جبل. مساء النور سيدة وفاء.
2: مساء الخير. مساء النور المستمعي
1: إذاعة ثقافية.
2: الإذاعة الثقافية، شكرا على الدعوة، يعطيك الصحة مدام نزيهة. شكرا على هذه الاستضافة باش نحكي فيها على مهرجان الصيفي حسين بالخوجة رأس جبل في دورته 33.
1: إيه المهرجان، أعطينا فكرة على تاريخ المهرجان، أهميته بالنسبة للتظاهرات كتظاهرة ثقافية بمدينة رأس جبل، أهميته، الرواد وشكونهم؟
2: بالنسبة للمهرجان رأس جبل، هو المهرجان الثقافي، هو مهرجان عريق دورته هذه 33، أما وقف في فترات كثيرة من في كورونا وقبل كورونا والبرشة ظروف وبرشة أسباب، أما هو من ستينات ولا سبعينات القرن الماضي، خاطر توقف برشة مرات، كانوا فيه برشة مثقفين هما اللي يعني اللي بعثوه أول مرة وسموه على اسم
1: حسين بالخوجة.
2: حسين بالخوجة ولد رأس جبل الأبي اللي معروف به في كل ربوع الوطن. مهرجان هو كان مرحلة، وإلا مرحلة في العام، مرحلة كما نقوله، وإلا نقطة أساسية باش يكون فيه نشر وعي ثقافي جديد، ترفيه، فن، وجاو فيه أكبر الفنانين قبل اللي كانوا موجودين على الساحة في الستينات، في السبعينات، في الثمانينات، هذو ما حكوه لي مديرين سابقين كما السيد محمد بن خليفة اللي نوجه له التحية اللي نتاو نتواصلوا معاه. يعني مهرجان عريق في القدم نتاعو، في القيمه نتاعو. كان مهرجان ثقافي، علاش تعرفوا قبل اللي فماش دور ثقافه كانت موجوده في كامل تراب الجمهوريه، والا وقت اللي كانت تتبنى الدوله هذه. توا احنا الحمد لله في رأس جبل نعملوا ثقافه موجوده كل العام، الابداع موجود، انتاجات فما عن كوسوسوا انتاج دار ثقافة، دار الشباب، المكتبة العمومية فيها شعراء، فيها أدباء، يعني الثقافة من هذا القبيل، وإلا المسرح موجود عام كامل. تراثنا الغنائي الصوفي المعروفة به رأس جبل السلومية. عنا الليالي المدينة، المهرجان زادا قديم شوية من 2006 موجود في رأس جبل، احتفلنا في مارس اللي تعدى بالدورة 15 اللي نحتفلوا به برشا بالموسيقى التراثية الصوفية اللي معروفة بها رأس جبل ومعروفة بها منطقة وزارة ككل. دونك المهرجان الصيفي حابين يكون متنوع، فيه العروض اللي موجودة في المهرجانات الدولية.
1: شنو كيف فعطينا فكرة على أهم السهرات ولا سهرات السهرات
2: لحظة برك الهدف الأساسي من أنه نغامر ونقوم بعروض هكية، تونا نقولهم العروض. هو أن رأس جبل معناش فضاء هو طلق، عنا فضاء في البلدية طاقة الاستيعاب متاعه صغيرة، ما 1000 ولا 1100 هكاي، رغم اللي احنا رأس جبل تعرفها عنا تولي دوب العبيد
1: في الصيف،
2: الصيف عنا مصطفين، عنا ناس فينا من غير ملح، من العالية، من نوتيك، خاطر ديما هي همزة توصل لرأس جبل بين 3 ولا 4 معتمديات المجاورة، وعنا مصطفين واهلينا بالمواطنين بالخارج والكل. دونك احنا الهدف من اللي احنا نكبروا العروض، وإلا من قيمة العروض، علاش الهدف الاستراتيجي هو يكون في رأس جبل مسرح هو طلق، باش نجمو احنا علاش لا نحلموا أن نكون دولي، علاش لا ما ينقصنا حتى شيء إن شاء الله.
1: خاصة مشكل الفضاء إلى أي مدى أثر على نوعية العروض أو على اختياركم أنتم للسهرات سواء الموسيقية وإلى المسرحية سيدة وفاء؟
2: بالنسبه لنا احنا كأنا خدمنا انا والفريق اللي معايا، بالنسبه لاداره المهرجان خاطر انا المهرجان خدمت فيه في برشا بوستات يعني مش كان من اول ما بدا ديما موجوده في المهرجان حتى من قبل الثوره. اما بالنسبه للاداره كانت لي 2023 و2024 انا والفريق اللي معايا وسنين عملوا مش جمعية حسين بالخوجة التنمية الثقافية اللي هي خذيت خاطر عنا زوج جمعيات احنا في راس جبل. دونك ديما نحبوا نجيبوا عروض كبيرة قيمتها يعني غالية علينا وكل ما نجموش كي باش نبيعوا التذاكر ما توفرناش حتى حق العرض. نستحقوا برشا دعم من المستشهرين، نقعدوا نشوفوا لي سبونسور وكذلك البلدية تدعمنا.
1: هل فما دعم؟ هل فما مستشهرين يحاولوا أنهم يستثمروا في المجال الثقافي وإلا صعيب ككل جل المهرجانات الجهوية؟
2: هو صعوبة، فما صعوبة أكثر. المستشهرين هم مستشهرين محليين يعطيونا حاجة بسيطة أما يعطيهم صحة قاعدين يدعموا. عن مستشارين آخرين زاد حكينا معهم من خارج

0: رأس جبال زادة على دعمهم حتى المعنوي. وكذلك نشكر برشا سلطات سيد معتمد رأس جبال مهدي برحيم زادة، كلهم يذلونا برشا صعوبات، أمن الوطني اللي أمننا في السهرات وديما واقفة معنا في كل التظاهرات اللي نقوم بها، خاطر جمعية حسين بالخوجة عنا عديد التظاهرات، حتى قبل يبدأ المهرجان عملنا سينيمار في الحميري في رفرف، منطقة معروفة برشا، عملنا يوم في سينما للعائلة وللطفل، وعملنا برشا أنشطة وألعاب، كان النهار مليء بالمفاجآت وبالألعاب، والناس الكل عجبها الجو، وكان إقبال برشا على السينما، وناس حكيت كتمدك عينك تلقى 150 متر ولا 200 متر وهكي القديم، كل عبيت كل قاعدة وتتفرج صورة جميلة جدا. يعني الحمد لله قاعدين ننشطوا، وإن شاء الله نلقاو الدعم والمساندة من الناس الكل
1: إن شاء الله. طيب ماذا عن هذه الدورة 33؟ ماذا فيها من
0: دورة 33؟ نبدأ إن شاء الله نهار 23 جويلية العشرة متاع الليل في بطحة سيد العربي، ساحة الشهداء في وسط رأس جبل، باش يكون عرض مجاني اللي هو المحفل الجربي، باش يكون للعموم العشرة متاع الليل إن شاء الله. ثم عنا مسرح، عن مسرحية فيزا كريم الغربي إن شاء الله نهار 25 جويلية يوم عيد الجمهورية إن شاء الله في فضاء البلدية العشرة متاع الليل. عنا غناء شعبي والموسيقى الشعبية، عن عرض الفرسان للشاب بشير كيف كيف في فضاء البلدية العشرة متاع الليل. عنا المسرحية الجديدة متاع بسام الحمراوي بامبينو نهار 31 جويلية في البلدية أيضا. للأطفال زادا عنا عرض رحلة تيمو إن شاء الله باش تكون نهار 2 أوت بفضاء البلدية 8:30 متاع الليل. كيما تونس تغني رأس جبل تغني إن شاء الله مع المايسترو جهاد جبارة يوم 4 أوت كيف كيف بفضاء البلدية 10 متاع الليل. The Broken Key هي فرقة موسيقية شبابية روك لأبناء رأس جبل، وأغلبيتهم نشطوا في نوادي الموسيقى بدار ثقافة حسين بالخوجة برأس جبل. ويكون عرضهم نهار 5 أوت إن شاء الله العشرة متاع الليل بفضاء البلدية. عنا مسرحية الحدث الجديدة ولد الطلياني، فيها ثلة بخانو، فيها الدهش، وفيها لبنى السيري، باش تكون زادا نهار 6 أوت بفضاء البلدية العشرة متاع الليل. عنا عرض موسيقى راب للشباب سانفارا وبلينغوس في نفس السهرة يوم 8 أوت كيف كيف نفس المكان نفس التوقيت. ونختتم إن شاء الله مع الفنان رؤوف ماهر نهار 10 أوت بفضاء البلدية العشرة متاع الليل.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليكم. الأسعار كيفاش؟
0: احنا التذاكر ما تفوتش 20 دينار
1: اي.
0: بالنسبة للأطفال 5-8 دنانير، فما
1: يعني تكون مناسبة تقريبا لل
0: مناسبة في متناول الناس الكل، وباش احنا نجمو ننجحوا المهرجان يعني نغطيو كل المصاريف نتاعنا ويكون مهرجان ناجح وفي المستوى وفي انتظارات الجمهور زادا جمهور راس جبل والوافدين علينا زادا والمصطفين.
1: إن شاء الله. شكرا لك سيدة وفاء بن سيمان مديرة مهرجان حسين بالخوجة الصيفي برأس جبل، إن شاء الله بالتوفيق لكم. إلى اللقاء. احنا لقانا مازال متواصل مع الصالون الثقافي بعد شوية ضيفتنا الكاتبة والباحثة سناء جبلة، خليكم معنا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة ثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
5: راديو كولتورال نقطة .com.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
6: الصالون الثقافي.
8: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من الصالون الثقافي، سعداء بأن تكون بحذينا دكتورة الأستاذة سناء جبلة، اللي هي متحصلة على دكتورة فلسفة في الأحياء الدقيقة، درست أكاديميا في الجامعة المستنصرية ببغداد وكذلك جامعة تونس المنار، حاليا هي مديرة بإحدى المؤسسات الفنية و كاتبة نشرة مقالات وباحثة. مرحبا بك. مساء النور.
9: مرحبا بك، يعيشك.
8: شكرا لك على حضورك معنا على موجات إذاعة تونس.
9: يعطيكم الصحة على الاستضافة الجميلة، ويشرفني ويسعدني أن أكون ضيفة في عبر أثير إذاعة تونس الثقافية.
8: شكرا لك. احنا باش نتحدث على إصدارك الجديد، صدر عن دار باب للنشر، صدر منذ أيام ما عندوش برشا، مقامات الداخل. مقامات الداخل، سنتحدث عن بعض ما كتبته وندخل في تفاصيل هذا الكتاب، لكن قبل ذلك وبشكل عام، كيف يمكن أن نصنف هذا الكتاب؟
9: طبعا أول شيء نقدر أن نصنف هذا الكتاب، هو يحتوي على مجموعة من المقالات، بين ما هو فيها فكري وممكن ساعات يأخذ طابع فلسفي، لكن قبل هذاك حبيت نقول إنه المقالات هذه هي مجموعة تم نشرها في مجلة كل العرب، طبعا أغلبها فهمتني، وأيضا كتبت من في فترات زمنية معناها طويلة أي مختلفة، وبيان سور وتأثرت بالواقع المعاش إن كان الأدبي أو السياسي أو الاجتماعي. فهذه مقالات فيها تمعن وفيها يعني تأمل.
8: نعم، تأمل في الحياة، في تفاصيل يومية.
9: نعم.
8: بطريقة فلسفية.
9: نعم.
8: وجودية، طريقة تأمل. التأمل دائما يبقى عميق، لكن سنة جبلة كان تأملها مختلفا، قد يكون تأمل الباحثة في الأحياء الدقيقة.
9: نعم.
8: طيب، اختصاصك علمي دقيق جدا، من اختصاص العلمي دقيق نجدك تكتبين المقالات، كيف غيرت الوجهة؟ هو حفظتها في الحقيقة على اختصاصك.
9: هو شوف، هي قصة طويلة، واللي خاصة مع علاقتي باللغة العربية والكتابة يعني منذ الصغر. طبعا أنا ننتهز الفرصة أنه توجه بالشكر وكل الحب والامتنان إلى والدتي اللي كانت لا تزال السند الحقيقي ودعمي في مسيرتي، واللي هي اللي حببتني في المطالعة والكتابة. كان ديما تقولي المطالعة تجعل من الإنسان يعني تخلق له حالة من التوازن، والكتابة تبعد يعني كأنه القبح لا يجد طريق إليك إذا أنت تكتب.
8: صحيح.
9: فهذا انشأت عليه، لكن اختصاصي الدقيق هو في الحقيقة، يمكن في مرة أخرى نتلقاه ونحكيه، إنه هو اختارني. أي. نحس أنه الاختصاص هذا دقيق اختارني, يمكن لأنه تركيبتي طبيعتي يعني أي. المهم فاختصاصي الدقيق أرى جعلني أرى بعين المجهر, لأنه أنا مايكروبيولوجيست, أنا يعني عالمة أحياء مجهرية دقيقة. فأرى بالعين يعني بالمجهر الأشياء الدقيقة والصغيرة, ما نخليهاش تهرب مني, فهمتني؟
8: يعني حاول نتعدى كيف الميكروسكوب
9: هو يعني. عالم آخر, الأحياء الدقيقة عالم آخر, ومنها استنبط يعني يعني نظرات التأمل أو لحظات
8: يعني
9: التأمل.
8: الاختصاص ساعدك جدا في في في مجال التأمل.
9: نعم.
8: التأمل. هذا هو به. الكتاب هو من تقديم دكتور أحمد بوداود, أكاديمي وأعلامي جزائري. والمقالات كما قال جاءت في أصلها متفرقة بين مناسبات وأزمنة مختلفة, ولكنها اجتمعت هناك ما تجتمع حبات العقد الجميل يجمعها خيط واحد, وهو ذلك الشغف بالتأمل, البحث عن المعنى, الاحتفاء بالإنسان في ضعفه وقوته, في انكساراته, في رحلته
9: نعم.
8: الدائمة نحو الجمال والأمل. الأمل, ما الهدف يعني في كتابة هذه المقالات؟ ماذا تبحث؟ جبل في هكذا نوع من مقالات فيها تأمل, فيها عمق, فيها بحث, فيها في هذا التشريح للواقع أو بعض الأشياء الدقيقة التي نعيشها في يومنا في اليوم.
9: نعم شكرا. هو حقيقة من خلال هذا الكتاب يعني لم يكن محاولة للبحث عن الدهشة يعني, ولا سعيا ولا وراء فكرة لم تطرح,
8: هو قراءة الواقع بعين واعية كما قال كمال بوداود.
9: وزاد أنا نقول يعني لم يكن الغرض أن أكتشف ما لم يكتشف أو أن أفتح أبوابا مغلقة, جزء من اللي أنا كتبته فهمتني, ولكن كان الهدف من هالمقالات هذه ومن هذا الكتاب هو أن أقترب من المألوف ذاته. بمعنى يعني هناك تفاصيل نمر بها كل يوم تبهت في أعيننا فنغفل عن عمقها, أردت أن أعود إليها بعين أخرى, يعني سأقرأها لك يعني حتى تكون
8: نعم طيب.
9: عين تتأمل لا تعتاد وتبصر لا تمر, لأنه في ازدحام الحياة بينسوق وتحت طبقات التكرار ورتابة الحياة اليومية تختبئ أشياء صغيرة قادرة على أن تغير فينا الكثير.
8: نعم.
9: لو منحناها لحظة صدق بينسوق هي أشياء شوفوها بسيطة ولا نعيرها اهتمام وتسقط منا سهوا أكيد يعني في
8: يعني تمر في اليوم,
9: ولكن لكن هي في ذاتها تحمل بذور التغيير والتحول, فقط معناها تنتظر منا الانتباه.
8: نعم هذا واضح. هذا الكتاب هو محاولة للعودة كما ذكرت إلى الداخل, إلى ما نعرفه ثم ننساه, إلى ما يسكننا ثم نغلقه, إلى تلك المسافات الهادئة التي يمكن أن تعيد ترتيبنا من جديد إذا أصغينا لها بما يكفي من الصدق. هل تعتقدين أن هذه المقالات هي كذلك إعادة ترتيب لك
9: نعم.
8: لهذا الداخل؟
9: نعم هي أنا متأثرة جدا بها, وكما قلت لك هي كتبتها في معناتها بتأثر بكل من حولي. أنا حتى في الكتابات نعطي أهمية للإنسان للفرد وتأثيره على بيئته بشكل خاص وبشكل أشمل تأثيره على المجتمع.
8: طيب كذلك الكتاب لم يكتفي ب يعني بوصف الأشياء, بل طرح الكثير من الأسئلة مثل ماذا يعني أن نحيا, كيف نحافظ على إنسانيتنا وسط التحولات المتسارعة, وأين يمكن أن نجد الجمال حين يثقل الواقع بالضجيج والقلق. هل استطعت أن تجد أجوبة لهذه التساؤلات داخل المقالات التي كتبت؟ أو هو تركت القارئ هو اللي يتساءل؟
9: أنا منحت القارئ مساحة للتفكير ولم أقدم أجوبة جاهزة. يعني شوف كل فصل في الكتاب أتمنى عند متى يكون بين يدي القارئ أن يأخذ, يعني أنا سأحفزه على الكتابة, يعني أن يجيبني,
8: أن يتساءل كذلك,
9: أن يتساءل ويجيب, فبالتالي نجم يكون هو بده يعمل كتاب إجابة على الكتاب اللي أنا أخرجته يعني
8: طيب.
9: نعم هو شوف اللي يمكن نرجع لك في حاجة مهمة, إنه هو الكتاب اعتبرته كأنه رحلة قصيرة في فضاء الفكرة. بمعنى يعني فيه تتجاور العديد من الأمور, يعني ممكن تتجاور الفلسفة مع الأدب, ممكن يلتقي العقل بالإحساس, ممكن
8: صحيح.
9: يصبح القلم وسيلة للبحث عن الحقيقة والجمال معا. يعني الكتاب فيه ديما دعوة للتمعن والتأمل لخلق يعني روح مقاومة من خلال الكلمة، من خلال الإيجابية في التصرف، يعني من خلال النظر في الجانب المشرق للحياة وننساو الجانب المظلم هذاك. فبالتالي كان فيه دعوة للحقيقة والجمال معا من خلال يعني الكتابات، يعني من خلال هو شوف الكتاب فيه الكثير من الإيحاءات.
8: صحيح، انطلاقا من عندما نصادق وردة، يعني هي يظهر لي أقرب المقالات
9: أقرب إلى قلبي. صح.
8: طيب لماذا لم تكن عنوان للكتاب؟ يعني أحيانا دائما
9: وردة تقول يس فما
8: كتاب آخر.
9: هو الحقيقة الكتاب الجاي هو أنا وبغداد، لأنه أنا درست في بغداد وتأثيرها علي كان كبير، ويمكن جزء كبير، يعني أنا ديما نقول إنها نصف ملامحي. فهمتني؟
8: ملامحك شرقية.
9: لا أنا تونسية 100، أنا 100%. أما شنو يعني كان لها تأثير علي على تركيبتي وعلى يعني على تكويني. عندما نصادق وردة من أحب المقالات إلى قلبي، لأنه فيها يعني فيها إيحاء إنه إحنا عندما نختار البشر لابد أن نختارهم كاختيارنا للورود.
8: لا يكتفون بأن يذيء أيامنا، بل يصيرون عطرا مقيما في الروح ووطنا دافئا لا يخون ولا يزول، كما كتبتي.
9: لأنه هناك أناس عندما نختارهم لازم نفكروا أن ساعات يكونوا مجيئهم في حياتنا كوطن كبير. شفت وطن الكبير في إيحاء، وأحكي على وطن صغير ووطن كبير.
8: صحيح، وأحيانا لا نختارهم كما لا نختار الوطن، نحن نخلق داخل وطن لا نختاره كما لا نختار أسماءنا.
9: قد يكون أحيانا نحب الوطن الصغير والكبير وما نتفلسفش فيه.
8: طيب تحدثي كذلك عن الحب. الحب طاقة خفية إذا مرت
9: الحب
8: بالقلب
9: بعين قلبي.
8: نعم،
9: بعين القلب. يعني شوف، هو كل شيء مطروح في عين القلب. لازمنا نتعلم كيف نبصر بعين القلب. هو يقول لك ليه القلب؟ لا، بعين القلب. هي فلسفية، هي شنو حتى مقامات الداخل كي جات التسمية. احنا كي نقولوا مقامات نتذكر المقامات الموسيقية، نتذكر المقامات الصوفية. أنا هنية نحكي على الروح وعين القلب والسلم، يعني فهمتي فيه كأنه يعني كأنه رسمته بشكل سلالم، أنه فيها سلم فيه إدراك، فما درجة الوعي، فما درجة كذا. فالمقامات نقصدها هذيك اللي هي جاء كما قلت لك الحب بعين قلبي. فهمت؟
8: وكأن الكتاب أو هذه المقالات هي فيها عبرة، فيها رسالة مع كل موضوع تتحدثين عنه. ما نعرفش مثلا حياة لمن تليق بهم الحياة، أن نحب الحياة يعني أن نحياها لا كما هي بل كما نستحقها، حرة نابضة وممتلئة بمعنى يشبه أرواحنا. كما نلاحظ كذلك البعد الأدبي في الكتابة. هذا ما لاحظته، يعني كأنك كانت يمكن أن تكون أقرب إلى تأملات روائية، كان يمكن أن يكون فيها الأسلوب السردي الروائي.
9: نعم، أنا حبيت تكون كومضة، يعني مش مطولة ولكن مشبعة بالمعاني. وفيها مفردات اللي يقرأ شوف فما مفردات كي نقول لك أنا مثلا وطن كبير ووطن صغير وحكيت فما شكون يعرفها، يعني يعرف هذه المفردات شو معناها. فأنا حاولت فيهم الكل إنه نجمع بين كثافة النص، بين يعني كيفاش نقوله تكثيف، يعني تكثيف المعنى. والإيحاء والأسلوب الأدبي اللي حتى كي يقرأ القارئ ما يذيعش وما يملش.
8: نعم،
9: يعني صحيح. متاح للجميع انه يقرا ويبحث. وقلت لك انا نعولت بصوره خاصه على انه كي يقرا القارئ باش يشد ورقه وقلم ويحاول
8: يسطر على
9: برشا حاجات ويحاول يجاوب عليها.
8: في بعض العناوين مثلا مثل حرير تومايوكا والا خلينا نحكيوا على حرير تومايوكا. رقيقه جدا العباره، وهذا النوع من الحرير كما ذكرتي وما كان يعرف عنه الارقى والارق في العالم. كم نحتاج بالفعل نحن اليوم يعني ما يشبه حرير التومايوكا؟
9: حرير تومايوكا هو إرمس لطاقة الكلمة وسحر الكلمة الطيبة وتأثيرها كيفاش. يعني أنا شنو يمكن في الكتاب شفت أنت التبويب متاع النصوص، كان فما العنوان وتحته كأنه حوصلة،
8: كأنه عبرة،
9: كأنه أي عبرة. يعني حرير تومايوكا هو يرمز إلى الكلمة حين تبلغ ذروة سحرها تنساب كحرير بين الحروف ناعمة مترفة لا تلمس إلا بالإحساس. جاوبتك يظهر.
8: نعم إجابة كافية وشافية وذافية.
9: شكرا.
8: طيب تحدثت كذلك عن الحلم عن البساطة. الحلم رأيت أنه جرأة، البساطة نعم. رأيت أنها جمال،
9: خاصة الحلم.
8: الحلم
9: لأنه الحلم
8: كيف يكون الحلم
9: جرأة؟ ثقافة. الكثير من الناس يقول لك نحلم، نعمل نحلم، ولكن الحلم هو مش تقول نحلم اعتباط، الحلم هو ثقافة. يعني ثقافة الناس اللي تفتقر لثقافة الحلم لا تستطيع أن تحلم ولا تستطيع أن تحقق. فما برش عبيد يقول لك في المسلسلات أنا نحلم باش ما يتحققش، هي نكتة.
8: أي.
9: لا، أنا نحلم باش نحقق، لأنه ثقافة الحلم تحط لك الأشياء الإيجابية والسلبية، فبالتالي تدرس يعني تعمل طريق للحلم ذاك لتجسيده.
8: قلت لشيء يمنعنا من الحلم لأن للحلم فعل مقاومة.
9: نعم.
8: أن نحلم يعني أن نتحرر من سجن كل ما يأسرنا سلبا.
9: نعم.
8: يعني لا حدود للحلم.
9: لا حدود للحلم. لا حدود أبدا.
8: الإبداع والقدرة على التغيير. مثلا هناك بعض العناوين كأنه كذلك فيها البعد النقدي. لا نلمس البعد النقدي بالشكل المباشر في هذه المقالات.
9: هو ذمني
8: جدا، حتى لا ربما لا يشوش هذا الجمال وهذا الأسلوب الرقيق في في الكتابة قد يكون.
9: والله اكتشفت روحي أنا من خلال هذه الكتابة. فما نفس الشيء
8: هو يشبهك أعتقد
9: في شيء من
8: المقالات.
9: نعم.
8: تشبهك
9: هو أنه نحضر ونغيب. يعني نحضر لكن فجأة يعني يحضر المعنى ثم يغيب، ولكن تبقى الفكرة.
8: يعني كأننا نرى في سناء الحلم، نرى فيها البساطة، نرى
9: لله.
8: فيها الجمال، نرى فيها الإبداع.
9: شكرا شكرا الحمد لله.
8: القدرة على التغيير، القلوب الصادقة.
9: أي القلوب الصادقة. هذا مهم، المقال هذاك أو النص مهم جدا، لأنه القلوب الصادقة ربطتها بجغرافيا الوطن.
8: لماذا؟
9: شوف الوطن عنده حدود الجغرافية وحدود يعني موجودة.
8: أيه.
9: ولكن هو الجغرافيا بالنسبة لي أنا لا يمكن أن تحدد يعني حبي للوطن وكب يعني. فحددت أنه جغرافيا الوطن ممكن تنجم تقراها أنت. أيه. اللي هي بكبر القلوب الصادقة، يعني كبر الوطن
8: التي أحبته
9: بكثرة القلوب الصادقة وكبرها التي أحبته وأخلصت إليه. فهمتني؟ معناها هي نظرة شوية فيها هكا فلسفية شوية
8: وجودية كذلك.
9: مش معناها ما نعرفش بالحدود، ولكن يعني هو أكبر يعني جدا من الحدود اللي مرسومة في الجغرافيا يعني.
8: صحيح.
9: فما حاجة أخرى اللي هي يمكن حبيت نوضحها، خاطر فما ساعات مثلا بين الحكمة بصيرة الروح، فما نص
8: صفحة
9: 61 اللي الحكمة معناتها فما شكون يقولك الذكاء قبل الحكمة. الحكمة هي أوسع وأشمل من الذكاء حسب بحثي، لأنه أنا أشوف أنا مش نكتب بس يعني نكتب فقط النص، ولكن زاد نبحث أبحث يعني من خلال وأنا حكيت على الجمال، حكيت على على الحكمة، حكيت
8: هي هناك فلاسفة.
9: لا هناك يعني فما أهل الذكر، فما فلاسفة وفما كتاب وفما أدباء كتبوا في هذا المجال، ولكن أنا نقرأ لهم ونحاول إنه يكي نكتب معناها عن بصيرة، مش نكتب أي حاجة أنا يعني تخالج فؤاد. نحاول إنه يعني مثلا كما هني الحكمة أوسع وأشمل من الذكاء الذي يعد جزءا منها. دونك الإنسان ما يقولش أنا ذكي وكهو، لكن في بعض المواقف الحكمة أشمل من الذكاء في حد ذاته. فهمت شنو يعني؟ ونحاول ديما هاوكا ناخذ في الأخر في نهاية النص نعمل يعني على هيئة سؤال، على حكاية نخلي مجال مفتوح للنقاش. فما حاجات يمكن شفتها هنا هي زمن آخر دون رتوش.
8: أي.
9: واللي هي كانت تحكي على الجائحة، على كورونا، لأنه هي أثرت فينا يعني.
8: كورونا كتبت عليها في أكثر مقال،
9: في أكثر حكيت عليها. الوعي وصفة علاج، لأنه الوعي إحنا أهم حاجة أنه ممكن نزدهره إذا كان فما الوعي موجود.
8: نعم.
9: فهمتني؟ يعني أنه هي وصفة علاج الوعي، أنه الإنسان يكون واعي باللي يأكله باللي يعمله بممارساته، خاصة الصحية، لأنه هذا مجال صحي يعني. فهمتني؟ زمن آخر دون رتوج هوني كيف أنه الجائحة قد عرت الجميع. سمحني في كلمة عرت الجميع.
8: دون شك هيك هذا فعلته.
9: ونفس الشيء خليت أنا نحكي عن نفسي، أنطلق من نفسي، خليتني في مرحلة التوقي معناها من
8: الكوفيد
9: والمكوث في البيت، خليتني صبرت على ناس كنت ديما نشوفهم حبيت ناس وحبيت انه هما ديما نشوفهم خليتنا نعيد ترتيب الاشخاص ومنزلتهم عنا
8: والاحداث للحياة
9: والمواقف وكل شيء. هي صح كانت مرآة قاسية ولكنها صادقة كانت. فهمت
8: نعم. بالفعل كانت صادقة وخليت خليتنا نعيدوا حتى حسابات وتأملات مع المكان. شنو النص؟
9: وش من الأماكن؟ أنا وياك لا مش مش
8: المكان بالنسبة لك يبدو أنه
9: أنا مهم جدا المكان.
8: طيب
9: أنا أؤمن يعني يمكن لأنه قريت يعني بين تونس والعراق وكنت وقريت غديكة من يعني عشت الحربين وعشت الحصار فكان تنقلاتي عبر الصحراء وكان تنقلاتي
8: كانت مغامرة
9: لا لا لا ما هيش مغامرة هي يمكن رحلات وجود لا ما هيش أنا لا أنت بشتوى تجبدني الحاجة أخرى فهمتي لكن أنا إنسانة أثرت برشا بالأماكن وأثرت عليا.
8: قلتي الأماكن لا تزار بل تعاش ثم تستقر فينا كوشم لا يبهت ونعرف صعوبة إزالة الوشم.
9: لا وشم لا يبهت لا إنه هو وشم ممكن يبقى متنجاة أما هو ممكن يبهت لكن هو مش يقعد ديما ببريقه فهمتني. الحقيقة يعني الأماكن اللي زرتها أو اللي عشت فيها وكل كان عليها تأثير كما قلت لك يعني يعني على كل شيء فيا تكوينتي ثقافتي شخصيتي ونتخيل إنه الكلنا يعني فهمتني الكلنا اللي
8: عنا مكان يمسنا ولا عنا مكان
9: ممكن ممكن من الأول ما نحسوش به المكان لكن من بعد كي نمشي ونغادرو أكيد نستذكره فما شكون مر فما معناها كي غزر حاتيت لك لهنا يعني كتبت هنية أماكن تأسرنا رغم بساطتها وتأخذنا بعيدا إلى أزمنة نتوق أن نعيش بين أروقتها أماكن عظيمة وشامخة إيحاء تشعرنا بالانتماء فنعيشها خيالا وحاضرا أماكن نحبها ونشتهيها فتمطرنا عشقا وتغمر قلوبنا بالمحبة والحميمية إيحاء أماكن مجنونة وأخرى تمنحنا جبروت الحضور هذا أكثر من الإيحاء جبروت الحضور
8: فما التمرد والثورة وغيره معناها طيب المواقف هي مدرسة بالفعل كما ذكرتي مدرسة المواقف. المواقف تعلمنا الكثير وتجعلنا نعيد ترتيب الأشياء داخلنا دون شك أليس كذلك؟
9: نعم هو كما أوردت يعني حين يصمت الجميع يصبح الموقف صوتا قائما بذاته وتتحول الإنسانية إلى امتحان لا يحتمل التأجيل.
8: نعم
9: نقطة.
8: نعم صمت
9: ما ترجعش للصدر قاعدي ما فهمش فما الحقيقة الأخلاقية نفس الشيء زاد من أحسن من أحسن النصوص يعني
8: الاختبار الحقيقي للنبل والارتقاء الإنساني. طيب دائما نحن في إطار نذكر ديما بضيفتنا ضيفتنا دكتورة سناء جبلة المتحصلة على دكتورة فلسفة في الأحياء الدقيقة عندها تجربة أكاديمية جمعت بين الجامعة المستنصرية ببغداد العراق وجميع تونس المنار. الخطأ المقبول كلنا نخطئ دون شك ليس هناك إنسان لا يخطئ لكن لماذا جعلتي الخطأ؟
9: هو الخطأ لأنه توا حاليا الحقيقة يعني فما منه برشا الخطأ المقبول
8: هو فعل إنساني كما
9: الشائع ونقبلوه ولينا أكثر من الصواب المتروك
8: نقبلوه أكثر من الصواب المتروك
9: أي حاجة طيب. صحيحة ومتروكة ونقبل الخطأ اللي هو شائع خطأ ولد الثقافة أنا دايما نقول حتى في معناها الحقيقة ما نحبش نجبد برشا على نطاق عملي ولا حاجة ديما نقول راهو الخطأ إذا كان ما نتفطن إيه تقضي لا تقضي وإذا ما نتفطنوش للخطأ ونحاول نعالجوه لأنه أنا نخدم مع إيكيب
8: مجموعة
9: فإذا كان من حاول لأنه الكلنا نحلوه الخطأ ذاك لكانش يولي الخطأ ثقافة غلطت على غالب على غالب على غالب على غالب غنية هكا
8: مشكلة موجودة معناها في حياتنا اليومية
9: يولي هذاك ما عاش نفيقه إذا كان يجرى حاجة تولي هي عادي كل شيء بالنسبة لي فأنا هذية يعني أنه نقول الخطأ الشائع يعني مقبول والصواب المتروك يعني فهمتني مش متاح لي.
8: هل هذا يأخذنا أو يحيلنا على الكفاءة التي تحدثت عنها؟
9: علاقة الخطأ الكفاءة شوية حساس النص، لأنه شوف الكفاءة
8: هو نص سياسي،
9: هو لا مش سياسي، ولكن هو يمكن يحكي على الموظف بصفة عامة.
8: أي.
9: الموظف بصفة عامة هو
8: نقدي.
9: حسب يعني نقدي، نعم نقدي، انه الانسان شوف خلاصة القول حتى ما ندخلش في في التفاصيل.
8: أي.
9: الانسان مهما يتدرج في المراتب او في لابد انه يعمل إعادة تأهيل في كل مرتبة يقعد فيها.
8: ليست المشكلة في المناصب نفسها، بل في أولئك الذين يبقون فيها بلا كفاءة فيفسدون كل شيء وأي شيء.
9: واضح.
8: ما
9: هو مبدأ بيتر.
8: أي.
9: أنا عملت قراءة في مبدأ بيتر.
8: نعم.
9: ما زدتش حاجة من عندي.
8: نعم صحيح. العالم الاجتماعي الكندي دكتور لورانس بيتر.
9: إيش قلت لك أنا مش نكتب يعني فقط خواطر، ولكن أبحث قبل.
8: نعم.
9: يعني تجيني الفكرة وأنا نبحث عليها.
8: وتتحدثين عن الموظف، لأنه بيتر في حد ذاته تحدث عن الموظف وكما
9: نعم.
8: كتبت
9: هو شنو الخلاصة منه. أنا طرحت ما يكتبه، ما قاله يعني أو ما أورده بيتر. وطرحت الحل، يعني إنه هو الإنسان في كل موقع يتحط فيه لابد أن يعمل على نفسه. قال المصري يشتغل على نفسه. فهمتني؟ يعني حتى انه هو يرقي نفسه ليكون جديرا بذلك المكان.
8: نعم بالفعل. الدرس الأصعب، نعرف أن الحياة هي في حد ذاتها دروس، وكل يوم لدينا نتعلمها من تجاربنا الشخصية، من تجارب الآخرين. فما هو الدرس الأصعب؟ صفحة 85.
9: الدرس الأصعب هوني هو الدرس الذي يصعب نسيانه.
8: هذا حسب
9: لا أنا حسب هذا اللي قلته.
8: حسب التجربة الشخصية لكل شخص، يعني شنو ما نجمش ينساه.
9: شوف فما حاجات، أنا من الناس اللي فما أشياء اللي هي تجرح في العمق. خاصة اللي تكون متوسمة في حد الخير. وممكن هو ياخذ لك عن قصد. طبعا انا ما نحكيش لي عن غير
8: أكيد
9: قصد.
8: أي طبعا.
9: فهذا درس طبعا، لكن شنو هو الانسان يتجاوز يعني دائما يوم
8: اما ما ينساش.
9: لا ما ينساش. شوف خاصه كي يكون انت يعني صادق معه.
8: اي بالفعل
9: كي تكون صادق مع اي شخص وهو ياخذ لك، فصعب النسيان. صعب.
8: هذا اخذنا لسوء طيب النوايا.
9: نعم.
8: طيب النوايا وحده لا يكفي لإصلاح حياتنا ما لم تقترن مواقفنا بالحكمة في اللحظات الحاسمة. وكأنه هنا أحيانا نتساءل، هل علينا أن نكون طيب النوايا أو أن نغير تلك؟
9: لا نبقاو طيب النوايا. نعم. شوف طيب النوايا لا يستطيع أن يتغير.
8: أن يتغير صحيح،
9: ولكن ممكن يكون أكثر حكمة، يعني يحاول يعني
8: أو حذر.
9: أو حذر ممكن.
8: نعم.
9: شوف طيب النوايا معناتها الناس الطيبين عامة، ولو هذا مجال آخر، عندهم طاقة كبيرة.
8: صحيح.
9: يتجاوز ثم يمر لبعض.
8: نعم.
9: فهمتني؟ ما يكونش حبيس. حبيس معناه يطول كل ما هو سلبي.
8: نعم.
9: فما حاجة أخرى مهمة، هو حتيت الإيحاء الذاتي. الإيحاء هو الذكاء المقدس. الإيحاء لأنه نحكي على الإيحاء الذاتي، لأنه هوني فما دعوة لأنه الإنسان لازم يكون هو بنفسه. يعني هي هذه تقول أنت كأنها تفاعل كيميائي. فهمتني كيفاش؟ دونك حتى يقوي الإيحاء الذاتي الداخلي متاعه حتى يكون في مأمن من أي إيحاء سلبي خارجي.
8: صحيح.
9: فهو نوع من الذكاء المقدس اللي ممكن يتحلى به. طبعا شوف القراءة ممكن والمطالعة ممكن تقوي هالنوع من الإيحاء.
8: نعم.
9: الاطلاع على تجارب الآخرين نفس الشيء، النظر بموضوعية للأشياء دون مغالطة. هذا ممكن يقوي الإيحاء.
8: جبر الخواطر من الأشياء الجميلة هي أن
9: جبر الخواطر. نعم.
8: يعني أحيانا كلمة بسيطة يجبر بها الخاطر، وأحيانا العكس كلمة بسيطة قد يكسر بها الخاطر. وما أجمل الذين ينتبهون لكسر الخواطر أو لجبرها.
9: نعم.
8: قلت أنت جبر الخواطر تحلية لمذاق الحياة، ولا يوجد ما هو أسمى من جبر الخواطر لدى الإنسان شاهدا على الفطرة السليمة والإنسانية الرحيمة. فهو سمو النفس وعظمة القلب وسلامة الصدر ورجحة العقل هي صفة ينفرد بها من وصل إلى مرتبة راقية من النقاء وصفاء الروح.
9: نعم.
8: هل ما زلنا اليوم بإمكاننا إيجاد أشخاص يجبن
9: نعم.
8: بهم الخاطر؟
9: لا يزال، لا أكيد.
8: أكيد.
9: شوف موجود.
8: نعم.
9: الحمد لله موجود. بون جبر الخواطر هي أنا حطيتها صنفتها في روحانية عالية. لهنا جبر الخواطر موجود لكن مش كل الناس. لأنه حتى الكلمة الجميلة أو الصادقة واللي تتقال في وقتها واللي هي نفسها لها ناسها، فهمت تقول أنت؟
8: نعم.
9: دونك أنا مصنفتها أنه نوع من الروحانية جبر الخواطر. مش الناس الكل عندها الشفافية هذه.
8: هل يمكن أن نضعها في في في خانة الخير منهجا وسياسة، والخير صمام الخيار الأفضل جبر الخاطر؟
9: ممكن.
8: نذكروا لهذا كذلك عنوان من العناوين اللي موجودة في كتابك مقامات الداخل الدكتورة سناء جبلة. ما زال عنا برشا عناوين. تحدثت على العالم الافتراضي، تحدثت على النضج، كذلك على العقل، مش بعد على بعضهم أنا
9: مروءة العقل،
8: مروءة العقل، الترفع مرادفا
9: الترفع، أي هو زادا الترفع نص جميل، هو يعني الترفع مرادفا لأنه
8: ليس كل ما يقال يستحق الرد.
9: أكيد.
8: بالفعل هذا جميل جدا، يعني لا يجب أن نتوقف عند كل ما يقال لنا خاصة في اليوم، ليس كذلك؟
9: طبعا أكيد. هو لتجاوز المشكلات وتجاوز ما تميزمش يكفي الإنسان
8: على سلام الداخل،
9: فما هو أي نعم هو أحسن أي هو بالذات ذاك. وعندك فما نص اللي هو على اللي قلت قبل هذا، هما كثير برشا نصوص.
8: نرجعوا له الترفع مرادفا مروءة العقل، وإلا النضج اختيار لمنزلتنا
9: بطبيعة يعني،
8: وإلا أذوما هما اللي قلناهم قبل. فما كذلك الضمير، ميزان الضمير خير وأبقى، لأن الضمير الحي هو الجوهر الذي يوازن بين العقل والأخلاق ويحدد مصير الإنسان والمجتمع.
9: مروءة العقل من النصوص الجميلة اللي فيها طبعا أنا استعلت بحكمة، هي إذا كان العقل يأمرنا بالأنفع فإن المروءة تأمرنا بالأجمل والأنقى.
8: الصدق، الإنجاز، ثقافة عدم
9: نعم التوقع. الإنجاز مشكلة، احنا الإنجاز يعني لازم واحد يبدأ حاجة يكملها وقت اللي يعزم، شفت نرجعك لل لازم اي حاجه نبداوها نكملوها، دونك هي ثقافه ايضا.
8: طاعت المحبه، بالمحبه الحقيقيه والصادقه نعمل على اصلاح حياتنا ونبتكر صورا لحياه اجمل، وتبادل حب بحب. رجعنا ربما للبعد الانساني فينا، للذاتي، لل
9: فما زاد الافساد.
8: الافساد الإفساد سلاح يعني للهيمنة،
9: لأن هناك فرق ما بين الإفساد والفساد.
8: الإفساد الممنهج،
9: الإفساد هو ممنهج،
8: هو سلاح
9: نعم، والفساد مخو قال.
8: كيف ذلك؟ هو نقيض الإصلاح. تحدثت على تدمير الطاقة المجتمعية، زعزعة القناعات، إدخال ثقافات هجينة تفرض على الشعوب الإضعاف في إرادتها وفرض التبعية، كأنه هذا من الخارج وليس من الداخل في النهاية.
9: هو شوف أنا قلت لك كتبتهم متأثرة بمواقف وأحداث
8: أي صارت. أي صحيح، تأمل يعني، لم يكن هو لم تكن المقالات في الحقيقة تأمل ذاتي هو هو صحيح مقامات الداخل، لكنه تنطلق من الخارج من حاجات.
9: علاش قلت مقامات الداخل؟ هي صحيح من الخارج، ولكن كيفاش انه هي من الداخل الى الخارج والعكس، يعني انت وجودك في مجتمع تتأثر به كما انت موجود في مجتمع ممكن تأثر عليه.
8: نعم. الوقت
9: أي للأسف فما برشا عبيد ما عندهمش ثقافة الوقت وتقييم للوقت.
8: تقريبا مجتمعاتنا العربية لديها مشكلة مع الوقت، خلينا
9: احتفظ بالإجابة.
8: يعني هذا ما هو معروف يعني في الحقيقة،
9: يعني الوقت وتنظيم الوقت وكل مهم جدا، لأنه هو هو سر من أسرار النجاح طبعا. وأيضا الإنجاز مربوط بالإنجاز زادة.
8: وقلت تبرز أهمية التدريب على ما يعرف بأسلوب الطماطم أو تقنية
9: بومودورو
8: التي تقوم على تقسيم العمل إلى فترات مركزة تتخلوها لحظات راحة قصيرة تستثمر في التأمل
9: والمراجعة. هو حتى الإنسان ما يجهدش وما يتعبش ويواصل.
8: في بعض التنمية البشرية الكتاب
9: شوية
8: ممكن حتى كأنه
9: هو
8: كأنه
9: في توجه
8: يوجهك الكتاب بالحاجات. نعم. تخليك تكتشف الجميل فيك، الجميل في الحياة.
9: نعم.
8: الجميل في سلوكنا اليومي.
9: صحيح.
8: الامتنان كذلك تحدثت عن الامتنان،
9: كلمة شكرا
8: جميل جدا، يعني كلمة بسيطة قد تغير الكثير. الشعور بالأمان نتيجة الاعتراف بوجود الخير وأن الدنيا لا تزال بخير.
9: بين ذفرين، هي مش كلمة الدنيا لا تنزل بخير.
8: مش
9: أي بين ذفرين، يعني اللي هي مقتبسة، يعني الدنيا لا تزال بخير مقتبسة.
8: نعم. النسيان القوى الأكبر،
9: أحيانا نحتاج إلى النسيان.
8: صحيح.
9: لنبدأ من جديد
8: نستمر.
9: أو نستمر.
8: وهل ننسى حقا؟ أحيانا نتساءل هل بإمكاننا النسيان أو التعايش؟
9: ممكن.
8: القوى الأكبر، ما هي القوى الأكبر؟ ماذا نحتاج في القوى الأكبر؟ صفحة 166. لا نحتاج إلى حياة نعيشها بقدر ما نحتاج إلى حياة نصنعها، نكون فيها لا على قيد الحياة بل على قيد القوة.
9: فعلا.
8: هذه بعض العناوين، احنا نحاولنا نشوفوا بعض العناوين اللي موجودة. عناوين جميلة مختارة، دقيقة. يبدو أن الأحياء الدقيقة سعادتك.
9: أي الأحياء الدقيقة؟ لا لا، هو عالم آخر. الأحياء الدقيقة.
8: نعم.
9: عالم منظم، يعني للباحث والدارس فيه يغوص فيه معاش يخرج.
8: يعني حضور سنة جبل الإنسان في هذه المقامات نرى، ليس كذلك؟
9: نعم.
8: موجودة
9: لك أنا يعني أكيد يعني أنا متأثرة به وهو جزء مني، يعني الكلام لديك الكل، يعني الكتابة كلها والأسلوب أيضا، وحتى أسلوبي يعني شوية فيها حتى على تكوينتي ودراستي الأكاديمية تحسها شوية
8: موجودة
9: شوية.
8: طيب، هو في الحقيقة هذه هي مقالات منتقات لأنك تنشرين في مجلة كل العرب بإشراف الأستاذ علي المرعي،
9: أي رئيس التحرير. أيوة. رئيس تحرير مجلة كل العرب.
8: مجلة كل رئيس تحرير مجلة كل العرب
9: الصادرة من باريس.
8: أي معناه فما مقالات أخرى فيها تأملات أخرى على مواضيع أخرى، وإلا فما إعادة؟
9: لا لا لا، مش إعادة، فما أحد أخرى اللي هي زادة يعني في لأماكن زرتها، مثلا توقيت خرج خط غرينيتش.
8: أي.
9: مثلا عندما زرت فنزويلا. مثلا عندما قصف مرفأ بيروت. نفس الشيء، يعني كان عندي مقال معناها أنا
8: هل هناك إمكانية لجزء ثاني للمقالات؟
9: فما جزء ثاني للمقالات، وكما توزد عندي مقالات اللي هي تأملات وراثية.
8: أي.
9: نجمع فيها بين ما هو الموروث الجيني واتباع وسلوك الإنسان. وتأثير البيئة عليه.
8: هذا
9: في مجلة كل العرب تلقاه، وبعض يولي إن شاء الله
8: كتاب نحكي عليه، مهم جدا ديما الناس.
9: أي تأملات وراثية، يعني لأنه فما هناك الوراثة وما فوق الوراثة، جينيتك والإبيجينيتك. فما هو عالم يعني
8: عالم دقيق زيادة،
9: يعني
8: عالم الوراثة.
9: الوراثة والوراثة التخلق، يعني وراثة التخلق التخليقية.
8: فيها زاد البعد الفلسفي الصوفي.
9: نعم. فيها البعد الفلسفي، انه انا اميل بشده انه الانسان صح عنده جينات، ولكن جينات وهذيك ممكن توظف، وفما برشا ظروف بيئيه ممكن تسكر تشغيل الجينات، تقفلها بالمفتاح. شفت احنا مشينا لبلاصه اخرى، تقفلها فتخلي يعني التعبير الجيني متاعه مش كيما في التسلسل الموجود عنده
8: به. هذه مش هذه أول إصدار ليك سنة.
9: هذا أول إصدار،
8: ويبدو أنه الإصدارات
9: المادة موجودة، هي إن شاء الله إن شاء الله
8: المادة موجودة. قلت باش تشتغل على سيرة ذاتية.
9: سيرة ذاتية الجزء الأول إن شاء الله
8: في بغداد.
9: في بغداد، أنا وبغداد.
8: كيفاش باش تكون معناها؟ هل هي تأملات كذلك؟ هل هي
9: مثل يعني
8: توثيق؟
9: هو توثيق ووصف اللي حياتي أنا بدون معناها ما حبيتش نذكر أشخاص، ما حبيتش معناها نحرج إنه نجبد ناس كانوا معايا، معناها مش نجبد، معناها أنا وبغداد نتحاور مثل ما عندي حوار أنا وعشتار.
8: البعد الفلسفي موجود.
9: فهمت أنا وعشتار أنا أول ما مشيت كيف ودعتني، كيف يعني في مسيرتي هناك، كيف كانت حافظ
8: شنو هل حاورت شارع المتنبي؟
9: أنا عرفت مش تحكي لي على أنا وبغداد. حكيت أول شيء على رحلة العلم والحرب، أي. لأني عشت بين حربين اللي هي حرب الأولى أنا نسميها أم المعارك،
8: أي.
9: ونسمي الأخيرة 2003 الحواسم، كل واحد شي يسميها،
8: كل
9: أحب أنا نحب نسميها كيكا. وعشت السنوات الحصار كلها. الفصل الثاني هي الجامعة المستنصرية، لأنه هي الاسم يعني مأخوذ من المدرسة المستنصرية اللي كانت بناها المستنصر بالله غاتيكا في بغداد، ولكن هي جامعة حديثة لأنه اللي قريت فيها كلية العلوم. ثم عندي رسائل والدتي، لأنه رسائل والدتي لم تكن رسائل عادية، يعني هي
8: أكيد وأنت في الغربة
9: رسائل يعني تجمع بين يعني بين فيها الحنان وفيها الشدة وفيها الصرامة وفيها انها تحذرني يعني المهم برشا حاجات. وعندي انا ودجلة، شارع الرشيد، عندي لانه شارع الرشيد فيه عالم اخر يعني صحيح. هو نبض بغداد فهمتني. انا الصحراء، الصحراء بين حياة وحياة، لأنه الصحراء كانت مهمة جدا لكل من درس في العراق وفي بغداد، لأنه كان من الأول بغداد الأردن ثم تونس، بعد تونس الأردن ثم بغداد، وأيضا مع انفراج يعني بسيط كان وقتها في العلاقات السورية العراقية، فكانت عمان تونس عمان دمشق ثم بغداد.
8: أي رحلة،
9: لا رحلة الصحراء يمكن رحلة. عندي شوية من الصحراء شيء جميل ليلا.
8: طيب يعني. هو الكتاب قلت علاش لماذا لا تتجهين إلى كتاب رواية بما معناه يعني في بنائها في أسلوبها في كل شيء؟
9: شوف أقول لك حاجة، اللي يكتب رواية معناها الرواية عندها أصولها، يمكن صحيح. أنا مازلت يعني فهمتي، يمكن أنا مازلت
8: لكن ما عنديش الأسلوب الروائي موجود
9: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
8: طيب نتمنى لك التوفيق،
9: شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة وشكرا جزيلا يعني ديما كما عودتمونا انتم يعطيكم الصحة. طبعا بكريكا ما لازمني نتوجه بالشكر بتحية صادقة إلى أسرة إذاعة ثقافية إدارة وفريقا عاملا.
8: العفو هذا وجب،
9: لا بالعكس لما تنشروا مع تدي
8: اهتمامكم
9: الأمين. شكرا أمين، شكرا جزيلا، شكرا على سعة صدرك.
8: شكرا لك، مرحبا بك مره اخرى، ان شاء الله تجيب حدينا المره الجايه معك
9: أنا وبغداد
8: الجديد. انا انتظر انا وبغداد،
9: هو سيصدر من باريس، هو سي
8: دار العرب،
9: أي ان شاء الله باش يكون غاديكا باش سوف يعني يتم اصداره من هناك.
8: يعني اعرف ماذا تعني بغداد، يعني ولو اني ذهبت الى فتره حرب لم ازر الاماكن،
9: لكن انا تونسيه بغداد وزادة هي في دمي ونصف ملامحي، يعني هو هذا اللي أنا يعني كتبته في الكتاب فهمتني.
8: تشبهنا بلقيس؟
9: لا أشبه بغداد.
8: بلقيس حبيبة نزار وزوجة نزار
9: بغداد،
8: لا في المعاني التي ذكرها. يعني طيب شكرا لك سناء جمالة، دكتورة سناء جمالة، لحضوركم معنا. أنا وجدت ذات مصداقة في أمين، فاصل ثم نعود.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.

0: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد المباشر من الصالون الثقافي باش نرجعوا نتحدثوا على الذكاء الاصطناعي وكذلك أهم توصيات القمة الأولى للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني التي انعقدت بالحمامات. ومعنا على الخط الدكتورة مريوة حفيظة جامعة وهران الثانية نائبة مدير مجلس التعاون العلمي العربي المكلفة بالعلاقات والأعلام الخارجية والأعلام. مساء النور دكتورة.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا، تحيه طيبه لك ولطاقم العامل معكم، ونشكركم على مواكبتكم الاعلاميه المتميزه لهذه الفعاليه الخاصه بالقمه الافريقيه للذكاء الاصطناعي والامن السيبراني، وكذا اهتمام اذاعه ثقافيه لتونس بابراز اهم المخرجات وايصال هذه الرساله العلمية إلى المستمعين الأفاضل. شكرا لك.
0: شكرا لك دكتورة مريوة حفيظة. أكيد هناك توصيات تم بحثها وجاءت من مخرجات هذه القمة، فماذا أبرز التوصيات التي جاءت فيها؟
1: نعم، إذا نشكركم على اهتمامكم وسؤالكم الجوهري في صميم الموضوع. إذا في ختام هذه التظاهرة العلمية أسفرت أعمال القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني جملة من التوصيات وكذا الرؤى الاستراتيجية المهمة والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز مسارات التحول الرقمي وتطوير منظومات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ودعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات والمؤسسات العربية والإفريقية. إذ نتمن هذه المخرجات العلمية القيمة التي تم الاتفاق عليها انطلاقا من الفترة الممتدة من 13 جويلية إلى 15 جويلية فترة القمة، ونؤكد التزامنا بالعمل على تحويل هذه التوصيات إلى مبادرات ومشاريع وشراكات عملية تخدم التنمية وتسهم بها في بناء مجتمع المعرفة. وانطلاقا من المناقشات العلمية والجلسات والورشات العملية التي شهدتها القمة إيمانا بأهمية هذا الموضوع في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الرقمية للقارة الإفريقية، يوصي المشاركون بالحوكمة والتشريعات من أجل إعداد إطار إفريقي موحد لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ويستند ذلك إلى مبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة واحترام حقوق الإنسان. نعم. إنشاء آليات للتعاون القانوني بين الدول الإفريقية لمكافحة الجرائم السيبرانية وتبادل المعلومات والخبرة، وتطوير آليات للإنذار المبكر وتبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية بين الدول الإفريقية، وكله يكون بتكثيف برامج التدريب والتأهيل في الأمن السيبراني لموظفي القطاعين العام وكذا الخاص، وبالإضافة أيضا إلى الذكاء الاصطناعي والابتكار الذي يهتم بدعم البحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ودعم الشركات النافئة والمبتكرين الشباب من خلال برامج التمويل والاحتضان والتسريع وتشجيع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وكلنا نعلم أنه كل القطاعات تهتم الآن بهذا المجال، سواء قطاع الصحة التعليم الصناعة، الزراعة، وكذا الحكومات، الخدمات الحكومية، وإنشاء مراكز تميز هذا التطور بالشراكات بين الجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص، وبالإضافة أيضا إلى مجالي تعليم وبناء القدرات من خلال إطلاق برامج تدريبية ومنح دراسية وشهادات مهنية لبناء كفاءات إفريقية متخصصة، وتحديث هذه المناهج التعليمية لتشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمهارات الرقمية، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار والقيادة الرقمية. هذا فيما يخص المجال التعليم العالي وكذا المجال التربوي. أما فيما يخص المجال الخاص بالتعاون الإفريقي والدولي، تشجيع الشراكات بين الحكومات والجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، ودعم نقل التكنولوجيا والاستثمار في البنية التحتية داخل القارة، وبالإضافة أيضا إلى إنشاء شبكات خاصة بالتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، ومن أجل ذلك لتبادل الخبرة والمشروعات المشتركة. ومن خلال مجال البيانات والسيادة الرقمية، وضع سياسات تضمن الاستخدام المسؤول للبيانات في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع تطوير نماذج هذا الذكاء لندعم اللغات الإفريقية والعربية ونحافظ على النوع الثقافي وكذا اللغوي. ومن خلال المبادرات المؤسسية، تم الاتفاق على إطلاق الميثاق الإفريقي للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ليكون مرجعا استرشاديا للدول والمؤسسات في بناء منظومة رقمية آمنة ومسؤولة. والإعلان عن تأسيس المرصد الإفريقي للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بهدف متابعة التطورات التقنية وإصدار التقارير الدورية وقياس مؤشرات الجاهزية الرقمية، وكذا اعتماد جائزة سنوية للابتكار في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتكريم المبادرات والأبحاث والمشروعات المتميزة. أما فيما يخص البحث العلمي أساس التكامل الرقمي، فإنه شكل محورا أساسيا في أعمال القمة، حيث دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث، وكذا تشجيع المشاريع العلمية المشتركة وتبادل الخبرات وربط نتائج البحث العلمي بإحتياجات التنمية والاقتصاد، كما أكدوا أن الاستثمار في الكفاءات البشرية ودعم الابتكار وإنشاء شبكات للتعاون العلمي يمثل الطريق الأمثل لتمكين إفريقيا من الاستفادة الكاملة من الثورة الرقمية. ومن التوصيات إلى التجسيد الفعلي لم تتوقف مخرجات
0: هذا هو كيف يمكن أن تتجسد كل هذه التوصيات، خاصة على اختلاف جاهزية كل الدول لهذا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني؟ أكيد هناك اختلاف بين الدول، فإلى أي مدى يمكن أن تنفذ، وهل بحثتم في آليات تنفيذها أيضا والاشتغال في هذا المرصد خاصة؟
1: نعم، إذن نشكرك على هذا السؤال. لم تتوقف مخرجات القمة عند حدود التوصيات، بل انتقلت إلى مرحلة التنفيذ العملي من خلال توسيع شبكة العمل التشاركي وتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري وجامعة قفصة على هامش هذه القمة، بما يجسد الإرادة المشتركة لتوسيع شبكة العمل الأكاديمي وكذا البحث بين الجامعات والمؤسسات العلمية العربية والإفريقية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرة والكفاءات وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة وتنظيم المؤتمرات والندوات والورشات العلمية، بما يعزز جودة التعليم العالي ويساهم في مواكبة التحولات. وكما تؤكد هذه الاتفاقية انطلاق مرحلة جديدة من توسيع شبكة العمل الأكاديمي التشاركي التي يقودها مجلس التعاون العلمي العربي مع الجامعات ومراكز البحث في الدول العربية والإفريقية بهدف بناء منظومة علمية متكاملة وتعزيز البحث والابتكار وإطلاق مشاريع جديدة مشتركة تسهم في دعم التحول الرقمي وكذا التنمية المستدامة إذن نحو مستقبل رقمي مشترك. اختتمت أشغال هذه القمة بالتأكيد على ضرورة تحويل التوصيات إلى برامج تنفيذية ومبادرة عملية تعزز هذا التكامل وتسهم في بناء فضاء علمي عربي وإفريقي قادر على إنتاج المعرفة وتطوير الحلول الرقمية وكذا تعزيز الأمن السيبراني. وهكذا لم تكن قمة الحمامات مجرد ملتقى علمي ولقاء وفقط، بل شكلت محطة استراتيجية أكدت أن مستقبل إفريقيا الرقمي يبنى بالمعرفة والابتكار وبالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث والخبراء في إطار شراكات مستدامة تعزز التكامل العلمي والتكنولوجي وتفتح آفاقا جديدة للتنمية في القارة الإفريقية وفي العالم. إذن يدعو المشاركون جميع الحكومات الإفريقية والاتحاد الإفريقي والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين عبر هذا الأثير الإذاعي وإلى المستمعين الأفاضل إلى توحيد الجهود من أجل بناء مستقبل رقمي إفريقي يقوم على الابتكار والأمن والسيادة الرقمية والتنمية المستدامة من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تعزيز الأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية. وكذا تنظيم هذه القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ستكون بصفة دورية مع إنشاء لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقارير دورية عن التقدم لهذه الفعاليات ولهذه التظاهرات، بما يعزز مكانة القارة في الاقتصاد الرقمي العالمي ويحقق الرفاه لشعوبنا. إذن نشكر كل المشاركين والمشاركات والدول الذين ساهموا معنا في إنجاح هذه القمة. أخص بالذكر تونس، المضيافة، الجزائر، ليبيا، المملكة العربية السعودية، ونقول لهم من هذا المنبر عبر الأثير الإذاعي للإذاعة التونسية أنكم جسدتم جسرا متينا لأتقارب بين الشعوب وبناء مستقبل مشترك، وأن العلم والمعرفة يشكل هذا الجسر المتين. وأقول لهم دمتم سفراء للعلم ومنارات للفكر وشركاء في بناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا لأمتنا العربية وكذا قارتنا الإفريقية.
0: شكرا لك دكتورة، شكرا لك كذلك دكتورة مريوة حفيظة جامعة وهران الثانية، نائبة مدير مجلس التعاون العلمي العربي والمكلفة بالعلاقات الخارجية والأعلام. كما ذكرنا كان هذا عودة على أهم توصيات التي جاءت في نهاية القمة الأولى للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني التي انعقدت بتونس بالتعاون مع مجلس التعاون العلمي العربي وعدد من الجامعات التونسية وكذلك جامعة الجفرة بليبيا. شكرا لك مرة أخرى دكتورة.
1: الشكر على احترافيتكم ودعمكم الإعلامي للعلمي وعلى كل التظاهرات التي يتم تنظيمها بالجمهورية التونسية. أرجو الانفتاح والعلم والمعرفة. تحياتنا الخالصة لك ولجميع المستمعين الأفاضل في أمان الله.
0: شكرا لك وإلى اللقاء. ما زلنا مواصلين مع الأنغام.

نصلخ يتم هذا المشوار المباشر من الصالون الثقافي. أجمل تحيات أمين ببكري في الهندسة التقنية، نزيها الزرعي من أمام ميكروفون استوديو 6 كنت في تعويض، لزميلتي شيراز الشوالي. إلى اللقاء، نهاية أسبوع موفق.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجا على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: إذاعة لبنان تقدم الفيلسوف الموسوعي ابن النفيس.

في زمن كانت فيه المعرفة تسير على ضوء السراج ويقاس اتساع العالم بحدود المخطوط، ظهر عقل قرر أن يسلك طريق الشك ليصل إلى اليقين، وأن يخضع الموروث للملاحظة والتجربة. من دمشق إلى القاهرة، ومن البيمارستان إلى صفحات الكتب، خط اسمه بحبر لا يجف، ابن النفيس. هو الطبيب الذي لم يكتفي بشرح ما قاله السابقون، بل أعاد النظر ودقق وتجرأ على مخالفة ما استقر قرونا. في قلب الجسد الإنساني اكتشف سرا ظل غائبا عن أعين وعقول العلماء، فوصف الدورة الدموية الصغرى بدقة سبقت عصره بقرون. لكن ابن النفيس لم يكن طبيبا فحسب، بل كان مفكرا وفقيها وفيلسوفا، نسج بين العلم والإيمان خيطا من عقل نقدي وروح باحثة. في هذه الحلقة نقترب من رجل آمن أن الحقيقة لا تورث بل تكتشف، وأن العقل هبة لا تصان إلا بالسؤال. من هو ابن النفيس؟ كيف غير فهمنا لجسد الإنسان؟ وما الذي يجعل حضوره حيا في زمن الطب الحديث؟ رحلة إلى القرن 13، إلى زمن الجرأة العلمية، حيث يبدأ الاكتشاف من جريان الدم في العروق ومن نبض القلوب.

هو أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي الحزم المعروف بابن النفيس، واشتهر بهذا اللقب لنفاسة عقله وعمله. وقيل فيه: لم يوجد على وجه الأرض قاطبة مثيل له في الطب، ولا جاء بعد ابن سينا مثله، وفي العلاج كان أعظم من ابن سينا. هو طبيب وعالم، ولد بدمشق سنة 607 للهجرة، ونشأ فيها وأخذ علوم الطب على أيدي أطبائها، وبخاصة على يد كبير الأطباء مهذب الدين والدخوار، صاحب مدرسة الدخورية الطبية في دمشق. ثم انتقل ابن النفيس إلى مصر، وتحديدا إلى القاهرة، وأصبح عميد البيمارستان أو المستشفى الناصري، مستشفى قلاوون حاليا، الذي أنشأه السلطان قلاوون عام 580 للهجرة. كما صار طبيبا خاصا للسلطان بيبرس البندقداري ملك مصر والشام طوال السنوات 22 الأخيرة من عمر الظاهر بيبرس، وقد حظي ابن النفيس باحترام الأطباء والحكام والأمراء.

0: نقرأ فلسفة وفكر وعلم ابن النفيس في زمن تتسارع فيه الاكتشافات وتتشابك فيه الأسئلة، لنقترب أكثر من هذا العقل الفذ ومن الأبعاد الفلسفية لفكره ومن حضوره في العلم المعاصر. يسعدنا استضافة أساتذة لهم الباع الطويل في التدريس الأكاديمي، ونرحب بداية بأستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور علي الحاج حسن، فماذا يقول عن هوية وفكر ابن النفيس وفلسفته؟
1: عندما نريد الحديث عن هوية فلسفة ابن النفيس لابد أن نشير إلى المصادر التي استقى منها ابن النفيس ثقافته وفلسفته، لابد أن نشير إلى الهوية الفلسفية التي قدمها ابن النفيس والتي هي انعكاس كامل وبارز للفكر الفلسفي الذي ساد في تلك المرحلة. نحن نعلم أن الفكر الفلسفي الذي انتقل من اليونان إلى العالم العربي والعالم الإسلامي كان يتمحور حول منهجين أساسيين شكلا الهوية الحقيقية للفكر الفلسفي، من جملتهما الفكر الفلسفي الأرسطي والأفلاطوني. في الفكر الفلسفي اليوناني، الحكيم هو عبارة عن شخص باحث عن الحقائق في مجالات شتى وعلوم شتى. من هنا عندما نريد أن نحدد هوية فلسفة ابن النفيس بشكل دقيق، لابد أن نقول بأن فلسفته تعود إلى الهوية اليونانية المعربة، أو إذا صح التعبير المؤسلمة، التي عمل الفلاسفة العرب أو الفلاسفة المسلمون على إعادة صياغتها، وأعني بالضبط الكندي والفارابي وابن سينا. وقد تجلت هذه الفلسفة بشكل أوضح وأجلى في كتابات ابن سينا.

0: تنبع أهمية فلسفة ابن النفيس من كونه لم يفصل بين العلم والعقل الفلسفي، بل جعلهما طريقين متكاملين إلى الحقيقة. الدكتور الحاج حسن يشرح لنا.
1: أهمية فلسفة ابن النفيس أنه تمكن من إدخال الفكر أو المنهج العقلي الاستدلالي في الوصول إلى المعرفة اليقينية، وذلك في مجالات شتى من جملتها في الأخلاق وفي السياسة والفضائل وما شابه ذلك. في البعد الآخر أيضا ابن النفيس ونتيجة اعتماده المنهج العقلي الذي يعني يقوم على مقدمات تجريبية، تمكن من إحداث تغيير أو تقديم نظريات جديدة لم تكن موجودة بالأخص في عالم الطب. قدم نظريات لم يرضى بها من تقدم عليه، فمن المعروف أنه عرض ابن سينا وعرض جالينوس وعرض الأطباء المشهورين في ذاك الزمن. من الواضح أنه اعتمد بشكل أساسي على فكرة العقل، أي التحليل المعرفي للمعطيات الواردة أو القادمة من خلال الحس والتجربة وما شابه ذلك، ومن خلال هذا التحليل هو توصل إلى مجموعة من النظريات. على سبيل المثال ينسب إليه أنه أول من أبدع الدورة الدموية الصغرى، وكانت لم تكن موجودة هذه النظرية قبل ابن النفيس، لا بل عارض فيها ابن سينا. لم يعارضه فقط في موضوع الدورة الدموية الصغرى كما كانوا يعبر عنها، بل عارضه في قضية أعمق لها علاقة بحقيقة الروح.

0: يجمع ابن النفيسي في بحثه العلمي والفلسفي بين المنهج العقلي والمنهج التجريبي، كونه تأثر بمنهج الشك المنهجي عند الغزالي الذي استخدم الشك طريقا للوصول إلى اليقين في المعرفة. الدكتور الحاج حسن يضيء لنا على هذا الجانب.
1: ابن النفيس يعتقد بالمنهج العقلي، والمنهج العقلي له أسسه وقواعده. عندما أريد أن أصل إلى مرحلة اليقين في المعرفة وعدم وجود شك معرفي، وهذه يعيشها كل إنسان، يعني المعلومة الفلانية هل أنا على يقين منها أو لست على يقين، هذه قضية لها علاقة بمدى قدرة النفس على الوصول إلى اليقين في المعرفة. لهذا السبب موقع المعرفة التجريبية من المعرفة العقلية أن المعرفة التجريبية هي معرفة جزئية تشكل المقدمة للدليل العقلي، والدليل العقلي بمفرده غير كافي في بعض القضايا التي لا يمكن الوصول إلى حقائقها. أيضا يجمع ابن النفيس في منهجه العقلي الاستدلالي، لأنهم بين هلالين، الاستدلال عند ابن النفيس هو استدلال أرسطي طبق الأشكال التي قدمها أرسطو، ولكن ابن النفيس يعتقد بأن هناك بعض القضايا المعرفية التي تحفر في ذهن الإنسان والتي لا يمكن أن يكون لها أصل مادي تجريبي، ولا يكون لها قضايا بعد عقلاني فقط معرفي، هي قضايا قد تكون غائبة عن الإنسان، فلا بد أن يستمد المعرفة منها من أبعاد أخرى هي ليست من صنيعة العقل ولا من صنيعة الحواس. يعني إذا سألنا السؤال، وهذا كان يسأله الفلاسفة القدماء، ما هي حقيقة وجودي؟ أو ما هي حقيقة الذي أوجدني؟ مثلا إذا قلنا الله هو واجب الوجود وهو الذي أوجد، ما هي حقيقته؟ ما هي حقيقة وجودي؟ ابن النفيس يعتقد أن العقل، إلى جانب العقل هناك قضايا من جملتها التجربة والتعاطي مع المواد، ومن جانب آخر هناك الشرع. هو يعتقد بأن الدين الذي يعني بشكل دقيق المعلومة التي تأتي عبر الوحي الإلهي إلى شخص معين، قادرة على تقديم معلومة معرفية يقينية لا يمكن لي أن أصل إلى حقيقتها من الأبعاد الأخرى والجوانب الموجودة في بيئة وفي محيط الإنسان.
0: كيف نفهم فكرة النفس وحقيقة الروح عند ابن النفيس بالبعدين المادي وغير المادي؟ هذا ما يشرحه لنا الدكتور الحاج حسن.
1: البعض يعتقد بأن النفس غير موجودة أصلا، هذا نقاش. النقاش الثاني الذي يمكن أن نجده عند ابن النفيس أن ابن النفيس كان يميز بين النفس وبين الروح، وطبعا ضمن سياق الفلسفة السينيوية الأرسطية التي كانت قائمة، هو ميز بين النفس وبين الروح باعتبار أن البعض كان يعتبر أنهما شيء واحد. في بعد النفس هناك الكثير من القضايا التي أشار إليها ابن النفيس، ولكن مكانة النفس في الفكر الفلسفي عند ابن النفيس أنها المكان الأساسي الذي تعود إليه فكرة المعرفة البشرية، والمعرفة البشرية التي تتدرج من الإحساس، من الحواس الظاهرة إلى الحواس الباطنة كما هو في أفكارهم الفلسفية، إلى العقلانية، ومن العقلانية التحليلية إلى العقلانية المطلقة. ابن النفيس يعتبر بأن الإنسان الموجود الكائن، سواء كان إنسانا أو غير إنسان، هو يتكون من بعد مادي وبعد غير مادي، حتى أن الفلاسفة القدماء كانوا يعتبرون أن الجمادات والمواد التي لا يشعر الإنسان بأن لها إحساس أو شعور أو نفس، كانوا يعتبرون بأن لها نفس. ابن النفيس ربط الكثير من الأفكار، الكثير من السلوكيات بالنفس. على سبيل المثال، عندما نتحدث عند ابن النفيس عن فكرة الأخلاق التي تقوم على فكرة الفضائل والرذائل التي يجب أن تتحلى أو أن لا تتحلى بها النفس، واضح أن الفضائل لا يمكن اكتسابها إلا من خلال اقتناع أو يقين النفس، ومن خلال قدرة النفس على تسيير، لنقل هكذا، تسيير الجوارح ودفع الجوارح لتعمل طبق ما انطبعت عليه النفس.

اعتبر ابن النفيس فيلسوفا شاملا كونه تطرق إلى جميع الموضوعات. ماذا يخبرنا أستاذ مادة الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور بسام عبد الحميد عن الفلسفة الطبيعية عند ابن النفيس؟

أشكرك على هذا السؤال المهم الذي يسعى إلى إماطة اللثام عن وجه آخر لابن النفيس لم يكن أقل أهمية مما عرف به ابن النفيس الفيلسوف. حول رؤيته لأصل الكون، قدم ابن النفيس رؤية تجمع بين الإيمان والعقل. رفض القول بأزلية العالم، واعتبر أن كل ما يقبل التغير هو حادث، لذلك عد الكون بما هو عليه من حركة دائمة وتحول مستمر مخلوقا وليس أزليا. وحول نشأة الكون كان يرى أنها تمت وفق نظام دقيق قائم على تفاعل العناصر الطبيعية وفق قوانين ثابتة، وهذا يدل بنظره على وجود مدبر أوجد هذا الكون بإرادة واختيار. هنا نجده يخالف بعض فلاسفة الإسلام ممن اعتنقوا نظرية الفيض، الأفلوطينية المنشأ، الفارابي أنموذجا. ونجده في رسالته المعروفة بالكاملية في السيرة النبوية يسعى على غرار ابن رشد إلى التوفيق بين العقل والنقل وبين الفلسفة والشريعة، فالعلم الصحيح يعزز بنظره الإيمان ولا يناقضه. حول حركة الكائنات الحية، قدم عالمنا طرحا علميا قائما على الملاحظة والتجربة. رأى أن الحركة ليست فعلا عشوائيا، بل هي تفاعل منظم بين أعضاء أساسية في الجسم البشري. ميز بين الحركة الإرادية والحركة اللا إرادية، وذهب إلى أن لكل نوع منها الأسباب والآليات الخاصة به، وهو ما يعكس فهما مبكرا لعلم وظائف الأعضاء. بالنسبة لنظرته للقوانين التي تحكم الطبيعة، رأى ابن النفيس أن الكون والإنسان في تشكله المادي يخضعان لقوانين ثابتة تقوم على مبدأ السببية. وما اكتشافه للدورة الدموية الصغرى أشهر إنجازاته إلا مثالا واضحا على إيمانه بأن الظواهر تسير وفق نظام دقيق يمكن للعقل اكتشافه. وهذا الانتظام في الكون يشكل عنده دليلا محكما على حكمة الخالق، وإمعان النظر في قوانين الطبيعة يؤدي بنظر ابن نفيس إلى تعميق الإيمان. أما في مجال علم الفلك، فابن نفيس لم يكن متخصصا كمعاصره نصير الدين الطوسي مثلا، لكنه ناقش قضايا أساسية كبنية الكون وحركة الأجرام السماوية، ونقد الآراء المتعلقة بفكرة مركزية الأرض، داعيا إلى أعمال العقل والملاحظة واستبعاد التفسيرات غير العلمية. أهمية ابن نفيس تكمن باعتقادي في أنه قدم نموذجا للعالم والفيلسوف الذي ربط بين المنهج التجريبي والقاعدة الإيمانية.

0: للدراسات الحديثة. لما لهذا العلم من تأثير كبير على الأمراض والاتجاهات السلوكية. كتب ابن النفيس عن الأمراض النفسية كتابا بعنوان الاكتئاب والقلق، وعن العلاج وارتباطه بالأمراض الجسدية، وكان متقدما ورائدا في هذا المجال، خصوصا أنه طبيب ووضع الكتاب الشامل في الطب، كما ناقش دور الدماغ في التحكم في وظائف الجسم وعواطفه. الدكتور عبد الحميد يحدثنا عن هذا الجانب وعما قدمه ابن النفيس لعلم النفس، وهل لا تزال أفكاره ونظرياته الحديثة مرجعا أساسيا للدراسات والنظريات الحديثة؟
1: ابن النفيس في حقيقة الأمر هو أحد العلماء البارزين الذين أسهموا في وضع أسس علمية مهمة في موضوع فهم النفس الإنسانية في وقت ما كان علم النفس الذي نعرفه اليوم قد تشكل بعد. اهتمامه هذا جاء ضمن اهتماماته الطبية وما يتعلق من ذلك بالفلسفة الطبيعية، بداية ومن حيث طرق الاستدلال عنده. اعتمد ابن النفيس منهج الملاحظة والتحليل العقلي، رفض التفسيرات الغيبية، يعني كان لا يعطي نتائج التفكير غير المستندة إلى أدلة أي قيمة، وهذا المنهج يشكل اليوم أحد الأسس التي يقوم عليها البحث النفسي الحديث. من حيث القضايا التي عني ببحثها، أولى ابن النفيس مسألة الإدراك والمعرفة اهتماما لافتا، فالإنسان يكتسب معرفه من خلال الحواس والعقل، والخبرة والتجربة تقومان بدور رئيسي في تكوين الفهم والسلوك. هذا المنظور ساهم في تعزيز الاتجاه الذي يرفض التفسيرات الغيبية البحتة في دراسة النفس. أيضا فطن ابن النفيس إلى العلاقة المتبادلة بين النفس والجسد، فاعتبر أن الإنسان يشكل وحدة متكاملة، الحالة النفسية عنده تؤثر في الصحة الجسدية، والخلل العضوي يؤثر بدوره على الناحية النفسية، فكان تجديده من أجل إنسان سليم على أهمية التوازن النفسي والانفعالي، وهذا المبدأ يعد اليوم أحد المبادئ الأساسية في علم النفس الحديث. أيضا ركز ابن النفيس على دراسة السلوك الإنساني والدوافع الكامنة وراءه، فاعتبر أن التفكير والإدراك والانفعال هي عمليات ترتبط بالوظائف العصبية، وأن العقل يعد أداة أساسية لفهم العالم، وتنمية العقل تسهم بنظره في تهذيب النفس وفي ضبط السلوك وتحسينه. أفكار ابن النفيس هذه انعكست على فروع مختلفة من علم النفس الحديث، كعلم النفس العصبي الذي يبحث في العلاقة بين الدماغ والسلوك، وعلم النفس الصحي الذي يعنى بتأثير العوامل النفسية على الصحة الجسدية. أيضا ثمة بعض الآراء له أتت متوافقة مع بعض أسس علم النفس التربوي والاجتماعي المعاصر، عندما تنبه إلى دور البيئة والتربية في تكوين شخصية الإنسان وسلوكه. هنا أخلص إلى القول أن اهتمام عالمنا بالنفس الإنسانية إنما جاء متسقا مع الإطار الفلسفي والطبي في عصره، لكنه تميز بأنه اختط منهجا تحليليا يربط السلوك الإنساني بالبعدين النفسي والجسدي، وأفكاره أسهمت إلى حد كبير في وضع أسس مبكرة للفكر النفسي العلمي في الحضارة الإسلامية، ومهدت الطريق لاحقا لأعمال أكثر تخصصا في فهم النفس البشرية.
0: الفلسفة، هل هي امتداد للماضي أم معبر للمستقبل؟ وإلى أفق آخر في فكر ابن النفيس، وهو الرؤية التقدمية إزاء الاتجاهات الفلسفية. أستاذ مادة الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن رضا

0: يشرح لنا هذه الرؤية.
1: إذا كان ابن النفيس قد غرس مبادئ فلسفته في قصته فاضل بن ناطق أو الرسالة الكاملة في السيرة النبوية مضفيا عليها قشرة سردية، فإنه يضارع في ذلك بعض الفلاسفة الذين سبقوه إلى هذا النسق من الكتابة، ليغدو نتاجه في هذا المضمار حلقة رابعة بعد سلمان وأبسال لابن سينا وحي بن يقضان لابن طفيل والغربة الغربية للسهروردي، مع الالتفات إلى أن الأفكار التي عرضها لا تطابق الأفكار التي قدمها هؤلاء في سياق سردهم، بل تكاد تدنو بصورة عامة من طروحات ابن رشد عموما، ولا سيما في كتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، إن على مستوى التوفيق بين الفلسفة والدين أو على مستوى رفض التصوف الزاهد المنعزل عن حركة المجتمع ونفع الآخرين. ويكاد فكره يتقاطع في بعض تجلياته مع التصورات التي صاغها ابن خلدون في مقدمته، مستخلصا قوانين عامة من أحداث التاريخ، ولكننا نراه يضفي في سياق جهده طابعا عقليا منتظما على أحداث التاريخ نفسها، ثم ينطلق منها إلى تقديم بعض الرؤى المستقبلية لواقع الأمة الإسلامية. ومهما يكن فإنه يغلب على فكر ابن النفيس التصور العقلي للدين الإسلامي في أسسه وفي مقولاته وفي تفصيلاته، لينم بذلك عن معرفة عميقة وتمحيص دقيق وقناعات راسخة لديه، وإن وجدناه لا يخوض في جدالات واسعة مع المخالفين له في الرؤية، فهو يدحض كثيرا من الشبهات التي اعترض بها على الإسلام من غير أن يسمي أحدا بالضرورة، وربما نراه يخالف ما درج عليه مفكرون كثيرون استنادا إلى وجهة نظره العلمية في الطب والتشريح، كما هي الحال على مستوى تصديه لدعوى وصم الرسول بالشهوانية، حيث يقارب مسألة اعتدال المزاج لديه، ثم يلفت إلى أن شهوة الباهي محمودة فيه نظرا إلى دلالتها على الرجولية ما دامت مقرونة بالزواج الشرعي، ليستعيض بهذه المقولة عن تقديم تبريرات اجتماعية أو إنسانية أو تشريعية قد لا يقتنع بها المحاور الذي يختلف معه، ولا إنصاف حقيقة في التندر حول قيمة تلك المعلومات التي بنى عليها ابن النفيس رؤيته، فإنها تمثل أعلى ما توصل إليه العلم في عصره وطمأن إليه عقله، ومن الطبيعي أن تشكل عملية استخدام حقائق العلم المؤقتة والنسبية في الدفاع عن العقائد الدينية مغامرة محفوفة بالمخاطر، فإن سذاجتها سرعان ما تظهر في عصور لاحقة.

0: في الفلسفة السياسية نادى ابن النفيس بالمساواة بين جميع أفراد المجتمع بعيداً عن نظام الطبقية، داعياً إلى مشاركة كل الأطياف في صنع القرارات السياسية. فما هي أهم مميزات الفلسفة السياسية لابن النفيس؟
1: يميل ابن النفيس إلى الرؤية الثيوقراطية على مستوى السياسة، على غرار الفارابي في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة، فهو يؤكد على أهمية وجود حاكم يطبق الشرع على الناس، لأن منهم من تشتد محبته للظلم فلا يردعه عنه علمه بنهي الشرع عنه فقط، بل إنما ينتهي عن ذلك بقاهر يقهره عليه، وهذا القاهر يتمكن من ذلك إذا كان مطاع الأمر عند الناس، وذلك هو الملك، ويجب أن يكون لكل مدينة ملك أو قائم مقامه وهو نائب الملك، ولا يترك الملوك وطباعهم فقد يكثر منهم الجور، فلذلك يجعل أمرهم إلى واحد يحكم عليهم وذلك هو الخليفة. وهكذا يمكن في إطار هذا النظام أن يعاقب المنتهكون لحقوق الله والناس بالعقوبات التي تتناسب وخطورة الجرم، كالقصاص للقتل العمدي والدية للقتل الخطأ وقطع اليد للسرقة. وفي المقابل من ذلك ينبغي أن يقوم الحاكم بتخصيص أموال الزكاة والجزية لما ينفع الناس، لرواتب الجند والحافظين للبلاد والأئمة والمؤذنين والفقراء والمساكين وغيرهم. وقد خصص ابن النفيس الفن الرابع من رسالته لبيان كيفية وصول بطل قصته وهو كامل إلى معرفة الحوادث التي تكون بعد وفاة الرسول، فحلل العديد من الحوادث وتوقف عند الصراع والتنازع بين الصحابة على الخلافة بحكم ما طبع عليه البشر عموما من حب الرئاسة، وقد لاذ باستشراف المستقبل الذي يتربص بالأمة عموما على خلاف الكثيرين من الفلاسفة الذين سبقوه، مستحضرا في هذا السياق السنن التاريخية والدينية التي تحكم حركة التاريخ، فتوقع وقوع أبناء الأمة في بعض المعاصي التي تستوجب عقابا جزئيا وليس عقابا شاملا يستأصلهم تماما من الأرض كما حدث لكثير من الأمم السابقة. فهو على هذا الأساس يربط بين معاصي الأمة الإسلامية وما تتعرض له من ويلات الحروب كنوع من التطهير الذي تكفر من خلاله عن ذنوبها، وتعود إلى التمسك من جديد بالمنهج الإلهي

0: لعل من أهم النظريات السياسية لابن النفيس نظرية المقاومة، والتي بموجبها يكون للمجتمعات الحق في مقاومة الحاكم الظالم، وهي تكتسب مكانة هامة لكونها تصلح لكل زمان ومكان. من أين استمدت شرعيتها ومشروعيتها؟ الجواب لدى الدكتور رضا.
1: وفي هذا السياق يستحضر ابن النفيس نظريته حول المقاومة، مستوحيا مشروعيتها من القرآن والسنة، متسعا بها إلى الحد الذي تتجاوز من خلاله دائرة الزمان والمكان. ولا غرابة في ذلك، فقد ابتلي الشرق بالحروب الصليبية قبل مولده بأكثر من قرن، وامتد الكفاح ضدها طوال حياته، إلى أن تمكن المسلمون من طرد الصليبيين من بلادهم بقيادة ابن قلاوون بعد وفاة ابن النفيس بحوالي 3 سنوات. ويكفي أن أستشهد بما ذكره في قصته أو رسالته، حيث تحدث في الفصل 7 من الفن الرابع عن السلطان ببرس وأخلاقه، ويبدو أنه كان على صلة طبية واستشارية به، فقال: لو لم يكن هذا السلطان شديد البأس جدا حتى يكون وحده في مقاتلة جيش كثير، لم يتمكن من مقاومة هؤلاء الكفار ومنعهم من الاستيلاء على بلاده. ولا يكفي أن يكون كذلك في نفسه فقط، بل لا بد من أن يكون عند الناس كذلك بهذه الصفة، وإنما يكون ذلك إذا كان قد اشتهر عنه أنه جريء مقدام شجاع سامي الأخلاق، وإنما يكون ذلك إذا عرفت منه جرأة شديدة جدا، كالجرأة على الملوك والإقدام على قتل أكابرهم. وشبيه بذلك إعجابه بالسلطان قلاوون، إذ تنطبق عليه هذه الصفات نفسها. وإني لا أظن أن هذه الفكرة مشتقة عنده من تأمله التشريحي في خصائص الكائن العضوي، كأنه يرقب فيه ما يوحي له بطبيعة الكائن أو الكيان الاجتماعي، ليسبق في هذا التصور ما لفت إليه فيما بعد هربرت سبنسر ولو بعد قرون، كما كان قد سبق باكتشافه الدورة الدموية الرئوية كل من الباكو وكولومبو وهارفي.
0: ترك ابن النفيس إرثا غنيا في شتى المجالات، نذكر من مؤلفاته شرح تشريح القانون لابن سينا، الكتاب الشامل في الطب، شرح مسائل حنين بن إسحاق، شرح الأدوية المركبة، وشرح كتاب المؤشرات وغيرها الكثير. ماذا يقول الدكتور علي الحاج حسن حول أهم مؤلفات ابن النفيس؟
2: تحدث عن مؤلفات وما تركه ابن النفيس. الواضح يعني في نظرة عامة للأسماء والكتب الموجودة أن أغلب كتاباته كانت في الطب. أعتقد أن أهم ما كتب هو شرح القانون لابن سينا لاعتبارات كثيرة، من جملتها أن ابن سينا أوجد تحولا كبيرا جدا في عالم الطب في العالم العربي والإسلامي. وطبعا كما نقرأ في التاريخ العلمي أن كتاب القانون لابن سينا بقي حتى سنوات، يعني البعض يقول بدايات القرن 19 كان ما زال يدرس في بعض الجامعات. أهمية هذا الكتاب أنه بني على فلسفة يطلق عليها الفلسفة الميتافيزيقية، بمعنى أنه كان يعتمد على أسس أو قواعد لها علاقة بالارتباط بين المرض وسببه بالرابطة العلية والمعلولية. يمكن أن يكون هذا أهم كتاب. فعندما يأتي ابن النفيس ليشرح هذا يعني أنه يضيف أو يعمق المعرفة العقلية داخل علم الطب.

0: اعتبر ابن النفيس أن الأخلاق الحميدة تأتي من العقل، وأن العقل الإنساني بحاجة ماسة إلى الشرع الذي يقوم الأنبياء المتعاقبون بتبليغ حقائقه بالتدريج حتى تكون مقبولة من العقل. وهذا ما أطلق عليه عبارة تدريج الناس إلى سهولة قبول الحق، فكتب في علم السيرة الرسالة الكاملية في السيرة النبوية. الدكتور علي الحاج حسن يطلعنا على أهمية هذه الرسالة.
1: ابن النفيس كتب في اتجاهات كثيرة، من جملة الأمور أنه كتب في علم يطلق عليه علم السيرة، وهو جزء من علم التاريخ الذي يقتفي أثر النبي، بمعنى سيرته حياته، ولكن البارز، فكتب الرسالة الكاملية في السيرة النبوية، ولكن البارز في هذا الكتاب هي فكرة مهمة جدا قد لا تكون موجودة عند آخرين، أنه حاول ومن خلال المنهج التحليلي التاريخي التحليلي أن يقوم بسرد لنعبر عنه عمق أو أصل النبي، نبي الإسلام محمد، بناء على منهج عقلي فطري. يعني هو كان يريد أن يقول أنني أدرس أو أسرد السيرة، ولكن ليس سردا تاريخيا أنه ولد في اليوم الفلاني وأمه كذا، كان يريد أن يقوم بعملية ربط بين النبي وبين الأصول أو الجذور التي هي عبارة عن سلسلة الأنبياء المتقدمين. بعبارة تانية، حلل شخصية النبي وما هو الدور وما هي مكانته في الفكر الديني، وقال أنه إذا أخذنا هذا الشخص بهذه الحيثيات لابد واعتمادا على الدليل العقلي أن يكون مرتبطا بإبراهيم، بالنبي إبراهيم. طبعا عنده سرد طويل جدا، ولكن أدخل المنهج العقلي الفلسفي السردي ضمن سرده للتاريخ.

وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا مع ابن النفيس، ذلك العقل الذي لم يكتفي بأن يرى ما يراه الآخرون، بل حاول أن يرى أبعد. معه رأينا كيف جعل من السؤال بداية للمعرفة، ومن البرهان معيارا للحقيقة، وكيف جمع بين دقة العالم وتأمل الفيلسوف. قرون طويلة مضت منذ عاش هذا العالم الكبير، لكن الفكرة التي تركها ما زالت حية، أن العقل حين يكون حرا يستطيع أن يكتشف وأن يغير فهمنا للعالم. توفي ابن النفيس في القاهرة عام 1288 للميلاد، ويوجد ضريحه في مسجد في مدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة ينسب إليه. وقبل رحيله وقف داره وكتبه وكل ماله لمستشفى المنصوري في القاهرة قائلا: إن شموع العلم يجب أن تضيء بعد وفاتي.

0: من إذاعة لبنان وبالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية عسبو قدمنا لكم وضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون الفيلسوف الموسوعي ابن النفيس. الشكر للزميل بلال طراف على تسجيل المقابلات وللزميلة مايا ملكاني على المونتاج. هذه الحلقة من أعداد وتقديم غادة جمعة وإخراج علي أمين.
1: إذاعة تونس الثقافية في خدمة الثقافة الوطنية.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكل مستمعينا أينما كانوا في هذا الموعد المباشر من نجوم وأقمار. سهرتنا الليلة فيها مواكبة لبعض طبعا الأخبار الثقافية وأخبار المهرجانات، خاصة مش نمشيوا المنستير، مش نمشيوا للجم أيضا، وكذلك تفاعل معكم على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. يأمن لكم هذا اللقاء تقنيا الزميل محمد أمين الببكري، من أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سامح قصد الله. طبعا تتابعونا على موجات الأفهامي 1.1 و96.1، التردد الأفقي على نايرسات 11900، وكذلك على الموقع الإلكتروني www.radiocultural.tn، وكذلك على صفحة الخاصة على الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، ونبدأ هذا اللقاء بصوت عدنان الشاويش.

0: يتواصل لقائنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الموعد المباشر من نجوم وأقمار. أولى الاستضافات في هذا الموعد كما قلنا في بداية هذا اللقاء باش نحاولوا ناخذوا بعض أو فكرة عن بعض المهرجانات داخل الجمهورية وش نتحدثوا على مهرجان المنستير الدولي. ومعنا مباشرة على الخط مدير مهرجان المنستير الدولي سيد معز عباس. أهلا وسهلا مرحبا. ألو مساء الخير. ألو
1: ألو نسمع فيك. ألو
0: أهلا وسهلا بك سي معز مرحبا.
1: ربي يبارك فيك وبارك الله فيك على الاستضافة. عايشك.
0: العفو مرحبا. طبعا بداية إن شاء الله بالتوفيق مسبقا والنجاح طبعا في هذه الدورة.
1: احنا سبق وعملنا النقطة الصحفية ان شاء الله صارت نهار 16 جويلية في رباط المنستير. ان شاء الله بحول الله يكون الافتتاح يوم الاثنين 20 جويلية ويتواصل البرنامج مهرجان المنستير لدورته 53 الى غاية 18 اوت.
0: 18 اوت. اذا يعني من 20 الى 18 اوت.
1: نعم
0: من 20 جويلية إلى 18 أوت. قبل كل شيء طبعا أنتم في البداية اخترتوا أنه ينطلق المهرجان ويفتتح بعرض قدم وصور في رباط سوسة أو في متحف أي في رباط سوسة والقى صدى كبير لأنه فكرته مميزة جدا للفنان التونسي وعازف الكمان المعروف زياد الزويري.
1: وهو كذلك احنا والله الحقيقة عندنا مدة نتبعوا فيه زياد الزواري. نعم. بارك الله عليه ناشط وعنده برشا أعمال فنية ممتازة. نعم. وجاء كان زارنا منذ تقريبا 3 سنين التالي

0: مهرجان الجاز اللي يتقام كل عام في المعهد الموسيقى والرقص بإدارة الأستاذ سامي زياني، كان يزورنا زياد بارك الله لي. قعدنا نتبعوا فيه الحقيقة في أعماله، عنده أعمال مزيانة برشا. وشفنا احنا راهو حكينا معاه قبل ما يعرض سوسة. الحقيقة عنده عرض هو ممتاز، حكيت معاه قبل.
1: لكن نفس هي نفسها 100 كمان ليه؟
0: لا اللي تفهمنا فيه مش 100 كمان،
1: عرض اخر.
0: صحيح. ولا كيف تعرف المية كمان في سوسة؟ هو راي افون بروميير تعملت فيه.
1: صحيح، هو صوروا يعني فيديو.
0: صحيح. ولا اتصل بي قال لي سي مهندس شو رايك وكان بدو البرنامج وشوف زياد. قلت له اني لارتيست نكلو كل اي ارتيست نكلو الاحترام. شنو تهم تعمل زياد؟ قال لي راهو فما تصور وراهو كذا وكذا وكل شيء. قلت له زي اني معك.
1: جميل.
0: وزيد فوق هذايا في وسط بعد ما تفهمنا النت كمان وكل شيء، زياد عرض عليا قال لي راني باش ندخل عليه تحويرات اخرى. قلت شنو زياد؟ قال لي راهي فما الاوامريه واوامريه المقدم تاع سيدي عامر.
1: فكره جميله،
0: فكره طيبه برشا. قلت معك، وحتى وكان يظهر لي اكثر من 100 كمان باش تقريبا باش يقدموا العرض مع الاوامريه، مع عنده سوليست بنيه تو من بعد. هو قال لي مفاجاه باش نعملها. قلت شوف زياد خذ راحتك، واحنا ما عندهم ايش نقول لك اللي زرتيش تذومه. راهم عندهم امورهم. عندهم حاجات معنا ابداعات يطلع بها معنا دو مومون نوتر. فهمتني؟ احنا معاهم الحقيقه. وكان مفاهمه. بون الانطلاقه باش تقول يوم الاثنين الافتتاح بقدره ربي باش يكون ثم كرنفال مرورا بالشوارع مدينه المنستير كما تعودنا. اعلان على الانطلاق دوره 53، ثم الانطلاقه الرسميه تبدا في رباط المنستير حوالي 10 نتاع الليل بالمئات كمان والعوامريه وكل.
1: نعم، جميل جميل. يعني فما مزج بين الكمان وبين حضرة العوامرية اللي هي خصوصية في سيدة عامر، يعني عندها خصوصياتها.
0: وهو كذلك
1: يعطي الصحة زياد على هالفكرة، يعني انه جماعة
0: تبارك الله عليك.
1: نعم.
0: واخلاق وخلق زياد.
1: صحيح. فنان
0: توالوم. هذه سنة ليلة في الرباط، واحنا نحطوا هذه زيد هذه تو روحت للدار بكل صراحة. معناها ان شاء الله بقدرة ربي تحضيرات حديثة. معناها يلزم ينجح الافتتاح، يلزم وهذه الديبار نتاعو هو بكل صراحة. ان شاء الله ربي معاه زياد. واحنا نشجعوا حاجات كيف نذومة وناس المبدعين كيف زياد وغيره، ما نجمو كان نشجعو نحكو معاهم.
1: جميل، ان شاء الله يكون عرض موفق، وننتظروا زيادة هالمزج هذا كيفاش مش يكون بين 100 كمان وبين حضرة العوامرية. ان شاء الله يكون افتتاح اكيد انه مش يكون يعني نضمنوا فيه يعني كجمهور انه يضمن الجودة الفنية على الاقل. هكا ولا سي معز؟
0: الجودة مضمونة.
1: بعد
0: كيفية التفصيل كيفاش باش يكون العرض، هذيك هو اللي قاعدين ننتظروا فيه.
1: نعم، مفاجأة.
0: فوالا بالضبط. والإبداع هذوما تبارك الله عليهم، الناس مبدعين، احنا ما نجمو كان نشجعوهم ونقفوا معاهم.
1: نعم، باهي. بعد عرض الافتتاح اعطينا فكرة على بقية العروض.
0: عنا أربع مسرحيات. عنا الفن الشعبي أول مرة ندخلوه المستير. أنا قلنا جربوا بطلب وبإلحاح من بعض الرواد مهرجان المنستير الدولي. عنا الفنان لطفي بوشناق باش يكون زاد متواجد معنا. عنا المالوف اللي ما يغيبش علينا بكل صراحة. احنا لابد نعملوا ليلة مالوف.
1: مالوف هو مع جوق سوسة.
0: مع جوق سوسة يعطيك الصحة. حتى فرقة موسيقى الشباب بالمنسير بقيادة الدكتور محمد مذيوب باش يعمل زادة وصلات في الليلة
1: في المالوف.
0: وصلات في المالوف.
1: باش تكون 7 أوت جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنسير.
0: يعطيك الصحة.
1: باهي. وسهرة المالوف.
0: سهرة المالوف نتاع هما زوج سهرات مالوف.
1: ايه.
0: بسنينة سهرة وفرقة موسيقى الشباب كما قلت لك بقيادة الدكتور محمد مذيوب باش تكون زادة مالوف.
1: نعم قلنا 7 أوت عرض جمعية الشباب، علاش نقول في اليوم لأنه ربما يفكروا طبعا اللي يسمعوا فينا يمشيوا المناستير ولا المصطفين الموجودين في المناستير يمشيوا يحضروا العروض هذه يوم 14 أوت سهرة المالوف مع جمعية جو قصوصة بقيادة فتحي بوسنينة، اللي يحب المالوف ينجم يحضر في السهرتين هذوما.
0: وانا عنا زاد نار واحد اوت بحول الله مسرحيه الهاربات هي مسرحيه معناها الافتتاح نتاع حمامات كان بها هي احنا رأينا كهيئه باش ندمجوها في وسط البرنامج نتاعنا خاطر لما فيها اهميه
1: واللي طبعا ما
0: برشا جوائز وكل وشرفتنا مدام الطبوبي جات بحضانا النقطه الإعلامية في مدينة المنستير.
1: جميل.
0: وعندنا عرض جعفر القاسمي بسي ومسرحية بامبينو. عندنا عرض للأطفال زادة أمك تانجو، عرض الفنون مركز الفنون الدرامية والرقية بالمنستير.
1: يعطيكم الصحة على الفكرة هذه، يعني أنكم برمجتوا عرض للأطفال.
0: حرز الأطفال ونشجعوا المحلي، ما هي مركز درامية بالمنستير ناس قاعدة تخدم، قلنا بوركو با خليهم خلي ياخذوا حظهم خلي يدخلوا يدفع على ركح رباط المنستير وكمسا وكل واحد ياخذ حظه، كل مرة احنا نقتنيوا عروض المحلية باش نشجعوا المحلي من هنا ونحفزوهم باش يخدموا أكثر باش ينتجوا أكثر.
1: نعم شفنا سي معز يعني في البرمجة انه عفوا برمجتوا 3 عروض مسرحية في اطار الوان مانشو.
0: نعم
1: اختيار منكم هذا؟
0: والله هو وراه فما لجنة فنية الحقيقة واحنا نيجي نقول لك ماذا بينا نجدد تو فما بعض عروض تتعاود هي فما بعض عروض المادة نقص المادة وما هيش موجودة برشا هوني اوبليجي باش معناها مضطرين باش نعاود، لكن كي تطلع حاجه تجدد زاده كيف يلزم تغير منا ومنا.
1: فما عروض كيما مثلا شكون اللي يتعاود زياره مثلا؟
0: والله الزياره لطفي بوشناق،
1: لطفي بوشناق
0: دكتور الفنان لطفي بوشناق، فما الزياره زاده كيف مرتضى الفتيتي وروف ماهر، روف ماهر الحقيقه عنده تقريبا 3 دورات ما جاش وفما طلب عليه فما اللي يحبوا معناها يدرجوا درجناه فما كان الحقيقه السينما احنا كنا متنسين نعملوا كل عام زوز عروض سينمائيه الحقيقه السنه بكثره العروض وواحد ما لقيناش معناها فضوه هذوما برسك 20 ليله راهو 20 ليله في عمل مضني معناها كيما تعرف.
1: برمجتوا زيد زوز عروض راب؟
0: اي نعم.
1: نعم في ال
0: ما نجموش نحرموا احنا الشباب
1: نتاعنا. حسيتكم سي معز كانه انتم تلبيوا في اذواق الجمهور.
0: والله شو نقول لك؟ احنا في مستير هنا معناها تو كاركتير ان بو سبيسيال، صحيح ان الزوار يجيو من مرحبا بيهم. مستير معناها تستقطب كي نقول لك الاف يجيو المستير معناها المصطفين، لكن فما اذواق زاد ما تنجمش تتغافل عليهم وما تلبيهمش رغباتهم، هو احنا نلبيو في الرغبات هذوما وفما ناس اللي
1: تنتقد
0: تغضب تقول لك ما عملتيش كذا ولا شبيك ما الله غالب هذيك هي
1: شفت بعض الانتقادات سواء كان على صفحتكم او يعني لما خرجت البرمجه انتقادات من يعني من جمهور مستير لانه غياب العروض يعني سنه اخرى يعني للمهرجان ورغم انه دولي وغياب العروض الدوليه.
0: والله هو نقول لك الموضوع هذا شيك شويه احنا والله كهيئه تو عندنا 3 ولا 4 دورات خذينا على عاتقنا باش ما نشريوش بالعمله الصعبه.
1: نعم.
0: دو حتى كيف خذينا نايل برغوثي وعرض اخر من قبله هو خذيناه بالتونسي. الحكم تاع ربي باش نبداو واصلين. لكن اليوم الضغط معناها معمول وفما برشا اجراءات وكل شيء، والحقيقه والتكلفه نتاعها تو باش تجيب مطرب معناها 100,000 دينار و 120,000 دينار في ميزانيه كلها تعمل 270 ولا 300,000 دينار.
1: ولاد البلاد او لا بيه
0: تعمل العرض هكا وتعمل ثلاثه ولا اربع عروض معاهم وتقفل. احنا هنا بريفيري الحقيقه نشجعوا المحلي ونشجعوا الوطني، وهذاك ما عندش ما همش هاربين. شنو نقول؟ نقول هي الامور ازمه مش على تونس في العالم الكل.
1: نعم.
0: توا شده وتنفرج توا تولي اما فما احنا تعرف شنو العائق اللي عندنا الحقيقه. المسرح نتاعنا فيه معناها هو رباط المنستير. ماهوش مسرح وعمره ما كان مسرح وعمره ما يولي مسرح.
1: نعم.
0: اليوم وقت اللي تولي عندك مسرح فيه 6,000 و7,000
1: وقتها تنجم تجي.
0: وقتها يعطيك الصحه كيما بالزرت. بالزرت شابو ليها. عندها 12,000 تخدم
1: رياحية. لكن هما جمعيه زاد بنزرت سي معز.
0: وما تستحقش حتى التمويل العمومي راهي تبارك الله معناها عندهم وامورهم منظمه وكل شيء. احنا راهو العائق نتاعنا.
1: وشنو يمنع يعني جمعيه المنستير انه يكون عندها جمعيه مهرجان المنستير الدولي؟ خاصه انه في منطقه سياحيه فيها مؤسسات سياحيه فيها رجال اعمال فيها غيره، ما ينجموش يدخلوا معاكم؟
0: والله بالنسبه للمخطط الاستثماري هو العائق نتاعنا يلزم نحطه في البرمجه نتاعنا مسرح هواء طلق. نخرجوا من الرباط. صحيح نسمنوه المعالم الاثريه يلزمنا نسمنوه، لكني في الاصل البلاد كبرت
1: طبعا. العباد ماهوش فضاء للعروض الكبرى صراحه يعني.
0: يعطيك الصحه. 2000 لا تفي بالحاجه. 2000 مع شارش فيهم هما مع كيما تعرف.
1: فما مخطط لبناء ربما مسرح ولا ليه في المنستير؟
0: والله هو موجود على الطاوله. موجود معنا
1: قد ايه عنده على الطاوله؟
0: على الطاوله عنده مده وفما رصدوا 500,000 دينار موجودين في ولايه المنستير للدراسه للوقت. لكن تهبلوا شويه وقت فما ما تعرف الارض لازم نشوفوا امر ارض ملك الدوله
1: والوزاره لازم اعتمادات للبناء وايضا يتكلف مسرح مشي
0: لازم هي تكون معناها طرف فيه باش يتبنى حصيلو لابد باش لابد باش ياخذ وقته.
1: نرجعوا للمهرجان. طبعا العروض متنوعه، ذكرت انت المسرح، قلنا احنا فما عروض وان منشو مثل بامبين وبسام الحمراوي، بسي جعفر القاسمي، ولد الطلياني، خراج صادق حلويس، عندنا زاد اوبيرا كارمن اللي هي من انتاج مسرح الاوبيرا بتونس، وعندنا زوز عروض راب كازو ويونغ اير زيد. شنو تبقى؟ سهرة الفن الشعبي قلنا مع وليد الصالحي.
0: نعم.
1: وعرض الزيارة مع سامي اللجمي. شنو بقى لنا؟
0: عشاق المحفل.
1: عشاق المحفل. شنو هذا العرض؟
0: والله هو عرض فولكلوري يحكي على غناء معناها موروث غنائي وشعبي.
1: نعم.
0: وعرض الحقيقة أني نتنقل راه قبل ما ناخذ العرض نمشي نتفرج.
1: تمشي تشوف ويعطيك الصحة.
0: نمشي بلاصة ونمشي نشوف على البلاصة. الحقيقة لقيته فيه معناها ما هو معناها فرجوي كله معناها فيه الرقص فيه فهمت.
1: هو محفل جربي يعني بكل العادات والتقاليد.
0: يعطيك الصحة.
1: واللباس.
0: البوزوز الجربي والتقديم نتاعه والآلات كيف وفما حاجه تقليديه فريمون شي يعمل كيف ويجيبوا كل لباس تقليدي ويجيبوا حتى المرقوم ومعناها الديكور نتاعه جربي جربي.
1: شنو رايك في اللي يقول علاش محفل جربي ومستير ولا جهه الساحل فيها تراث هكا وكبير، علاش ما عملوش هما محفل يعني خاص به؟
0: والله احنا
1: شنو رايك في الراي هذا؟
0: احنا عندنا راهو عندنا حاتم الفرشيشي تبارك الله كبير
1: اي طبعا
0: في مستير نقول لك التنوع. نحب نشوف حضارات اخرى، نحب نشوف تقاليد
1: اخرى. ليه وزيد حاجه اخرى بربي هي فرصه باش نحكيو فيه الموضوع هذا، معناتها مش جماعة مثلا تونس يعرضوا فيها كان جماعة تونس وجماعة مستير يعرضوا فيها مستير وجماعة قصرين يعرضوا فيها جماعة القصرين. يا أخي مش نقسموا احنا البلاد كلهم توانسة، اللي يعرض ينجم يعرض في كارتاج، يعرض في جربة، يعرض في سوسة، يعرض في سيدي بوزيد، يعني هو تونسي يعرض في أي مكان.
0: يعطيك الصحة، هو وش خص وكان فما تبادل اللي بديت والله عمناول الوت عمناول هاي سوسة بحثانة.
1: أي
0: هم فرقة مزيانة برشة، فرقة الصنباتي.
1: أي طبعا جميلة جمعية
0: وخدمنا مع بعضنا في رمضان سهرة رمضانية.
1: أي.
0: وكان معناها عرض شيق، يعني نعطيك من المستير وانت تعطيني من سوسة، وهني نعطيك للقصرين وقصرين تعطيني. معناها فهمت، يلزم
1: بالضبط
0: نعملوا التبادل هذايا، تبادل الثقافات ويراو معنا يقربوا لبعض. انا ناخذ محلي وناخذ محلي، هذا كان بجلو ما هو الحق نتاع ربي. ثم ناس سقات مك الشيء هذايا تختفي العام 12 شهر
1: تكون
0: نقولوا هاي ما نجمش ناخذ الكل خاطر تبارك الله
1: تاخذ الاحسن الافضل يعني تاخذ
0: بالضبط. واو نعيط ثاني نعمل انتاج راه راني اني نعمل انتاج. اني مثلا اربع شهور التالي عيطت جماعه المستير هاي قدره ايش نعملوا انتاج مع بعض، ايش خذوا الافتتاح يكون مستيري وخذوه واعملوا افتتاح كبير.
1: ممكن جاء فكره لانه المهرجانات قبل كانت تنتج عمل الافتتاح.
0: يعطيك الصح، احنا عملنا انتاج راهو عملنا انتاج عمان بون رباطي غني وتوت نحات هدية حاتم فرشيشي عملت معه عرض عمنا وزاد انتاج مهرجان المستير وسايتي الحقيقة كان معناها مبدع تبارك الله عليه. جمع مبدعين معاه، جاب من القروان جاب من المهدية وعمل لنا سبكتاكل مزيان وحظي معناها بالقبول من طرف الجماهير.
1: فهمتني؟ وعلاش ما حصلتوش في التجربة هذه؟
0: لا مواصلين، لو عندي عرض انتاج باش نعاود السناء حاتم فرشيشي اتعذر عليه السناء عاودت عيطت له زاد قلت له يا حاتم نعاوده مرة أخرى نعملوا انتاج آخر. والله يتلفت على اليمين وعلى اليسار لقيه روحه هيك معمول شوية، قال سي معز ربي فضلك خليني أنا عمي جاي نعمل حاجة.
1: أي خير هو كي يكون ياخذ وقته أفضل.
0: عيطت المزي حاجة علي عيطت بعض أطراف أخرى نعيط لهم اني الحقيقه نتابر بيهم ونقول مثال خلني اون بوسي الناس هذوما اللي يحبوا ينتشوا يعملوا اون دو لي بوسي اي ومنهم مره والله ما في حاجه لي دوبا جاي من مصر كان يعمل في عرف
1: اي
0: معناها ما في بالوش ما في مده تقريبا 6 ولا 7 سنين كان وهبط من الطياره قلت له ايش اي جمال جي اقعد معك قلت له ايش نعطيك الافتتاح
1: نعم
0: قد يغفر لي في مواد قال لي كيفاش باش نعمل قلت له يا مازري أني نعرف وعندي فيك الثقة باش تعمل لي الافتتاح. وفخته هكا في واحد والله صدقني راهو ودار في روحه ومشي واتصل بالارتيستوات نتاعو وجاب من فاق وجاب من القروان وعمل تخت مزيان وعمل العرض والله ممتاز وغاية في
1: عندنا فنانين توينسا ممتازين، فقط انهم ياخذوا شوية تشجيع وشوية ثقة وشوية معناتها اهتمام. بالعكس عندنا
0: هذاك هو احنا ايش اقول لك اني عندي برنسيب وما فيهم المجموعة يا اخويا انا نشجع والغاية متاعنا ما هيش غاية تجارية. وانا كي ندخل على موسم كيما هكا مهرجان ونخرج قد وإلا مفضل شوية يا ربي لك الحمد.
1: بالضبط.
0: فإذا كونوا الأمور ماشية ثقافيا أمور مريقلة ما عندناش غاية ربحية.
1: لقيتوا صعوبات في عروض معينة حبيتوا تاخذوا عروض ما نجمتوش تاخذوهم؟
0: والله حبينا ناخذ عرض من برا وما نجمناش الحقيقة. المادة هي العائق الحقيقة. وش نقول لك راهو كونفاي وبا. احنا عندنا الروح الوطنية وكل صراحة. اني من نجمش خرج 25,000 ولا 30,000 دولار سبالة لا في حاجات. والله كان في عندي مسرح ونجم نرجع
1: اي فما تذاكر فما اي بالضبط.
0: احنا والله صدقني العروض الكبار في السنوات اللي قبلها والله اذا كان خرجنا رابحين رحنا خاسرين 30 40 الف.
1: ما فماش مكان اخر ملعب مثلا ولا حاجه في
0: ملعب يقعد ملعب راه
1: ما فيش تقنيات
0: ملعب يقص الانسان ويخسر صايره ويقعد في جرادان والرقح نعمله واني والميكروات نعملهم ماني ما فماش ديسباتشينغ مزيان موش مسرح
1: موش مخصص خاطر للحفلات صحيح.
0: وزاد يقول لك المسرح فيه الملعب فيه 6 بيبان انا ان يقص 2000 تسخن نلقى جمهور 6 ولا 7000
1: نعم
0: انا كيفاش جو بريفير خلي روحي غادي
1: حتى لين تلقاو حال حتى لين تلقاو حال نعم فما عرض فقط ما حكيناش عليه اللي هو يوم 26 جويليا عرض فلاش باك
0: والله عرض مقترح من الشباب اكل نوستالجي واكل الاغاني القديمة
1: الثمانينات والتسعينات
0: شباب معناها شباب عجبهم عملنا والعملنا الحقيقة تعدى مور ومريقلة معناها جاب روح وقد قد السنة وقع الاقتراح نعودوه مدام ومريقل كما عودنا لطفي بوشناق وكما الزيارة زاد عنا مدة نعودوا فيها الحقيقة متاع ربي وهي مطلوبة مطلوبة من عند الأخيان فلاش باك كيف فلاش باك بون قلنا اساس نعودوا
1: باهي يعني عاد برشا عروض معاودة سي معز
0: فما عروض برشا عروض جدد
1: نعم صحيح هي فما عروض جدد وفما عروض معاودة حاولتوا في نفس الوقت حسب إمكانياتكم في نفس الوقت تلبيوا الاقتراحات ويعني وتتحكموا في الميزانية
0: بالضبط
1: به جميل جدا فقط فما دعم من السلطات يعني سلطات الإشراف
0: فما دعم ايه. شوف احنا راهو الدعم الكبير هي وزارة الثقافة مشكورة وبارك الله فيها ورفعوا شوية في الملحة
1: عايبي
0: فما بلدية المنصير مشكورة زادة ومعي السيد الوالي الحقيقة المنحة متاعها ثاني الراعي متاع مشجع مهرجان المسير احنا مجبور علينا قد الميزانية متاع الوزارة يجبنا نجيبه للتشعر وفما الحقيقة فما
1: قديش كانت منحة الوزارة؟
0: 110
1: دينار نعم بهي
0: لازمك تجيب 110 والبلدية تجيب المنحة نتاعها 70,000 دينار
1: بهي
0: وتكمل معناها يلزم تكمل منه ومنه باش تنجم تعمل بالانس نتاع
1: التوازن نعم باهي جميل جدا اذا نذكروا انه مهرجان المنستير يبدا يوم 20 جويليا ويختتم يوم 20 جويليا باش يبدا بعرض 100 كمان زياد زويري وعرض وحضرة العوامرية ويوم 18 أوت سيختتم برؤوف ماهر وطبعا مجموعة متنوعة من العروض كما ذكرنا منذ قليل سي معز باش نختم معاك بربما مخططاتكم للمستقبل في انتظار مسرح هواء طلق في المنستير
0: والله بالنسبة للمخططات الحقيقة متاع ربي
1: نعم
0: يلزم تشبيب الهيئة يلزم الناس تاخر الهف أنا هيك دومون اسبري يلزم الشباب يدخل معترك الجمعيات ما يلزموش يخاف يلزموا يجازف واحنا وراه أنا راي النظرة متاعي
1: جميل سي معز به انك تشجع الشباب
0: لا الشباب أنا شببت شوية لكني إن شاء الله بحول الله أنا نوعد نعطيها الجمعية للي يستحقها ونقعد وراء الجمعية ونجيب 100,000 وفوق 100,000 دينار اللي مستنس نجيبها وهذه رؤيتي يعني كسوسوا حتى مش مهرجان جمعيات الكل يلزم الشباب ياخو ويلزم يتعلم ويلزم يكسب الثقة واحنا نمكنهم من الثقة ونواصلوا معه حتى لين يشدوا زمام الأمور
1: يعطيك الصحة سي معز عباس يعطيك الصحة يعني مهم جدا وأحلى ما نختم به هذا اللقاء معك وإن شاء الله ديما هالثقة موجودة مع الشباب اللي يستحق بطبيعة الحال وإن شاء الله دورة مميزة دورة 53 من مهرجان المنستير الدولي إن شاء الله تكون يعني ناجحة وإن شاء الله الجمهور يكون على موعد مع كل هذه العروض شكرا جزيلا سي معز عباس مدير مهرجان المنستير الدولي شكرا
0: شكرا.
1: شكرا صحيح. إلى اللقاء وللتكزينا. شكرا. نسمع إذن الفنانة ميادة الحناوي مشكون ضيفة مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين.

0: نواصل معكم مستمعينا هذا اللقاء المباشر من نجوم وأقمار. اللي حاب يدخل معنا يمكن أنه يتصل على 71 847 300، يعني على المحاول، ثم يضع رقم 21 03، 71 847 300، ثم يضع رقم 21 03. مرحبا بكم جميعا في هذا الرقم الخاص، الحقيقة في انتظار أنه طبعا نعود إلى الاستوديو الخاص بإذاعة تونس الثقافية. مرحبا بالجميع على موجاتنا، لأنه البعض استغرب ربما الألوان الموجودة في الاستوديو. فقط نوضح نحن فما أشغال في استوديو 6، فأحنا موجودين في استوديو آخر. إن شاء الله بعد أيام قليلة نكون نرجعوا للاستوديو القار لإذاعة تونس الثقافية. كنا في الاستماع لميادة الحناوي، قلنا إذا مبرمجة في إطار مهرجان قرطاج الدولي في هذه الدورة 60، كثر الحديث حول هذا العرض. ماذا ستقدم ميادة؟ ميادة اللي هي في الذاكرة طبعا العربية بصوتها، بأعمالها الممتازة، بتجربة طويلة ومهمة جدا تعامل مع كبار الشعراء والفنانين. ماذا ستقدم ميادة الحناوي في هذا في هذه السهرة في مهرجان قرطاج الدولي؟ في انتظار ذلك أكيد مش نكونوا مواكبين لهذه السهرة ونعطيكم فكرة عليها. الليلة في قرطاج الشاب خالد يعود إلى مهرجان قرطاج الدولي في هذه الدورة ويحيي سهرة الليلة بأعداد غفيرة من الجماهير. كذلك في مهرجان الحمامات الدولي الفنانة اللبنانية يارا اللي تحيي هذه السهرة، والمهرجانات في كل مكان طبعا في أغلب الولايات، ولايات الجمهورية فما مهرجانات صيفية. إن شاء الله تكون المهرجانات تلبي يعني ذائقة الجمهور، وفي نفس الوقت تكون تحافظ أو تقدم مستوى فني وثقافي ممتاز. نسمع عبد الحليم حافظ ثم نعود.
1: حاول تفتكرني، ألفها الشاعر الشاب محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.

أنا

تحاول تفتكرني واحدة من روائع الفنان اللي عندي بالأسمر عبد الحليم حافظ، أغنية من كلمات الشاعر الرقيق والمميز محمد حمزة، وتلحين طبعا العبقري بليغ حمدي. تبقى هذه الأغنية حقيقة من الأغاني المهمة جدا في مسيرة عبد الحليم حافظ، غناها في حفل الربيع في أفريل 1973، وغنى معها وقتها زوز غنيات جدد في ذلك الوقت بالذات، رسالة من تحت الماء.

خذيها يعني من الموروث الشعبي للأغاني الخليجية، وزيدها بطريقة ذكية للعمل، لكن بطريقة طبعا مصرية. اللحن على المقام الموسيقي المفضل للعبقري بليغ حمدي، وهو مقام البياتي. حاول تفتكرني يعني من الشائعات حول هذه الأغنية أنها أغنية مهداة لسعاد حسني، اللي أيضا في إطار هالإشاعات الكثيرة حول عبد الحليم وسعاد حسني يقولوا أنه هو يعني غناها لها أثناء قصة الحب اللي جمعته بها، وأثناء وقبل زواجهما بفترة. وكان فما دائما فما خصام في العلاقة، وكانت هذه الأغنية كرسالة من عبد الحليم لسعاد حسني. إذن رغم كل شيء، رغم كل هذه الإشاعات، تبقى أغنية من أحلى الأغاني، وهي من الأغاني اللي فيها الكثير يعني من الجمال على كل المستويات، شعرا لحنا وأداء. مش نبقاهم على الأصوات العربية، لكن صوت تونسي عربي مهم جدا، كانت له محطة مهمة أيضا في مصر، لكن انطلق طبعا من تونس، حقق نجاحات في تونس، اعترف بصوته في تونس. بداية الفن والمشوار الفني في سن 16 سنة، ومن أو أهم مكتشف له هو الملحن والفنان الراحل رضا القلعي، اللي لحن لها أغنية ظلموني حبيبي ظلموني. كانت تلقب باسم مستعار فتاة المنار، واسمها الأصلي كان بيا الرحال. بعد نجاح ظلموني حبيبي يعني لحن لها أيضا رضا القلعي أغنية بعنوان يا قلبي إيش بكيك، كلمات محمد عبد الكافي، ولقات أيضا نجاح كبير ودعم كبير الفنانة هذه، خاصة من والدها الفنان المسرحي البشير الرحال. وهذه الموهبة اللي بدأت يعني في سن مبكرة ألقات أيضا العديد من الفنانين والمقربين للوسط الفني اللي دعمها، وقدموها لمدير الفرقة الموسيقية لمدينة تونس وقتها الدكتور صالح المهدي. والتحقت بعد ذلك، خاصة بعد ما غنيت أغنية للفنانة نجاح سلام ونجحت فيها، وخاصة أنه كان وقتها من بين الجمهور رئيس اللجنة العليا للموسيقى العربية بالقاهرة أحمد شفيق أبو عوف، وكذلك الفنان المطرب الشعبي والجميل جدا طبعا محمد عبد المطلب، وأشادوا الاثنين بصوتها. والأغنية أيضا قدمت وغنيت بعدها أيضا أغنية قاسي من كلمات محمد بورقيبة وموسيقى ألحان صالح المهدي، وتفاعلوا معها جدا أحمد شفيق أبو عوف ومحمد عبد المطلب، وبذلك تدخل للمعهد، تدخل للراشدية، ثم تدخل للمعهد الموسيقي اللي تلقات فيه تكوين، إلى جانب يعني كونها مجموعة يعني أسماء كبيرة مثل خميس طرنين أيضا، وطبعا بقى صالح المهدي متبنيها ويشجعها. وبدأت طبعا المسيرة للفنانة الكبيرة، طبعا عرفتها السيدة عليا، اللي تعاملت مع برشا شعراء، شادلي أنور ونس كريم، حتى الهادي جويني كتب لها زيدة، علي شلغم، عبد الحميد ساسي، الموسيقار صالح المهدي بطبيعة، وغيرها من الأسماء. قدمت أغاني متنوعة، وطنية، عاطفية، وغيره أيضا دينية، وأتألقت. وبعد كذلك زادت شهرتها، خاصة لما تعاملت مع الشاعر التونسي الكبير عبد المجيد بن جدو، وقدم لها أشهر أغنية باقية إلى حد الآن بني وطني. وكذلك بعدها تعاملت مع الشاعر التونسي الكبير زادة جعفر ماجد في أغنية الساحرة، وبدأت هكا شوية شوية بتبيع المسيرة تكبر أكثر فأكثر، ثم جولات فنية في المغرب، في لبنان، في الكويت إلى آخره، ودارت عدة دول عربية، واستقرت كما قلنا كذلك في مصر.
مصر يعني قدمت كذلك مجموعة

من الأنغام. نذكروا أنها أيضا في أحد المناسبات كانت قدمت مقطع لأغنية أم كلثوم أمام أم كلثوم، مقطع من الأطلال، وأم كلثوم أشادت بصوتها. فنانة كبيرة جدا ومسيرة مهمة جدا، تعاملت زادة مع برشا كما قلنا في مصر، مع برشا يعني فنانين وغنت لهم بتبيعة. مثلا نذكروا قيثار النغم اللي غنتها عام 75 واللي لحنها محمد الموجي، وهي من كلمات أحمد رامي. حلمي بكر أيضا قدم لها مجموعة من الأغاني، يعني أغاني كبيرة لعل من أهمها واللي بقات زادة لحد الآن اللي هي علي جارة. وكذلك غنيت تعاملت مع شعراء وملحنين من ليبيا، تعاملت كذلك مع بليغ حمدي، خاصة أغنية دامعة عيني دامعة، يعني جميلة جدا. إذن فنانة قدمت الكثير، واسم من الأسماء الذي لا ينسى أبدا. باش نسمعوها في هذا النغم اللي اخترناه ليكم، واللي هو تونسي بطبيعة الحال، مياه بالمياه يمدوين الناس في ندوية. تونعتكم عليه شوية تفاصيل بعد قليل.

يمدوين الناس وين دوايا هذا النغم الجميل لسيدة عليا من كلمات الشاعر الراحل محمود بورقيبة وتلحين زرياب تونس الموسيقار صالح المهدي. حبيت نعطيكم فكرة على الشاعر محمود بورقيبة، هذا الشاعر الكبير اللي يعني توفي في سن تعتبر مبكرة، ولد يوم 26 سبتمبر 1910 وتوفي يوم 22 ماي 1956. هو صحفي بالأساس وشاعر طبعا، يعني كان من الأسماء المعروفة، كان تكون عن طريق المطالعات ومجالسة يعني الأدباء وحضوره في الساحة الثقافية ومجالسة يعني أسماء كبيرة مثل الهادي العبيد ومحمد المرزوقي ومصطفى خريف وغيرهم. التحق محمود بورقيبة بالصحافة وانضم إلى جريدة الوزير سنة 1930 وعمل بها إلى سنة 1938. كان فيها يعني يكتب في الصحافة ويكتب كذلك الشعر باسمه وأحيانا بأسماء مستعارة مثل فتاة جبل المنار وشاعر الشباب، لأنه لقب يعني أبناء جيله لقبوه بشاعر الشباب. كذلك كان يعني من خلال هذه التجربة الصحفية تعرف على عدد كبير من الأدباء والمثقفين المعروفين مثل أبو القاسم الشابي، عثمان الكعك، علي الدعاجي وغيرهم. من جريدة الوزير ينتقل إلى جريدة الزهرة، ثم جريدة النهضة، ثم جريدة الثريا، الأسبوع، الزهو، الأنيس، النديم، الشباب، الصريح، الندوة، يعني مر بأغلب الصحف تقريبا في تلك الفترة. ثم التحق بالإذاعة منذ إنشائها، يعني هو ابن الإذاعة أيضا، التحق بالإذاعة منذ سنة 1938، عمل طبعا فيها مذيعا محاضرا منتج برامج إذاعية، زاد تشهر وتعرف أكثر من خلال العمل الإذاعي. كان حضوره لافت أيضا في العمل الجمعياتي، كان عضو في الراشدية، تولى سنة 1935 رئاسة الكتابة العامة لجمعية تولى الكتابة العامة لجمعية التمثيل العربي، وهي جمعية مهمة جدا، كذلك الكتابة العامة في جمعية موسيقية، جمعية الناصرية، يعني نشاطه كبير جدا ثقافيا صحفيا أدبيا. كذلك يعني كانوا مبهورين بمكانته وبكتاباته وبغيره. كان حتى صار استفتاء في فترة وتحديدا عام 1932 فاز فيه هو بالمرتبة، كانوا الاستفتاء ذي باش اختاروا فيه أكبر ثلاثة شعراء في تونس والجزائر والمغرب، فتحصل هو على المركز الثاني، المركز الأول عبد الرزاق كرباك اللي هو تونسي أيضا، والمركز الثالث الطاهر القصار، هذوم المغربي طبعا الطاهر القصار، هذوم الثلاثة اللي وقتها تم اختيارهم الثلاث شعراء كبار في تونس والجزائر والمغرب. يعني في رصيده عدد من القصائد وعدد كبير فوق المئة قصيدة في الغزل والشكوى والتأمل والرثاء والمناسبات وعديد الأغراف، كذلك 36 أغنية ألف في الشعر الغنائي لفرقة الراشدية، لحلوا أبرز الملحنين وغنالوا أبرز الفنانين مثل علي الرياحي، صدق ثريا مثلا، زوز حمامات مشهورة جدا هي من كلمات محمود بورقيبة، الدنيا هانية وإحنا فيها لسيدة نعمة اللي هي من ألحان صالح مهدي، كذلك من كلماته يلي أنتي روح الروح لعليا من ألحان صالح المهدي وكلمته هو، زعم يصافي الدهر يا مشكاية لمحمد التريكي، ألحان محمد التريكي وغناء السيدة لعمة. شنو رأيك نسمعوها حذر هنا؟ كذلك غنى يعني أكثر من أغنية يعني رياحي، أيضا صفية شامية، قالوا لي أسمر قلت أنا أحبه، يعني أشهر ما غنى ما كتب لصفية شامية، شفتوا حتى الكلمات مختلفة نوعا ما من فنان إلى آخر. كذلك الهادي جويني غنى له وعليك نغني يا مشكاية،
يعني والأغنية كما تعرف ولقات نجاح كبير. صدر له أيضا كتيب يهتم فيه بالتعليم التونسي في ذلك الوقت تحت عنوان ما بلغه التعليم بالبلاد التونسية من نمو وازدهار، وهذا اصدر سنة 1939، وتناول فيه يعني التعليم الزيتوني، تأسيس ومعناتها مؤسساته إلى آخره، كذلك تناول التعليم ومصالح المصالح اللي كانت في التعليم، المتفقدين، التعليم العربي، بنايات التعليم، المتاحف المدرسية، المكتبات، المدارس، المبيتات، الإحصائيات حول كل هذا. يعني كان يعني الحقيقة مهتم بالمسألة، مسألة التعليم يعني في تونس بشكل كبير جدا، وهذا اللي خلى أنه يصدر كتاب حوله يعني، وتناوله هذه بعض الباحثين، كتاب بعنوان الشاعر محمود بورقيبة يؤرخ للتعليم التونسي. كذلك في كتابات الدكتور أحمد الطويلي كذلك نجد اسم محمود بورقيبة في كتاب شعراء تونسيون. حبيب بن فضيلة كذلك كتب عليه محمود بورقيبة حياته وشعره، أيضا كما قلت أحمد الطويلي، إلى جانب مقالات صحفية عديدة بمناسبة ذكرى وفاته أو ذكرى ميلاده إلى آخره. كذلك فما كتاب أيضا لجون فونتان بعنوان الأدب التونسي المعاصر، وذي اصدر سنة 89. نجد فيها يعني حديث عن محمود بورقيبة. أيضا حسن حسني عبد الوهاب في مجمل تاريخ الأدب التونسي، في الجرائد كيف ما قلت، جريدة الحرية، جرائد أخرى أيضا كتبوا عن محمود بورقيبة. والأغاني الكل اللي قدمها كلها تقريبا ناجحة. ذكرنا الأغنية اللي لحنها الموسيقار محمد التريكي للسيدة نعمة، زعمة يصافي الدهرية مشكية، من كلمات محمود بورقيبة.

هكا نوصلوا لختام موعدنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم دائما على هذه الموجات. نلتقي غدا نفس الفريق محمد أمين بوبكري وسامح قزدلة في حدود الساعة 5 مساء. هو أمين يبدأ من قبل لكن يلتحق نلتحق به الساعة 5 من 5 إلى 8 في برنامج منوعة الأحد كالعادة، مجموعة من الاستضافات والمواعيد الثقافية. خليكم معنا في المتابعة. شكرا لكم جميعا مع أجمل تحيات محمد أمين البوبكري وسامح قزدلة. تصبحون على خير.

اجمل الاحلام. دابله وسكراج جفونك والكراكح على عيونك، دابله وسكراج جفونك

يصبح بخير واماني وطيب الاوقات. صغت لك احلى الاغاني وعذا بالنغمات. تصبح بخير واماني وطيب الاوقات. صغت لك احلى الاغاني وعذا بالنغمات.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم. نتطرق اليوم في برنامج لغة العالم إلى الفترة الرومانسية في الموسيقى، والتي انطلقت في 1 جانفي 1801 وانتهت في 31 ديسمبر 1900. والرومانسية تيار فني عام في أوروبا خلال هذه الفترة. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا للمؤلف الروسي سيرغي رخمانينوف كالعادة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

ضع هذا التيار التعبير العاطفي في صدارة الحركة الاستيتيقية الأوروبية، وشملت الفنون والأداب التي تأثرت كثيرا بإنجلترا وألمانيا في أواخر القرن الثامن عشر. واشتغل صانع الآلات على تطويرها وتطويعها لمختلف الحساسيات الفنية. في القرن التاسع عشر أصبحت الموسيقى ذات مرجعية فلسفية وإيديولوجية، فبعوها كفن حقيقي حيث اتخذت أبعادا أخرى أخرجتها من الاعتبارات السابقة كفن ثانوي أو فن حرفي. واتسمت هذه الفترة بالحرية في التعبير الفني، فكل مؤلف موسيقي أصبح يعبر عما يختلج بفكره.

لتشايكوفسكي على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كانت الحركة الرومانسية في الموسيقى في أساسها حركة ثورية موجهة ضد أباء الجيل الثوري وأجداده، لذا فإنها كانت تكن بغضا للكلاسيكية وإلى ما رأته كلاسيكيا. لذلك احتوت الرومانسية على بعض النقائض، والتي منها إعجاب بعض أعلام الحركة بموزار وبيتهوفن ومقاومة هذا الإعجاب وإقصائه بطريقة عنيفة. ومن بين هذه النقائض أيضا حب هذا العصر للاستعراض المسرحي وميله رغم ذلك إلى المؤلفات الشخصية الأنطوانية، ذلك لأن الرومانسية كانت تنزع إلى الذاتية. هذه النزعة الذاتية أو الموضوعية في لغة الموسيقى يؤكدها حرص فاغنر على الجمع بين الطابع الشخصي وخلق موسيقى قادرة على أسر العالم. نستمع الحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا للمؤلف النرويجي إدوارد غريغ، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

هذه التناقضات التي ظهرت في الموسيقى الرومانسية، التناقض بين الموسيقى البحتة والموسيقى ذات البرنامج. فقد كان بيرليوز مثلا لا يستطيع تصور وجود موسيقي غير ممتزجة بعناصر الفنون الأخرى، فقد كان يرى أن السيمفونيات في حاجة إلى إلهام الشعر حتى وإن اتبعت قواعد الموسيقى البحتة. وتأكيدا على هذه النقائض نرجع إلى ما كتبه مندلسون الذي كان يرى أن الأفكار التي تعبر عنها المؤلفات الموسيقية الجيدة واضحة وليست بحاجة إلى كلمات تحتويها. نحن دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، ونستمع للحركة الأولى من كونسرتو الكمانجا والأوركسترا لمندلسون.

هذه التناقضات كانت موجودة في شخصية أي موسيقي رومانسي بمفرده، لكن الأكيد هو أن الموسيقى البحتة رغم ما أثير لم تظهر إلى بعد أن اختفت الرومانسية على الأقل ظاهريا، وعلى الرغم من الاختلاف الظاهر بين موسيقى العصر الرومانسي إلا أنه كان يخفي تحته تشابه كبير.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغات العالم. أجمل الأوقات وأمتع على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.

لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.

0: الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
1: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة لمعدها أستاذنا الجليل الدكتور حمادي بن جبلة. من خلال هذه الحصة يحاول سي حمادي في كل مرة أن نذهب بعيدا في مسألة الحداثة والعقلانية. نذكر بأنه مع الأستاذ حمادي بن جبلة في حصص سابقة استوفينا على ما نأمل بيان مشروعية القول بحقيقة التواصل الفكري بين قدماء العراقيين وقدماء المصريين ثم قدماء اليونانيين حتى مشارف العصر الحديث، مرورا بالعرب في بغداد وفي الأندلس خاصة والأوروبيين اللاتينيين المسيحيين في إيطاليا وفرنسا بالخصوص. وكان لزاما علينا ليستقيم لنا ما ذهبنا إليه من تواصل ثقافي عامة وعلمي خاصة غطت كافة المنطقة الكائنة بين بحر العرب والمحيط الهندي شرقا حتى المحيط الأطلسي غربا مرورا بحوض البحر الأبيض المتوسط. كان لزاما علينا أن نبين الأسس الإبستيمولوجية التي تقوم عليها مجمل هذه الثقافة في جميع أبعادها الغالبة. ورجع سي حمادي بن جبلة بتلك الأسس الإبستيمولوجية إلى المنهج الخبري الذي انتهجه الإنسان وهو يحاول فهم عالمه، إذ أن التجربة المعيشة تدفعه تلقائيا إلى التمييز بين الثقيل والخفيف وإلى ملاحظة خصائص حركة هذا وذاك طبيعيا على الاستقامة ومن فوق إلى تحت أو من تحت إلى فوق بالنسبة إلى مركز الأرض، كما يؤدي ذلك طبيعيا إلى التمييز الكيفي بين الأجرام السماوية والعناصر الأرضية وبالتالي بين العلم الفيزيائي والعلم الفلكي، بين الأرض والسماوي، بين الفوق والتحت، بين الشريف والخسيس. بيّن معد هذه الحصة الأستاذ حمادي بن جبلة أن تلك المنطلقات الخبرية المستندة إلى الملاحظة تفضي بطبعها إلى المقايسة بين أحكام الوجود مع أحكام الوجوب، بين الوصف والقيمي، بين الواقع والنفساني، فيكون الاتصال آليا بين الموضوع الذاتي بما في ذلك بين العلم والدين وحتى بين الإله والبشري. وقد لاحظنا المرار العديدة أن آلهة القدامى خاصة في اليونان كما عند الرومان كانت أشبه ما تكون بالبشر وجودا وقيمة حياة وأخلاقا مؤانسة ومصارعة. وبينا أنه في إطار هذا المشروع الفكري العام نشأت سياسيا فكرة الحاكمية الإلهية في مصر الفرعونية وفي بلاد الرافدين، كما ظهرت فيها فكرة القضاء والقدر باعتبارهما تعبيرا جنينيا وصورة حدسية عن فكرة الحتمية عند علمائنا اليوم. قلنا أن فكرة الحتمية هذه اكتسبت شكلها النظري الصحيح وأصبحت بداية من الثورة العلمية الحديثة حين صيغت مع جاليلي وخاصة مع نشأة المذهب الميكانيكي الديكارتي. لذلك كان وجوبا علينا أن لا يلهينا القول بالتواصل الثقافي أو الحضاري ولا مشاحة في الألفاظ كما يقال، عن ضرورة إبراز ما في ذلك التواصل من القطيعات الإبستيمولوجية الفارقة. وأكبر تلك القطيعات الثورة العلمية الحديثة التي فجرها كوبرنيك ذات يوم من سنة 1543. كان لزاما علينا أن نقف على الفوارق النوعية بين الفكر الحديث والفكر قبل الحديث، الفوارق بين علم القدامى وعلم ما قبل الحداثة يونانيا وعربيا وأوروبيا وعلم عصر الحديث أوروبيا. وها هنا كانت لنا وقفة تأمل حزينة سببها غياب العربي تماما من الوجود العلمي، ودون عنتريات أو مغالطات، دون أن نخادع أنفسنا، لا وجود للعربي في الإنتاج العلمي منذ حوالي 5 قرون، منذ سنة 1543 منذ مقدمة ابن خلدون. فما كان لعالم في الشرق أو الغرب أن يطرح مسألة علمية يبدي رأيا فيها أو لمجرد الغرض التعليمي دون